مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والبركة. سعادة جدا أن نلتقي في هذا العدد المتجدد من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجة إذاعة المنستير. الضفة الأخرى هذا الفضاء الإذاعي المباشر والرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 10 ليلا. في الضفة الأخرى لهذه الليلة زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، محمد سيدية في الإخراج التقني، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. الضفة الأخرى لهذا اليوم بعد قليل فقرة على ضفاف الكلام. اليوم سنعرف بكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. ركن ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعر التركي ناظم حكمة بقلم الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى فقرة حبر الأيام. اليوم نقرأ قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد، الدكتور فؤاد النفطي، مع التفاصيل وأبرز المعطيات المتعلقة بالمنظومة التعليمية التربوية القائمة على التسابق على الأعداد وكيفية تطوير وتجويد المنظومة التعليمية. ركن عزف وحرف، اليوم نتحدث عن قصة أغنية غنتها صليحة، أغنية خيل سالم. ما قصة هذه الأغنية؟ تفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.

0: أهلا بكم معنا في الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المونستير. أهلا وسهلا بالجميع. ذكر أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني تحديدا في ركن حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. نطرح فيه سؤال: هل تقاس جودة التعليم بالأرقام وحدها أو بمدى تمكن الطالب من فهم المعرفة وتطبيقها بكل مهارة؟ لكن قبل ذلك نبدأ مع ركن على ضفاف الكلام.
1: على ضفاف الكلام.
0: على ضفاف الكلام، وفيها نقوم بتقديم إصدار أدبي جديد. هذا الإصدار اليوم في الدراسات الحضرية وعنوانه مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة كوثر.
2: مرحبا أستاذ لسعد، مرحبا بك في برنامجك الجديد هذا. نبارك لك للبرنامج وإن شاء الله ديما موفق، وشكرا على هذه الدعوة اللطيفة من عندك.
0: شكرا. في البداية أولا مبارك وتهانينا لهذا الإصدار الجديد الذي ينضاف إلى مجموعة من الإصدارات السابقة، خاصة في مجال الدراسات الحضرية. هذا الكتاب هو عبارة عن رحلة فكرية حاولت الكاتبة من خلاله أن تتبين أهم مصادر الديانتين، ونعني بذلك المسيحية والإسلام. أكثر تفاصيل حول هذا الكتاب.
2: نعم، في البدء أريد أن أضع الكتاب في إطاره. الكتاب هو في الدراسات المقارنة، وهو دراسة نقدية أكاديمية مثل رسالة الماجستير لسنة 2014، ونلت من بواسطته الجائزة الأولى في يوم العلم. دراسة في الحقيقة مفصلة، دراسة دقيقة قام على البحث في مقارنة الأديان أساسا، وهو من باب الاختصاص إن شئنا.
0: أبرز المحاور، يعني نتحدث هنا عن أبرز المحاور أو القضايا التي وقع طرحها في هذا الكتاب أو في هذا البحث.
2: في بنية الكتاب، إذن الكتاب في أساسه قام على مقدمة مدخل تأثيري يبحث الاستشراق والدراسات القرآنية. ووقفت أساسا على المستشرق توروندري، هذا المستشرق اللاهوتي من السويد، من خلال كتابه لزوريجين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. إذن العنوان الكامل هو مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب توروندري لزوريجين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. قام الكتاب على ثلاثة فصول. الفصل الأول يعنى بالقرآن والمصادر العربية قبل الإسلام، كالوثنية والحنيفية شعراء النصرانية. الفصل الثاني القرآن والديانات الكتابية وعلاقته بالديانات الكتابية الكبرى، إذا القرآن في مقاربة مع اليهودية، القرآن في مقاربة مع المسيحية ومع بعض الطوائف المسيحية، كذلك القرآن في علاقة بالتقليد المسيحي وبعض أدبياته كالرهبان المصريين، الكنائس السورية، بعض أدبيات رجال الدين. والفصل الأخير خصصته لمنهج أو البحث في منهج توروندري في دراسة القرآن من خلال النص الإشكالي، المنهج المقارني، ومنزلة القرآن ككل في دراسات المقارنة.
0: واضح. إذن هذا البحث مثل ما ذكرتي يتنزل في سياق الدراسات الحضرية المتصلة بعلم الأديان المقارن، التي تبحث أساسا عن منشأ الأديان وتطور. نبدأ أولا قراءة يمكن في العنوان ويمكن أن يكون عتبة نطرح من خلالها هذا السؤال الأكيد أنه يتعلق بمضمون الكتاب. تحدثت عن مصادر الإسلام والمسيحي. لو نبدأ أولا الدين الإسلامي، ما هي المصادر الأساسية التي اعتمد عليها للتشريع والعقيدة مثلا؟
2: بالنسبة لتوروندري.
0: نعم بطبيعة الحال.
2: نعم، بالنسبة لتوروندري إذن طبعا وهو رجل بحث في اللاهوت وبحث في الأديان ومتشبع بالمسيحية، فأراد أن يقيم مقاربة بين المسيحية اللي هي عقيدته وبين القرآن نص أو كخطاب جاء على أو نزل إذا مع آخر الديانات، وقام بهذه المقارنة. طبعا المنطلق سيكون إن شئنا من هذه العقيدة التي يعتقد فيها. وبحث في العبارة المسيحية، بحث في اللفظ المسيحي، ولغة درس إذن لغة القرآن بطريقة مقارنية. إذن لغة القرآن مع ما توفر وما وجد في بيئة القرن السابع وما سبقها. إذن حتى أنه الطريف إذن رجع حتى إلى الشعر أو بعض الأشعار المسيحية، وهو يقتنص العبارة المسيحية في تلك الأشعار.
0: طيب، موضوع المصادر المعتمدة في الديانات التوحيدية، وتحديدا تحدثت عن المسيحية والإسلام، نتحدث مثلا ما هي هذه المصادر وما أوجه التشابه والاختلاف بينها؟
2: أوجه التشابه مثلا، نعطيك مثال مثلا لما قارن أو قارب بين اليهودية المتأخرة والمسيحية الأولى وفيما بعد مع النص القرآني، ورد أن النص القرآني له هذه الروافد. إذن وكأن إذن قراءته جاءت بأن أو قالت بأن محمد الذي استقبل هذا النص الديني قد أخذ أو قد استلهم. إذن وهناك إن هناك إذن نختلف معه في معنى الإلهام ومعنى الوحي.
0: الوحي نعم.
2: إذن نعم، استلهم لغة النص وشرائع النص مما ترسب في تلك البيئة وما جاورها، بيئة القرن السابع وما جاورها، فوجد مثلا تقارب بين بعض الشرائع اليهودية، ووجد أيضا تقارب وتماهي كبير جدا مع إذن المسيحية، مع بعض القداس المسيحيين، مع الرهبان المصريين، مع بعض أدبيات الكنائس السورية. فقال كأنه محمد استفاد من هذه الأرضية العقدية المشبعة بالديانات السابقة لنص القرآن.
0: طيب، هذا الكتاب بالأكيد مثل ما ذكرنا يتنزل في سياق علم مقارنة الأديان. نتحدث يمكن عن المنهج الذي اعتمدته الأستاذة كوثر الرافعي في طرحها لهذا الموضوع. الأكيد أن المقاربات، خاصة المقاربات الحضرية المعاصرة، تتطلب مجموعة من المناهج والمداخل المنهجية النقدية يستعين بها الباحث يمكن لتأصيل جملة الاستنتاجات التي يتوصل إليها.
2: نعم، المنهج في الحقيقة هو منهج. وفي الظاهر إذن المنهج يبدو مقارني، لأن نجد على الأقل منذ العنوان نجد ديانتين، الإسلام والمسيحية. ولكن في الحقيقة تداخلت المناهج، فيجد الباحث نفسه مضطر لوقفة على المنهج التاريخي. في تتبع تاريخية القرآن أو تاريخ القرآن أو تاريخ حتى نزول القرآن، في تتبع مثلا الديانات، أن تقف مثلا على اليهودية المتأخرة وتبحث مثلا في صلتها بالمسيحية الأولى ومع المسيحية المتأخرة، وتبحث في اتصالها بالدين الإسلامي الأول في عهوده الأولى. إذن هناك تجد نفسك في مبحث تاريخي بامتياز. وأيضا المنهج المقارني باعتباره جوهر أو نواة البحث، لأن هذا هو منطلق توروندري وهذا هو منطلقي أيضا في هذه الدراسة النقدية، ينبغي أن نجري هذه المقارنة بين الأديان لنصل إلى الكشف عن بعض هذه المركبات والجدلية شئنا. ثم إذا المنهج التاريخي والمنهج المقارني، ثم حتى المنهج الفيلولوجي إذا في بعض جوانبه لما نبحث في لغة القرآن والبحث في جمالية النص. مثلا توروندري لا يخفي جمالية لغة النص، ويقف أيضا حتى على غريب اللفظ في النص، فنضطر إلى البحث في تاريخية اللفظ وفي تطورات تلك العبارة مثلا، وفي كيفيات استعمال القرآن لتلك العبارة. إذن المناهج في الحقيقة متداخلة، وإن بدأ المنهج المقارني هو الذي يطفو على السطح.
0: نعم. أكيد هذا السياق الذي فيه يتنزل كتاب مصادر الإسلام والمسيحية مثل ما ذكرنا، يتنزل في سياق مقارنة بين الأديان الإبراهيمية أو الأديان التوحيدية الثلاث، والهدف من ذلك هو تحقيق يمكن فهم أعمق ودقيق أيضا للمعتقدات والممارسات الإنسانية وتطور هذه المعتقدات والممارسات عبر الزمن، أيضا ضبط مجموعة من المرتكزات والخصائص والمميزات التي تميز كل دين. لسأل أن يسأل هنا، لماذا ألغيت الديانة اليهودية مثلا؟ لماذا لم يكن البحث في الديانات الأديان الإبراهيمية، ونعني بذلك الأديان التوحيدية الثلاثة، بمعزل بطبيعة الحال عن بقية الأديان الأخرى الهندية أو الشرق آسيوية؟
2: نعم، هو لما نقف على العنوان، أصل العنوان للكتاب، نجد مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب تورومبري لزوريجين دو الإسلام إلى كريستيانيسم. ولكن هذا إذن هو في الظاهر مقارنة أو عقد مقارنة سار عليها تورومبري في بحثه، وقامت عليه عملية الدرس فيما بعد من خلال ذا. إذن فكان المبحث مقارنيا بالأساس مثل ما قلت، ولكن هذا لم يلغي حتى في كتاب تورومبري زوريجين الإسلام إلى كريستيانيسم، لم يلغي اليهودية. إذن تحدث كثيرا عن اليهودية المتأخرة وعن الآخرة في الديانة اليهودية، وقارن أيضا مع بعض الرهبان إذن المصريين، كيف أن المتزهد المسلم يشترك كثيرا مع عقيدة الراهب المصري مثلا في الديانة وفي العقيدة اليهودية. معنى ذلك حتى الكتاب الأصلي الذي اعتمدناه في البحث لم يلغي الديانة اليهودية. طيب، لأنه الشبكة عقدية في الحقيقة
0: بطبيعة الحال. عندما نتحدث عن الأديان الإبراهيمية بالضرورة أن نستحضر الأديان التوحيدية الثلاث. طيب، سؤال أخير أستاذ كوثر، وأدعو القراء إلى الاطلاع على هذا الكتاب لأنه مهم جدا، ويمكن أن يكون مرجع يعني للطلبة والباحثين، خاصة في علم مقارنة الأديان. أبرز النتائج أو أبرز النتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة الأستاذة كوثر الرافعي في بحثها عن مصادر الإسلام والمسيحية.
2: أبرز النتائج في الحقيقة إذن الاعتراف بأن كتاب تورومبري، وهذا ليس من باب ربما هو من باب تحميل الكتاب في الحقيقة، وحتى نكون أكثر علمية وأكثر موضوعية مع هذا الكتاب، كان كتابا دقيقا وكان كتابا ملما، لأن المنهج المقارني ليس هينا وليس سهلا، لم يكن من المناهج السهلة. إذن معنى ذلك فيه مادة غزيرة جدا. والطريف في كتاب تورومبري أيضا قراءته للقرآن قراءة كانت دقيقة جدا
0: وموضوعية، أيضا موضوعية وعلمية.
2: نعم، ورائع، ولكن موضوعية، ولكن النقاش الذي قدمته والورقة النقدية أو التصور النقدي الذي قدمته أنه انتصر للمسيحية، لأنه في النهاية إذن سيجعل المسيحية هي أم الديانات
0: بطبيعة الحال، باعتبار أنه ينتمي إلى المؤسسة الكنسية.
2: نعم، ناقشته في ذلك، وبما وجد في النص بأن الدين عند الله الإسلام. نعم، والتأكيد على الدين الإبراهيمي، ولكن تأكيد آخر من النتائج التي توصلت إليها، تأكيد آخر على أن هذه الديانات لها مشترك، وهناك جامع بينها. إصلاح عقيدة الإنسان، إصلاح وجود الإنسان، إصلاح النظر في كينونة الإنسان، كيف ينبغي أن يوجد على هذه الأرض. معنى ذلك الدين مهما تنوعت هذه الديانة هي من أجل ذلك الإنسان، حتى يكون في أحسن تصوير ويكون في أحسن. إذن تحدثت كثيرا في النتائج على هذا المشترك الجامع، وإن كان الدين الإسلامي هو الجامع وهو خاتم الديانات، ولكن أيضا هو تتمة لما جاءت به العقائد والشرائع السابقة قبل أن تطالها طبعا أداة التحريف.
0: واضح. شكرا لك أستاذة كوثر الرافعية. تخيرنا هذا الكتاب وملاحظة يمكن نسوقها على سبيل الإضاءة بين قوسين، أنه كلما تعمقنا أكثر في فهم الديانات السابقة خاصة المسيحية واليهودية كلما ازداد عمق فهمنا للإسلام وازداد تمسكنا يعني بالإسلام باعتباره هو الدين الأصل. شكرا جزيلا أستاذة كوثر الرافعية، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق في البحث العلمي، والأكيد هذا الكتاب سيكون مدار حوار إن شاء الله في برنامج محراب الكلمة في قادم الأسابيع بحضور مجموعة من الضيوف الآخرين
2: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة.
2: شكرا. نعم تفضل. أزيد شكري لإذاعة المنسير التي تفتح هذه النوافذ وتقدم من شئنا المجال لمبدعيها ولمفكريها، وأقول لك شكرا أنك نقلتنا أو انتقلت بنا في رحلة إلى ضفة أخرى حتى تنسينا هذا اليوم ربما.
0: شكرا جزيلا، هذا من باب الواجب أستاذة، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.
2: شكرا، السلام.
0: مع السلامة. إذن بعد قليل في فقرة ويبقى الأثر مع الأستاذة أميرة كرم سنتعرف عن أبرز محطات سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة، كونوا معنا.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنسير. أذكركم بالتوقيت، الساعة الآن تشير إلى 8:34 أنتم في الاستماع لحصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى، ومباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر اليوم نتعرف على سيرة ومسيرة شاعر يعتبر من أبرز المجددين البارزين في الشعر الحديث، أيضا له مواقف صارمة، سجن طويلا ونوفي أيضا في الاتحاد السوفيتي. شاعر كسر الأشكال الشعرية التقليدية، أدخل الشعر الحر في فضاءات جديدة، شعره كان يتسم بالبساطة الساحرة وأيضا بعمق إنساني، كانت له مواقف واضحة. هذه المواقف كانت منحازة للفقراء وللمهمشين، وأعني بذلك الشاعر التركي ناظم حكمة. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، لسعد سعيدة جدا بتجدد اللقاء معكم، تحية ليك ولكافة المستمعين الأعزاء.
0: شكرا لك. إذن اليوم الأسبوع الفارط كنا في الاتحاد السوفيتي، اليوم نحط الرحال في تركيا.
1: نعم، اليوم باش نحط الرحال في تركيا، ولكن باش نتقاو مع الشعر وشعراء، نتقاو في عالم الشعر والأدب، وباش ننتقلوا كما قلت من روسيا لتركيا من أنا أحمد توفى ناظم حكمت. ورغم المسافة والفوارق اللي تفصل بيناتهم، لأنه كل شاعر فيهم عاش تجربته وظروفه الخاصة، لكن ثم حاجة لهنا أكبر من المكان والحدود، وهي دي جمعتهم، وهي الكلمة. الكلمة وقت اللي تولي موقف، وقت اللي تكون فعل مقاومة وذاكرة تحفظ ما كان مهددا بالنسيان. اليوم مع ناظم حكمة باش نواصلوا الرحلة في عالم شاعر آمن أنه القصيدة نجم تكون مساحة للحرية، حتى وقت اللي يتحفر الجسد، وقت اللي تتحول الجدران الحدود للعالم. في اللحظة هذيك تولي الكلمة هي المنفذ، والقصيدة هي المساحة اللي واصل فيها الإنسان التنفس والحلم ومقاومة العتمة. ومن هنا تبدأ حكاية ناظم حكمة. شاعر اختار أنه يجعل من القصيدة مكان للحياة، ومن الكلمة صوت حر يخترق السجون والمنافي. شاعر كتب على الوطن، وكتب الوطن وهو في المنفى، وكتب على الحرية وهو سجين، وكتب على الحب وهو بعيد عن من يحب. هذا الشاعر التركي اللي تولد في سنة 1902 بتسالونيك، اللي كانت وقتها تابعة للدولة العثمانية قبل ما تولي اليوم مدينة يونانية. عاش في القرن العشرين، وعاش بكل تناقضاته، بحروب وبتحولاته السياسية، بالسجن، بالمنفى، وبالحلم زيادة بعالم أكثر عدل. يعني كان الشعر حاضر في حياته منذ البداية. للتذكير، هو تولد في عائلة فنية وأدبية، أمه كانت رسامة وجده كان شاعر. كبر في زمن كان في البلاد تعيش تحولات تاريخية كبيرة، وكان الوطن يتشكل في ذاكرته، في قلبه، في فكره، حتى صار جزء ما يتجزأش من صوته الشعري ومن رؤيته للإنسان والحياة. في الشباب متاعه غادر اسطنبول واتجه إلى الأناضول، والغادي اقترب أكثر من واقع بلاده، من ناس ومن التحولات اللي كانت تعيشها تركيا. واكتشف أنه الشعر كما ذكرت بكري صديقي امتداد للواقع اللي نعيشه فيه، مش مجرد كلام جميل يتقال من برج عاجي. ومن وقتها بدأت ملامح الشاعر اللي نعرفوه اليوم تتشكل. شاعر يرى في القصيدة صوت للإنسان، تعبر عن إلامه وأحلامه، عن رغبته في الحب والحرية والحياة. وكما قلت سجن هو برشا، وتعرض برشا حاجات قاسية في حياته، بر حكم غيابي بسجن المرة الأولى، اتجاه لموسكو، والغادي انفتح على عوالم فكرية وفنية جديدة تركت أثر عميق في تجربته الشعرية.
0: واضح. هو تحديدا يعني بين عامي 1921 و1928 ناظم حكمة سافر إلى الاتحاد السوفيتي، درس تحديدا الاقتصاد ودرس العلوم السياسية في جامعة موسكو، وأعتقد أنه هذا التوجه هو الذي عمق عنده الأفكار والمسار السياسي الثوري. لو نتحدث الآن، يمكن ننظر الآن إلى ناظم حكمة، عاش بطبيعة الحال سنوات السجن والمنفى. البصمة الشعرية التي تركها ناظم حكمة، ما الذي تميز مسيرة ناظم حكمة الشعرية بالمقارنة مع بقية الشعراء آنذاك؟
1: نعم، هو مثل علامة هامة في تحول الشعر التركي من خلال اعتماد الشعر الحر، لأنه لغة وإيقاعات مختلفة على القوالب السائدة، فهمت أنا ذلك؟ يعني حاول نظام ناظم عفوا أنه يوسع حدود القصيدة باش تكون قادرة على استيعاب الكلام اليومي، الحكاية، المشهد، حوارات الناس العاديين. كتب مكتبش ديجا في الشعر بركة، وكتب زيدا في المسرح واشتغل في السينما، وكتب السيناريو، وخدم زيدا مساعد مخرج. كان يتنقل بيناتهم بين المسرح والشعر والسينما، وكان يبحث على الطريقة الأنجع للتعبير عن الحياة بكل تعقيداتها. نحب نشير أنه الفن والسياسة عند نظم حكمة ما كانوش منفصلين، يعني هو كان منخرط في الحركة الشيوعية التركية، الشيء اللي أدى لصدام مستمر مع السلطة. كان نذكر أنه كي تحاكم في 11 قضية، وذيك ما بينات سنة 1925 و1938، وعدى مبناء عدى منهم، هما تحكم عليه الحقيقة 35 سنة، وبعد خفضوا 28، عدى منهم 13 عام في الحبس. ولكن هنا الإجابة على السؤال متاعك، هو بقى ناظم خلف القضبان مدة طويلة، لكن قصيدته كانت طليقة حرة تكتب على الحب والحياة والوطن، وتمنح للزمان القاسي لغة أخرى يتسلل منها الأمل القلب الشاعر السجين. معناها هو ناظم حكمة. أجمل ما فيه كان نحبه نختصره هو أنه ما خليش القسوة تجرده من الإنسانية اللي فيه. بل بالعكس، معناها يعني كل ما ضاقت الحياة من حوله اتسعت مساحة الحب والحلم في أشعاره.
0: رغم أنه عاش معاناة يعني وظروف قاسية ذكرت منذ قليل. هو دخل إلى السجن وأفرج عنه تحديدا سنة 1950، فر بعدها فر، نتذكر أنه فر إلى الاتحاد السوفيتي يعني، وتركيا أيضا أسقطت عنه الجنسية، التركية.
1: اتنحت له الجنسية التركية ورجعت له بعد وفاته برشا بسنوات كبيرة، ولا بعد 46 سنة بالضبط، ولا ملي توفى. لكن رغم ذلك عمره ما تنكر للوطن متاعه ولا تخلى عليه، قاعد يكتب على الحب والجمال والأمل، وقاعد يكتب على الوطن متاعه على أحلامه. ديجا ديما النص هو اللي يترجم كل ذلك، ذلك عليش اليوم اخترت باش نقرأ لكم نص بعنوان ذبحة صدرية، وهذه قصيدة مشهورة كتبها بعد ما مر على سجنه 10 سنوات وهو في الحبس. يقول ناظم حكمة: إذا كان نصف قلبي هنا أيها الطبيب، فنصفه الآخر هناك في الصين مع الجيش الزاحف نحو النهر الأصفر، وكل صباح عند شروق الشمس يعدمون قلبي في اليونان، وفي كل ليلة أيها الطبيب عندما ينام السجناء ويغادر الكل المستشفى، يطير قلبي ليحط على منزل مهدم في اسطنبول. وعشر سنوات ليس لدي ما أقدمه لشعب الفقير سوى هذه التفاحة، تفاحة واحدة حمراء هي قلبي. هذا هو سبب الذبحة الصدرية أيها الطبيب، ليس النيكوتين وليس السجن وليس تصلب الشرايين. في الليل أحدق عبر القضبان، ورغم الثقل الذي يطبق على صدري ما زال ينبض مع النجوم البعيدة البعيدة.
0: جميل، تحية لك على هذه القراءة الشعرية لمقطع من قصيدة ناظم حكمة. وأنذكر أن ناظم حكمة أعماله ترجمت إلى أكثر من 50 لغة، تركت هذه الأعمال الشعرية تركت طريقها أو تركت أصداء واضحة لدى العديد من الشعراء، وخاصة الشعراء العرب، في العديد من الشعراء العرب الذين تأثروا كثيرا يعني بالتجربة الشعرية وبالمسار الإبداعي للشاعر ناظم حكمة. شكرا لك أستاذة أميرة كرم عن كل هذه المعطيات والإضاءات المتصلة والمتعلقة بسيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة. الأسبوع القادم أعتقد إدوارد سعيد، هكذا؟
1: إدوارد سعيد.
0: مع إدوارد سعيد، وإدوارد سعيد يعني لنا الكثير والكثير. كثير يلا. وكان وهو صديق محمود درويش، يعني صديق المقرب من محمود درويش، وكتب فيه قصيدة أهداها إلى إدوارد سعيد. شكرا جزيلا، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة، الأسبوع القادم نلتقي. إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى كاظم الساهر، أنا وليلى، ثم نعود بعد موجز الأخبار. نذكركم أنه فقرة عزف وحرف هذا المساء ستكون حول قصة أغنية خيل سالم للفنانة صليحة. وحبر الأيام اليوم سنقرأ مقال يتحدث عن جودة التعليم والتسابق على الأعلى.

0: ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر في عدد الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. الجزء الثاني إذن من الضفة الأخرى. ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بعد قليل في حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال صدر عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. التفاصيل والقراءة قدمها لنا الدكتور فؤاد النفطي وركن عزف وحرف. اليوم سنتعرف على القصة الكاملة لأغنية خيل سالم للمطربة صريحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام. حبر الأيام.
0: حبر الأيام لهذا الأسبوع قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. أستاذ فؤاد النفطي مساء الخير.
2: مرحبا دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبمستمعي الضفة الأخرى.
0: مرحبا أهلا وسهلا. قبل أن ندخل في تحليل هذه المقالة أو هذا المقال الذي يتحدث عن جودة التعليم وعن التسابق على الأعداد، سؤال الأكيد يتبادر إلى ذهن كل الأولياء، جودة التعليم هل تقاس بالأرقام والإحصائيات وإنما أو تقاس بمدى تمكن الطالب والتلميذ من فهم المعرفة وتطبيق هذه المعرفة بكفاءة وبمهارة؟
2: أنت دخلت مباشرة في لب الموضوع، لأن هذا المقال الصادر عن بزنس نيوز يوم 14 سبتمبر 2026، إذن هو يعني مقال جديد. بداية المقال تقريبا يطرح في بداية المقال يطرح الكاتب هذا السؤال: هل أن جودة التعليم تختزل في النتائج التي يحققها التلاميذ في الامتحانات أو الطلبة أو غيرهم؟ وفي واقع الأمر هذا المقال هو يعني صدر على إثر لقاء في إحدى الإذاعات الوطنية مع الخبير سليم قاسم، وهو خبير في جودة التعليم ورئيس جمعية جودة التعليم في تونس. ف يعني

0: مخرجات النظام التعليمي. أي المهارات والقدرات الحياتية وغيرها والتعليمية والعلمية التي يكتسبها المتعلم فعليا في نهاية مسيرته الدراسية.
1: لو نبدأ منذ البداية، أعتقد أنه أبرز مفهوم مثير يعني وهو مركب، أعتقد هو مفهوم الجودة التعليمية. ماذا نعني بالجودة التعليمية؟ هل الجودة هي من المفاهيم أولا الحيوية التي تشغل بال الأولياء وتشغل أيضا الفكر التربوي والإداري، وخاصة في العقود الأخير؟ هناك من يرى أن الجودة التعليمية مرتبطة أساسا بتحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان استدامة يعني تواصل لتطور المنظومة التعليمية في جميع مراحلها، وهناك من يرى أن الجودة تعني التميز، وهناك من يرى أن الجودة تعني امتلاك المؤسسة التعليمية مستوى مرتفع ورفيع من الأداء يجعلها متميزة عن غيرها. أعتقد أنه حتى مفهوم الجودة هو مفهوم يثير يعني مربك ومركب ويثير الجدل.
0: صحيح، هو في واقع الأمر المفهوم الجودة هنا خاصة في إذا أسقطناه على التعليم يعني لها أبعاد عديدة، من بينها مثلا البعد المادي، البنية التحتية تدخل في الجودة.
1: صحيح،
0: البنية التحتية يعني تعلمون أنه يعني مثلا البنية التحتية في العديد من المؤسسات قد اهترأت في تونس، ولكن هنالك جهود في جهات أخرى. يعني هناك من يجتهد لي توفير هذه البنية التحتية المناسبة لعملية التعلم.
1: نعم، وتؤثر سلبا، تؤثر سلبا على الجودة وعلى أيضا على المستوى التعليمي. نعم،
0: بالطبع بالطبع، هو هو هو يقال يعني أنه في التعليم يعني هنالك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المكان الذي يتعلم فيه.
1: نعم،
0: وهي النظافة والإنارة والتهوية مثلا، هذه أبسط يعني الستريكت نيسيسير، فما بالك بالأشياء الأخرى. يعني هنالك أيضا بالنسبة للجودة هنالك ما يسمى بالصحة النفسية للمتعلم. يعني المتعلم يجب أن يكون في ظروف تمكنه من أن يكون له أدنى مستويات الاستقرار النفسي لكي يتعلم.
1: صحيح،
0: يمكنه يعني مثلا أن يكون مثلا الحالة المادية تنعكس على المتعلم.
1: صحيح،
0: الحالة النفسية، عديد من النقاط. بالنسبة لي سليم قاسم الذي هو ربما الذي يعني تعليقاته هي التي كانت محور هذا المقال، يقول إن للأسف يعني هنالك باراديغم، يعني باراديغم يعني ما يسمى بربما منظومة فكرية تسيطر على مجتمع ما في فترة ما وغيرها، يقول أنها اختزلت في السباق نحو الأعداد أو التسابق نحو الأعداد، لا كورس أو نوت، يعني أن العملية التعلمية وهي عملية معقدة وعملية تعتبر يعني ربما هي تمثل في نظر سيادة وطنية. التعلم هو سيادة وطنية، يعني منظومة تعليمية، ويقول إنها اختزلت في هذا المسار. هذا المسار لا يجرمه كليا، لا يجرمه كليا، أنا من حق أي إنسان أن يتسابق من أجل أن يتنافس من أجل الحصول على أعلى الدرجات، ولكن يقول لا يجب أن نختزله في هذا، وإنما يجب أن نراعي المسائل الأخرى. فمثلا في الغرب، في العديد من الدول الغربية هنالك نقاط تميز بين شخص وآخر في قبوله في مثلا في تعيين في وظيفة ما. منذ يومين أعتقد أو ثلاثة أيام في إذاعة المونستير كنتم قد استدعيتم الدكتور عبيد وهو المساهم في مشروع في النازا في أمريكا، يعني تونسي، يعني ساهم في إنجاح بعض المشاريع التي قامت بها نازا. فيقول أنه هو بيدو يعني حينما يستقبل بعض الذين سيوظفهم في، يقول أنه هنالك يعني مقاييس ومعايير أخرى غير الدرجات. يعني وهذه المقاييس عادة ما تكون تتوفر لدى الشخص الذي

0: ربما مارس أشياء وله يعني مارس أنشطة أخرى ثقافية وغيرها ورياضية وإلى جانب ذلك يتميز بقدرته على التأقلم مع الوضعية التي هو فيها يعني نفسانيا وأيضا يمكنه تفعيل مهارات لا يمكن لآخر أن يفعلها في ذلك الإطار نفسه.
1: صحيح.
0: وهذا مهم جدا لأنه لو أن يعني نخرج قليلا عن المقال. مثلا من بين المنظومات الفكرية التي تسيطر أنه يجب تدريس العلوم. بالطبع العلوم مهمة جدا، ولكن ثبت بالحجة والبرهان أن في غياب تدريس المسائل الأخرى الفكرية وغيرها والعلوم الإنسانية يمكن أن تنتج متطرفا مثلا بكل سهولة.
1: صحيح.
0: والإحصائيات أثبتت ذلك، أن أغلب يعني من ينحون هذا النحو هم من الشعب العلمية للأسف. مثلا تدريس الطب جيد وأن يكون الإنسان طبيبا هذه مهمة إنسانية يعني
1: نبيلة
0: ومعنى يسعى لها الإنسان، ولكن إلى جانب الطب هنالك الطب النفسي أيضا. صحيح. الذي ربما قد لا يقاس بنفسه، ولكن أثبتت التجربة أن الشعب التونسي بعد ثورة 2011 كان بحاجة كبرى للأخصائيين النفسيين. في العديد من المناسبات يعني بدا ذلك جليا. يقول أيضا في المقال أخي لسعد، وأما تريد أن تتفاعل معي ربما.
1: طيب قبل أن نواصل يمكن في استقراء يعني ما ورد داخل هالمقال في سياق حديثك عن المخاطر التي تحف بالتسابق على الأعداد، أعتقد عندما التركيز المفرط على مثلا أعداد الناجحين أو نسب الحضور هذا لا يعكس بالضرورة تعلم حقيقي. عندما يكون السعي خلف العلامات الكاملة والأعداد الكاملة، دعني أقول أعداد كاملة في الامتحانات، هذا يدفع الطالب لحفظ المعلومة وأنه يسترجعها دون أن يستوعبها، وبالتالي نكون قد أهملنا ما يسمى بالجانب النقدي أو إهمال تنمية التفكير الناقد وحل المشكلات بسبب ازدحام مجموعة المناهج المرتبطة بالمواد النظري. لذلك علينا أن نركز على التعلم الذي ينشط عقل التلميذ وأن يكون قادر على أن يكيف المقررات يعني والبرامج مع متطلبات العصر، وهذا يستدعي منا تطوير المناهج ومثل ما ذكرت تأهيل المعلمين وأيضا توفير بنية تحتية ملائمة، بيئة محفزة فيها العديد من التقنيات التي تدعم الابتكار والتفاعل، لنخرج بذلك من سياق الحديث عن جودة التعليم في إطار أنها محصورة باعتبارها مجرد مفهوم إداري أو إجراء تنظيمي فقط، بل هي فلسفة حياة تربوية. أعتقد
0: بالطبع أنت تقريبا يعني ذكرت بعض الجوانب التي تطرق إليها صاحب المقال. ولن أعيدها لأنك ذكرتها بكل اختصار.
1: رغم أني صراحة لم أقرأ هذه المقال، لم أقرأ المقال.
0: المقال هو أصلا موجود في بالفرنسية، ولكن يعني العنوان أنا وضعته بالعربية ولكن هو بالفرنسية المقال. فأكيد أنك لم تطلع عليه لأن العنوان موجود بالعربية، فربما يعني
1: مش هذا لا يعني أني لا أفقه الفرنسية ولا باس ولا باس في العربية وفي الإنجليزية وفي التركية لا باس.
0: على علم فقط بالعنوان العربي فلن يخطر ببالك ربما أن المقال صدر بالفرنسية كي تطلع عليه.
1: نعم صحيح.
0: ليس
1: طبعا من باب المداعبة يا دكتور.
0: يا لسعدك دكتورنا الله يخليك.
1: الله يخليك شكرا.
0: شوف يعني في نهاية المطاف يقول صاحب المقال إن هناك يعني بقعة ضوء في التعليم في تونس، هذا لا ننكرها، وتونس يعني هي يعني أنا يحز في نفسي أنه في السبعينات الطاقم الوزاري لدولة الإمارات العربية المتحدة كان من تونس.
1: صحيح.
0: يعني تونس وفرت وزراء يعني لكي تقف الإمارات. يعني احنا نتكلم من باب يعني حتى حينما نذكر بعض النقائص او هذا من باب الغيرة عن هذا الوطن.
1: صحيح.
0: يعني هذا الوطن عنده رصيد قوي جدا، والكوادر متاعنا يخرجوا للخارج تونس راهو أكيد يعني هم مبدعون, ولكن النسبة قليلة. نحن نتحدث عن منظومة كاملة. نحن نتحدث عن الذين التسرب المدرسي, يعني التلاميذ الذين يخرجون يغادرون المدرسة, وذلك ربما من بين أسبابه الحالة المادية لبعض العائلات وغير ذلك. نحن نتحدث عن منظومة كاملة, لأن هذا التلميذ الذي يغادر أو هذا التلميذ الذي لم ينجح ربما لم يكن له نفس في سباق الأعداد أو تسابق على الأعداد, هذا التلميذ هو ابن المجتمع وسيخرج المجتمع ربما بنقمة ربما بغير ذلك وكذا. هذا هو نحن المنظومة متكاملة. نحن لسنا ضد بالطبع, كل واحد فينا هو ولي, كل واحد فينا يأمل أن يكون ابنه يعني متميز ويكون كذا, ولكن ننظر للأمر بشكل جميل. يعني جملي وكلي. نأمل أن تكون وظيفة المؤسسة التعليمية في تونس إخراج فرد متوازن له, يعني له يعني ربما متميز في الدراسة ولكن أيضا متزن نفسانيا, ويكون عنصرا فاعلا في المجتمع, وأهم شيء يكون وطنيا, لأنك يمكن أن تخلق إنسان متميز في الدراسة وله باع وذراع في العديد من ولكن في الأخير يبيع الوطن, وهذا يعني كأن ما عملنا حتى شيء. إذن مهم المسألة الوطنية. أنا بالنسبة إلي هي في أول شيء, أول معنى كاتيجوري, أول بليتو, أول كريتير يعني أول ميزة, ويليها المهارات ويليها الاتزان النفسي لكي نسمو بمجتمعنا.
1: واضح. شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفطي. إذا نتفق جميعا أن المؤسسات التعليمية لابد أن تتبنى مفهوم الجودة باعتبارها منهج شامل, أولا يضمن التميز, وثانيا يساهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع وعلى الابتكار في مختلف مجالات الحياة. حظ موفق للجميع, وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء, مع السلامة.
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: إذن شكرا دكتور فؤاد النفطي في ركن حبر الأيام, واليوم كانت قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. بعد قليل ندخل ركن عزف وحرف. اليوم العزف أغنية صليحة خيل سالم, والحرف سيكون مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل.
2: ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين, قلبي الليلة بهمي ممتلي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين, قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين, لا تعلمني ولا تكذب علي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين, قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين, لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين, ما يهم رضاي عنك وزعلي, باكر اللي خافين لازم يبين, والوعد بلقى مكانك بخلي. انتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يكفي السحاب وينجلي, ولا طويت الياس بذرف دمعتين للهوى الغالي, وبوادع هلي صاحبي بموت من كفر الحنين. خليني أختار لحظة ملكك.

يا أخي سالم باش روحتوا لي بان وجوه تقابلوا قولوا لي. هي احدى روائع التراث الغنائي التونسي، ادتها باقتدار كبير الفنانه التونسيه الكبيره صليحه. هذه الاغنيه تعد من اصعب الاغاني التونسيه من حيث اللحن والايقاع. سنبحث في هذه الحروف، ما قصه هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الاغنيه في ركن عزف وحرف.

0: العزف هو يخيل سالم، والحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل أستاذة الحضارة بالجامعة التونسية. دكتورة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير في مسعد، مساء الخير كل مستمعين إذاعة المنستير.
0: إذن حرف
1: سالم يا أخي سالم، باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي.
0: نعم، هذا هو العزف والحرف. الحرف هو قصة الأغنية وجذورها التاريخية.
1: نعم. يا أخي سالم هي فوندو من التراث الموسيقي التونسي، هو من الأغاني الملحمية البديعة التي اشتهرت بغنائها الفنانة الصليحة ريحات الرشيدية.
0: نعم،
1: لهذه الأساطير لهذا الحرف حكاية. فقبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا في لسعت، كانت القبائل الغارقة في شراعها المعتاد كما اعتدنا في الحضارة العربية حتى التراث وكتب التاريخ العربي. العرب اشتهرت بصراعاتها القبلية والملحمية، ومن الصراعات تتعدد القصص كما قصة الشهيرة الأوس والقزرج. كانت غارقة في الصراع المعتاد على مناطق النفوذ، مرافع المواشي، مما تسبب في عديد المآسي والمصائب وجعلت ذكرى الشعبية تحتفظ بعدة حكايات وقصص مرتبطة ببعض هذه الحكايات، ومنها ما حدث بين قبيلتي المحامي العربية السليمية والمستقر جزء منها في أرياف مدينة جابس. وبين تكتل العروش ورغم ذات الأغلبية غير العربية، وذلك إثر مصادرة الأخيرة لقطيع مواشي يعود لعرش المحامي
0: المستقر
1: بالقرب منهم والكر على العرش وهزيمتهم ولاحقوهم حتى إلى عقر ديارهم. وكان قائدهم هذا سالم غائبا عن العرش وعند عودته سمع وعلم بالذي حدث، فقرر إعادة اعتبار العيش، إلا أنه هزم كما هزم أهله، وقد أعيد إلى مضارب الحميد مقتولا محملا على فرسه بين بقية فرسان العرش. وعندما شاهد والده المشهد عز عليه ما قد رأى، فأنشد ارتجالا هذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي. وكان ذلك في أواسط حسب الأخبار القرن التسع عشر، أي 81 و800 وألف بقليل، وقد خلدتها سيدة عصرها في مجالها العظيمة السيدة الصليحة في أغنية خيل سالم، وذلك بعد أن لحنها وقدمها لفرقة الرشيدية الشيخ أحمد بن حميد الوافي الأندلسي، وقد كان من بيت عريق في مدينة تونس يستقرون في زنقة دار الوافي التي تحمل اسم العائلة. وأبدع الشيخ أحمد الوافي إذ جمع في تلحين الأغنية بين الطابع البدوي الذي تحمله الأغنية وطابع الموسيقى الحضري على مقام الصبا الحزين. استطاع بذلك الشيخ الوافي إبلاغ أصدق مشاعر الحزن واللوعة التي تثقل معاني هذه القصيدة.
0: لو نتحدث أستاذة مروة عن الخلفية الواقعية، يعني من خلال القصة التي تعود إليها هذه الأغنية، وهي تحديدا إلى فترة ما قبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا، هذه الصراعات التي كانت مستمرة بين مختلف المناطق وأنتجت هذه الصراعات، يعني أنتجت مجموعة من الملاحم ومن الأغاني ومن القصائد، كان الإبداع يعني دائما مقترن بخلفية واقعية معيشية يعني يعيشها الإنسان في ذلك الوقت.
1: نعم، هي دائما مرتبطة بواقع أنا عايشه، حتى في قصائد الحب والغرام والعشق كانت تتغنى، كانت كلها أحداث. وهذا الجميع الجميل في حضارتنا العربية، بغض النظر إن كانت الحكاية أو إن كانت الأغنية الكلمات عفوا أو الحروف كما تسمى هذه الفقرة، هي عفوا وحرف، كانت الحروف تخفي قصة مؤلمة، قصة حزينة، أو تحمل في طياتها معاني الفرح، إلا أنها تحمل قصة، وهذا الجميل. ولهذا السبب نحن دائما نبحث ما خلف هذه الحروف، وهذا هو الباحث في الثقافة، الباحث في ما وراء الحرف. نعم. والكلمة والمعنى.
0: نعم. لو ننظر إلى كلمات الأغنية كاملة مع شرح المعاني وشرح مفرداتها البدوية القديمة، نرى أن الأغنية هي بمثابة دراما شعبية تعبر أولا عن مآسي الحروب وعن مآسي الصراع بين القبائل.
1: نعم بالطبع سي الأسعد، هي تحمل، هي تصور الحادثة. نحن في العصر الحديث نحمل كاميرا والسينما تصور الوقائع، لكن في ذلك العصر هنالك حروف تصور الواقع، وهذه الحروف معناتها تطورت وأصبحت تغنى بها، ومن هنا ظهرت الموشحات، ظهرت مقامات عديدة في الغناء.
0: نتحدث الآن عن هذا الاقتدار للفنانة التونسية الكبيرة صليحة. نعم، في أداء هذه الأغنية، هي هناك من اعتبرها بمثابة هي أو من أصعب الأغاني التونسية في مستوى لحنها وأيضا إيقاعها، ولاحظوا أن الكفاءة، كفاءة الصوت، يعني صوت المطربة، نعم مطربة صليحة، فإنها كانت قادرة على أن تختزل يعني الكلمات الأغنية بامتداداتها بمساحاتها الصوتية الشاسعة.
1: نعم، وحملتها أيضا المشاعر في لسعد لو لاحظت. نعم، حملتها المشاعر الحزن وأبلغتها إلى المجتمع، كان يعيش معنا، نعيش معها هي اللحظة الواقعة. نعم. وهذا الجميل، وفي هذا هو إبداع الفنان. نعم. الفنان الذي يحمل مشاعر الكلمات.
0: نعم.
1: ليس فقط للصوت والأداء، فقط حتى المشاعر.
0: نعم. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد سنكون مع عزف جديد وحرف جديد، لكن قبل ذلك شكرا، إلى اللقاء، نواصل الاستماع إلى أغنية صليحة.
1: نعم.
0: نعم شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. كنا في ركن ضفاف الكلام مع تقديم كتاب جديد بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. في ركن ويبقى الأثر تعرضنا إلى سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة مع الأستاذة أميرة كرم. حبر الأيام كان في قراءة لمقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد مع الدكتور فؤاد النفطي، وفقرة عزف وحرف كان حول هذه الفقرة كانت حول قصة أغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة اليوم من الضفة الأخرى. كان معكم في الضفة الأخرى محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. دمتم بخير، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عما ستحدثني اليوم؟
1: سأحدثك عن الغربة.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. حبيبي الغالي، كم أنت بعيد، وكل يوم تزداد بعدا.
1: غريباني أنا وأنت في ليل الأبدية، أيتها الغالية البعيدة.
0: متى نودع الغربة؟ كم أنا مرهقة وحزينة من أجل نفسي وللوضع الذي آلت إليه حالنا، وحزينة جدا من أجلك. الحب ليس فقط ما تشتهي، هو كذلك ديمومة، ربما هذه قوته ومقتله. الذي علمك كيف تحب لم يعلمك كثيرا كيف تحافظ

0: كيف أحبك؟ كيف أحافظ عليك وأنا الغريب المنفي في هذا الوجود؟ لا أعرف، هل تحطمت إرادتي وتعمق الزمن الموحش فيا وانفتحت كل الحواس على البياض؟ ها أنا ذا اليوم أسلك المعابر الأكثر حزنا وعزلة وأسألك، هل أنت سعيدة؟ هل تشعرين بالبرودة والحزن؟
1: يحدث معي أحيانا أن أسقط في التهويمات وحب الركض وراء غيوم هاربة كانت تركبها الأميرة الجميلة في أحشية جدتي الكثيرة، وحين أفشل في تحقيق شيئا أحسن بعمق وينتاب قلبي الإحساس بأني فقدت كل شيء. الإدمان على الحزن صعب في هذه المدينة يا حبيبي.

0: أدرك اليوم وأنا أبحث عن أقرب السبل لعزائي أن قصتنا لم تكن أبدا ككل القصص. بكل بساطة، خسارة كبيرة ومرارة ما تزال عالقة في الحلق. قصة جميلة مثل هذه تضيع، أمر مؤسف.
1: لم أدري أنك سرقت قيودي من زنزانات العذاب، لم أدري أنك أطلقت وثاقي من صمت الخراب، أنقذتني من قهر العزلة وصمت الموت. لم أدري أنك هوائي عندما تسد المدينة مغاليقها، وفتحت لي كل حدائق الجنة في قلبك. ابحث لي عن كلمة تشبهني،
2: أحبك،
1: قل أعشقك ليستريح قلبي وتنتهي

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. مر القطار سريعا، كنت أنتظر على الرصيف قطارا مرة، وانصرف المسافرون إلى أيامهم وأنا ما زلت أنتظر.
0: تبكي الكمنشات عن بعد، وتحملني سحابة من نواحيها وتنكسر.
1: كان الحنين إلى أشياء غامضة ينأى ويدنو، فلا النسيان يقصيني ولا التذكر يدنيني من امرأة إن مسها قمر صاحت.
0: أنا القمر.
1: مر القطار سريعا، لم يكن زمني على الرصيف معي، فالساعة اختلفت.
0: ما الساعة الآن؟ ما اليوم الذي حدثت فيه القطيعة بين الأمس والغد لما هاجر الغجر؟
1: هنا ولدت ولم أولد، سيكمل ميلادي الحارون إذا هذا القطار ويمشي حولي الشجر.
0: هنا وجدت ولم أوجد، سأعثر في هذا القطار على نفسي التي امتلأت بضفتين لنعلم ما مات بينهما كما يموت الفتى.
1: ليت الفتى حجر.

0: وأنا مثل المحطة لا أدري أودع أم أستقبل الناس.
1: أهلا أهلا فوق أرصفتي مقهى مكاتب ورد هاتف صحف وسندويتشات وموسيقى وقافية لشاعر آخر يأتي وينتظر.
0: مر القطار سريعا مر بي وأنا ما زلت أنتظر.

0: إيقاع الوردة.
1: حكمة الوردة.
2: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكمة والأمثال.
2: قال ابن عباس:
3: ما رأيت رجلا لي عنده معروف إلا أضاء ما بيني وبينه.
2: وقال:
3: أربعة لا أقدر على مكافأتهم:
2: رجل بدأني بالسلام،
3: ورجل وسع لي في المجلس،
2: ورجل اغبرت قدماه في المشي في حاجتي،
3: فأما الرابع فما يكافئه عني إلا الله عز وجل.
2: قيل: ومن هو؟
3: قال:
2: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر في من يقصد، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
5: مر أحدهم قرب مقبرة فرأى امرأة في سن الخمسين جالسة وهي تنفخ ترابا لا يزال رطبا، فسألها:
6: ماذا تفعلين؟ فقالت:
5: إن المرحوم زوجي أوصاني البارحة قبل وفاته أن لا أتزوج قبل أن ينشف التين الذي على قبره.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: أغداً ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

Não,

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان.
1: نسأل الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعلنا في صحة تامة وبركة عامة، وأن يكفينا كل هامة، ويحفظنا من كل عين لامة. اللهم أنزل علينا رحمتك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا، وأنر دربنا بالإيمان حيثما وثبنا، وشد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا ولوالدينا إذا الموازين نصبت. اللهم يا خير الرازقين، ارزقنا إيمانا لا ريب فيه، ورزقا لا جحود فيه، وعزا لا ذل فيه، وعلما لا ضلال فيه، وقلبا لا قسوة فيه، وصحة لا سقم فيها، ورضوانا لا سخط فيه. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. نسألك اللهم في كل يوم جديد زده في حياتنا، أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا يا رب العالمين. ربنا أنت المحيط بكل أمورنا والعليم بكل شؤوننا، فالطف بنا من حوادث الزمان، واكفنا الهموم والأحزان، واجمع لنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، وخير ما أدبر، وخير ما أقبل، وخير ما نعلم، وخير ما لا نعلم، واصرف عنا وعن أهلنا وأحبابنا كل سوء ومكروه.
2: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يتجدد من مسك الختام، وتاريخ عظيم عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطره بحروف من ذهب.

أعزائنا، قبل غزوة بدر كانت هناك العديد من السرايا والغزوات التي خاضها المسلمون، ومن تلك الغزوات غزوة ذي العشيرة، تلك التي وقعت في جمادى الأولى وجمادى الآخرة في السنة الثانية من الهجرة، الموافق لشهر نوفمبر وشهر ديسمبر سنة 623، وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج. خرجوا على 30 بعيرا يتعقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بوصولها من مكة وفيها أموال لقريش. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ذا العشيرة، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. في هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخلف أحدا من أصحابه على المدينة، واستخلف في هذه الغزوة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء أبيضا وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وتتواصل السرايا المباركة، ومن تلك أعزائنا المستمعين سرية نخلة، تلك التي كانت في شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة، بما يصادف شهر يناير في سنة 624 للميلاد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وكتب له كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم، وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. وقال: أما أنا فناهض. فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه، وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي، وفيها كذلك عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام.

نكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله أصحابه وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وتوقف عن التصرف في العير والأسيرين. ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال.

بهذا نكون قد وصلنا لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء وعلى بركة الله مع نزول الوحي ليحسم أقاويل المشركين. فإلى لقاء الغد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان. مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.

شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء.

قال الكاتب البريطاني المشهور جورج برنارد شو، مؤلف كتاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحرقته السلطة البريطانية، إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية. لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. ويقول أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. الكاتب البريطاني المشهور جورج برنارد شو.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. قدم لنا الصحابة رضوان الله عليهم أمثلة عديدة على بر الوالدين، ومنها ما روي عن الصحابي أسامة بن زيد: كان له شجرة نخل مثمرة بالمدينة، وكانت النخلة تساوي قيمة 1000 دينار. في أحد الأيام اشتهت أمه الجمار، وهو الجزء الرطب في قلب النخلة، فقطع أسامة شجرة النخيل المثمرة ليطعم جمارها إلى والدته. فلما سألوه الصحابة عن ذلك أجابهم: أي شيء تطلبه مني أمي وأستطيع فعله إلا قمت به. كان علي بن الحسين بارا بأمه كثيرا، بالرغم من ذلك لم يكن يشاركها الأكل في إناء واحد، فسألوه: إنك كثير البر بأمك، ومع ذلك لا نراك تأكل معها من نفس الإناء. فأجاب: أخاف أن آخذ شيء تكون عينها سبقت إليه فأصبح عاقا. وهذا ظبيان بن علي الثوري كان شديد البر بأمه، وكان يسافر معها إلى مكة المكرمة، وعندما يكون الطقس شديد الحر كان يحفر بئرا ثم يصب فيه الماء ويقول لأمه: ادخلي هذا البئر علك تبردي فيه. وهذه بعض الأفكار التي من الممكن تطبيقها مع الوالدين لنيل رضاهما ورضا رب العالمين: مخاطبتهما باحترام وبالكلام الحسن وبصوت منخفض، تقبيل رأسهما عند دخول البيت، إكرامهما والإنفاق عليهما، التودد لهما وإدخال السرور لهما بالهدايا والأشياء التي يحبونها، المسارعة في تلبية ندائهما عند الطلب وعدم التذمر منهما، عدم رفع الصوت عليهما، الصبر عليهما فهو كالجهاد، وعدم البدء بأكل الطعام قبلهما، مشاورتهما وأخذ رأيهما في بعض الأمور، تقديم الخدمة لهما والتردد عليهما دائما، تعليمهما ما ينفعهما في الحياة اليومية وفي أمور الدين، مداعبتهما بالرفق واللين من أحب الطاعات إلى الله عز وجل، وإدخال السرور لهما بنقل الأخبار الحسنة دون الأخبار السيئة، عدم إكثار الطلبات منهما، وشكرهما دائما على ما قدموه، الدعاء لهما دائما بالمغفرة والرحمة حتى بعد موتهما وانقطاعهما عن هذه الدنيا، تجنب مجاهدتهما وقت الغضب. فبر الوالدين من أعظم الأعمال وأحبها عند الله عز وجل، حتى أنها جاءت أحيانا بعد الصلاة أو بمرتبة الجهاد. فبر الوالدين سبب لزيادة العمر والرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من سره أن يمد له عمره ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. بر الوالدين سبب لكسب بر الأبناء لاحقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كذلك بر الوالدين سبب لمغفرة ذنوب العبد، كما ورد في الآية الكريمة، قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب إذاعة المنستير، سعداء أن نلتقي بكم مجددا في نور هذا الصباح، فطبتم وطابت أوقاتكم، وأسعد الله صباحكم ومتعكم بتاج الصحة والعافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم أغمرنا بنعيم الإيمان، وارزقنا صباح المستغفرين والشاكرين وقلوب الذاكرين. سبحان من تنفس الصبح بأمره، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. ربنا لك الحمد حتى ترضى، أنت الذي تضع الصعاب وتمد بالقوة، تخلق التعثر وتهب القدرة على النهوض، تعطي لحكمة وتأخذ لحكمة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. أيها المتابع الكريم لنور هذا الصباح، إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئها، فكن تقيا نقيا قبل أن تكون غنيا، تسقط الأشياء جميعها عنك إن سقطت أخلاقك وسقطت إنسانيتك.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش في نور هذا الصباح المبارك، فمرحبا، مرحبا بكم من جديد لنسافر معا في ظل النغم الجميل والكلمة الحلوة. أخي في الله، ما أكثر توددك للخلق وما أقل توددك للحق. لو فتح لك باب التودد مع الله لرأيت العجائب. ركعتان في جوف الليل تودد، عيادتك المرضى تودد، صلاتك تودد، الصدقة على المساكين تودد، إعانتك لأخيك المسلم أيضا تودد، إماطتك الأذى عن الطريق تودد، ولا عبادة أنفع لك من الذكر والعودة إلى الله. مستمعي الكريم، إن للذكر نتائج باهرة وثوابا عظيما وعطايا لا تحد، فهو ينمي غراس الجنة وتدون به الحسنات وتمحى به السيئات، وينور القلب وينأى الإنسان عن الهم والغم، وتعظم الآخرة في نظر الذاكر، فيقبل على الله سبحانه وتعالى فيهتدي إلى صراط مستقيم، وقد خرج حب الدنيا ومعاصيها من فؤاده. فاللهم ثبتنا على حبك، وثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا من الصالحين.

أحبتي في هذا الصباح المبارك، لا يؤخر الله أمرا إلا للخير، ولا يحرمك من أمر إلا للخير، ولا ينزل بلاء إلا للخير، فلا تحزن، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ثلاث وصفهم الله بالجمال: صبر جميل، هجر جميل، صفح جميل. فاصبر بلا شكوى، واهجر بلا أذى، واصفح بلا عتاب.

تساءل أحد التائبين إلى الله: العبد إذا أسلم هل يبقى يلاحقه اسم الكافر؟ فقيل له: كلا، لأنه عاد إلى توحيد الله وقد آمن بالله ربا، وكل من يذكره بحاله السابقة قبل إسلامه فهو آثم، فالإسلام يجب ما قبله. ومعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا قد أقبلوا على دين الله من الشرك وحسن إسلامهم وتوبتهم النصوحة.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: خف الله وارجوه لكل عظيمة، ولا تطع النفس اللجوج فتندما، وكن بين هاتين من الخوف والرجا، وابشر بعفو الله إن كنت مسلما. ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نلتقيكم لنفتح لكم شرفات الفرح والجمال مع أجمل تحيات لحب مرموش. كان لأبي حنيفة جار سكير، نصحه أبو حنيفة كثيرا ليكف عن غيه حتى فقد الأمل فيه. وفي صباح يوم ترقت زوجة الرجل السكير باب أبو حنيفة تخبره بوفاة زوجها وترجوه أن يصلي عليه، فرفض هذا الأخير. وفي مساء اليوم التالي رأى أبو حنيفة في المنام هذا السكير يتنعم في الجنة ويقول: قولوا لأبي حنيفة الحمد لله الذي لم يجعل دخول الجنة بيده. فلما أصبح الإمام أبو حنيفة سأل زوجة السكير عن حاله كيف كانت معها، فقالت: هو كما تعلم، لكنه كان كل يوم جمعة يجمع أطفال الحي الأيتام ويطعمهم ويكسوهم ويمسح على رؤوسهم ويقول لهم: ادعوا لعمكم، ولعلها دعوة أحد منهم قد أصابته وشفعت له عند رب كريم. العبرة صديقي المستمع من هذه الحكاية: لا تحتقر عاصيا وتفتخر عليه بطاعتك، فإننا جميعا نحيا بستر الله. فانصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح، ولا تغتر بكثرة صلاة أو صيام ولا بمال أو بجاه، فلا أحد يعرف من منا أقرب إلى الله.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: أيها الأحبة الكرام، نحن لا نولد في هذا الكون أقوياء، بل تسقلنا الحياة وتنحتنا التجارب وتقوينا وتشد أسرنا بعد ضربات عديدة قد تكون مؤلمة أحيانا، لكننا نتعلم منها كيف نصمد أمام المصاعب وكيف نتسلق الصخور التي تسد الطريق أمامنا لنواجه الرعود والبروق والعواصف، لا بالضعف واليأس والخذلان، وإنما بالصبر والصمود وإعمال العقل مع بني الإنسان.

عتبة أنت كالطفولتي، كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. أنت ما أنت، أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود.

0: عبر أمواج إذاعة المونستير.
1: قال غاندي: إذا كنت على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك، أما إذا كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك على الآخرين، ومن لا ينتصر على نفسه لن ينتصر على غيره مهما فعل، فالمهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. لذا فلا تندم صديقي المستمع على معرفة أي شخص في هذا الوجود، فالناس الجيدون يعطونك السعادة والناس السيئون يعطونك التجربة، أما أسوأ الناس فيعطونك درسا مهما في الحياة ستتعلم منه الكثير.

لماذا؟ لماذا منذ صرت حبيبتي يضيء مدادي والدفاتر تعشب؟ تغيرت الأشياء منذ عشقتني وأصبحت كالأطفال بالشمس ألعب. ولست نبيا مرسلا غير أنني أصير نبيا عندما عنك أكتب. لن تهربي مني فإني رجل مقدر عليك، لن تخلصي مني فإن الله قد أرسلني إليك. فمرة أطلع من أرنبتي أذنيك، ومرة أطلع من أساور الفيروز في يديك. وحين يمضي الصيف، حين يمضي الصيف يا حبيبتي، أسبح كالأسماك في بحيرتي عينيكِ.

أحباب نور الصباح، بهذه الكلمات النيرات نختتم رحلتنا معكم. نرجو أن نلتقي بكم في فجر يوم جديد، كما نرجو لكم من البشائر أجملها وأحلاها. أنسكم في هذه الفسحة صوت الحبيب مرموش، وأنستكم في إخراج هذه الحصة الزميلة سامية مطاوة. دمتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، وأنتم في أجمل حلل السعادة. إلى اللقاء.

قالي بحبك حياتي حب ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حياتي حب ضوعتي قلبك لوعتي قلبك واحسب شباب منك والوقت فضي.

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويليا الفارط، ما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات ونشرها المرصد الوطني للفلاحة. أشرف وزير التربية نور الدين النوري أمس على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسية، حيث صدق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية غرة أكتوبر القادم. ويرمي هذا البرنامج وفق بلاغ نشرته وزارة التربية إلى ضبط برنامج عملي موحد يتضمن أجل التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وذلك في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر. نظم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 25 و2000 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدماتها الانتخابات التشريعية 27 و2000. استقبل أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني المدير الأقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، وأكد وزير الصحة على ضرورة تسريع المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة والعادلة في النفاذ للعلاج مع التنسيق والمتابعة، كما تناول الجانبان أفاق التعاون في الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية. خصص لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بوفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح الفل الناس الكل، مرحبا بكم في بشائر الصباح في هذا اليوم الجديد اللي استنى فينا باش نكتبوا فيه حكاية أجمل. اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 واللي يوافق هجريا 14 ربيع الثاني 1448 هجري، آخر سبت في شهر سبتمبر، والأيام تجري بينا ما كل صباح يبقى فرصة جديدة باش نوقف لحظة ناخذ نفس عميق ونقول الحمد لله على الصحة، على الناس اللي نحبهم، على الحاجات الصغيرة اللي يمكن نعطيوهاش قيمتها وهي في الحقيقة أجمل ما في حياتنا. صباحكم طاقة إيجابية، قهوة تعدل مزاجكم، كلمة طيبة تفرح قلوبكم، وموسيقى تزيد الصباح حياة. ومع بشائر الصباح كالعادة باش نكونوا معكم من أول نهار، رفقكم في الطريق، في الدار، في الخدمة، وفي كل بلاصة توصل لها موجة إذاعة المنستير. كالعادة أخبار، معلومات، موسيقى، نصائح وابتسامة وبرشة حاجات أخرى باش خليوا صباح سبت أخف أجمل وأقرب ليكم. خليوا نهاركم يبدأ بحاجة باهية، خطر ساعات نهار كامل ينجم يتبدل بكلمة، بابتسامة، بضحكة، ولا حتى بفكرة إيجابية. معكم اليوم حمدي الأحول في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. صباحكم بشائر، صباحكم أمل، وصباحكم أحلى مع إذاعة المنستير.

نهاركم مبروك سعيد. وصلنا للسبت للويكاند، نهار عنده نكهة خاصة، نهار عادة تخفوا فيه شوية من نسق الأسبوع، نفيقوا على رواحنا وعلى عائلتنا وأصحابنا وحبابنا وعلى الحاجات اللي يمكن طول الأسبوع ما لقيناش الوقت الكافي باش نعيشوها، فرصة متاع لقاءات، فرصة متاع تفرهيد شوية زادة علاش لا، إذا عنا وقت فراغ نجم وخصوه باش نبدلوا شوية الجو. سبت مش كان آخر أيام الأسبوع، هو زادة فرصة باش نعملوا بوز صغيرة، نراجع شوية رواحنا ونشوفوا شنو عملنا وشنو مازال يستنى فينا بطبيعة. وإذا كان الأسبوع كان ثقيل خليوا النهار هذا يكون أخف، وإذا كان فما حاجة ما مشيتش كيف بتمنينا ما تخليوهاش تفسد عليكم نهار كامل، وإذا كانت الدنيا أعطتنا حاجة باهية نحمد ربي عليها ونعيشوها بكل تفاصيلها. واليوم في بشائر الصباح باش نحاولوا نكونوا جزء من نهاركم، مش كان بالموسيقى والأخبار، ما زادة بالكلمة والمعلومة والحكاية اللي تنجم تبدل مود الصباح. عدلوا الموجة كالعادة على إذاعة المنستير، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. واليوم كالعادة في بشائر الصباح باش تتابعوا معنا مجموعة من الأركان والفقرات. صباح بلا حدود وحدث في مثل هذا اليوم في ساعتنا الأولى، خذها بإيجابية مع الكوتش هاجر الهمامي اللي باش نحكيوا معها على التأقلم، خاصة مع دي سيتواسيون جدد مع المناخ الجديد، خاصة كي نكونوا باش نمشيوا لمرحلة جديدة في الحياة الجامعية، خاصة برشا الطلبة في الفترة هذه يعيشوا في تجربة جديدة، خاصة الطلبة الجدد بعد ما كانوا قراب لعائلاتهم وبين أصحابهم بطبيعة وأسرتهم يلقروحهم بعد شوية في مدن يمكن بعيدة على المدينة اللي عاشوا فيها الصغر متاعهم مع الناس أول مرة باش يكتشفوهم. دونك كيش ناخذوا الحكاية هذه بإيجابية حتى للناس اللي مش مقتنعة يمكن بالتغيير برشا وإلا حتى بالتوجيه الجامعي اللي خذته سنة. دونك فرصة باش ناخذوا شوية نصائح مع الكوتش هاجر الهمامي فيما يخص الموضوع هذا. سبور انفو ونشرة الرياضة كالعادة في 8:45، ومصافحتنا باش تكون إن شاء الله مع المختصين في 8:00 من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا أحوال الطقس كيفاش باش تكون. أما في ساعتنا الثالثة باش تبعوا معنا فقرة مع الخبير ومصافحة مع نوزة بوريكا دكتورتنا ومديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، وباش نحكيوا شوية على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا خاصة في مجال الاقتصاد الأزرق والصيد البحري. وبعد 8:30 محمد البواب باش يقدم لنا أسعار السوق، وبعدها دبرت اليوم مع الشيف هنا إن شاء الله في آخر فقراتنا في بشائر الصباح. الموسيقى حاضرة، الأجواء إن شاء الله تكون حلوة وعال العال وتوصل لكم وين ما كنتم مستمعينا في تونس وإلا خارج هذا الوطن العزيز.

صباح النور والسرور، وقتنا هو 6:27 دقيقة في إذاعة المنسير. نهاركم طيب، بون ويكاند للناس الكل، المستمعين والمستمعات اللي اختاروا موجتنا في صبحية اليوم. في علاقة بما يتم تداوله في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيادات مزعومة في أسعار عدد من المواد الأساسية، وزارة التجارة وتنمية الصادرات نفت بصفة قطعية صحة الأخبار هذه. الوزارة أكدت في بلاغ لها للمعطيات والأرقام اللي تم تداولها بخصوص الترفيع في أسعار المواد البترولية، الغاز المنزلي، إضافة لمواد غذائية أساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم وسميد والفرينة، ما عندها حتى أساس من الصحة. وأكدت الوزارة زادة اللي مصدرنا حتى بلاغ يضمن زيادات هذه أو الأسعار اللي تم تداولها. وفي نفس السياق ذكرت الوزارة بأن الدولة بمختلف أجهزتها متمسكة بالخيارات الاجتماعية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن موضوع زيادة في أسعار المواد الأساسية مش مطروح في الفترة هذه. ودعت وزارة التجارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد القنوات الرسمية للوزارة سواء صفحتها الرسمية أو موقعها الإلكتروني للحصول على كل المعطيات المتعلقة بالأسعار. يعني باختصار، الأسعار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ما هيش الرسمية، وما فماش زيادات جديدة معلنة في المواد الأساسية حسب بلاغ وزارة التجارة، لكن ما يمنعش فما نقص في المنتوجات، وفما زادة بعض المنتوجات اللي الجودة متاحها نقصت شوية خاصة على مستوى الخضر وخاصة الغلال. أيضا في الفترة هذه ديما تكون فما نقص مع تقطع الفصول. وأكيد باش نحاولوا نعملوا جولة اليوم في أسعار السوق مع صديقنا محمد البواب مع 8:30 تقريبا، باش نعرفوا السوق في المنستير وإلى المرشي بتاع المستير في أسعار اليوم، وإن شاء الله يكون فما انخفاض على الأقل مقارنة بالأسبوع الفارط لبعض المنتوجات اللي إن شاء الله تكون أيضا متوفرة في الأسواق في تونس الكل. باش نواصلوا مع معلومة الطقس في الوقت هذا في الميتيو كالعادة. اليوم الأجواء مغيمة جزئيا مع إمكانية نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية، وتكون رعدية في الجنوب الشرقي. الرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق، ودرجة الحرارة عموما في تراجع نسبي. من المتوقع بشكون درجة الحرارة في حدود 28 درجة بتونس الكبرى، 29 درجة بنابل، 30 درجة بزغوان القيروان، 32 درجة وبالمنسير وسوسة والمهدي، 28 درجة. وفما توقعات بنزول أمطار في المناطق هذه. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنسير وما جاورها. 3 الصبح مع 4:42 دقيقة، 3 الظهر مع نصف نهار و 15 دقيقة، 3 العصر مع 3:33 دقيقة، 3 المغرب مع 6:10 دقائق، 3 العشاء مع 7:33 دقيقة. هذا بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنسير وما جاورها. رب يتقبل صلواتكم وصالح أعمالكم. إن شاء الله بعد شوية باش نعملوا جولة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود، وشنو كتبت يمكن الأقلام العالمية والصحفيين في العالم في المواضيع اللي باش نحاولوا نرجعوا لها بالعناوين من خلال قراءة في المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود. نذكروا لمعرض الصحف التونسية كالعادة باش تابعوه مع 8:30 مع زملائنا بقسم الأخبار ومع زميلنا وصديقنا أحمد العيساوي.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: إن شاء الله صبحية ديما مزيانة مع إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. بكل شوية قدمنا أحوال الطقس والتوقعات الخاصة بالوضع الجوي اللي يسأل فينا على الملاحة والصيد البحري والبحر والريح اليوم كيفاش يكون. ذكروا اللي الريح باش تكون شمالية الشرقية في كامل السواحل، البحر بالسواحل الشمالية قليل الاضطراب إلى متموج، سرعة الريح بمنطقة سيرات باش تكون بين 5 و15 عقدة، بخليج تونس تكون بين 5 و15 عقدة، أيضا توصل محليا 20 عقدة ثم تتجاوز 35 عقدة، بخليج الحمامات وبمنطقة الشابة سرعة الرياح بين 15 و20 عقدة والبحر متموج، وبخليج جابس سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة وتوصل محليا 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. هذا بالنسبة لحالة الطقس والزادة كيف سواحل متاعنا كيفاش باش تكون والأنشطة البحرية باش تكون ممكنة وإلى ليه، هذا باش نعرفوه زادة مع المختصين إن شاء الله في 8 غير درجين. صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: بداية جولتنا بشكون مع موقع CNN من العناوين نقرأ: مع تزايد حدة هجمات الحوثي على السعودية، قادت جيوش تحالف مكة تخطط لاجتماع عسكري عاجل. وعلى نفس الموقع من العناوين: يغلق أمام أكبر دولة شيعية، إيران تعلق على وقف رحلاتها إلى مطار النجف بالعراق. على موقع سكاي نيوز من العناوين: بسبب الذكاء الاصطناعي بيل جيتس يحذر من مليار حالة وفاة. وعلى نفس الموقع نقرأ: الرئيس الصيني يتوقع لقاء ترامب مرتين إضافيتين هذا العام. على موقع روسيا اليوم نقرأ: بوتين أنوي المشاركة في قمة أوبيك والقرار النهائي مرهون بالوضع الداخلي في روسيا. وعلى نفس الموقع من العناوين نقرأ: مجلس السلام في غزة أيام الأونروا انتهت، ولازاريني يحذر من تداعيات إلغائها. على صحيفة القدس العربي نقرأ: في بلاد الشام تجاوزنا مرحلة الأوقات المثيرة. على نفس الموقع من العناوين: الجيش السوداني يعلن السيطرة على سودري وانشقاق قوة من الدعم السريع. نكمل جولتنا بصحيفة الشرق الأوسط من العناوين: آلية تسعير جديدة للدواء في مصر تثير مخاوف من زيادة مرتقبة. وعلى نفس الموقع نقرأ: الصين تشتري سرا كمية كبيرة من الذهب. كانت هذه جولة في العناوين النجم نقرأهم في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود. بعد شوية باش نحكيو على حدث من الأحداث اللي صارت في نهار كي من نهار اليوم في حادثة في مثل هذا اليوم.

0: إن شاء الله ديما فرحانين زاهين مع إذاعة المنستير المستمعين. وقتنا هو 6:48 دقيقة كالعادة. موصي معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى للتسعة مع النغمة والكلمة والفقرات والمعلومات. بطبيعة إن شاء الله تكونوا في مؤنستنا. وديما نقولوا طريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي قاعدين يتنقلوا يمكن في الوقت هذايا عندهم مسافات طويلة باش يمشيوها. دونك إن شاء الله ديما نكونوا في مؤنستكم. اختياراتنا تكون موفقة في صبحية اليوم, تستفادوا من المعلومات والمعطيات نقدموها من خلال موعدنا الإخباري وإلا أركنا وفقراتنا. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة, تستقبل مدينة المنستير غدوة إن شاء الله تظاهرة مميزة تنظمها المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير بالتعاون مع مارينا كاب المنستير تحت شعار الحفاظ على تراثنا وتثمين هويتنا. تظاهرة تجمع بين التراث والابتكار, والهدف هو التعريف بالموروث التونسي وتثمينه خاصة المطبخ التقليدي مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الترويج للسياحة والتراث. البرنامج باش يكون متنوع في فقرات ترفيهية تذوق لعدد من الحلويات التونسية التقليدية, إضافة إلى مسابقات وجوائز للمشاركين من بينها إقامة لمدة ليلتين ورحلة بحرية لجزر قرى إلى جانب هدايا ومفاجآت أخرى. والفكرة الأساسية من التظاهرة هذه هي التأكيد على أهمية السياحة المستدامة والمسؤولة والمحافظة على الهوية والتراث التونسي مع الاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة باش نوصلوا صورة تونس وتراثها إلى جمهور أوسع. موعد يجمع بين الثقافة والترفيه والتكنولوجيا في نفس الوقت فرصة باش نكتشفوا ثراء الموروث التونسي ونعيشوا أجواء عائلية مميزة في مدينة المنستير. كما قلنا التظاهرة هذه باش تكون غدوة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة اللي وافق 27 سبتمبر. خلينا نقعدوا احنا في اليوم هذا ونسترجعوا حدث من أحداث الماضي في حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم, تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 26 سبتمبر من كل سنة يحتفل العالم الأوروبي باليوم الأوروبي للغات, وهو مناسبة مخصصة للاحتفاء بالتنوع اللغوي والثقافي والتشجيع على تعلم اللغات والتواصل بين الشعوب. وتعود فكرة هذا اليوم إلى سنة 2001 التي أعلنها مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية سنة اللغات الأوروبية لتكون مناسبة سنوية تنظم خلالها أنشطة وفعاليات في مختلف البلدان الأوروبية للتعريف باللغات وتشجيع الناس وخاصة الأطفال والشباب على تعلم أكثر من لغة. لكن لماذا اختير يوم 26 سبتمبر اليوم هذايا للغات ولا يوم الأوروبي للغات؟ لأن المناسبة جاءت في إطار الاحتفال بالسنة الأوروبية للغات 2001 التي شهدت تنظيم آلاف الأنشطة في مختلف أنحاء القارة. وبعد نجاحها تقرر أن يتحول الاحتفال إلى موعد سنوي أقار, واليوم الأوروبي للغات يحمل مجموعة من الأهداف من بينها تشجيع تعلم اللغات طوال الحياة سواء في المدرسة أو الجامعة أو في الحياة المهنية, والتعريف بأهمية التعدد اللغوي إضافة إلى المحافظة على اللغات الإقليمية ولغات الأقليات. وتتميز القارة الأوروبية بتنوع لغوي كبير, فإلى جانب اللغات المعروفة مثل الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الإسبانية والبرتغالية توجد لغات عديدة أخرى منها لغات إقليمية ومحلية وبعضها يتحدث بها عدد محدود من السكان. والرسالة الأساسية لهذه المناسبة هي أن التنوع اللغوي ليس حاجزا بين الناس بل يمكن أن يكون وسيلة للتقارب. فتعلم لغة أخرى لا يعني فقط القدرة على الحديث مع أشخاص جدد, وإنما يفتح الباب أمام التعرف على ثقافتهم تاريخهم أدبهم وعاداتهم وحتى طريقة تفكيرهم. كما أن إتقان اللغات أصبح اليوم عنصر مهم في الدراسة والعمل والسفر والتبادل الثقافي, خاصة في عالم أصبحت فيه العلاقات بين الشعوب أكثر ترابطا. ومن بين الأفكار اللي يروج لها اليوم الأوروبي للغات أيضا أن الإنسان لا يكون أبدا كبيرا على تعلم لغة جديدة، فقد يبدأ الطفل بتعلم لغة ثانية في المدرسة، ويواصل الشاب تعلم لغات أخرى في الجامعة أو العمل، ويمكن حتى للكهل أن يكتشف لغة جديدة كهواية أو وسيلة للتواصل. واللافت أيضا أن هذه المناسبة لا تقتصر على اللغات الأكثر انتشارا، وإنما تهتم كذلك باللغات الأقل استعمالا واللهجات والتراث اللغوي، باعتبار أن اختفاء لغة يعني في جانب منه فقدان جزء من ذاكرة وثقافة مجتمع بأكمله. وفي النهاية يحمل اليوم الأوروبي للغات رسالة تتجاوز حدود أوروبا، أن نتعلم لغة جديدة يعني أن نكتشف عالم جديد وأن نفهم الآخر بشكل أفضل. وكما يمكن أن نقول في خاتمة الفقرة هذه حدثة في مثل هذا اليوم، لغة أخرى نافذة أخرى على العالم، وكل كلمة جديدة نتعلمها هي خطوة جديدة نحو الآخر.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسان نجيب لفحل تسجيل تراجع في صابة الزيتون هذه السنة مقدر ب 25% مقارنة بالسنة الفارطة، وشدد على الاستعداد الجيد لموسم البذر، خاصة وأنه تم تخصيص 1600 قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل دور ميلاد أنه سيتم قريباً أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاصة بتمويلات جملية قدرت ب 330,000 يورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. أشرف وزير التربية نور الدين النوري أمس على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسية، حيث صدق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من غرة أكتوبر 26 2000. ويرمي هذا البرنامج وفق بلاغ نشرت وزارة التربية إلى ضبط برنامج عملي موحد يتضمن أجال التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وذلك في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس، وذلك في أفق سنة 50 2000، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الأهمية المحورية التي تليها تونس لمسألة المياه ضمن مخطط التنمية للفترة المقبلة وضمن سياستها الخارجية، وحرصها على تعزيز دبلوماسية المياه لتكون رافدا للجهود الوطنية في مجابهة تداعيات الإجهاد المائية من خلال تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وجلب الاستثمارات لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية المياه في أفق 50 2000. جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس بمقر بعثة تونس بنيويورك رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه بمناسبة الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني، عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 نتاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.

أجوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة خرجت على أجوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختر محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة.

فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة

0: صادتني هي، خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: صباح النور والسرور، وقتنا هو 17 دقائق في ذات المنستير. إن شاء الله متونسين بينا، موصي معكم لقاء في بشائر السبت حتى للتسعة متاع صباح. وزارة التربية كانت نشرت رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027، واللي تضبط مواعيد التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقة الأعداد وعقد مجالس الأقسام. بالنسبة للثلاثي الأول، يتواصل التقييم المستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية بالنسبة إلى تلاميذ السنوات الأولى إلى السادسة من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 بالتوازي مع السير العادي للدروس. أما الاختبارات التقييمية الكتابية فستجرى من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026 في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية، مع مواصلة الدروس بشكل عادي، ويخصص المدرسون الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر لإصلاح والاختبارات، فيما يتم تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل يوم 10 ديسمبر، وتتولى إدارة المدرسة معالجتها والمصادقة عليها خلال الفترة نفسها، على أن يتم تسليم بطاقات الأعداد بداية من 10 ديسمبر وفي أجل أقصى 12 ديسمبر. بالنسبة إلى الثلاثي الثاني، يمتد التقييم المستمر من 28 ديسمبر إلى 20 فيفري، في حين تجرى الاختبارات الكتابية من 22 فيفري إلى 6 مارس 2027، وتخصص الفترة من 8 إلى 13 مارس لإصلاح الاختبارات وتسليمها للتلاميذ، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بتنزيل الأعداد ومعالجتها والمصادقة عليها بالفضاء الرقمي وتسليم بطاقات الأعداد في أجل أقصى 13 مارس 2027. أما بالنسبة للثلاثي الثالث، فيمتد التقييم المستمر من 29 مارس إلى 22 ماي 2027، بينما تجرى الاختبارات التقييمية الكتابية من 24 إلى 29 ماي مع توقف السير العادي للدروس خلال فترة الاختبارات، ويخصص المدرسون الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 19 جوان 2027 لإصلاح الاختبارات وتسليمها للتلاميذ، بما يتيح لهم إصلاح الأخطاء وتمكين الأولياء من الاطلاع عليها، إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج، وتشمل الفترة نفسها أيضا استكمال عملية تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي المدرسي ومعالجتها والمصادقة عليها من قبل مدير المدرسة. وبذلك تكون وزارة التربية قد ضبطت مختلف المحطات الزمنية للتقييم والاختبارات وإصلاحها وتوزيع بطاقات الأعداد بالنسبة إلى كامل السنة الدراسية 2026-2027، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلامذتنا الكل في العام الدراسي هذا. يا صوت صغيرات كالعادة في صغير صغرون.

0: بغرون مع ريم الهيم.
1: عسلا، أنا اسمي دانيا، عمري 6 سنوات، عيني لبست لونات، واللونات هي روز، وعندي لونات أخرى هي موف. عندي 2 لوناتات، ومشيت للطبيب قال لي حط القطرات انت عينيك. بعدك عاودت حطيت، مشيت للطبيب قال لي ايه.

إجا أقعد في الكرسي خليني راك. شافني بعديك عود قطرت وبعديك مشيت بعديك روحت بعديك قعدت نلعب بعديك قالي بابا إجا خليني نمشي ونشري لنات. قالي بابا هنوصلنا نشري لنات أنية نشري لنات الراز وإلى الموف. قال يا تو نشري لنات الراس لخي شرينا لنات الراس بعديك كملنا احنا بعديك روحنا وقعدت نلعب بعديك قالي بابا امشي العب مع اخواتك جلال وطلال واختي بعديك انا مشيت نلعب معاهم بالبسكليت واختي مشيت تلعب بالبسكليت متاحة وجلال وطلال وبعديك انا مشيت نلعب في التوتور بعديك رجعت للدار طلعت بعديك جاي الليل قعدنا نلعبوا حتى لين قالت لنا امي ارقدوا ما ناكش اشتقدوا تعبين. باي باي.

0: 27 دقيقة نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع في الوقت هذا مواصلين مع فقرات ساعتنا الثانية في بشائر السبت وخذها بإيجابية
1: خذها بإيجابية.
0: الانتقال إلى الجامعة بالنسبة للطالب مش مجرد تغيير مؤسسة تعليمية، ما هو بداية مرحلة جديدة بكل ما فيها من اختيارات ومسؤوليات وتحديات. الطالب اللي كان متعود على نظام المعهد على متابعة الأولياء والأساتذة يلقى روحه اليوم أمام فضاء مختلف، اختصاص جديد، محيط جديد، زملاء جدد، نسق دراسة مختلف، وفي بعض الأحيان مدينة جديدة، ويبعد بطبيعة عن العائلة متاعه. وزيد على هذا التوجيه الجامعي في حد ذاته ينجم يكون مصدر فرحة عند البعض ومصدر قلق وخيبة أمل عند البعض الآخر، خاصة بالنسبة للطلبة اللي ما تحصلوش على الاختصاص اللي كانوا يتمنوها. وكعلاش ديما شهر لول بالنسبة للطالب الجديد يكون شهر صعيب شوية مهما يكون الاختصاص اللي اختاره ومهما يكون توجيه الجامعي متاعه. وهنا يطرح السؤال كيفاش ينجم الطالب يتأقلم مع توجيهه الجامعي ومع المرحلة الجديدة، وهل الاختصاص اللي نبدأ به اليوم بالضرورة يحدد مستقبلنا الكل، وكيفاش ناخذوا المعطيات هذه الكل والموضوع هذايا بإيجابية. دونك كالعادة مصافحتنا باش تتجدد مع الكوتش هاجر الهمامي في خذها بإيجابية. كوتش هاجر صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، صباح نجاح إن شاء الله والفلاح لكل طلبة إن شاء الله اللي رجعوا في اختصاص جديد أول مرة إن شاء الله، ولكل الطلبة أكيد اللي متعودين بالجامعة. صباح الخير لك أنت يا أستاذ أحمد ولكل المستمعين والمستمعات إذاعة المنسي.
0: كما قلت شهر هذايا شهر ينجم يكون صعيب البرشة شباب برشة طلبة، خاصة وين باش يغيروا المحيط متاعهم، باش يبدلوا شوية الأجواء اللي كانوا عايشين فيها سنوات التالي.
2: أي أكيد، هو لما حالة اللي احنا التوجيه كان فما وقت بين وقت اللي يتحصلوا على التوجيه وبين العودة، ففما وقت اللي صار فيه على الأقل هكا شوية معناتها أخذ ورد على التوجيه هذا في حد ذاته، دونك ما كانش مفاجئ يعني العودة ديريكتومون معناها بعد الإجابة، فكان فما وقت. وهنا نرجع نقوله معناتها مهم جدا إنه مثالش نتقبله ونتفهمه المشاعر بتاع كما قلت أنت تفضلت وقلت فما مشاعر ممكن تخيبة أمل، خاصة للتلميذ اللي كان راسم كما نقوله هدف معين وإلا عنده طموح معين، حلم أحلم بها اللي هي باش يمشي للجامعة هذه ولا يخدم الخدمة من بعد هذه، وبعد واقعيا ما قدرش يحقق الهدف هذية ولا الحلمة هذية، دونك أكيد فما معناتها شعور بخيبة الأمل بالإحباط. دونك نخليو المرحلة هذه ساعة تتعدى نتقبلوها نتفهموها عادي نعبروا على مشاعرنا كل سواء احنا كطلبة يعني بيننا وبين أنفسنا ولا كمحيط عائلي، انه ما نحاولوش بالعكس نزيد نعمقوا الإشكال بانه ندخلوا في دايرة اللوم والمقارنات وهو كفلين هو تحصل على اللي يحبه وانت كان قريت أكثر وكان تواسبة بعدها جوزنا المرحلة واحنا توا في خيار جديد. دونك النقطة الأولى المهمة اني نحاول نتفهم المشاعر هذيك ونتقبلها ومن غير ما ندخل كما قلنا في دائرة أخرى متاع مشاعر سلبية. أوكي؟ النقطة الثانية مهم جدا اني نتعرف على التخصص الجديد. علاش؟ على خاطر انا نعرف التخصص ممكن اللي كنت انا نحب نمشي له، ولكن هذا التخصص الجديد اما مجهول بالنسبه ليا واما بالنسبه ليا معناتها ما يرتقيش لنفس الامتيازات اللي في التخصص اللي نحبه انا، ولكن يمكن كي نعمل عمليه بحث نلقى بالحق فما نقاط مهمة، فما مميزات، فما مواد معناتها اللي أنا نحبها كنت نقرأ في الليسي موجودة، فما كما قلت معناتها المهارات معينة نجم أنا بدي معناتها تتقاطع مع اللي أنا مستنس.
0: هو هك علاش قلت يا هاجر اللي شهر لول مهم جدا، وإحنا في شهر لول في الموسم الجامعي مهم للتأقلم لفهم الاختصاص، ونعطيه فرصة لرواحنا معناها في الشهر هذا باش نعرفوا التوجه متاعنا في المستقبل كيفاش.
2: ولا احنا ديجا توا مازلنا في مرحله نظريه، يعني نحكيوا على مرحله البحث النظري اللي انا نبدا نعرف معناتها دوكو اي سيجي، مازلت ساعه نحكيوا نظريا ساعه باش معناتها ما نمشيش ما نعرفش حتى شيء، ليه نبدا نعرف بالضبط الافاق نتاع التخصص هذا شنو اهم مواد وشنو كذا، وبعد نمروا للمرحله اللي هي احنا فيها توا كما قلت انت يعطيك صحه اللي هي مرحله التجربه العمليه، اني انا ايفيكتيفمون نهز باليستي ونمشي ونخوض التجربة ونشوف على عين المكان التخصص هذا كيفاش، شنو ما المواد اللي فيه، كيفاش الأساتذة باش كنت عاملي معاهم، أصدقائي، المكان، المدينة، دونك خاطر فما ظروف كاملة محيطة بالتخصص هذايا اللي هي تنجم تكون هي دافع أصلا باش أنا نحب التخصص هذا، تلمو تكون المكان مريح، الأصدقاء محليهم مشجعين، فما ممكن كما قلنا نلقاو مادة من المواد ممكن اللي أنا عشقها نتميز فيها، دونك هي تكون ممكن سبب اللي تخليني نكمل في تخصص كامل، دونك هذا من نجم نحكم عليه، على ذلك ما نقوله ما نعملوش حكم مسبق، من نجم نحكم عليه إلا من خوض التجربة وإلا من نكون موجود على عين المكان باش نجم نقيم، وزيدا ناخو فرصتي شهر وشهرين وثلاثة شهور باش معناتها نجم نلقى راحتي في المكان هذايا. والنقطة الأهم يمكن في هذا الكل هي ماهوش فما ارتباط شرطي بين التخصص وبين المهنة المستقبلية، يعني ديريكتومون هما يخموا انه بعد 5 سنين ولا بعد 6 سنين انا شنو باش نخدم، راهو ديما نقولوا فما ناس بالحق نجحت ماهيش في تخصص
0: الاكاديمي نتاعها
2: ولا، وانا منهم الناس هذوما
0: دونك كمثال واقعي امامكم معناها عن تجربة تحكي لكم هاجر
2: فوالا، دونك انا بالنسبه لي دونك تخصصي الاكاديمي كان حاجه ومن بعد التخصص المهني كان حاجه اخرى، والحمد لله معناتها في التخصص الاكاديمي اكيد نجحت وصلت وكل، خاطر احنا ديما نقولوا بما يعادل ما تقرا، معناها مش باش نمشي معناتها في انه نترخاو في قرايتنا ولا لا، بالعكس معناتها نتحصلوا عليها ان شاء الله شهادتنا وكل، ولكن ديما نرجع نقولوا انه مش بالضروره باش يكون هذيك هو المستقبل المهني، دونك نخليهم يسيش الأمور تمشي بطبيعتها، معناتها مش لازم نسكوا الأحداث، احنا تو في مرحلة كما قلنا عنا خيار أمامنا نحاولوا معناتها نجحوه، ولكن حتى ولو استوفينا معناها الفرصة هذية كما نقولوا ورقينا رواحنا فعلا ما نجمناش نتأقلم، وقتها نمشيو الخيارات بديلة، ممكن فما إعادة توجيه، ممكن فما في الجامعة هذيك نفسها ممكن فما عملية تغيير بعد سنة أو سنة، المهم فما وقتها نوليو نمشيو يمكن الخيارات بديلة إذا كان فعلا كما قلنا معناتها بين بالكشف أنه impossible معناتها أني نجم ننجح في المجال هذية وإلا نتأقلم فيه، ولكن كما قلنا احنا من الأول باش ناخذوها بإيجابية باش نحاولوا أن نعيشوا التجربة، وسورتو ديما نقولوا اللي راهو التجربة الجامعية راهي تجربة كما قلت تفضلت انت وقلت متكاملة، راهي ما هيش فقط قراية وشهادة، هي معناتها باش تكون عندها امباكت على شخصيتنا، لانه باش نكونوا مسؤولين، انه باش نكونوا معناتها بعدنا ممكن على العائلة، باش تكون فرصة باش نكتشف مدينة جديدة كيف نحيي مدينة المنسير اللي انا قريت فيها دونك
0: فيك صحة وتسنى فيك باش تعمل عليها طلة مدينة المنسير مرحبا بيك في كل وقت يا هاجر. على كل هو باش نختم خاطر اللقاء مازال دقيقة تقريبا في المصافحة، فما زاد اللي يخافوا يمكن من العلاقات الجديدة مثلا اللي عنده برشا أصحاب اللي عاشرهم لسنوات وبعد يلقى روحه بعد عليهم، زاد يمكن فرصة مهمة التجربة الجديدة باش نتعرفوا على الناس الجدد، وانت ظهر لي عشت التجربة هذه زاد في الموضوع هذا.
2: أنا بالنسبة لي حتى كان نرجع ممكن الخطوة أخرى اللي هي توا هالتغيير الآلي اللي صار في الليسيه
0: الانتقال الآلي
2: وكل ولا اللي ممكن خلى برشا أصحاب يبعدوا وأصحاب يقربوا والكل، أنا بالنسبة لي معناتها كان هذية عندها نقلة في حياتي، اللي أنا من في سنوات حتى الابتدائي كنت وقتها كان صار في غلطة هي أني تغيرت منين كنت نقرأ في 7.5 وليت نقرأ 10، ولكن سبحان الله كانت هذيك النقلة في العام هذيك اللي تعرفت على صديقتي اللي هي لليوم عشيرتي عمر، معناها اللي نحكي على سنوات وسنوات وسنوات كانت في الإطار هذية، دونك ما بالصدفة
0: معنا
2: سبحان الله بالصدفة. دونك هذيك علاش ديما ناخذوها بإيجابية ونحييها من موقعي هذايا ان شاء الله تكون تستطيع. دونك بالنسبة لينا ديما فما فرصة جديدة وديما فما إمكانية. وفي النهاية كلمة أخيرة، ما فماش راهو تخصص باهي وما فماش تخصص خايب، فما إنسان وفما تلميذ يتميز في التخصص ويخلق الفارق وبالتالي يمشي به معناتها البعيد ويحقق فيه طموح كبير.
0: يعطيك الصحة كوتش،
2: يعيشك ان شاء الله بالتوفيق للجميع. يعطيك الصحة انت استاذ احمد، يعيشك.
0: شكرا لك، العادة متميزة كوتش هاج الهمامي في خوذها بإيجابية.
1: السواسي بومردس شربان على الموجة 97.3
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. في سوسة تقديرات بتراجع إصابة الزيتون لهذا الموسم بنحو 25%، ومع انطلاق موسم البذر توفير 1600 قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب. لأول مرة في تونس ينعقد بداية من اليوم الملتقى الدولي للجمعيات قرى الأطفال سواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويها. 40 مصنعاً للأدوية في تونس يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية، وحجم الصادرات في حدود 355 مليون دينار. والتلوث البلاستيكي يكلف تونس سنوياً ما بين 500 إلى 1650 مليون دينار، وخبير في التنمية يؤكد أن هذه الخسائر يمكن أن تتحول إلى مصدر لإنتاج الثروة. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: دقيقة صحة،
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض الجلوكوم اللي معروف بالكحلي باللغة الدارجة متاعنا. مرض الكحلي هذايا للأسف ينجم يؤدي لفقدان البصر في حالة ما إذا ما فقناش به وإلا ما داويناش كما يلزم. يبدأ في الأكثر بعد 40 سنة عند الأشخاص اللي عندهم الأكثرية شكون في الفاميليا مريض بالكحلي، وإلا فما أمراض أخرى تهيأ للكحلي هذايا كما مثلا السكر وأمراض أخرى. لذا يجب علينا بداية من 40 سنة نمشي طبيب العينين باش يتفقد لنا التنسيون في العين اللي هي للأسف الشديد ما تعطي حتى أمارة. لذا يلزمنا نمشي لطبيب مختص في العينين باش هو يقيس التنسيون في العين باش يعمل تقصي مبكر لمرض الكحلي. نشكركم، كانت معكم هجر بن عمر طبيبة عيون.
5: دقيقة صحة.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على انطلاق الموسم الجديد في رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وأيضا كرة السلة، لكن نقول ألف مبروك للكرة الطائرة بعد بحق الكرة الطائرة التونسية مساء أمس بقصر رياضة بالمنزه، إنجاز جديد يضاف للإنجازات السابقة بتتويج المنتخب الوطني التونسي ذكور بلقب البطولة الإفريقية بعد الفوز من منتخب الكاميروني في الدور النهائي بثلاث أشواط نظيفة. المنتخب الوطني التونسي لقب رقم 12 في تاريخه كتتويج للمونديال، وأيضا تأهل للأولمبياد بعد كسب ورقات تأهل لمونديال بولونيا 27 بإدراكه الدور النهائي للبطولة الإفريقية. تمكن المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة من كسب ورقة الترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28، مش يكون ممثل للقارة السمراء في هذا الموعد الهام باعتباره بطل إفريقيا. قلت اللقب رقم 12 لتونس، أحرز بذلك الرقم 12 بعد تتويج بطولات 67 71 79 87 95 97 99 2003 2017 2019 و2021. بالنسبة للمنتخبات اللي ضمن ترشحها للمونديال، بولونيا 27 باش يكون إلى جانب تونس في مونديال بولونيا 27، منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني والوصيف البطولة، منتخب الجزائر اللي أنهى الدورة في المركز الثالث بعد فوزه في البطولة بالمباراة الترتيبية يوم الجمعة من نظيره المغرب بثلاث أشواط مقابل صفر. ذكروا المنتخب الجزائري أزاح المنتخب المصري في الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة. وأكيد تتويجات فردية لجانب تتويج المنتخب الوطني التونسي باللقب الإفريقي، حصل تونس على تتويجات على المستوى الفردي بعد منال خالد بن سليمان لقب أفضل موزع، الطيب القلموصلي لقب أحسن ليبرو، أسامة بن رمضان أحسن لاعب شاب في البطولة. وأجواء متميزة في حفل تسليم اللقب تتويج، قام وزير الشباب والرياضة الصدق المرالي صحبة رئيس الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة بشرى حجيج بتسليم لقب بطولة إفريقيا لقائد المنتخب الوطني التونسي خالد بن سليمان. مبروك مرة أخرى لتونس بالتتويج بطولة إفريقية للكرة الطائرة. نحكي على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، واليوم الموعد مع انطلاق الموسم الجديد في جولة أولى بدفعة أولى من المباريات. هلال الشاب سكك الحديد الصفاقسي الحكم وائل العجنقي، محيط قرقنا هلال مساكن بإدارة الحكم رضوان بالواعن، سبورتينج بن عروس تستقبل مكان مهدية الحكم منتصر عمار، مستقبل جابس في مواجهة جمعية مقرين الحكم حسام الحاج علي، الملعب السوسي في الرابطة المحترفة الثانية كصاعد جديد يواجه كوكب عقارب بإدارة الحكم حسان السلمي، والنجم الخلادي أيضا الوافد الجديد يواجه بعث بوحجلة بإدارة الحكم إسلام الزوالي، في المقابل مستقبل سليمان اتحاد تطاوين قمة الجولة بإدارة الحكم أحمد الذوادي، كل المباريات الساعة الثالثة. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية في نفس التوقيت من بوشامة نادي قربة بإدارة الحكم جيسر جيرات، خوفر قفصة مستقبل قصرين الحكم رائد جويرو، سبورتينغ مكنين هلال ضيف الحكم سفيان المنصري، أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف الحكم نزار رياحي، جمعية أريانا ملعب الجابسي الحكم وائل المصباحي، أولمبيك مدين قلعة رياضية الحكم مالك ماشا، وشبيب القيروانية جندوبة رياضية الحكم حسام الطاهري. ذكروا كل مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق الساعة الثالثة. نحكي على الباسكيت، اليوم الموعد مع افتتاح الموسم والأنظار باش تتجه لمباراة القمة، مباراة الشبيبة القيروانية التي حد منسيري في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، ذكروا مباراة بحضور المشتركين في جمهور الشبيبة القيروانية. مباراة هذه باش تكون منقولة تلفزيون كما قلت الساعة الخامسة على القناة الوطنية الأولى. قبل هذه المباراة الساعة الرابعة نادي الصفاقسي نجم الراتسي، الساعة الخامسة اتحاد الأنصار شبيبة المنازه، نجم حلق الواد نادي الإفريقي في نفس التوقيت، في المقابل مباراة وحيدة باش تكون الساعة السادسة النجم الساحلي الملعب النابلي. غدوة استكمال الجولة بمباراة حمام سوسة دليرذي بجرومبيليا الساعة الخامسة. في كرة اليد نحكي على جولة جديدة للمباريات الجولة الرابعة، وكيد رباعي الصدارة باش يكون من فرصة لتحقيق الانتصار الرابعة توالي، مباراة قاعة حمام سوسة ساعة رابعة النجم الساحلي اتحاد منزل تميم، قاعة ابن خيار ساعة الخامسة بعث ابن خيار المنزه الرياضي، قاعة المكنين نفس التوقيت سبورتينغ المكنين نصرة بولبا، في قاعة الزوابي ترجي نادي كرة يد بجمال، في قاعة سقط الزيت نادي سقيط الزيت مكان مهدية، وفي قاعة الجورجين الساعة الثالثة دون حضور الجمهور النادي الإفريقي الجمعية الحمامات.
فرق الرابطة المحترفة الأولى تواصلت التحذيرات قبل عودة النشاط، وفريق الاتحاد الرياضي المنسيلي برمج مباراة ودية ضد اتحاد قصور الصيف، مباراة أصبحت الساعة 3 بعد ما كانت مبرمجة الساعة 4. في المقابل النجم الساحلي بش يلعب مباراة ودية الساعة 10 صباحا ضد جارو خطف القلعة الكبرى. النادي الرياضي البنزرتي في مواجهة مستقبل الرياضي بالمرسى الساعة 3:30، وهذا النادي الإفريقي بش ينزل ضيف على فريق جرومبيليا رديا في ملعب البلدي بجرومبيليا الساعة 3:30. نقطة نهاية سبورانفور، شهركم أسعد الأيام، أرجعكم أحمد وكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: صباح 5 دقيقة في إذاعة المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر السبت حتى للتسعة، لقائنا متواصل إن شاء الله مع الأركان والفقرات الخاصة ببشائر الصباح لهذا اليوم. باش نواصلوا مع أحوال الطقس والتوقعات الخاصة بالوضع الجوي في بلادنا اليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله في الميتيو. طقس الويكاند حسب التوقعات كيف يكون نعرفه مع صديقنا السي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان، صباح النور والسرور.
1: نهارك زين، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي المنستير. هذا الصباح
0: مستبشرين فرحانين بالامطار خاصه في المنستير. الحمد لله،
1: الحمد لله، قاعده المناطق الساحليه تاخو في نصيبها من الامطار
0: ما شاء الله. ان شاء الله تتواصل،
1: ان شاء الله تتواصل هي، والحقيقه هي متواصل،
0: اي
1: متواصله يعني بكميات متفاوته. صحيح يعني خلال 48 ساعة الفارطة سجلنا كميات هامة وهامة جدا بلغت 100 مليمتر في جرجيس تقريبا
0: ما شاء الله،
1: وهذا مهم جدا في هذه الفترات من العام بالذات. نعرف لي الخريف هو العام،
0: صحيح،
1: ونعرف لي كون قيمة الأمطار هذه عندها إيجابياتها على الموسم الفلاحي،
0: صحيح،
1: والكميات حتى وإن كانت ضعيفة أو متوسطة في أماكن أخرى نسمنها ونستبشر بها. على غرار ولاية المنستير خلال 24 ساعة الفارطة سجلنا 9 بالمنستير، 13 بالوردنين، 4 مليمترات ببنبلة، 7 بالقصيبة، 8 بصيادة، 11 بقصر هلال، 4 بالمكنين، 3 بزرمدين، 3 ببني حسان، دون أن ننسى الولايات المجامرة، سوسة ما بين مليمتر بمساكن إلى 5 بالقلعة الكبرى، ولاية المهدية ما بين مليمتر إلى 6 بالجم، 9 كانت بالسويسي، صفاقس ما بين مليمتر بمنزل شاكر إلى 7 بالحنشة، ولاية مدنين ما بين مليمتر بحمط السوق إلى 2 بجربة، أقصى الشمال بنزرت ما بين مليمتر إلى 4 برفرف. نشوفوا لهنا المناطق الساحلية هي اللي قاعدة تاخو في الأمطار. إن شاء الله في الأفق القريب تكون هذه التساقطات أكثر شمولية وأكثر توزيع على كامل البلاد، باش هكيك واحد يقول يعني فعلا اللي هو الخريف هو العام وهو صحيح. اللي فيه الأمطار من حيث الكميات ومن حيث التوزيع. درجة الحرارة اليوم باش تكون ما بين 26 و30 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و34 ببقية المناطق. هذه الأرقام سنجدها يعني متواصلة يعني خلال الأيام المقبلة، تطلع درجة أو تنزل درجة لكن تبقى في هذه المعادلات، تعبر على فصل الخريف صحيح، مع رياح من القطاع الشمالي أحيانا أخرى من القطاع الجنوبي، ما فماش استقرار يعني واضح، ولكن هذا هو الخريف متقلب. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله ربي في الأفق القريب يعطينا من الأمطار ما يخلينا نحس بموسم فلاحي واعد
0: إن شاء الله. الأنشطة البحرية بالنسبة لليوم خاصة في
1: البحرية، نعم الأنشطة البحرية ديما واحد في الأنشطة البحرية لازم ياخو بعين الاعتبار الحيطة والانتباه تبقى ضرورية،
0: صحيح.
1: اليوم بحر مضطرب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال، فما شوية موجة ماهيش كبيرة برشا، ولكن غدوة ستكون جلية هذه الأمواج بمناطق الشمال، وين نلقاو بحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال، كذلك يبقى مضطرب يوم الاثنين والثلاثاء بمناطق الشمال. الملاحة البحرية خاصة في السواحل الشمالية معنيين أخوان البحارة بالحيطة والانتباه أكثر من باقي السواحل.
0: يعطيك الصحة سي سرحان، نشكرك برشا. معلومة الطقس ديما مهمة في بشار الصباح والوقت القار والموعد القار للمصافحة ديما في الوقت هذا 8 غير درجين. ناخذ ديما التفاصيل وآخر التوقعات الخاصة بالوضع الجوي في بلادنا في الأيام هذه والأيام المقبلة. كما قلنا فما التقلبات، فما التغيرات المناخية تقريبا تكون ظاهرة وفي كل المناطق تقريبا في البلاد التونسية في الفترة هذه في فصل الخريف، ومستبشرين وفرحانين بالأمطار اللي إن شاء الله باش تتواصل في المناطق الساحلية خاصة، وعلى شليت نجم تشمل بقية المناطق خاصة في الوسط الغربي الجنوب أكثر في الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون أمطار نافعة في بلادنا. بعد شوية الأخبار كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار، ما تنساوش مع الخبير بعد الثمانية وأسعار السوق ودبرت اليوم فقراتنا اللي بشوصلنا للتسعة انتهى الصباح.

0: الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: في سوسة تقديرات بتراجع إصابة الزيتون لهذا الموسم بنحو 25%. لأول مرة في تونس ينعقد بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويها. 40 مصنعاً للأدوية في تونس تخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية، وحجم الصادرات في حدود 355 مليون دينار. التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنوياً ما بين 500 إلى 1650 مليون دينار، وخبير في التنمية يؤكد أن هذه الخسائر يمكن أن تتحول إلى مصدر للثروة. إلى تفاصيل النشرة: شهدت مختلف معتمديات ولاية سوسة أمطار هامة مؤخراً كان لها الأثر الإيجابي في صفوف الفلاحين، ويأتي هذا الغيث النافع بعد فترة من الجفاف وشح المياه. وفي تصريح لزميلة سعيدة بن مسعود أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحلة أن الكميات المسجلة ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ إصابة الزيتون لهذا الموسم، مع تسجيل تراجع يقدر ب 25% مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب حسن الاستعداد لموسم البذر، خاصة وأنه تم تخصيص 1600 قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب.
1: بطبيعة الحال مع هذه الأمطار سيكون لها الأثر الإيجابي على صابة الزيتين. أنقذت هذه الأمطار الأخيرة واللي كانت لقدر الله ما كانت باش تكون معناها خسائر كبيرة، حول ما عشناه ولا فيما عشناه من موجات حرارة خلال هذه الصيفة، وكانت شجرة الزيتون معناها معانتهم من إجهاد حراري. بالنسبة لصابة السنة إن شاء الله تكون هامة، لكن مش تكون أقل من صابة الموسم الفارط ب 25% بحكم العوامل المناخية. كذلك الأمطار هذه لها فوائد خاصة في موسم زراعة الحبوب والخضروات، حيث لاحظنا كون الفلاحين باشروا تحضير الأرض من حراثة عميقة وتهيئة الأرض للزراعة. كذلك فما التخصيص لولاية سوسة 1600 قنطار من البذور الممتازة للقمح الصلب، و2000 قنطار من البذور العادية القمح الصلب زاد كيف كيف، و1500 قنطار شعير. وكذلك الأسندة اللازمة، حيث تم تخصيص 150 طن من سوبر 45 و800 طن من دي بي و2000 طن من مادة اللامونيتر، وذلك لزراعة 1700 هكتار من الحبوب و1200 هكتار من الأعلاف الخريفية. هذه الأمطار زاد كيف كيف عندها وقع على تغذية الميد المائية اللي قاعدة تنضب من سنة إلى أخرى بحكم من سنوات الجفاف اللي تمر بها ولاية سوسة.
0: تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، بمشاركة ممثلين عن 10 دول، وفق ما أفاد به منظمو التظاهرة. وتشارك في المؤتمر وفود وخبراء وممثلون عن منظمات وجمعيات من تونس وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر وليبيا ولبنان والجزائر والمغرب وتركيا، ويهدف إلى إبراز دور الدبلوماسية المدنية باعتبار مجالا مكملا للجهود الرسمية من خلال دعم مساهمة المواطن ومكونات المجتمع المدني في تعزيز الحوار وبناء جسور التواصل وتطوير الشراكات. ويسعى المنظمون من خلال هذه الدورة الأولى إلى جعل مدينة سوسة منطلقا لتطوير رؤية عربية وإقليمية مشتركة في مجال الدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي وتعزيز دور المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس، بمشاركة ممثلين عن 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم، في موعد يتمحور حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. وأكد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مكديشة أن هذه التظاهرة الدولية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة المحتوى ونوعية الحضور والضيوف، بمن فيهم أعضاء المجلس الدولي الذي اختار أن يعقد اجتماعه في تونس خارج فيينا لأول مرة منذ تأسيس الفيدرالية سنة 49 و900 ألف.
2: الملتقى الدولي قرى أطفال أسواس مهم جدا لهذا الملتقى لأول مرة في تونس منذ تأسيس الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس. يجمع حوالي 28 دولة من مختلف دول العالم منهم بلدان عربية سوريا ومصر وفلسطين، إضافة إلى أعضاء المجلس الدولي اللي يقوموا بالاجتماع متاعهم لأول مرة من خارج قارة أوروبا بتونس، فده فخر لتونس. مش يكون من 4 أيام، مش يكون أكثر من 50 ضيف من مختلف بلدان العالم، مش يقع عرض التجربة التونسية المتميزة في مجال الرعاية، كذلك مش يتلقاو مع طلبة السفراء، مش يزور القرى متاعنا. اختيار تونس هو اختيار استراتيجي للفيدرالية الدولية لأن منصة نحو دعم الجمعيات الأفريقية ودعم الأطفال فاقدي السند بإفريقيا. الوضع الحالي للطفولة المهددة في إفريقيا، أكثر من 6 مليون طفل يحتاجوا إلى الرعاية. يقع الإعلان عن عديد القرارات الاستراتيجية فيما يخص رعاية الطفولة، فيما يخص تطوير المفاهيم.
0: يبلغ عدد مصانع الأدوية في تونس 40 مصنعاً يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية المعترف بها والمعتمدة من طرف منظمات الصحة العالمية. وكشف رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال ديرة في تصريح للإذاعة التونسية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة أمس أن حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية يبلغ 355 مليون دينار، وهي صادرات موجهة إلى العديد من الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية.
3: كل المصانع متاعنا ما يحل المصنع إلا ما يقدم طلب متاعه ويعطي البيانات متاعه والبلان متاع المعمل متاعه كيفاش، وتصير جلسة مع المتفقدين متاع وزارة الصحة اللي هما أخصائيين في الموضوع، مواصفات عالمية انترناسيونال. واليوم عندنا تقريب 40 معمل معناها يصنع الأدوية في تونس، والأربعين هذية يصدر معناها في كميات هائلة من الأدوية ب 355 مليون دينار ملياردو، معناها قاعدين نصدره للمغرب، للبلدان العربية، لأفريقيا، لأوروبا كذلك. ثم تنافس وثم استثمارات، شركات تونسية استثمرت في الجزائر زوز، في السنغال كوت ديفوار، في الكامرون. الاكتفاء الذاتي يتركز أساسا على الصناعة الوطنية. في بعض الحالات نشوفوا ثم تدابير عالمية ما هيش مقبولة، ثم اللي يصنع المواد الأولية يعمل احتكار، ثم اللي يصنع الدواء يعمل احتكار. الاحتياطات متاعهم أعطيني ولادي يصنعوني تحت عينية قدامي أنا، الناس كل مع بعضنا، اللي بشغلت ما خليوه شغلت معناه نعدوه مع بعضنا. بقرارات جريئة وثيقة في النفس نجم نوصله إلى الاكتفاء متاعنا.

0: البلاستيك، فقام من خطورة الوضع مشددا على أن هذه الخسائر يمكن أن تتحول إلى مصدر لإنتاج الثروة.
1: كميات كبيرة من استعمال المواد البلاستيكية بكل أنواعها ولم نتخذ أي إجراءات، تقريبا ما فماش برنامج منظم يهدف إلى أولا الحد من استعمال البلاستيك في كل المجالات، اثنين تفعيل منظومة تجميع النفايات البلاستيكية إيكولف اللي عنده تقريبا 20 أو 22 عام ولليوم ما قيمناش المردودية نتاعه، معناها المواد البلاستيكية خاصة أمام ارتفاع أسعار الطاقة ترتفع أسعارها ويرتفع عليها الطلب خاصة من الأسواق الآسيوية والصين. اليوم هل قالوا عنا الإمكانات اللازمة لاستغلال هذه الفرص باش نرفع من أسوام التجميع؟ كذلك اليوم يجب نمشوا في عملية تحسيسية واسعة من رياض الأطفال إلى الجامعات إلى مصانع، أو خاصة مؤسسات الدولة يلزمها هي اللي تقوم بنوع من العمليات النموذجية للتجميع المواد البلاستيكية وتسليمها للمراسلين، مع العلم راهو اقتصاديا اليوم الخسائر هذه اللي تكلفنا أكثر من 500 مليون دينار رانا قادرين أن باش نحولوها إلى مصدر لإنتاج الثروة من جديد. وأنا أقول خلنا نبدأ اليوم كما بدت برشا الدول العربية، نحن تقريبا ناخذ قرارات وفي ساعة نسوق من وفروش، معناها البناء التحتية والحواف اللازمة والمراقبة والمتابعة اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في وقت سابق إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام. من جهته قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش شدد خلال لقائه الرئيس الإيراني عن الحاجة الملحة إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. حذر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت قوية بما يكفي لتمكين أحداث قد تؤدي إلى وفاة مليار شخص. وقال غيتس أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على سيناريوهات مستقبلية بعيدة، محذرا من إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا من جانب أشخاص وصفهم بذوي النوايا السيئة لإحداث أضرار واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن وجد سلاح بهذه القوة مثل مزيج أشخاص ذوي نوايا سيئة يستخدمون أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالتزامن مع تحذيره من المخاطر دعا غيتس إلى التدخل حكومي مباشر لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن اعتماد القطاع على التنظيم الذاتي وحده لا يكفي. نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. لأول مرة في تونس ينعقد بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال أسواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت أويها. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أحمد العساوي حمدي الأحول ونصير السكلي. بشير الصباح ما زالت تتواصل مع أحمد موسى، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: 18 دقيقة في ذات المنسير وصماء فقرة بشائر الصباح ومع الخبير.
1: مع الخبير.
0: الذكاء الاصطناعي اليوم ماتش مجرد تكنولوجيا مرتبطة بالهواتف والحواسيب، ما ولا يدخل تدريجيا في عديد القطاعات وحتى في القطاعات التقليدية اللي عندها علاقة مباشرة بالبحر والموارد الطبيعية. الصيد البحري هو زاد يعيش تحولات كبيرة، من متابعة حالة الطقس التيارات البحرية إلى تحديد مواقع تجمع الأسماك ومراقبة المخزون البحري والتقليص من استهلاك الوقود وحتى المساعدة على حماية الثروة السمكية والحد من الصيد العشوائي. كيفاش نجم الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير قطاع الصيد البحري، وهل التكنولوجيا تنجم تعاون البحار باش يصطاد طريقة أكثر نجاعة وفي نفس الوقت حافظ على الثروة البحرية؟ هذا تقريبا موضوعنا اليوم في مع الخبير، مع خبيرتنا الدكتورة نوزة بوريقة. دكتورة صباح النور والسرور.
2: صباح الخير أحمد، وصباح النور لمستمعينا الكرام.
0: ظهلي حطيت الموضوع في إطاره باش نحكي شوية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الاقتصاد الأزرق ومجال الصيد البحري خاصة.
2: سهلت علي المأمورية أحمد. اليوم باش نحكيه على موضوع هو العبيد الكل تحس يقول لك بعيد برشا على البحر والبحار والذكاء الاصطناعي، حسب رأيك ممكن نجم يعاون البحار باش يصطاد، ولا نجم يدخل في قطاع الصيد البحري، ولا يخرج معاه في المركب نتاعو، اسكو يدخل في تربية الأحياء المائية، اقتصاد الأزرق كما قلت أنت، هل يعاوننا باش نفهموا البحر أكثر وناخذوا قرارات خير وأنجع؟ توا كان تحكي في الأخبار على الاستعمال الشيء للذكاء الاصطناعي، هنا باش نحكيو على الاستعمال الرشيد للذكاء الاصطناعي. تعرف أحمد القوة نتاع الذكاء الاصطناعي شنو هو؟ هو إنه ينجم يحلل آلاف المعطيات على البحر، على الطقس، على سخانة الماء، على التيارات، وعلى توزيع الأنواع، نحكيه بطبيعة على الأسماك، القشريات، رأسيات الأرجل، النباتات، الطحالب اللي شفناهم الكل في ولد بحر في الصيف.
0: أيوة.
2: كيف كيف بالنسبة لتربية الأحياء المائية، دونك ولا توا التقني ولا المهندس المختص في تربية الأحياء المائية، كيف ما نشوفوا الأقفاص العايمة تو نروهم في مدينة بلبة مشهودين برشا، دونك يربيوا فيهم القاروس والوراثة.
0: أيوة.
2: ولا التقني ولا موش مطالب باش يكون متواجد على عين المكان باش يعرف شنو قاعد يصير في وسط الأقفاص. ينجم بكل سهولة يحط دي كابتور ولا دي بوي إكيبي دو كاميرا، ويولي من تليفونه ولا من أورديناتوره يعرف شنو صاير داخل القفص متاع الأسماك في البحر، يعرف مستوي الأكسجين، يعرف درجة الحرارة، يعرف إذا كان ثم تغير غير عادي قاعد يصير. وينجم حتى الـ AI ينبه قبل ما تتحول المعلومة إلى مشكلة.
0: صحيح.
2: كيف كيف توا أحمد نحكيه على رقمنة المواني، يعني اللي باغ متاعنا ولا أبراد أكثر ترابط، يعني ما عادش نسهل ونستعملوه ولا ليه توا الذكاء الاصطناعي، ولا حاجة معناها بيسهل لنا حياة البحار خاصة البحار، دونك بشوية عنده معلومات حينية ينجم يتصرف وياخذ القرار المناسب حتى هو في الفلوكة متاعه بعيد عن اليابسة، حتى نهار نول وحل فصل البحر، دونك ينجم يتصرف عن طريق الذكاء الاصطناعي. وهيك علاش السؤال دونك اللي باش نسهلوه اليوم كيفاش باش نستعملوه، وين بالضبط ينجم يعاوننا أحمد، وين لازم البحار يكون صاحب القرار
0: خاصة في بلادنا؟ معناها ناخذ ديما الاكزامبل نتاع تونس والبحار زاده اللي يمكن التكنولوجيا هذه جديدة عليه، لكن ينجم بأدوات بسيطة يسهل العمل نتاعو، وخاصة وهنا السؤال زاده دكتورة نوزت، كيفاش يمكن الذكاء الاصطناعي يساهم زاده في التقليل من يمكن لي شارج من استهلاك مثلا الوقود، تكاليف ايضا الرحلات البحرية، على خاطر زاده البحار ماذا بيه يوفر أكثر موارد ويربح أكثر باستغلاله للتكنولوجيا.
2: تو أحمد نحكيو على المراكب متاعنا تكون ديما مجهزة، هي في العادية في التقليدي معناها في العوام الفارطة تكون مجهزة بسونار اللي يبعث موجات صوتية في الماء، والموجات هذه ترجع كي تصدم بأجسام موجات تحت الماء وتنعرف بها، دونك من خلال الإشارات هذه اللي تنجم ترجع يعرف الصياد شو موجود تحت الفلوكة متاعه، العمق، الأسماك الموجودة، وياخذ فكرة على شنو ينجم يعمل وقتها الديسيزيون متاعه، يهبط الشبيك ولا ما يهبطهمش، الرحلة متاعه قداش باش تستغرق، تنجم تكون رحلة عشوائية يتبع في السونار متاعه، ولكن هوني كيدخل الـ AI ويقارن المعلومات اللي عنده بالداتا، احنا نقوله بالبيانات الموجودة، فهمتني؟ النجم البحار يولي عنده معطيات أقوى ويعرف بالضبط فين باش يهبط الشباك نتاعو، وينجم وقتها يتحكم حتى في الوقود نتاعو، خاطر يولي يعرف الرحله فين ماشيه بالضبط. دونك هذم هما حاجات دونك ينجم يعاون فيهم الاي اي. وحاجه اخرى احمد، القطاع مش معلومه واحده، راه البحر هو الاف والاف المعطيات، حراره، ملوحه، اكسجين، تيارات، رياح، امواج، صور أقمار صناعية بيانات على المصايد، احنا عندنا كمية مصطادة قديش، أنواع الكائنات البحرية، مواسم الصيد حكينا عليهم، مواقع وظروف بيئية، المخزون متاعنا، يعني عندنا برشا معلومات وبيانات. وهنا تبدأ خدمة الذكاء الاصطناعي، يعني يحللها، يكتشف بينها علاقات وأنماط، يتبع التغيرات، يعمل توقعات، وينجم يجمع كميات كبيرة من البيانات، وينجم يعطينا إنذارات ومؤشرات تساعدنا في اتخاذ القرار. يعني الذكاء الاصطناعي يحلل المعطيات، أما مش هو اللي باش يفسرها يا أحمد.
0: صحيح.
2: دونك شكون يعرف إذا المعطيات هذه منطقية، وشكون يحطها في سياقها، وشكون ياخذ القرار؟ هو البحر.
0: فوالا هاك علاش واحد ما يخافش من التكنولوجيا اللي تنجم تخلينا نستغنيو من العنصر، عن العنصر البشري. دونك البحار ديما وظيفته واضحة، لازم هو اللي ياخذ الأداة هذيك وياخذ القرار، وتكون أداة مساعدة ليه، مش أداة باش تاخذ القرار في بلاصتو. دونك هذا هو يمكن الناس تخاف شوية، يقول لك الذكاء الاصطناعي يمكن في الاخر باش يستغني على
2: البحار. قلت له هاو استعملوا، هاو انت حتى الاكواكلتور ولا اللي يربي في الحوت، في الحوت في الاقفاص، وقول له هاو تليفونك في يدك، عندك مشكل باش تهبط انت والتقنيين نتاعك والغطاسه نتاعك، كيف هو يعطيك على انت علاش تقعد كل مره تعمل في دي تورني، تهبط الفليك نتاعك، تخرج تصرف مازوت بزيد، عندك خدمه تخدم، هاو عندك التطبيق نتاعك، اون فوا عرفت اللي عندك حاجه تنجم وقتها تستغل الذكاء الاصطناعي. نقول هوني الاستغلال مش السيء كما كنت تحكي في الاخبار، الاستغلال الرشيد، يعني الذكاء الاصطناعي باش يكون أداة تعاوننا في اخذ القرار. دونك في قطاع الصيد البحري وتربيه المائيه، على خاطر الصيد البحري كما قلت عندنا معلومات على الظروف البيئيه، على البحر، على المصايد، والاي اي باش يساعد في تحليل المعلومات هذه وفهم الانماط وفي دعم التخطيط واداره الموارد، ويعطي مؤشرات وتوقعات مبنيه على المعطيات. وطبيعه الحال احمد نرجع لك الاكسبير ولا الخبير هو اللي يفسرها ويقرر كيفاش يستعملها. هذه هو مربط الفرس، وكيفاش ياخذ القرار البحار بيدو. مثلا زاد في كيما حكيت لك بكريكا على تربيه الاحياء المائيه، الصوره تكون اوضح راهو لهنا، على خاطر عن طريق لي كابتور الموجودين في الاقفاص اللي نربيو فيهم مثال القاروص والوراطه، باش ناخذ مثال القاروص والوراطه، المعطيات تتقاس بصفه مستمره، الاكسجين المذاب، درجه الحراره، الملوحة، ومؤشرات أخرى كيف ما المورتاليتي، دونك نجم يحسب لك قداش من سمكة نافقة في وسط القفص. وهنا أحمد الذكاء الاصطناعي يسهل المأمورية، يعني مش لازم نكونوا واقفين قدام القفص طول النهار، نجم نكونوا في اليابسة هي في أي بلاصة،
0: أي من غير ما نتنقلوا، معناها نخدموا العمل الميداني سو بلاصة،
2: قاعد يصير شنو هي الوضعية بالضبط، وزاد نجم حتى يحلل الوضعية باش يعاون في اخذ القرار في الوقت المناسب قبل ما يصير المشكل.
0: أي هنا سؤال زاد دكتورة، معناها اليوم في تونس نملك المعطيات والبنية التكنولوجية اللازمة للاستفادة فعليا من الذكاء الاصطناعي في قطاع الصيد البحري؟ معناها اليوم كل شيء متوفر، البيانات متوفرة، ليزوتي دو ترافاي متوفرين بالنسبة للبحار عادي، وإلا حتى للشركات يمكن الكبرى اللي عندها الفرصة باش تخدم بالذكاء الاصطناعي أكثر وعندها الموارد باش نجم توظف الذكاء الاصطناعي في الصيد البحري وفي قطاع الصيد البحري؟ اليوم احنا محضرين وحاضرين للاختصاص هذايا وللفرصة هذية بطبيعة، وإلا مازلنا بعد شوي؟
2: لا بدينا أحمد، وعلى برشا شركات تولي تحط في البوي متاحة في وسط القفاص، البوي اللي فيهم ليكابتور هذوما. نحكي وتوا أحمد في قطاع صيد البحري على رقمنة المواني اللي هي أولوية، وليت باش ما عادش المعلومات تقعد مشتتة بين الأوراق والأنظمة المختلفة، مراكب الصيد، عملية الصيد، توزيع الوقود زادة كيف كيف، الكميات اللي تصطادت، المتابعة، الخدمات، يعني الإي آي باش يكون سبب باش تولي عندنا قاعدة قوية ومحينة، وفي نفس الوقت يحلل، يربط بين جميع المعلومات، يكتشف، ينبه، ويساعد في التخطيط. وهذا يتولي قاعدة تونس تمشي فيه باش نعمله رقمنة المواني كما حكيت لك. وأهم حاجة أحمد، التحليل باش يكون أسرع، هذا هو معناها الكلمة نتاعي مفتاح، اللي هو باش يكون أسرع، وهذا يعمل الفرق، على خاطر التوقع المبكر ينجم يمنع خسارة، يخلي أهل الاختصاص ياخذوا القرار المناسب
0: بالضبط.
2: على خاطر الاي اي يعتمد على معلومات أكثر دقة. وهوني أحمد نحب نزيد نأكد اللي الذكاء الاصطناعي مش باش يلغي دور الباحث ولا المهندس، بالعكس الاي اي باش يعطيهم أداة جديدة وقوية. وحتى القاعدة توا احنا في المعهد العالي علوم بحار بنزرت احمد كمثال، القاعدة في التكوين في مجال الصيد البحري تبدلت، احنا توا سنة عنا اول بروموسيون باش تقرا العلوم البحار في نطاق الإجهزة الجديدة التكنولوجيا والحوكمة. يعني الطالب نعلموه توا في نفس الوقت كيفاش يستعمل الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت كيفاش يفكر.
0: هذه كشعبة معناها جديدة في المعهد.
2: هذه شعبة جديدة. دونك حبيت نقول لك اللي احنا في قطاع صيد البحر لتربية الأحياء المائية ماشيين قاعدين نجدوا، قاعدين مشينا في رقمنة المواني، اللي يربي في الأقفاص العايمة ولا في يربي في التسبيرولين ولا حاجة ولا يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وكيف كيف احنا باش نخرجوا الطلبة نتاعنا هو باش يخدموا في القطاع. دونك الطلبة نتاعنا حاولنا باش نوليو معناها نمشيو مع التيار اللي شنو قاعد يصير في البلاد. دونك ولينا عملنا الإجهزة الجديدة نتاعنا التكنولوجيا والحوكمة باش الطالب نعلمو في نفس الوقت كيفاش يعمل يستعمل الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت كيفاش يفكر.
0: فوالا دونك باش نلخصوها دكتورة، الذكاء الاصطناعي في قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق باش يوفر وظائف جديدة يمكن مش العكس.
2: صحيح. دونك احنا توا طالب نتاعنا كان يخدم نلقاوه جارد بيش باغ اكزومبل، نلقاوه تقني. دونك توا باش يولي هو يستعمل الذكاء الاصطناعي نفس مش وظائف جديده، يعني هيولي الوظيفه نتاعو احنا تو نعلمو فيه كيفاش يولي يستعمل الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت كيفاش يفكر، كيفاش يتحقق من المعلومه، كيفاش يفرق بين معلومه صحيحه ومعلومه تبدو صحيحه. هذا الذكاء الاصطناعي هو حتى هو بيدو كي تستعمل تطبيق يقول لك راني ذكاء اصطناعي نجم نغلط، هو بيدو يعطيك السلوغو نتاعو، فهمتني؟ على خاطر الذكاء الاصطناعي يعاون برشا أما ما يتحملش المسؤولية أحمد بلاصة اللي ياخذ القرار. المرحلة القادمة توا أحمد كما قلت أنت باش نقبلوا AI ونستعملوه، فهمتني؟ ونعرفوا وين ينفعنا، نعرفوا وين ينفعنا AI، كيفاش نستعملوه وكيفاش نخليه التكنولوجيا تخدم قطاع الصيد البحري ومش الإنسان ولا البحار يخدم بلاش تفكير للتكنولوجيا. الهدف دونك بالاي اي نتاعنا
0: اللي في قطاع الصيد البحري. شكرا لك دكتورة، كالعادة متألقة. شكرا. كل مرة موضوع جديد في علاقة بالبحر بالاقتصاد الأزرق. نذكروا للدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، وديما تودنا بالتجربة والخبرة نتاعها في هذا المجال باش تقدم لكم نصائح وإلا مواضيع نطرحوها في فقرة مع الخبير كل سبت في هذا التوقيت. شكرا دكتورة، يعطيك صحة وبون ويكاند ليك. إلى اللقاء.
2: عايشة كنتم زيدة.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: الثامنة ونصف صباحا على موجات إذاعة المونستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الوطنية. البداية بجريدة الصحافة التي تناولت موضوع التشغيل وتعدد أنواع التشغيل. وزارة التشغيل تعد مشاريع قوانين لتنظيم العمل الحر والعمل عن بعد نحو إطار قانوني للحماية وتنظيمه، حيث تشهد سوق الشغل في تونس تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والرقمنة، وهو ما أفرز أنماط جديدة من العمل لم تعد تستجيب لها الأطر القانونية التقليدية على غرار العمل الحر والعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية. في هذا السياق تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم هذه الأنماط الجديدة بالتوازي مع تقدم عدد من نواب الشعب بمقترح قانون يتعلق بالعمل الحر والدفع الإلكترونية. وتكشف المعطيات عن اتساع أنماط العمل الجديدة في تونس، حيث قدرت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد مواطن الشغل المرتبطة بالمنصات الرقمية ما بين 150 ألف و 250 ألف موطن شغل، استنادا إلى مسح وطني شمل 60 منصة تنشط في 15 قطاع. في المقابل بلغ عدد المسجلين في منظومة المبادر الذاتي 2150 شخص إلى غاية جوان 25 و2000، وهو رقم يتعلق بالمسجلين في المنظومة ولا يعكس العدد الإجمالي للعاملين لحسابهم الخاص. أما بالنسبة إلى العمل عن بعد فلا تتوفر حاليا إحصائيات وطنية رسمية دقيقة تفصل عدد العاملين بهذا النمط، بما يعكس الحاجة إلى مزيد من الإحصائيات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق الشغل. كما سلطت جريدة الصحافة في عددها اليوم كذلك الضوء على المؤسسات التربوية التي وقالت إنها بلا حراسة أو نظافة مخاطر أمنية وصحية تتربص بالتلاميذ، حيث تفتقر أعداد كبيرة من المؤسسات التربوية اليوم إلى أبسط مقاومات الأمان والنظافة، وتعاني هذه المدارس من خلوها من الحراس وعمال النظافة أو غياب أحدهما على الأقل، مما ينذر بخطر حقيقي يهدد أمن وصحة التلاميذ. وقد أصبح هذا النقص يمثل ظاهرة مقلقة تؤثر بشكل مباشر وسلبي على السير العادي للدروس، وتفرز يوميا تحديات أمنية وصحية لا يمكن تجاهلها أو غض النظر عنها. وتتحمل المؤسسات التربوية أعباء ثقيلة نتيجة هذا النقص الفادح الذي يجعل أبوابها مفتوحة أمام المخاطر. وقالت صحيفة إن دور الحارس لا يقتصر على إغلاق الأبواب وفتحها، بل يعتبر درع الحماية الأول ضد أي اعتداءات خارجية أو ودخول محتمل للغرباء. وتشير دراسات علم النفس التربوي وعلم الاجتماع المدرسي إلى أن غياب الأمن بمحيط المؤسسات التربوية ينعكس حتما وبشكل سلبي على الإحساس بالطمأنينة لدى التلميذ. المؤسسات التربوية محور اهتمام صحيفة الشروق اليوم، كذلك من زوايا أخرى، من زاوية الاكتظاظ 43 تلميذ في القسم الواحد، اكتظاظ رهيب كيف يتعايش معه التلميذ وكيف يجاريه المربي. يحصل هذا في عدد من المدارس في المدن الكبرى، ليتحول الاكتظاظ المدرسي إلى أكبر تحديات هذا العام الدراسي. الصحيفة كتبت بأن هذا الاكتظاظ ليس بجديد، بل هو مرض مزمن يترى فق مع العام الدراسي، وتعترف وزارة التربية ذاتها بهذه المعضلة. فمؤخرا قال وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة من إلى عدد من المؤسسات التربوية في مدينة صفاقس، قال إن الاكتظاظ الكبير في عدد من المؤسسات يمثل العائق الأساسي لاعتماد توقيت مدرسي مرن ونظام الحصة الواحدة. ومن ضمن أسباب الاكتظاظ المدرسي وفق الصحيفة تراجع نسق بناء المدارس وتوسيعة القاعات مقارنة بالنمو السكاني والطلب على التعليم العمومي، فالبنية التحتية للمدارس العمومية تدهورت نتيجة السياسات التقشفية التي أدت إلى نقص حاد في الموارد البشرية وغياب الخدمات الأساسية مثل المرافق الصحية والماء الصالح للشرب، فضلا عن تجميد الانتدابات الذي ساهم في ارتفاع الضغط على المعلمين الحاليين وتراجع جودة الدرس. ووفق صحيفة تشير الأرقام إلى أن ما لا يقل عن 92% من المدارس الابتدائية العمومية لا تحتوي على مكتبات مدرسية، كما أن 94.5% من المدارس تفتقر لقاعات مراجعة وتأطير للتلميذة، وتعاني 40 منها نقصا حادا في المركبات الصحية والماء الصالح للشرب أو التجهيزات الأساسية. نهاية هذا الموعد، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: التالية: سليمان، منزل بوزلفة، على الموجة 104.7.
1: 104.7.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير،
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: 48 دقيقة في ذات المنسير. السلام عليكم مستمعينا، وين ما كنتوا باش نواصلوا مع أسعار السوق. من السوق المركزية بالمنسير صديقنا محمد البواب كالعادة في نقطة خارجية جديدة في أسعار السوق. صباح النور والسرور محمد، مرحبا بك.
1: صباح الخير أحمد ليك ولكل السادة المستمعين على أمواج إذاعة المنسير. كما قلنا يوم جديد أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم اللي به نسمات بحرية الحقيقة على المكان بطبيعة الحال. وكما قلت إن شاء الله ربي ديما يوجد الخير والخمير كما يقولوها معناتها ناس قبل وناسنا. على كل اليوم تحولنا للسوق المركزية بالمنستير للتبضع طبعا ولمعرفة الأسعار حقيقة. أبرك شوية من الأسبوع الفرد أحمد،
0: خير شوية به
1: خير شوية حتى كان ناقص أحمد كنت تعرف الأسبوع الفرد حتى مستوى الخضر خاصة غالي اليوم مازال شوية لما حالة الحقيقة بدينا مال الدجاج وقت المرة اللي فات يعني شفنا إنه ثم نقص مازال شوية الحقيقة نقص على مستوى الدجاج المجاج مطبوع لأنه ساعات كمية صغيرة ثم يعني تتباع على كل. وقعدت نحكي مع حتى ما عندوش هو ممكن نحييه مع التباعات يقولي من الدجاج شرب بالجروس الوربعة ستة وستة ويتباع ما يمكن ما معناته 7000 ما خش من 7000 على كل القطعة. الدجاج الدجاج العربي مع مو بالهيلة أو الدجاج العربي من 15 إلى 25 إلى 20 والسردوك ما السردوك طبعا أغلى 35 إلى 40 يعني 30 أنت والكاليبر الحجم بتاع السردوك. الأرنب موجود لدى من كيلو 15 حتى 18 ألف كيلو الكيلوغرام. على كل بعد يعني شفنا تعدينا للدجاج داخل السوق وشفنا الدجاج المذبوح ب 8900 مازال شوية غالي شوية إن شاء الله يزيد يضيح وما قلنا شهر أكتوبر إن شاء الله تزيد الأسعار
0: تبرد شوية الدنيا يزيد يمكن زاد الإنتاج
1: مع الفراغ اللي صار بعد السخانة والواحد يلزم مدة على الأقل شيء
0: هو تو الإسكالوب قداش يمشي
1: تعطينا الأسهم؟ إسكالوب الدان 18500 وإسكالوب الدجاج 19800
0: أقل شوية من الجمعة اللي فاتت
1: أقل شوية صحيح 21 غالي شوية. فما الفخاض الدجاج 11500 دجاج كما قلت مطبوع 8.9 كيف دان 8600 كبدة دان كبدة تبع الدجاج 14500 وكبدة دان 17500 بالنسبة للستيك 18000 بالنسبة للعناق 4500 الجوانح 4000 والكركاس 30 كعبة ب 10000 يعني العظم طبعا الأحمر والأصفر مزاج قعد في الزوم تاع 1200 يعني هذا أسعار الحقيقة يعني الدواجن اللي ان شاء الله كيما قلت تطيح. تعرف انت مع دخول المكتب ودخول مع دراسه واحد الحقيقه سوق حتى مازال ما الكثافه تجيب بعد خاصه تودينا تبرد ممكن مع التسعة العشرة السوق يبدأ
0: نوعا ما الحركة معناها في المرشي
1: الحركة
0: ديما بعد التسعة هو مرشي مستير بعد التسعة يمكن تبدأ الحركة أكثر واضحة
1: بالحق قبلة الجهة كاملة حتى من سوسة نتذكر معناتها كانت حتى كوادر تجي من سوسة باش تقضي
0: بارتو تو الويكاند ريت نهار لحد معناها نعرف حتى شكون من العائلة اللي يتنقل بالذمة نهار لحد المستير منه يعمل دورة يتفرهد شوية يبدا شوية الجو ومنه زاد يقضي يستغل الفرصة هذيك ويجيب الذمة يتشجع باش ياخذ الحوت خاصة مرشي المستير
1: بالحق يعطيك الصحة سيد حمد. على كل خضر زاد تلت غالية طماطم صراحة مضروبة كما تبتع العادة 3750 إن شاء الله تطيح إن شاء الله تجي الطماطم الباهية وصلت حتى 6000 يا أحمد الطماطم نظيفة الحمراء معناتها نظيفة
0: والقليل باش تلقاها زاد
1: قليل زاد باش تلقاها مضروبة معناتها ما تشتيش باش تشريها لكن غالبة الضربة الكاكة الضربة وغالية. الكل فلفل البقلوتي 3500 الفلفل الشعباني 19500 طاح شويه الفقوس باهي والله من 2000 ل 2500 من عرشك حتى فما سوق سبت زاد اليوم ما عملتش الدوره لكن باهي 2000 2500 نجاله 2500 تحت شويه فلفل حلو 4300 قارص 4000 بطاطا 2500 سيناريا مازالت غاليه شويه 2500 3000 بصل احمر ابيض 1560 قرع بوتوزينه غالي قرع بوتوزينه 5000 بتبيع ليتي 2500 وناقصه شويه الحقيقه الخضر مازال تزيد ان شاء الله خاطر شوف حتى الاحوان في المرشيه ناقصه شويه على العاده كنت نجم تكون اكثر خير. بالنسبه للغيلات عندنا العنب الحقيقه احمد تو عندنا عامين 90 ما طاحش العنب توصيل كاليبر يختلف الاسعار من لينا من 5000 ما يطيحش من 4000 ونص ل 4000
0: ان برودوي دو لوكس ولا لوكسيو
1: لوكس وصل 3.89 الحقيقه مسكي تو والله حتى ذقت منه كعبه الحقيقه باش نقول وطبعا استاذنت خويا البائع الحقيقه خشين وكاليبر فما ناس يقول لك غالي شويه ونشري حاجه مزيانه وكل قدير وقدره من 6000 حتى 8800 7500 وشفت حتى 1800 بطيخ الاصفر 1600 الكيلو دلاع شفت ب 1100 يوصل حتى 1500 تو بدي عقب شويه معناتها بالكيلو بال
2: يودع قاعد
1: يودع التفاح اسعار من تفاح من 4500 ل 4000 حتى الجولدن شفته ب 3000 شفت حتى 7800 الاحمر يعني يختلف الاسعار يعني تو ممكن وقت التفاح ممكن يزيد يطيح شويه وحتى شفت حقيقه جولدن من 3000 مزيان كاليبر باي ب 4000 يعني فما شكون معناتها اختصاصي في بيع التفاح الحقيقه مزيان بالنسبه للخوخ 4000 بوتبقايه 4000 حتى 7800 ثم الخوخ الخشين كاليبر الحقيقه 8 و8
2: يعني حسيت الجمعتين هذوما اكتسح شويه الاسواق التونسيه الخوخ الخشينه في العادي وفي في البوتبقايه زاد الخشينه
1: مش كل الاحمر نتاعنا كالعادي
2: هي تحسوا فاريتي اخرى هذه
1: فاريتي اخرى صحيت النوع في الثقه مش احمر امام صفر شويه اما ساعات فيه يبدا حلو بالنسبه بالحق الكعبة الكيوي بل في فرنك وقيقة صغيرة خير من ساعات خير من الفضاءات الكبرى بل في 200 و1000 الحقيقة لكن كنا ناخذها ب 500 حتى بتفوت 700 إن شاء الله ترخص الرزاز من 9000 حتى 11000 خشين تفاح كيما قلت لك الأحمر العسل كيف 7 و8 دقلة جديدة حقيقة مزيانة تدخل مدخل الباب يعني أنواع وأشكال 6000 8000 الحقيقة بنينة مازالت جديدة باهية ب 6000 و8000 بالنسبة لي ما عطيتش اللحوم وبعد نعطي الدجاج بسرعة يعدي الحوت لأنه الأسعار بالنسبة للأسعار اللحوم ما تغيرش الحقيقة كيف الأسبوع صارت كبدة هبرة بقري ب 46 كتلة بقري ب 46 كبدة بقري ب 46 كبدة علوش ب 60 الحمل علوش ب 50 بالبرش ب 50 الحمل بالجنب والعظم ب 25 الحمل صافي 35 الحمل خد 30 مرقاس 30 حتى ال 34 بالنسبة للكرش 6000 8000 وهرج ما 12000 ودارت الدوارة اليوم طبعا ب 20000 نظيفة مزيانة باهي نمشيو للحوت الحقيقة اللي اليوم خير من الأسبوع الفارس وإحنا حكينا على الحوت شفنا الشفرات تختلف أسعارها من 13800 جويدة حتى 16800 حتى الكاليبر باهي ب 20800 الحقيقة موجودة الغزال الأبيض 13800 وراتها البحرية شفتوا معتها من تحت شوية العقلق البحرية وراتها مربية ب 18800 حتى 17800 الحقيقة كانت ب 21 باهية يعني فهمت 18800 كنا نشوفوها حتى ما تطيحش تحت ال 21 و22 فما المجل 18800 البلم 18800 غالي شوية البلم اللي مستانس ما يفوتش ال 10 11000 قلت المرلو جوية 6800 مغزل الحقيقة يشرها ما هاي لما غالي 25 مغزل مع تسمو غالي شوية موجود شوية يجي مقلي بنين برشا المغزل برقاش 25 تعرف مستير بلاد البرقاش ممكن في بلاصة أخرى تلقى أرخص ولكن المستير طبعا نبدأك برقاش فورا وسردينا فورا اختصاص المستير ما ديما نقولها المستير قالوا المستير بلاد الحوت ديما نقولها مش بلاد الحوت الحوت موجود في كل مكان بلاد وكالة الحوت
2: صحيح
1: نعرف تعرف تصنف منه
2: الحوت يذوقوا في الحوت
1: يذوقوا في الحوت يعرف يصنفوه
2: يعرف يصنفوه
1: هي معروفة خصوصية المنستير التوفير عنده بنا صحي وبنين برشا خاصة على الباخ وعلى مع كل خاصة في البرقاش ولا السردينة مع البطاطا نقولوا احنا نفور بلا حسابك الفلفل الأحمر
2: هو اسمعني وصل لي في الدبارة هذه خاطر معنيش دبارة اليوم محمد
1: لا بالحق
2: اما بالحق عطينا بالحق ديزاستيوس كيما هكا بهين محمد راهو
1: بهين حتى بالحق والله السردينة
2: ناس تعرف العادات الغذائية نتاعنا في المنستير
1: والله ساعات ندور في السوق وبعد واحد يقول لي السردينة نقول له شوف شو تعمل به هي مشكل من هذه المنستير نقليه ولا باش نقول لك طيب ونفور صدقني احمد عندي يعني كسي بالسردينة مطربقة ومبلح حسب البطاطا كما يقولوها والفلفل الاحمر ويبدا ما كسي قمح والحاجة والله خير من حوتة كبيرة لانها بنا خاصة ماتنا وخاصة اللي يعرفوا يطيبوها حتى شفت تو تعال شفت لمطة زاد ولاو يعملوا نفور في خنيز زاد ولاو شوية يتعلموا الصنعة هذه والحاجة هذه المزيانة ولاو يعملوها بالنسبة نرجع نقولوا باش نكملوا الاسعار البرقاش 25 حقيقة فرشك اللامبوكا شفت اليوم لامبوكا نقولوا احنا الكبيره اللوسه العملاقه عند خونا مراد بحقيقه ب 28 800 مخصوص وسولة خشينة ما شاء الله ديما مراد يجيب حاجه مزيانه برشا ب 42 800 ما شاء الله تقريبا كعبه فيها 50 كيلو بالحق ب 42 بالمقصوص ثم بوسيف زاد ب 7800 مقصوص حقيقة ساعات مع عملية العرض عند بعض الباعة أخويا محمد أخويا فهمتني أحمد بالحق عندها قيمة تشرها على الشريان
2: وتولى ماركتينج معناها وراه حتى على الفيسبوك وبالديجيتال كيفاش خاصة التجار نتاع الأسماك كيفاش قاعدين يسوقوا في المنتوجات نتاعهم بالحق تشتهي باش يمشي تاخذ حتى ماكش تحب ياسر الحوت مثلا ماهيش يمكن من الأكلات المفضلة عند بعض الناس لكن كي تشوف المشهد وتشوف الطريقة متاع التسويق بالحق تولي تشتري باش تاخذ وتشري ويعطيهم الصحة على المجهود بصراحة معناها برافو عليهم على الشواء وعلى طريقة العرض.
1: بصراحة أجيب بالذمة بالنسبة للبوري 12800 ديما البوري قلت مش متاعنا طبعا ديما البوري تخشين يغري منظره لكن موش أكل المجل متاعنا أكل متاع 18819 أكل البنين هذاك اللامبوكا من 20 شفت حتى 16800 طبعا 21 اختلف اللامبوكا فما المتصيفرة وفما شفت كعبات اللامبوكا أكل اللامبوكا المستيرية أكل مزيانة مزيانة لكن اليوم غالية 28 وعبرت يبيع بيك النوع هذاك المزيان مرجان 14800 عقارب ب 20 ألف شركاو 18000 ديما غالي مجوية تحقيقة باهي. بالنسبة للمجل قلت فما حتى البوزوريات يعني يوصل فما جوية حتى ال 10000 بالنسبة للشورو ب 10000 بالنسبة للقرنيت مصبط 25 كلامار 36 فرش كلامار صراحة أنا منش من الكلام تاعه لكن قلته مؤخرا يبدأ كأنه عصبان كأنه كسي بالعصبان بنين برشة الكلامات يبدأ محشي بالخضرة صراحة
2: يجي في الروس خاصة
1: الروس ممتاز ممتاز جدا
2: خاصة
1: الفرش اليوم. بالنسبة طبعا سوبيا جويدة جلبانة 12 تريل حجر ثم الملو هذه نقوله ما توصل حتى 48 لكن بصراحة قريبا مزيان. ثم بالنسبة للباهي عنا مرقة شفت فيها فلوس وشفت فيها فلوس الجويد وطبعا وحلوفه وكعبات برقاش ب 24 والله باهي حقيقه ما فيهم رقم مزيان مش خشينه برشا مزيانه. السارقي ب 14 دنديق الجويد ب 35 حتى 45 فرش كالامار كما قلت ب 36 شوله شوله نتاعنا الاصليه 32 يعني كما قلت فما تختلف الشوله فما شوله الاخرى نتاع مس ب 20000 كي جايين ب 4 قال لي حتى جاي من كوريا من كوريا راهو ما فرش باهي. شفت كما قلت المرلو المرلو الحقيقه قلت حتى ب 20000 موجود 16800 بالنسبه للتريده قلناها لاسكاس ب 30000 كلامار جويد 16800 شوابي ب 26000 طبعا القرنيت مثبت 30 كما فما الجويد ب 5 ويعني و 20 شفت الحنش 8000 زرزوميه دي كما النوع من الزرزوميه اللي كنا فيها بحرب 7000 حلوفه ب 24 و 800
2: فما برشا شوا اختيارات موجوده
1: 6000 موجوده التفربعيه هذيك
2: باهي برشا
1: 6000 باهي البابوسه وقته على كل هذه أسعار من سوق المنستير الحقيقة أبرك شوية وإن شاء الله ديما قلت إحنا زيد تعرف كيف بدنا وباهي يجيب الحوت أكثر يجيب خير ما تشوف
2: أي معناك الترتيح هذيك قبل ما تمشي تصطاد مع النو بعد يكون فما أنت تحسن شوية
1: النو خفيف كما جاء النو خفيف ما يقلبش البحر النو كبير يجي فيه ريحة قوية ونو كبير وموجة كما نقولك لهات تجيب الحوت
2: تجيب الحوت صحيح
1: شفت انت لامبوكا تفكرش كان تفكر شهر ونص التالي وصل حتى 10000 12000 الناس كل تاخو في وربي يوجد الخير يا اخويا احمد
2: باش نحبوا ان شاء الله نجيب مليان وندلوا رواحنا كما يلزم مبارا محمد هذه اهم حاجه ان شاء الله نلقاو كل شيء متوفر وتنقصوا الاسعار
1: وربي يملى الجوب
2: امين يعطيك الصحه يا محمد شكرا ليك كانت هذه اسعار السوق اليوم دبرت اليوم ما فماش على كل غدوه ان شاء الله باش ترافقوا باش تكون مصافحه مع الشيف مازري عيسى في بشائر صباح في دبره جديده مع اسعار السوق ايضا يمكن ياسر مع صديقنا وحيد ونشوفوا شكون باش يكون غدوه في تامين اسعار السوق في بشائر الاحد. نشكر حمدي الاحول في الاخراج التقني حصه اليوم علي المنصوري في التنسيق نشكرك برشا فتحي ردوش في الفريق ايضا اليوم الناس الكل حاضره لهنا في الاستوديو رفقا نقدموا لها تحيه كبيره وبعد شويه ان شاء الله الموعد مع جنين الداري مع الهذيلي الفتني كان معكم في الاعداد والتقديم لبشائر سبت احمد موسى نهاركم طيب والى اللقاء

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزول درة ميلاد أنه سيتم قريباً إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة من ولاية سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية تقدر ب 330 ألف أورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث لمنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنوياً ما بين 500 إلى 1655 مليون دينار. وحذر التقرير الصادر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك من أن التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 40 و2000. تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا بمشاركة ممثلين عن 10 دول. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 29 من هذا الشهر بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلية 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من مختلف قارات العالم في موعد يتمحور حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. يعلم كاتب عام ولاية المنستير المكلف بتسيير شؤون البلدية كافة القصابين أنه تبعا لمكتوب المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنستير بتاريخ 24 من هذا الشهر حول الإخلالات الصحية بالمسلخ البلدي والنقائص التي تم رصدها، تقرر غلق المسلخ البلدي بالمنستير بصفة مؤقتة بداية من يوم الاثنين المقبل 28 من سبتمبر إلى حين إشعار آخر. في الأنباء الدولية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في 7 أيام. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. لذاك الحين يرافقكم لهذيل الفتني في جنين الداري. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: يومياً من العشرة نصف النهار،
4: من العشرة نصف النهار
3: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
4: يومياً. احنا في خدمتكم.
3: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدل وقتكم على العشرة متاع الصباح
4: وتابعوا الموجة
5: جميلة الداري
2: جميلة الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني.
1: جميل الداري.
2: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. إرضاء الوالدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من جنين الداري، السبت 26 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام، إن شاء الله نهار الطاقة الإيجابية، إن شاء الله نهار كله رزق وفرتونة على الناس اللي تسمع فينا الكل وين ما يوصلهم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة مناسير، والناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت غادي مناسير بونتين. كالعادة في سويعة من زمان باش نرجعوا معكم لأسرار الحدائق وطرق العناية النباتات والأشجار وبرشا مواضيع اليوم شي ودونا بهم خبراء. أنا نحب نوجه لهم تحية كبيرة برشا، إن كان خبيرنا في المجال البستنة فرحات عطية، الخبير وفقرة الخبير مع سي بشير بن عايشة، وليد الخضرة مع مدام وفاء جمعون، وبرشا مواضيع اليوم باش نرجعوا لهم في جنين الداري في سويعة من زمان. تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المناسير، وإلا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو مناسير، وإلا تنجموا تكلمونا كذلك على 73 460 800. سعيد جدا إنه يجدد اللقاء والموعد مع كيف الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، وحمدي لحول اليوم حاضر معنا في الإخراج التقني. هذه إذاعة المناسير، بعد شوية نبدأ وقبلها نسمع التونسي. مرحبا بكم أنس الكل.

0: محمد الجاموسي مستمعينا الكرام، نوصل معه لتسعة وحداش دقيقة من إذاعة المنستير. تحية مجددة لكم وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. هذه جنينة داري كالعادة، البداية تكون من خلال أول فقراتنا الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس، الجنينة والناس.
0: اليوم مش نحكيه على موضوع يهم خاصة الناس المغرومة بالنباتات خاصة في الحدائق متاحهم، ويحبوا يشوفوا الأشجار متاحهم خضرة وقوية. هيك علاش مش نحكيه على موضوع طلبتوه منا برشا مستمعين الكرام، هو وقتاش نجموا نستعملوا الأسمدة، وخاصة كميات اللي تنجم تعطيها له، وشنو نوعية الأسمدة اللي نجم ياخذوها الأشجار أو النباتات. مختلف هذه الأسئلة باش يجاوبنا عليها صديقنا كالعادة فرحات عطية، خبيرنا في مجال البستنة. سي فرحات، نهارك سعيد.
2: صباح النور. صباح الخير. صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنستير.
0: اليوم عندنا برشا مواضيع مش نحكيو، كما قلتنا الفرق زاد ما بين الأسمدة، كيفاش نختاروا السماد المناسب، وشنو الأخطاء اللي لازمنا نتجنبوها باش نحافظوا على صحة الحديقة.
2: ودي ميجيونا عدد حسن المردودين في الحصص اللي فاتت يقول لك خديت سماد، خاصة مثال فيها كالعناصر الغذائية و20 20 20 مش نفصلهم هذوك مش نوم.
0: تفضل.
2: بالضبط. بالنسبة للموضوعنا اللي هو أساس الموضوع هو الصحة النباتية، يعني لما كيفاش مش نستعملوا الأسمدة هيكي وقتاش نستعملوها. بالنسبة للأسمدة يعني هي فيها عدة عناصر، عناصر كبرى وعناصر صغرى. باهي هات نشوفوا شنو هما العناصر الكبرى. العناصر الكبرى نقولوا لهم ماكرو إليمو، اللي هما يعني تستعملهم النبتة بصفة كبيرة وبصفة يومية تاخذهم النبتة. وبالنسبة للعناصر الصغرى زيادة كيف يحط الفارق، وما صحيح ما تاخدهم مش بكميات كبيرة وإلا بصفة يومية، لكن النقص متاحهم يتشاف على النبتة. باهي هات نشوفوا مثال العناصر الكبرى فاش يتمثلوا. ديما نسمعوا كلمة NPK. شنو هي NPK هذه؟ بالنسبة للNPK الآن هي هما ساعة عناصر كبرى تستحقهم النبتة كل يوم تقريبا وبكميات كبيرة مقارنة بالعناصر الأخرى اللي موجودة. هي كيف الانسان هذا النبتة، معناها الانسان كي يبدا ياكل مثلا مو فما عناصر غذائيه زاد يستحقهم
0: البروتين والحديد
2: ونفس الحكاية. باهي مش نجيبوا تو النبته. بالنسبه قلنا ان بي كان الان بي كا، بالنسبه للان اللي هي الازوت او النيتروجين، هذا يساهم في عمليه اخضرار الورقه وفي النمو، في النمو الخضري تحديدا. يعني كي نشوفوا النبته يعني واقفه ماهيش قاعده تمشي، راهي ناقصها الازوت اللي هو الان. كي نضيفوا لها الان مش تولي تمشي وتعطينا ورق جديده. بالنسبه للبي، البي هو اللي مش يعطينا الطاقه ويخلي يعطي طاقة للنبتة ويخلي الجذور نتاعها تمشي مليح. نجيو للكا اللي هو البوتاسيوم.
0: البي هي الفوسفور،
2: اللي هو الفوسفور.
0: واضح.
2: اللي هو الفوسفور كما قلنا هو يعطي طاقة للجذور باش تمشي مليح. باهي نجيو تو للكا، الكا اللي هو البوتاسيوم.

0: السيوم الدوري بتاعه انه يحسن من الكاليتيه يعني بتاع من جوده الغله، يبدا سمحه ومزيانه كيف يزيد في السكريات اللي في الغله، وعنده زاد دور اخر اللي هو يقاوم الامراض والتغيرات المناخيه، يعني كالبرد والسقعة هذاك اللي نشوفوه ولا السخانه. زاد الكالسيوم عنده البوتاسيوم البوتاسيوم عنده دور مهم في الحاجه هذه.
1: واضح به. كيفاش سؤال لما تروح مثلا مثلا كما قلت انت الام بي كا 20 20 20 اللي هو نوع من انواع الازمده
0: اللي موجود
1: واللي هو اكثر حاجه يستعملوه
0: موجود في السوق.
1: يصلح صح لجميع النباتات ولا
0: تقريبا لجميع النباتات؟ لانه متساوي يعني في نقولوا في الفورميلا نتاعه 20 يعني مشتقة 20% ان مشتقة 20% اللي هو الفوسفور مشتقة 20% اللي هو البوتاس. يعني متساويه ماكش مش تقعد تخليك تحسب فيها برشا يعني اللي ماهوش تكنيسيان باش ما يحلش ياخذ ال
1: 20
0: السماد هذا باش ينجم يستعملوا
1: به. فما برشا مستمعين وحنا حكينا معناتها في مواضيع مثلا السماد العضوي الطبيعي كي يستعمل مثلا الزوز سماد عضوي طبيعي والام بي كا مثلا هذوما الاسمده الكيميائيه تنجح مع بعضهم ولا لا؟
0: هما راهم العناصر هذو موجودين في الاسمده العضويه كما نقولوا احنا الغبار ولا في الكومبوست ديجا هما موجودين راه العناصر هذه، لكن احنا علاش مش نستعملوهم هذوما مش نضيفوهم وقتين نشوفوا فما نقص
1: في نمو النبت
0: بالضبط، نقص سواء في النمو او في على مستوى الجذور ما همش قاعدين يمشيوا او مثال البوتاسيوم كيفاش تفيق بيه. مثال تشوف الورقه تلقى الشفه نتاع الورقه تلقاها محروقه مثال والا تلقاها ماهيش مقاومه برشا للامراض، هذيك راهي ناقصه عنصر البوتاسيوم. باهي احنا تو مثال في الخريف في دخلنا سبتمبر داخلين على شهر اكتوبر مش تبدا تو الوراق مش بداو يتساقطوا بالنسبه للاشجار المثمره واحد نوليو نستعملوا الغبار ونستعملوا الكومبوست
1: مع بعض
0: اي نجمو نستعملوهم زوز بالنسبه للحديقه نتاعنا. بالنسبه للمحابس اكيد مش نستعملوا الكومبوست لتفادي الاعشاب الطفيليه، والنجم زادة فما نباتات خاطر في المحابس مش كيما في التربه نوليو نستعملوا الام بي كا اللي هو ال 20 20 20 باش نحسنوا ماكل باش النبته تلقى ما تتغذى ماك التربه اللي موجوده عندها في المحبس.
1: كثره السماد هل تنجم تسرع من عمليه نمو النباتات ولا
0: كثره السماد الافراط في العناصر هذه زياده عندها اضرار على النبته؟
1: صحيح، ودي يعني ممكن من الاخطاء الشائعه اللي يقع فيها برشا ناس.
0: مش تجي مثال مش تحط برشا ازوت يعني النبته مش تولي نقولوا احنا مش تعطي مش تطوال برشا تولي تتكسر فيسع وتولي سنسيبل برشا للامراض. يعني هذه من الحاجات تروح نمشوا للعناصر الصغرى. العناصر الصغرى عندنا مثال كيما البور الزنك والحديد. الحديد اللي هو عنصر مهم هو يعتبر من العناصر الصغرى لكنه مهم ياسر في للنباتات، ونلاحظوه برشا مثال في اشجار القارص برشا كنا لاحظش في الحصص اللي فاتت يجون عدد تساؤلات يقول لك عندي شجره القارص فيها الاوراق نتاعها مصفره اكل اصفر هذا ذاك بتاع الاوراق اللي هو نقص في عنصر الحديد.
1: كيفاش نجم تعوض؟
0: نعوضه يا اما ناخذ بطبيعه مش ناخذ الحديد نشريوه من الحاضر يبدا امبالي بودر ويتخلط في الماء وتسقي به والا تحطه في التربه وتسقي له، لانه في العاده الحديد هي النبته علاش اصفر مش يصير لها بلوكاج من كثره الماء يمكن اللي نستعمله فيها او من الكاليتين بتاع التربه اللي مزروعه فيها. باش نحيوا كل البلوكاج هيك لازمنا نضيفوا ماده الحديد. مش الحديد اللي موجود عند الحداد، فما شكون يقول لي خديت البودر نتاع الحديد كي نتاع التورنير. لا، فما حديد سبيسيال يتباع هذا كان نستعملوه للنبات.
1: فما حاجات مثلا كما قلت انت مثلا باش تخلط الحديد والزنك وبعض المواد العضويه الاخرى، يقول لك مثلا انك باش تخلط هذا الكل مع الاسمده مع عده اسمده ينجم يكونوا ما يتوافقوش وينجم يضر النبته. فما حاجه كيما هكا
0: ديما ما نحكيو على الكثره، ماذا بينا ما نكثروش برشا. وهو من المستحسن تبدا عندنا برشا اجا في الحديقه نوليو نسالو
1: خبير
0: خير، لانك تجم تكون هي راهي ناقصه عنصر برك النبت.
1: صحيح،
0: واللي تاخذ العنصر هيك ما تقعدش تسحق انك تاخذ. علاش قلت لك اني تو في المحابس نجمو ناخذوا ال 20 20 20 لانه ساهل في الاستعمال وماكش ماكش مش تطلب انك تستعمل مش تكلم تقني. اما تبدا عندك اشجار مثمره مثال في الحديقه ولا حاجه مش تاخذ لهم العنصر النقص أنا جوست مش تمشي للعنصر طول.
1: والخبير هو اللي ينعطي
0: بالضبط. وإلا تفسله أنت كمش تمشي تاخد الأسم ده معند المزود مثال. مش تسأله ولا تصوله الشجرة هيك وتوريه تقولوها وشنو فيها. بش هو يعطيك العنصر بالضبط شو ناقص. خاطر تنجم هي ناقصة شوية حديد مثال وإلا ناقصة شوية بوتاس. مش بالضرورة باش تزيدها أنت لزوت باش خاطر لزوت ينجم يدخلها بعضها الشجرة تولي موضوع آخر في تصليح.
1: مثلا أخذنا احنا مثال MPK 20-20-20 وهو من الأسم ده اللي قلت ينجم يكون على مختلف النباتات
0: أكبر العناصر اللي يسحق لهم النبت.
1: ينجم شيء معناته كما قلت أنت ينجم يأثر على خصوبة التربة مثلا في صورة أنه تسقيها برشا وإلا تكون فيها ماء مالح ولا
0: أكيد والماء المالح كي عنده دور كبير في أنه التربة تولي فقيرة وتولي حتى الأسم ده ما عادش تتجاوب مع النبت يعني تحط يبدأ لأنك أنت سقيت بالمين مالح والتربة ملاحت مش تحط لها بعد أسم ده مش تزيد تملاح لأنه الأسم ده هما بيدهم فيهم بعض الأملاح لذا يلزمك أنت تحسن قبل في الاستراتيجية بتاع التربة بإضافة الغبار وإلا الكومبوست في المحابس. هذوما مش يحسنوا في الجودة متاع التربة. إلا كانها التربة طينية ومش نزيدوها الأغبار مش تولي مثال أكثر تولي تعدي الماء أكثر تنقصك الملوحية منها. وإلا كانها التربة رملية ونزيدوها الأغبار مش تولي تشد الماء أكثر وحتى كنحطوا لها عناصر غذائية تولي النبتة قادرة أنها تمتصهم. بالنسبة لحطان الأسم ده هذه اللي هي MPK مثلا ديما نحطوهم بكميات قليلة وأكثر ونقسموهم على أكثر عدة مرات نقولوا إحنا يعني مش مثلا إحنا مش نحطوا 100 جرام في المحبس ما نحطوهاش 100 جرام الكل في يوم واحد. من المستحسن أن نقسموها باش النبتة تاخد أكل شوية العناصر اللي حطيتهم لأنك أنت مش حطوا 100 جرام في محبس وتصب الماء مش يقعدوا كان 20 جرام والباقي الكل مش يهزوا الماء لأنها غير قادرة أنها تمتصهم الكل في نفس الوقت. هذه راهي ملاحظة مهمة تولي المية جرام كي تقسمها على 3 مرات خيمة اللي تحطها في مرة بذلك.
1: النقطة مهمة هي ممكن الأخطاء الشائعة زادك كما أكدت عليها فرحات هي الجرعة المكتوبة على العبوة لازمنا نلتزموا بها
0: أكيد
1: وإلا لازمك زادة بخلاف أنك تثبت الداتا متاحة تسأل خبير أو تقني
0: تسأل اللي مش يشري ما عنده وتقول له كيفية الاستعمال لأنه الMPK هذا فما بخلاف أنك تسقي به تنجم ترشه على الأوراق
1: تنجم ترشه
0: على الأوراق ويعطيك ريبونس أسرع هو في العادة لأن النبتة تمتص من الورقة متاحة أسرع من اللي تمتص من الجذور لكن ديما نتفاداو التوقيت مثلا متاع رشان الأسم ده هذه على الأوراق ديما القائلة ما نحاولوا من مرشوش لأن تنجم تحرق الورقة.
1: معناتها ماذا بيك بكري؟
0: اي ماذا بيك العشيه مش يكون والا الصباح بكري كما نحكيو مثال في الدواء والا في السقيان ديما نتفاداو ديما وقت الشمس تبدا ساطعه برشا في النبته ما نبخوش عليها اي حتى الماء هو الواحد يتفادى انه يبخ عليها الماء في السخانه.
1: واضح. أسألتكم مستمعينا ولا أي استفسار بخصوص الحدائق متاعكم أمو نباتات الزينة تنجموا توصلوهم معنا من خلال رقم الهاتف 73-460-800. احنا نرجعو لكم بعد شوية مازلنا مواصلين معاكم في جنين الدار. خليكم على طيب وشناق هذه ذات من السياجة.

0: لطفي بوشناق مستمعين الكرام، انتي شمسي نوصل معها للتسعة وسبعة دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجددا لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه جنينة داري، مازلنا مواصلين مع مختلف فقراتنا، وفقرتنا الموالية ديما يأكد عليها سي البشير بن عاشر نوجه له تحية كبيرة برشا. يقول لك الغراسة الناجحة يا فرحات تبدأ بالتخطيط الصحيح، والعناية المتواصلة هي سر شجرة صحية وإنتاج وفير. التخطيط هو الكل في الكل. هذا نعرفوه أكثر تفاصيل مع فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير، مع الخبير داري أحلى.
0: سي البشير نهارك أسعد أيام، مرحبا. صباح النور سي البشير.
2: مرحبا بمدام وفاء جمعون، الرجوع نتاعها ان شاء الله رجوع موافق
0: ان شاء الله بعد شويه تكون حاضره معنا مدام وفاء، فرحانين بها برشا الحقيقه. اي
2: من الاطارات الكفؤة مدام وفاء،
0: اي به توصلوا لها التحيه نتاعك سي البشير. اي تفضل.
2: على كل كما كنت تقول، تو بدايه تحضير انطلاق موسم غراسه الاشجار المثمر، هي مش معناها تبدا نوفمبر ديسمبر جانفي وقت نبدا في الغراسه نتاعنا. والصاحب الحديقة ولا صاحب الحقل ديما عنده العديد من التساؤلات يطرحها، نحاول باش نجاوبوا عليها. يقول لي قداش النجم نزرع عندي من شجرة في الحديقة نتاعي، منين نشريهم، شنو الأنواع والأصناف المنصوح بغراستها في الولايات الساحلية، شو ما بعض الإشكاليات الفنية اللي تنجم معناها تعترضني، وشنو الحلول اللي تقترحوها علي. قداش النجم نغرس من شجرة في الحديقة نتاعي؟ احنا صحيح نحبوا مذابينا أكثر ما يمكن، ولكن يلزمنا نغزروا لك الأشجار هذوك في المستقبل كيفاش تولي. تولي عندنا كثافة عالية، خاطر كان نزرعهم قراب البعض، كثافة عالية، يتشابكوا الأغصاء، يتشابكوا الجذور، تكسر الأمراض، يعطيك إنتاج ضعيف وموت سريع ممكن للشجرة دي. أنا يقول بالنسبة للحديقة متاعنا أقل شيء من 3 إلى 4 أمتار بين الشجرة والأخرى. هو تحديد أماكن الغراس، على قبل الحد هذوما اماكن الغراسه، نقول منين باش نشريهم؟ نشريهم من منابت انتاج المشاتل، منبت ينتج المشاتل، والا من نقاط بيع المواد الفلاحيه المرخص لها، ونطلبوا معاه، نجمو نطلبوا فاتوره شهاده اصل، شهاده اصل يحط لك فيها النوعيه وعلاش ملقم حامله الطعوم. هنا لا من الاسواق، ما تشريش من السوق، السوق حتى ما ينجم يضمن لك الشتله هذيك النوعية نتاعها. السيدة لبالك اليوم تلقاها في الزبود وما تلقاش. حاجة أخرى، على خطر المنابت هذوما اللي باش يشريو من عندهم ولا نقاط البيع، راهي فما متابعة ومراقبة طيلة الموسم من طرف مندوبيات الفلاحة، المصالح المختصة نتاع وزارة الفلاحة. يتم إتلاف كل ما هو غير مطابق المواصفات، ويعطيو ترخيص إلى صاحب المنبت مع ذكر الصنف والنوع والعدد. أنا يعطيوه شنو الأنواع وشنو الواحد المرخص في البيع نتاعها. باه هو تجي تقول لي مثلا اختيار الاصناف المنصوح به، اني في المنطقه نتاعي يعني شنو النجم نزرع، شنو مع حسب المناخ. هي لازمنا نعرفوه الا مناطق الجمهوريه التونسيه الكل مش كيف كيف. هي مناطق الجمهوريه التونسيه تنقسم الى 7 مناطق طبيعيه كبرى. فما الشمال الساحلي تونس بنزرت تبرق، هذوما تقريبا عندهم نفس المناخ. فما سهول الشمال زغوان باجه جندوب عندهم نفس المناخ. الهضاب العليا سليان الكاف عندهم نفس المناخ. المنطقة متاعنا احنا اللي هي المناطق الساحلية الوسطى، سوسة مستير مهدية صفاقس ونابل عندهم نفس المناخ. فما السباسب السفلى قروان سيدي بوزيد نفس المناخ، السباسب العليا القصرين عندهم نفس المناخ، والجنوب التونسي قفصة طوزر عندهم نفس المناخ. هلا شو نحب نقول، ألا كل نوعية وكل صنف من الأشجار المثمرة عنده متطلبات خاصة من الحرارة الصيفية وبين البرودة الشتوية.
0: واضح.
2: يلزم على المنتج اختيار الأصناف المتأقل مع المناخ هذا. معناها نرجع للمنطقة متاعنا ونعرف أنام الأصناف إلا تمشي فك المنطقة هذيك.
0: به ناخذوا مثال احنا معك سي البشير، مثلا ناخذوا مناطق الساحلي.
2: أنشي والساحل اللي تهمح شنية الأصناف وحاملة الطعوم اللي تماشى المنطقة متاعنا. هي أصناف ذات متطلبات مناخية، يلزمها من 250 ل 300 ساعة درجات حرارة أقل من 7 درجات طيلة الفترة الشتوية تأخذهم الشجر، مش هي تفيق.
0: أي
2: معنى درجات حرارة، شو معنى درجات حرارة؟ درجات حرارة أقل من 7 درجات معنى بالنسبة للساحل من 250 إلى 300 ساعة. معنى في الشمال نجم نلقاو حتى 700 و800 ساعة. تفيق الشجرة.
0: كيما شنو الأشجار مثلا سي البشير؟
2: مثلا شنو الأشجار؟ باهي نجيو مثلا نبداو ناخذ بعض الاصناف. اللوز مثلا اللي يمشي عندنا في الساحل هنا العشاق القسنطيني الزحاف المازيتو والزهر. ما عاد ما عاد الاصناف هذو ما تقول لي مثلا البيرلاس او انواع اخرى راهي ما تمشيش عندك في الساحه. راه السدره تعمل اوراق ما تعملش نواره ولا ما تنتجش بكل. حاجه اخرى فيها اشكال اخر هو يلزم اصناف دون متاقلمه تلقح روحها بروحها. مثلا كي تزرع سدره عشاق وحده تراها نورت ما تشدلكش حتى كعب. يلزمك تزرع عشاق وقسنطين ولا عشاق والزحاف. مثلا كي تزرع نوع ما زبطه تنور وتشد. معناها فما اصناف ذات تلقيح ذاتي انا الزهره تلقح روحها بروحها وفما اصناف ذات تلقيح مزدوج. يعني تقول لك انه زرعت ثاني الكل عشاق وتجيب لك عباد ضايعين. هذوك عباد ضايعين اما المنا حبوب اللي طاح جابهم الريح ولا نحلات ضايعين كاكا جاوا معناها عملوا عمليه تلقيح. نجي طول المشماش هما في الاصناف الكل درا. مثلا في المشماش عندك الوردي والصايب البيوضي عمر العش فرات هذوما يمشيوا في المناطق الساحليه. يتزرع عمر العش نتاعو عمر العش يلزم تزرع مع الفرات. ما كانش تراه ينور ما يشدلكش حتى كعب. انا هنا الا باش يشري يلزم يعرف النوعيه ويعرف ذات تلقيح ذاتي وذات ولا ذات تلقيح مزدوج.
0: وذم من الاخطاء الشائعه اللي يقع فيهم المواطن اي
2: ياك الصح. مثلا نجي للخوخ. الخوخ شو من الاصناف اللي تمشي عنه هي ما ذات تلقيح معناها ذاتي تلقح روحها بروح. فما فلور داستار سان بيدرو سيفيا سبرينغ تايم سميو بومونغار ذا نوع قديم برشا. فما لوفو تروا ولوفو كاتك البوتابقاي الصغير هذاك الاحمر. نجيو للعويله. العويله مثلا ساعات يقول لك يعني والله زرعت عويله صفراء كبرت الشجره ما شدتيش حتى كعبه. هي الجولدن جابان. الجولدن جابان يزمك تزرع ما صنف اخر اسمه بيوتي باش يلقح روحه بروح معناها يلقحوا بعضهم. كي تزرع مثلا تحب شجره تلقح روحها بروحها وتنتج ثم امل متلاي ولا سانتا روزا اكل حمر هذوك هذا كيما قلت لك اهم برشا. نجيو الحب الملوك. حب الملوك خاطر معناها بعض الاصناف تاع حب الملوك تتطلب بروده كبيره برشا. ما نلقاهمش هنا في الساحل نلقاهم الا في الشمال. صنف وحيد يمشي عندنا في الساحل اسمه بوعرقوب اكل الثمره نتاعو صغيره بالكل. هو نوع تونسي غزير الانتاج خاص بذاتي يلقح روحه بروحه وينضج تقريبا في نصف ماء. التفاح مثلا الاصناف اللي تمشي عنها تقول يعني نحب الريشارات نزرع هنا ولا الجولدن ولا كل يتباعوا في تغزر لها الشجره تعمل اوراق يمكن تشد تعمل نواره وبعد تالي ما تشدهاش وما تولدش بكل. علاش؟ على خاطر المتطلبات نتاع البروده نتاع الاصناف هذوك كبيره برشا نلقاهم الا في مناطق كيما القصرين وغيرهم. هنا والتفاح اللي يمشي عنها هنا في الساحل فما الزينه عزيزه شهله لوركا والأنا المسطط ولا تبدا متفحه شوي. فما نزاس. نزاس فما المسكي الارطب المسكي الاحرش البوغدمه الراتي ولا الكسندري. فما البوصع فما الشامباني والتناكا يمشيو عنا هنا. الرمان كل الاصناف تمشي عنا ما فيهاش حتى اشكال. يابسي القلعي التونسي الزهري الجبالي وغيره. فما القوارض هذا كيف كيف تنجم تمشي عنا في الساحل كل بكل الاصناف نتاعهم. نجيو توا بعض الاشكاليات التي تنجم تعترضنا. يقول لك عندي شجره بقات كيما زرعتها ما طلعتش ورق بالكل. هذيك تنجم الشجره هذيك قعدت مده طويله الجذور نتاعها عرضه للهواء قبل ما تتغرس والا اثناء النقل. معناها تولي هذيك راهي شيء حال جذور تموت الشجره هذيك. والا الشجره هذيك وقت اللي حطيناها ما سقيناهاش مباشره العرق نتاعها شاحت. والا الشجره هذيك وقت اللي زرعناها حطيناها مباشرة على السماد على الغباء سواء سماد معدني أو سماد عضوي تتحرق العرق نتاعها. السماد شو أملاح هو فيه. ساعات يقول لك عندي شجرة طلعت أوراق وشاحت وسط الموسم يلزمنا وقتها نحفروا شوية ونثبتوا الجذور ولا من عمق النبتة. فما مرض النيماتود اللي هو معناها يبدأ كيف سهلول على الجذور ولا الكراون قال المرض البكتيري نلقاها كيف السهلول كبيرة على مستوى عمق الشجرة. ساعات يقول لك عندي شجرة فيها أوراق ولكن الاوراق هذوك ماشي على كامل الغصن تلقاها بلايص ما فيهمش ورق بالكل. هذيك راهو الصنف ماهوش متاقلم مع المناخ. الصنف ما يتمشاش مع المنطقه هذيك كما الكل نحكي بعض الاصناف ما تمشيش عندنا مثلا في الساحل.
0: صحيح.
2: يقول لك ساعات عندي شجره زرعتها اما قعدت محدوده النمو ما كبرتش برشا قعدت مقروصه باللغه العاميه نتاعنا. هذيك راهي الحفره صغيره والشجره حنا وقت نزرعها تبدا العروق نتاعها تدور كي تلقى انا اوبستاكل وهي مازال صغيره الجذور نتاعها مازال صغيره ما تنجمش تتعمق في التربه تقعد تدور كما هي كما كانت في المحبس نتاعها ولا في الشكاره نتاعها. ساعات يقول لك راي الشجره تنور ما شاء الله ولكن تشد كئيبه ولا زوز. هذيك رايحه قيمه ذاتيه، لك الكعبه ولا الزوزه ذكر او فرازار، اما جاء الريح ولا جاتنا احنا لقحتهم كما كنا نحكي توا، اما بعض الاصناف العقيمه ذاتيه. ساعات في النخر بالكل شو يقول لك؟ يقول لك عندي الشجره نتاعي زراتها ما طيحتش وراقه بالكل في الشتاء. هذاك يجي الشادافي راه الشجره ما طيحش الوراق نتاعها، نجبروها باش تطيح وراقها باش تدخل لوندورمونس باش ترقد باش ترتاح باش بعد تفيق. شو نستعملوا؟ فما مواد نحاسيه يستعملوه، ولا فما برودوي اسمه الدورماكس باش تجبر الشجره للدخول في السبات الشتوي باش تفيق في فورما وتكمل النمو نتاعها.
0: واضح، يعطيك صحة سي البشير. كان زيد ذكرني باسم العنصر اللي قلته دورميتس، هيك
3: دورميك.
2: فما دورميك جاي من كلمة دورمير، هي كانت تاخذ الصدر نحبهم فيقوها
0: نحبهم فيقوها
2: هي المواد الفلاحية، ولا مواد نحاسية، مواد نحاسية دوزة كبيرة تولي معناها طايح لوراق.
0: واضح يا سي البشير، يعطيك الصحة، نورتنا، عطيتنا برشا معطيات وبرشا معلومات، وإن شاء الله في الحصص القادمة تعطينا أنواع الأشجار اللي يمشيوا في المناطق الأخرى. هذا هو معناته اليوم ممكن حكينا أكثر على الأشجار اللي تنجم تنجح في المناطق الساحليه. نمشيو المره الجايه ان شاء الله للوسط، ونمشيو للشمال الشرقي، وناخذ خاصه بعض الاشجار اللي تنجم تكون وجودها وغيرها ستها سهله وناجحه بالنسبه
2: لكل من يسمع. المناطق نتاعنا احنا لهنا هو الساحل نتاعنا، الساحل كله تقريبا.
0: اي
2: انا سوسه مسكير مهدي حتى للصفاق
0: مساش مرة جاي نمشيو للقروان ولو سيدي بوزيد والصفاق، نعملوا دوره في تونس الكل ان شاء الله. معك سيد بشير، تبارك المعلومه الشافيه والضافه نلقاوها عندك، ما شاء الله عليك سيد بشير، شكرا جزيلا. ان شاء الله الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم. احنا ما زلنا مواصلين بعد شويه موعدكم من خلال فقره اليد الخضراء مع مدام وفاء جمعون. خليكم توا مع ايمن لسيق، هذه ذات مؤثر، ان شاء الله لكم زين.

0: هاي من لسيق نوصل معها مستمعينا لآخر فقراتنا اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
0: سعادة جدا باستقبال المهندس وفاء جمعون، مهندس رئيس اختصاص حماية النباتات. مدام وفاء نهارك أسعد أيام، مرحبا.
2: نحب نقدم تحية سي بشير بالله.
0: سي بشير قال فيك شعر راهو، أنت ما ماكش بحذانا. إن شاء الله إن شاء الله في الحصص القادمة تكون منورتنا في الاستديو مدام وفاء. أما سي بشير ما شاء الله معناتها قال كفاءة وخلق وأخلاق وعمل تبارك الله عليها، والمعلومة الصحيحة والمحينة دائما وأبدا تلقاو عند مدام وفاء.
2: وعندك
0: وتحية من فتحة عطية أستاذتي قراتك
2: أي وتلميذتي
0: أو عندنا أخذ الأجيال سي بشير الأستاذ الكبير مدام وفاء الأستاذ الصغيرة وأنت التلميذ. أما كنا نحاول نقدم الفائدة للسادة المستمعين وراه العلم يتطور وكل مرة فما حاجات جديدة، فما الحاجات كما نقوله خدم خذيناها على جدودنا، وراه تونس من وقت ما جون وراه هي قبل الفلاحة على مستوى العالم وبحر الأبيض المتوسط، وإحنا اللي صدرنا الطرق في الغراسات والزراعات الكبرى من زيتين وبرشة حاجات. راه تونس كنا نرجع للتاريخ القرطاجي وراه لازم نواكبه خاصة مع التحديات الجديدة تغيرات المناخية في في في عالم وفي وقت الذكاء الاصطناعي اللي ولا زاد كيف كيف يستعمل في المجال الزراعي ومجال الفلاح بخلاف البذور المهجنه وبرشا حاجات قاعده تتطور من يوم الى يوم. ونشوفوا احنا اليوم الحرب الكبيره ممكن في العالم هو كل شعب يحاول يحقق الامن الغذائي نتاعه وينقص من التبعيه الغذائيه نحو الاخر، وهذوما شفناه من الاشكاليات خاصه في فتره الحرب الروسيه الاوكرانيه. اي مدام وفاء هربنا شويه من الموضوع، نرجع لك. موضوعنا لليوم هو باش يكون حول ممكن تقييم حاله الارض بعد الاجهاد الحراري، هيك ولا؟
2: يعطيك الصحه. هو فيت حبيت نختار موضوع داكتواليتي، معناها كما قلت انت مواكب للتغيرات المناخيه اللي هو بعد الحراره اللي شهدناها في الصيف هذه شنو هو تاثيرها على التربه وعلى النبات، معناها شنو نجم ينجر عنه وشنو كيفاش نجم نصلحه اذا امكن معناها تصليح. أفيد هو وقت اللي تقع ترتفع درجات الحرارة كما شاهدناها في على فترات طويلة في الصيف لهنية ترتفع برشة وتير تبخر مياه من سطح التربة، وهذه يؤدي برشة إلى انخفاض الرطوبة. وحاجة أخرى التبخر هذيك بش يعمل معناها الأمليح اللي حطيناها من الأسمدة اللي حكي عليهم في فرحات وكل هذيك كلها الأمليح الذيبة كلها بش تتركز على الطبقة السطحية متاع التربة، وذيك علاش لونها ساعات يتبدل يولي اللون أبيض متاع التربة الفوق بالكل، والمعنى الانعكاسات متاع تراكمات الأملاح هذية نحو الجذور لأنها ساعات توصل تمنع حتى امتصاص الماء، ريت بعد صب المطر ولا حاجة ولا أنت تسقي ولا حاجة هي بش تعمل أمبلوكاج، معناها معاش تنجم لا تمتص الماء للأملاح المعدنية اللي بش تعطيهم لها. هذيك علاش ننصحوا انهم يقعوا تصليحات قبل ما نبداو نزرعوا معناها توا في الارض. حاجه اخرى هذه تصور اذا عندك ملوحه في قلنا نحن الملوحه باش تزداد في التربة، وزيد تصور اذا عندك ملوحه او نيفو معناها في الماء، دونك لهنا الامر باش يستعصى على الفلاح وحتى الانتاجيه وكل شيء باش تنقص. حاجه اخرى من تاثيرات الحراره اللي شفناها السنه، نحن نعرفوا اللي في التربة فما برشا كائنات حية دقيقة، ولا والله نحن نخدموا على الكومبوستاج وعلى الغبار وكل باش نكسروا من أحياء من الكائنات الحية الدقيقة. أصلاً توا ولاو يبيعوا فيهم معنا في ديزومبلاج الكائنات الحية الدقيقة هذه ما على خاطر أهميتهم والأهمية نتاعهم كيفاش تتمثل. ثم الكائنات الحية الدقيقة هذه أنها معناها تحول الأملاح المعدنية اللي موجودة في الكومبوست ولا في الماتيغ أورغانيك في المواد العضوية اللي نحطوا فيها الأرض تردها هي معناها أملاح معدنية قابلة للامتصاص من النبتة كما حكي عليهم في فرحات الأزوت والفوسفور والبوتاس. إذا هما تدهروا هالكائنات الحية الدقيقة معناها اللي باش نعطيهم مواد عضوية راهي ما عادش باش تولي الفاعلية متاحهم صالحة برشا.
0: شو مثلا من الإجراءات الضرورية لازم ياخوهم بعين الاعتبار الفلاح وإلا مواطن في الجردة متاعه باش ينجم يستحفظ على قيمة التربة الموجودة خاصة كما قلت أنت بعد الإجهاد الحراري اللي عشناه في الصيف هذه؟
2: اي انا هاكش نعت فيك مي جوست نكمل باللي شنو الانعكاسات اللي جرت على هالسخانه اللي تعدينا بها. باللي حاجه اخرى في التربه اللي لاحظناها توا هالشيحه هذيا راهو الامطار الغزيره اللي قاعدين نشهدوها هي رحمه من عند ربي لما حالة باش تصلح التربه وكل اما راهو نجم ينجر عليها عمليه تعريه للتربه راهو معناها لهنية معناها عنا انعكاسات يزم فلاح توا اللي طون باش يصلح قبل ما باش ندخلوا الموسم الفلاحي بالصحيح. حاجه اخرى باللي تاثيرات الحراريه على النبات راهو النبات لهنية باش نختصر طغمون الوقت ما عادش يسمح باش يدخل في الاجهاد الحراري والاجهاد الحراري ناتج عليه ان النبته نتاعنا باش تعمل برشا عمليات نتح النتح هو الترانسبيراسيون معناها تخرج الماء باش تحاوم تقاوم السخانه اللي تعديتها ومنها هي من بعد تولي تسكر الثغور نتاعها باش تحاول تقاوم هالسخانه هذه دونك لهنا باش تخفض حتى التمثيل الحراري الضوئي اللي هو الفوتوسينثيز باش نجر عليه باش تتوقف توقف ضعف نمو جذور الأوراق استقامة سقط الأزهار الثمار الصغيرة اللي لاحظوا فيها ضعف التلقيح والأخصاب باش نلقاو الوراق محروقة وراه هذا الكل ونقول فيه ناتج على غلاء الخضر معناها توا معناها خاطر تعدينا بصفية ماهيش سهلة. وحاجة أخرى النبتة كي تعمل الإجهاد الحراري بعد الإجهاد الحراري راهي تولي المناعة نتاعها ضعيفة على الأخر دونك تولي سنسيبل على الأخر للأمراض والآفات وتراو يظهر لي في الطماطم والبطاطا كل اللي نشوفها في السوق كلها ما فماش معناها حاجة مضروبة معناها
0: صحيح صحيح الحقيقة وذا
3: خاصة الطماطم
0: الطماطم والبطاطا
3: ماهيش مزيانة
0: أي غالي 4500 5000 وصلت
2: وكل شيء ما توقع معناها متوقع راهو السخانة ماهيش عادية اللي شدناها السنة به شنو نجمو نعملو أول حاجة الري بانتظامه بطريقة عميقة حسب احتياجات المحصول وتجنب الري السطحي رانا نحاول نوصلو الماء أون بروفوندور معناها نحاول نسقيو الطبقة حتى للطبقة العميقة نحاول نحطو غطاء حتى عم نجي كنا عشنا خطرة برامون باش تتعاود الحكاية هذية نحاول ديما قبل السيزون نعملو غطاء عضوي كما القش ولا بقايا نباتات نحطهم على السطح التربة باش ننقصوا من عملية تبخر الماء وحرارة التربة نحاولوا نحطوا المواد العضويه المتحلي لا خاطر سورتو توا قلت لكم راهو معناها الكائنات الحيه الدقيقه تنجم تكون نقصت برشا على مستوى التربه معناها نحاولوا نحطوا من مواد عضويه متحله كما حكي عليهم المال الاخرى الكومبوستاج سي تري امبورطون خاطر هو اصلا موقع فيه عمليه التحلل تجنب الحرث العميق مباشره بعد الحرث خاطر باش تكسر لاكروت وباش تعمل معناها باش تطلع تنقص برشا في الرطوبة نتاع الأرض. وحاجة أخرى ننصح بها وأخيرة هي تحليل التربة راهو تحليل التربة راهو الفلاح ينفستي في الأسمدة في الدويات وفي كل راي تحليل التربة حاجة ضرورية وليت على خاطر من عام لعام توا بتركيبة التربة وكلها قاعدة تتبدل
0: صحيح.
2: راهو ما ينجمش يدخل يزرع أي غرس ما غير ما عنده فكرة على التربة
0: وذي ولات حاجة ضرورية اليوم
2: ضرورية ما فيهش نقاش راهو ما أصلا كما معناها حتى كي تمشي الخبير باش تقول له اعمل لي برنامج تسميد على شنو باش يعمل لك وانت ما عندكش تحليل تربة
0: صحيح مدام وفاء شكرا جزيلا ان شاء الله الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم نجيب احذانا الاستديو ان شاء الله على قريب
2: إن شاء الله
0: شكرا جزيلا كان نجم نلخصوا المحاور اللي اكدت عليهم مدام وفاء جمعون استدامه الانتاج بعد الاجهاد الحراري في الفتره اللي عشناها الاخيره تعتمد ممكن على 5 محاور رئيسيه هي تحسين خصوبه التربه بالماده العضويه ترشيد استهلاك المياه وحمايه رطوبه التربه تنويع الزراعات واختيار اصناف ملائمه اعتماد التسميد المتوازن والمكافحه المتكامله للآفات وحماية التربة وتحليلها والموارد الطبيعية على المدى الطويل لازم تقرأ حسابك وتستحفظ على التربة متاعك إذا تحب تطبق هذا الكل راهي ضرورية باش تستحفظ على نجم نقوله استدامة الانتاج الزراعي في بلادنا وإن شاء الله ربي يسترنا خاصة في الفترة هذه وتكون فما كما نقوله مواكبة للتحديات الجديدة اللي تعيش فيها الزراعة متاعك. قبل ما نختم موعدنا اليوم فرحات عن تساؤل نحب نوجه تحية مدام راضية حكيت لنا على شجرة النسل هيك
3: نبتة النسل أول حاجة يلزمنا نتأكدوا من الموقع متاعها الموقع متاع نبتة النسل يلزم خاطر تحب برشا شمس يجب نكون متأكدين إلى الموقع اللي تزرعت فيه نبتة النسري يكون مقابل الشمس، ياخذ الشمس متاعه من الصباح تقريبا 8 ساعات إضاءة. هذه أول نقطة. به بالنسبة للحرقان اللي موجود في على الأوراق يعني والأغصان، كي أغلبيته مش يكون جراء الحرارة اللي تعدت متاع الصيف، لذا يزم يقع تقليم الأعواد والأغصان اللي شاحت نقصوه. بعد ذلك ننتقلوا للمرحلة اللي بعدها اللي هي نقولوا احنا باللغة الفلاحة نعصقوها، يعني نحركوا التربة اللي موجودة وبعد نضيفوا السماد اللي هو عندها اللي هو الفان فان فان فان اللي كنا نحكيه عليه.
0: أي.
3: وقت نضيفوه ونسقيه وبقدرة ربي تنجح.
0: أي.
3: حسب اما يزم تتأكد من الموقع، تقص الأغصان اللي تحرقت وبعدك تضيف العنصر العناصر هذيك اللي خديتهم.
0: هي الحقيقة إشكالية كبيرة، خاصة طبعا مع سي البشير حكينا حتى في الموضوع انه انك تعرف وين تغرس
3: بالضبط في الموقع، لاني حسب الصوره قريبه برشا للحيط ممكن، ومعناها جت في اونجل كاترفانديس تقريبا، معناها محصوره ما بين زوج حيوط يمكن رجعت عليها السخانه زي عندها دور كبير.
0: وهيك علاش احنا ديما نوصي وماذا بينا كي نزرعوا نزرعوا مش مقابل برشا زاده للشمس، فما انواع وانواع انواع مقاومه
3: فما انواع وانواع، وما تكون الزاده محصوره زاده ما فماش هيراسيون داير، فماش هواء داير وما فماش الشمس داخله.
0: هذه هي التهوئه ضروريه،
3: ضروريه والموقع اختيار الموقع في الحديقه.
0: به لازم كما قال نزيد نذكره تقلمها
3: تقليم حاجه ضروريه
0: التقليم، ومن بعد
3: نضيف نعصقوها اللي هي مبدا بشو نقولوا احنا في كل واحد يقول، ونضيف من بعد السماد.
0: يعطيك الصحه،
3: بعد نقوم بعمليه الري.
0: يعطيك الصحه فرحات، احنا كالعاده موعد يجدد معك الاسبوع القادم من خلال مواضيع جديده تهم الساده المستمعين وتهم المجال الاخضر مع خبرائنا كنس البشير بن عاشم وعابد المجهل. وتحيه كبير برشا مدام وفاء جمعون، يعطيها الصحه، اعطتنا خاصه معلومات ضروريه. راهو ماهوش اليوم كنا نحكيه على تحليل التربه،
3: حاجه مهمه وحاجه اكيده تو للفلاح يزمو تقريبا. فما قبل كنا نعملوها كل 3 سنوات نقوم بتحليل، تو مش وليو قربت كل عام مش تحلل التربه باش تشوف شنو فيها وشنو ما فيهاش، وحتى المية مش وليو نحلوها ضروري، لانه في الصيف المية مليح شوي. تو مثال الصنداجات اللي موجوده عندنا في الساحلين مثال والابار ملاحت
0: ملاحت، وهذا ينجم
3: جراء نقص المائده المائيه ما ينقصد يرجع لها البحر تملاح.
0: صحيح.
3: ولو يزم نحلوها هي ما تحلى شوية لما تصب المطر.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا، ربي إن شاء الله وين تصب تنفع، وإن شاء الله موسم أمطار وموسم فلاحي مميز.
3: إن شاء الله.
0: هذا ما نتمناه.
3: إن شاء الله متأملين خريف باهي إن شاء الله ربي يرحم.
0: وإن شاء الله ترخص الطماطم والفلفل والبطاطا وتكون.
3: مازلت مش ترخص ده.
0: فرح قلبك. لا بالحق معناتها أسعار غالية والجودة ماهيش،
3: الجودة ماهيش لأنه كله مخلفات الحرارة اللي تعدات والصيف تعدى كسح.
0: أي معناتها الحقيقة نحكي وإحنا على حاجات معيشية، مواد فلاحية معيشية، الفلفل والطماطم والبطاطا،
3: الفلفل والطماطم والبصل،
0: دوما حاجات معيشية.
3: الحليل والفلاح
0: معناتها 4000 و5000 توصل الطماطم وتقاها معناتها اشترها مضروب.
3: أي مش مزيانة، أي تشوفها في السوق.
0: أي الحقيقة
3: هذاك جراء السخانة بعدك شي هبطة الجليد اسمه التبرودي زيادة هلك.
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: كل عوامل مناخية تلميت مع
0: إن شاء الله تتحسن الوضعية في قادم الأيام إن شاء الله. هذا ما نتمنى. يعطيك الصحة فرحات عطية، شكرا جزيلا. نحب نوجه تحية لكافة الفرقة حاضر معنا في استوديو البث، حمدي الأحول في الإخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا. بعد شوية موعدكم على الأخت والصديقة والزميلة العزيزة دائما على القلب مدام رفقة زناتي في برنامج في دائرة القانون مع الأستاذ محسن قبوش. أسئلتكم تساؤلاتكم استفساراتكم تنجموا تكلمونا على 73 460 800، ومدام علي بكل حب بتقيد هذا الكل، وبطبيعة مدام رفقة تجاوبكم على هذا. هذه إذاعة المنسير، هذا جونا في صبحية السبت، نتمنى لكم متابعة طيبة ورائقة لمختلف برامجنا. نهاركم زين، سمع
3: شكرا.

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، عالموجة 95.7
1: 95.7. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزول دور ميلاد أنه سيتم قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها حوالي 1.1 مليون دينار، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. وأوضحت أن المشروع يمثل ثمرة التعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزول. تحتضن تونس يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2026 ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور، أفضل الممارسات ونماذج النجاح بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجلس الدولي للتمور والمجمع المهني المشترك للتمور. وتهدف الورشة إلى تعزيز حضور التمور في الأسواق العالمية وتبادل التجارب. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردان، التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. في قطاع غزة استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني سابق استهدف مدينة غزة. وفي جنوب القطاع أصيب عدد من المواطنين بينهم طفلة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق الإقليمي في مواسي خان يونس. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني للهدنة، والذي يتضمن خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية كافة. وأوضحت الصحيفة أن ترامب رجح استئناف الغارات الجوية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. من جانبه أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي أن القوات الإيرانية لن تتوقف عن معاقبة الولايات المتحدة حتى يتم تنفيذ شروط إيران 7 بالكامل، وشدد على أن الصواريخ الإيرانية قادرة على تدمير الدفاعات الأمريكية متعددة الطبقات، لافتا إلى أنه على الرغم من امتلاك أمريكا أكبر أسطول بحرية في العالم إلا أنها لم تتمكن من إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ولو لساعات. شكرا على المتابعة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير إشهار
5: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتيس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
6: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: صباح الخير صباح النور، رسالة بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ تو يتواصل إن شاء الله لحدود منتصف النهار، ومن خلال نواصله في تكريس ثقافة قانونية لدى السادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله يربي نحقه دائما الفيدة للجميع. نقول صباح الخير صباح النور، رسالة بكم سيد محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لفريق العمل معنا الصباح، تحية لكل أوفيائنا وأوفياء إذاعة المنسير. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، واللي نأمل من خلالها إن شاء الله نقدم معلومة قانونية تساهم في نشر ثقافة قانونية هي ضرورية وأكثر من لازمة، باعتبار أنه كما قلنا في الحصة الأولى من برنامجنا من الأسبوع الماضي، المبدأ القانوني لا يعذر جاهل بجهل القانون. ولذلك إن شاء الله نكون نحاولوا مع بعضنا الناس كلها تتكرس عنا الثقافة القانونية على الأقل في المبادئ الأساسية اللي تخلينا نحسن التعامل في علاقاتنا بالغير وفي علاقتنا بالإدارة وفي كل معاملاتنا المالية والتعاقدية وغيرها.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. طبعا مجموعة من الأركان في انتظار السادة المستمعين والمستمعات، الجديد في الراد الرسمي، المفاهيم القانونية ومبادئ من القانون التونسي، ونستنى دائما استشاراتكم القانونية باعتبار نصيب الأسد للاستشارات عبر الرقم 73 460 800، وأيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير إن وجد البث، مازلت ما ثبتش إن وجد المبث المباشر، سينو تبعثونا عبر الخاص. وبرشا جتني أستاذ استشارات من السادة المستمعين والمستمعات، نعود نقول هو تفاعلا معهم نطرح بعض الأسئلة لمزيد الحصول على معلومات، ولكن الإجابة تتم عبر المباشر عبر إذاعة المنستير عبر أثيرها. نسمع بعضنا جميعا الاستشارة حتى تحصل الفائدة، ونعود نقول هنا راه الاستشارة قد تكون خاصة في ظاهرها، ولكن الفائدة منها هو تعميم المعلومة لدى السادة المستمعين والمستمعات. معناها احنا صحيح
1: المبادئ العامة هي تبقى تتشابه، خلينا نقول وقال حاجة نقوله تتشابه مع الخصوصية الساحة اللي كنت تقول فيها راهو كل نزاع، كل نزاع يطرح أمام القضاء ولا يقع تناوله حتى ما بين رجالة القانون هو في فيه جزئيات خصوصية تخليه ما هوش يشبه لحتى النزاع واحد آخر.
0: هي خدمة نقدمها للجميع على الاستشارة القانونية هذه، ولكن نعود نقول اللي هو من الخاص إلى العام، الناس يلزمها تسمع وتفهم المبدأ القانوني اللي ديما نقولوا عليه، ولكن اللي خصصنا له حيز زمني الأسبوع الفارط لا يعذر جاهل بجهل القانون. في إطار تكريس هالثقافة القانونية يلزمنا نسمع استشارة الناس اللي حصل على الناس وشنو تكون الإجابة وشنو يقول القانون باش الإنسان يعمل احتياطاته. باش نرجع إلى ملاحظة أثيرت خلال هذا الأسبوع في الأيامات الأخرانية بالتحديد حول الانتصاب الفوضوي وحول الحادثة الصغيرة اللي صارت، ولكنها عميقة في مغزاها وفي نتائجها. نعود نقول الانتصاب الفوضوي والإشكالية الموجودة اليوم أستاذ، مش كان في الانتصاب الفوضوي، هو تطبيق القانون بالحملات.
1: أكيد والإشكالية هي في تطبيق القانون والتعامل مع تطبيق القانون، وإحنا كي نحبوا قانون يفعل ويطبق على الوجه الأكمل ويحقق مراد المشرع ومقصد المشرع من نص تشريعي لابد أن نحذروا له. واليوم اللي كان عندنا قانون، عندنا قانون يمنع الانتصاب الفوضوي. القانون هذا مش جديد، مش اليوم ولا البارح، معناها قانون معناها سابق ومتفق عليه والناس كل تعرفه، الصغيره والكبيره والسائل والمسؤول كما يقولها. لكن شو حذرنا له؟ هل انه تم القضاء على الانتصاب الفوضوي؟ هل انا لقينا الوسائل البديله؟ احنا لقينا في وقت من الاوقات بعض المسؤولين يقول لك خلي الناس تتزق، يقولوا اللي راه في مخالفه القانون، يقول لك ما عندي ما نعمل له. هذه ما حاجات خلات الامور هذه تتطور حتى وصلنا لحالات معناها وتمست معناها حالات اجتماعيه وحالات ولات بالحق بالحق الانسان ولا اليوم. ثم انه كما نحصلش تطبيق القانون هذا وما نطبقوش على الجميع وعلى قدم المساواه وبصفه دائمه ومستمره ومش في نطاق حملات ومش في نطاق معناها مداهمات وقتيه ولا تدخل وقتي، وفي اغلب الحالات يكون التدخل معناها ما يخش على الاعتبار خصوصيه الاشخاص اللي نتوجهوا لهم. بطبيعة الحال باش نلقاو مثل النقائص هذه ونلقاو الهنات في تطبيق القانون، وهنا المسؤول الجيد المسؤول الذي يعي

0: كما أريد له أن يكون. التطبيق يكون عام وعلى الجميع، والحلول كيف كيف الحلول تكون عامة وعلى الجميع. احنا في معضلة ما يسمى بسوق ليبيا في المسير، الى متى قعدنا في المشكلة دي؟ والتو مازلنا في المشكلة دي لان ما لقيناش الحل الجذري، ولا ما حبيناش نمشيو في الحل الجذري اللي هو نعملوا مكان انتصاب قانوني تتوفر فيه شروط السلامة، شروط الوقاية من المخاطر، ويكون معناها بعيد على المكان هذاك. والمكان كان فما اقتراحات في اكثر من مكان، لكن بقيت الامور حبر على ورق وما وصلناش. وهذا ايش قلت لك، كيما نحصلوش تعامل مع النصوص التشريعيه وما ناخذوش المبادره وما نحقوش مقصد المشرع وقت اللي عملك نص مش المشرع، لانه رجالات القانون والناس المختصه في التشريع ما حبش يعمل القانون هذا لهكذا، لانه فما غايه، فما مصحه، فما مخاطر، فما تسويت وضعيات، فما وضعيات اجتماعية كما الوضعية لك دولة البارح، فما وضعيات اجتماعية أنا نفقوا بها بالمناسبة. ثم أنه التنظيم راهو باهي للناس كلها، وإحنا شو قلنا؟ ما قلناش الناس ما تتلازقش، لكن قلنا الناس على قدم المساواة، كيف كيف الناس اللي ديما نقولها، الناس اللي في وضعية قانونية وعندها أداءات وعندها بطاقة جبائية وعندها البيت ينتاح وعندها غيره وتخلص في أداءاتها ومع عليم كيرا وغيره، مش كيف كيف تحط على قدم المساواة مع معناها شاحنة معناها تجيف تنتصب بطريقة فوضوية حتى قريب من السوق المركزية رأو مع شما يقلق وتنتصب بطريقة الانتصاب الفوضوي ممنوع، سي ممنوع. تطبيق القانون يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة، ومع تطبيق القانون المسؤول السياسي مطالب بإيجاد الحلول البديلة والحلول الجذرية التي تقضي على هذه الظاهرة من جذورها. وديش نزلنا فيه قلت لك أحسن مثال عامة تو في المنسير هو مثال سوق ليبيا. سوق ليبيا سهل جدا أنه الناس هذوما تهيئ لهم مكان مخصص، معناها أماكن الانتصاب منظمة ومرقمة ومحددة، وتلزمهم بالانتقال لذلك المكان. ما هيش حاجة صعبة عندما تتوفر معناها الإرادة والإرادة في تطبيق القانون.
1: هو المشكل في توفر الإرادة، خطر أستاذ لو تقول لي حملات وتطبيق القانون بالحملات، راه مش معقول أنك تعمل حملة نهار واثنين ثم تعود ريما لحالتها القديمة، على خاطر الناس تعودت بذلك وتعلم ذلك حق المعرفة أنه اليوم حملة غدوة تو ينساونا، خاطر فما ناس زادة من مصلحتها أنه الفوضى تكون موجودة، فما ناس تسترزق ماك الفوضى هيكية من خلال ما يقوله البعض الحصول ربما على حاجات غير قانونية، باش ما نسميش اللفظ حاجات غير قانونية، على خاطر وقت تطفي الضوء على مجموعة وهي منتصبة انتساب فوضوي هي تسترزق من المكان هذاك، وهذا يعرفوه. أنا اليوم كي تقول لي انتساب فوضوي والله يضحكني على خاطر نفس الأماكن تعود من جديد عامرة بأصحابها المنتصبين الفوضويين قدام السبيتار في البلاد العربي على الطريق في ليرون بوان. أنا نشوف مثلا نعود نرجع لمدينة جمال مثلا مثالا مش نموذجا، مدينة موكنين مثال ومش نموذجا، خطر النموذج لهناك باش تحتذي به أي احتذاء. شوفوا قديش من عام تصير هالحملات هذية. اليوم أنا كي نلقى في وسط البلاد في مخنق معروف وقريب برشا من البلدية ويتعداو منه الناس الكل، وتشوف الانتساب ماخذ لك الكياس اللي هو بتبيعته ضويق، جي تشوف تلقى ناس ناصبة عندها حوانتها ومطلعت لك معناتها جاجوات وسلعتها في وسط الطريق، اللي انت حتى كي باش تهبط مريض ولا باش تهبط انسان معناتها من الكهرباء يلزمك معناتها تلصق لليمين ما تلقاش وين تقف. اليوم كي تجي تشوف تلقى روحك مثلا على اليمين وعلى اليسار وفي بلاصه فيها سونس انتردي، وتلقى ناس مطلعه السلعه نتاعها وناس اخرى منتصبه انتساب فوضوي وناس اخرى قاعده تتعدى ماك البلايص هيكيه بكوامن كبيره الحجم، مش من حقها ابدا انها تتعدى وانها تسكر لك السيركيلاسيون وتتسبب لك في كوارث ما انزل الله بها من سلطان. قلت كي راه مدينه جمال وراه نوعيه الانتصاب الفوضوي الموجوده فيها، قل وين تطبيق القانون؟ كي راه الشرطه البلديه بيدها موجودة وتتعدى وكأن شيئا لم يكن وكأنه هذا كان نورمال، ومن بعد فجأة بقدرة قدر نولي نعمل في الانتصاب ونزيل. يا أخي أنتم ما يتوجهوا للناس وتقول لهم راهو هذاك الانتصاب الفوضوي ممنوع، وكما قال النص القانوني ممنوع ويقفل غادي،
0: ممنوع ويقفل غادي،
1: ما فماش حتى حاجة تأولها، لا على خاطر عنده إعاقة، لا على خاطر عنده صغار، لا على خاطر ما عندهش بلاصة، قال ممنوع للجميع دون استثناء. صحيح بالنسبة للحالة متاع مستير في زوز أشقاء هذوما اللي هي حركة رشيقة من سيد ولي المنسير أنه معناها استدعاهم، ثم من المجتمع المدني اللي عاون هالمجموعة معناتها الأشقاء هذوما، ولكن في الأثناء لو مال الى معناها صار انه الناس الكل تهزت مع بعضها وانه ما نجموش نفرزوا بين هذا

0: هذاك في إطار تطبيق القانون. أما اليوم باعتبارهم أصحاب إعاقة وباعتبار أنه دور كبير للدولة في الجانب الاجتماعي يلزمها تتكفل بالوضعية. لكن احنا ما نحكيوش على الناس هذوما فقط، احنا نحكيو الناس متغولة، ناس بالكوامل، ناس بنصب اللي تسوى ما تسوى، راهو في جمال، معناها ليس ببعيد المرشي فارغ، ليس ببعيد تعمل الدولة كما نقولوا نهيرين الثلاثة، نقول الدولة إنها من خلال أجهزتها، من خلال البلدية مثلا، من خلال الشرطة البلدية، إنها تعمل نهيرين الثلاثة تدخلهم، ولكن بعد سرعان ما نعود من جديد. السوق في حد ذاته، السوق الأسبوعي اللي تحدد بأكثر من مرة بقرارات بلدية إنه الانتصاب متاعه يكون بعد المستودع متاع شركة النقل بالساحل، واللي نلقاه الناس تعاود تنتصب من جديد وتشوف الوضعية كيفاش تدخل بعضها، خاطر الناس ما تنصبش نهار الجمعة نهار السوق، تنصب بالخميس، ولكن مش بالخميس الناس تبدأ تحط في نصب متاعها من نهار الأربعاء، أربعاء خميس جمعة إلى مش نصف النهار للستة متاع العشية، وشارع كامل كونداني، شارع راهو معناتها طريق روت سانتور اللي هو معناتها بلاصة رئيسية يتعدوا منها الناس اللي تتسكر، ووسط البلاد بطبيعته ضيق وبطبيعته فيه انتصاب فوضوي، ومن بعد نقول الحوادث والكوارث من نجي. نفس الوضعية بالنسبة للمقنين مثلا، نحكي على المدن الكبيرة اللي في قداش مرة في السنوات الأخيرة راهو الطامة والعامة هبطت باش تنظم الدنيا، ولكن يبقى الانتصاب الفوضوي يعود من جديد بتطمينات من بعض الأطراف. اليوم يتطبق القانون وتشد معاه بصحيح يا لا، وشفنا احنا المدة اللي فاتت استاذ وقت تقابلنا صدفة في البلد العربي، وشفنا النصبة كيفاش ماكل الكياس وكيفاش تعديت كرهبة الشرطة عادي، وحتى إشارة وقعدنا بيتين هذا انتصاب فوضوي مش انتصاب فوضوي، حتى لفت نظر، حتى على القليلة إلصق للحيط انت انت انت مخالف، اما ما تاكلش الكياس بكله ولا ملاحظة. ثم بعد نجي كيف كيف في السوق، السوق تو انت الناس معناها معرضة للحافلات، ايه حتى كي تتدخل الشرطة باش تنظم، اما راهو ممنوع مش باش تتدخل باش تنظم، حتى التنظيم ليه نورمال مو ممنوع بعد المستودع تنصب مش قبل المستودع. على كل حال هذه من الملاحظات اللي نقولوها، تطبيق القانون لا يكون بالحملات في الانتصاب الفوضوي فيما يتعلق بالدراجات النارية. اليوم نسوق دراجتي النارية وانا هز زعيلة ومتعدي مقدم دورية وما كلمني حد، غدوة تتعدى نفس العيلة ونوقفوها. هذا احنا وقفنا من الاول وعطينا توجيهاتنا وتنبيهاتنا وقلنا لهم راهو يمنع من عن بيتنا وراهو ذا في اطار السلامه، وراهو الدراجه الناريه لازم يكون فما تامين، وراهو سائق الدراجه الناريه ومرافقه لازم يكون لابسين خوذه، والخوذه هذه حمايه لكم، ونطبق القانون. الحملات تكون وقائيه ودائمه، ثم تطبيق القانون يكون دائما وابدا استاذ، مش مره هيك ومره هيك ويقولوا لك في طاري حملات ما تجيش بالمناسبه.
1: عمره ما كان تطبيق القانون مناسبات،
0: هي كيف قاعده كيف بالنسبه للتسول استاذ اللي عمال في نزيد، ونعاود نقول هنا للمتسولين والمتسولات اللي لقاو منها خبزه وخدمه، راهو ما تقوليش هذوكم مساكن وفقراء مساكين، خطر الفقراء المساكين ما يطلعوش للعلن وما يتسولوش، وانتم ما تعرفوا راهو عيب انه احنا مازلنا في المساجد ندعو الناس باش تعطي للمتسولين قدام الجامع الفلوس، اور احنا دعواتنا لازم تكون للعمل، خاطر ديما اليد العليا خير من اليد السفلى. نعود نقول وضعية الأجانب غير النظاميين اليوم كيفاش موجودين وكيفاش يدوروا في البلاد وكيفاش ياخذوا مواقعهم في التسول، قدام الناس الكل ولامس معندها مرأة نفس الطريقة متاع التوانسة، كل بيعان بابي مشوار وكل يعبد لك وجهك واللي يشدك بالسيف واللي أعطيني أعطيني أعطيني، ثم يحرشوا عليك حتى الصغار. فاليوم نعود نقول تطبيق القانون راهو دائما وابدا يكون بصفه مستمره ومش في اطار حملات، على خاطر في بعض الاحيان التغاضي على المخالفات القانونيه نتائجه تكون وخيمه ولا يمكن فيما بعد تداركها، ومنها مثلا وضعيه الاجانب غير النظاميين خاصه اللي هما قاعدين معناها يزيدوا ويكثروا معناتها بالانجاب، ولهنا باش تولي عندك مسؤوليه مجتمعيه ومسؤوليه الدوله قدام الام والطفل وحلها. على كل حال عاود نذكركم برقم الهاتف الموضوع لزمتكم 73 460 800. اسمعونا مليح من خلال المفاهيم القانونية والمبادئ القانونية وقبلها الجديد في الرائد الرسمي. بعد قليل نعود مستمعين الكرام، اغنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: الجديد في الرائد الرسمي.
1: الجديد في الرائد الرسمي أستاذ محسن جابوج مستشار القانوني للبرنامج، تفضل.
2: هو الحقيقة الأسبوع هذا رفقة فما زوز عدد من الرائد الرسمي جمهورية تونسية، وباش نحاولوا تباعا نتصفحوا مع بعضنا ونشوفوا محتوى كل عدد منهم، ولا نبدأ بالرائد الرسمي عدد 94 لسنة 2026. هذا العدد صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 واحتوى على عدد 3 قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية للأشخاص المضمنة أسمائهم بكل قرار من هذه القرارات الثلاثة، كذلك عدد 5 قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخة في 22 سبتمبر 2026. هذه القرارات تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية، كذلك عدد 10 قرار من وزير التربية مؤرخة في 18 سبتمبر 2026. كل هذه القرارات تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية كذلك في الرتب الوظيفية بعنوان سنة 2025. كذلك تم نشر عدد 3 قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخة في 22 سبتمبر 2026. يتعلق القرار الأول بفتح مناظرة خارجية، هذه المرة مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 بوكالة التعمير لتونس الكبرى. يتعلق الثاني بفتح مناظرة خارجية كذلك بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 بوكالة التعمير لتونس الكبرى. ويتعلق القرار الثالث بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 بوكالة التعمير لتونس الكبرى. كما احتوى هذا العدد على قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 سبتمبر 2026. هذا القرار يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال لفائدة وزارة الداخلية. هذا العدد 94 وما احتواه. والعدد الأخير هو الرائد الرسمي لجمهورية تونسية عدد 95 لسنة 2026 صدر بتاريخ 25 سبتمبر 2026 واحتوى بالخصوص على عدد 11 قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخة في 23 سبتمبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كذلك تم نشر عدد 2 قرار من وزيرة المالية مؤرخة في 23 سبتمبر 2026. يتعلق القرار الأول بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية لرتب متفقد عام للمصالح المالية بعنوان سنة 2026، ويتعلق الثاني بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بعنوان سنة 2026. تقريبا رفقة هذه أهم ما تضمن كل العدد الأخير هذه من الرائد الرسمي، إضافة للتسميات اللي تعودنا بها، نعرف إحنا التسميات والتكاليف بالخطط الوظيفية أو الأعفاء منها كيف ما تصبح الأمور رسمية ومعناها نهائية ومطابقة القانون اللي بنشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية. وكعلاج ديما نقوله أنه أحرصنا وديما نحرص باش يكون الركن هذا موجود في برنامجنا الجديد الرائد الرسمي، لأنه ديما أقول لك الرسمي في الرائد الرسمي، وأنه من هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يعذر جاهل بجهل القانون، وبالتالي حتى نكون على اطلاع وعلى بينة كمواطنين في البلاد دي أنه من حقنا ومن واجبنا كذلك نطلع على التشريعات الرسمية للبلاد نتاعنا، وهذا يكون عبر الموقع الرسمي للمطبع الرسمي للجمهورية التونسية وفي نطاق قانوني، هو قانون حق نفاذ المعلومة الذي أتاح وأجاز لنا ومكننا من مثل هذه الاطلاعات. والناس كل كيه الحقيقة اليوم مطالبة باش يكون عندها ثقافة قانونية كما قلت في بداية حصتنا، ولو بالأدنى خليني أقول، حتى نكون على بينا بما ما لنا وما علينا، ما لنا من حقوق وما علينا من التزامات وواجبات للتعايش داخل المجتمع.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. ما زلنا باش نواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام، وفي إطار دائما تكريس الثقافة القانونية أستاذ، وكما كرسناها خلال السنوات الفارطة وأيضا من خلال مختلف الفقرات مواصلين في هذا الإطار. احنا المرة اللي فاتت شفنا المبدأ اللي لا يعذر جاهل بجاهل القانون، اليوم باش نشوفوا مبدأ آخر من المبادئ القانونية، نجلة مبادئ من القانون أو مبادئ قانونية.
0: مبادئ من القانون.
1: مبادئ من القانون ومبدأ هام جدا من المبادئ القانونية أستاذ، العقد شريعة المتعاقدين، ماذا نعني بذلك؟
2: هو شوف، خلينا نقوله في البداية أنه من المبادئ المتعارف عليها في العديد من التشريعات القانونية مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهنا هذه مبادئ جاءت في برشة تشريعات ومنها التشريع التونسي، وأكد عليها المشرع التونسي بالفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود، واللي نص على أنه من عقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقضي إلا برضائهما أو في الصور المقررة بالقانون. هذا الفصل القانوني اللي جاء به المشرع التونسي في الفصل 242 مجلة الالتزامات والعقود. القاعدة القانونية هذه تعني وأن كل الأفراد عندهم كامل الحق كامل الحرية في إبرام العقود والاتفاقات الملزمة لكليهما بشرط وحيد، هو عدم مخالفة تلك العقود للقانون أو للنظام العام أو الأخلاق الحميدة. يعني المشرع اليوم أعطاك أنك عندما طال عندك الأهلية والتعاقد متوفرة فيك الشروط الأهلية لتخول لك التعاقد، فإن لك أن تبرم ما شاء من الاتفاقات والتعاقدات بشرط أن تكون التعاقدات هذه والاتفاقات هذه ما فيهاش مخالفة للقانون ولا ما فيهاش مخالفة للنظام العام ولا ما فيهاش مخالفة للأخلاق الحميدة. هذوما ثلاثة اللي لا يجوز بطبيعة الحال حتى منطقة نفهمه لا يجوز التعاقد فيما يتعلق فيما يخالف القانون أو فيما يخالف النظام العام أو الأخلاق الحميدة. من هنا نقول الإنسان كل إنسان له أن يبرم ما يشاء من العقود، لكن العقود هذه وقت نبرموها نوليه ملزمين بأحكامها. يعني وقت اللي تعمل عقد كراء ولا عقد بيع أي نوع أو أي نوع من أنواع التعاقد ولا عقد عمل ولا غيره، وقت اللي تبرم العقد فإنه ما ضمن بذلك العقد يصبح ملزما للطرفين ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله بإرادة مفردة. العقد شريعة المتعاقدين واللي قانون ما بيناتنا، وبالتالي اللي تعاقدنا عليه هذاك هو الشيء اللي يجب يصير، وهذيك هو الفلسفة نتاع العقد شريعة المتعاقدين. وهذاك على شي برشا مناسبات وديما نقولها ونذكر بها بالله قبل ما نمضي على العقود ونكون على بينة وعلى دراية تامة من الشيء اللي أمضيناه، لأنه هذاك التزام، والالتزام كما قلت لك ما تنجمش تحلل منه بإرادة مفردة، ما تنجمش معناها تتراجع عليه، معناها ما تنجمش تقول ما في باليش وما كنتش نسخايل وما نعتقدش. هذاك العقد اللي أبرمته، هذاك التزام من جانبك وافقت عليه وصدقت عليه من خلال الإمضاء بالعقد هذاك، الإمضاء هذاك يمثل معناها مصادقة على مضمون ذلك العقد، وبالتالي فإنه هذاك العقد يولي ملزم للطرفين وليس لأحد من الطرفين أن يتحلل من ذلك الالتزام طالما أنه قد أمضى عليه وهو في حالة وعي تام. وبالتالي في العقد هذاك شنو نقولوا؟ العقد هو قانون ما بين الأطراف. وحتى هنا السائل يقول لك تدخل القضاء، حتى تدخل القضاء في المسائل هذه كان تدخل، هو تدخل لإيجاد توازن في الالتزامات، ما كانش ما تدخل لإلغاء العقود هذه. وبالتالي لهنا كل ما يبرم بين من الأطراف هو قانون ما بيناتهم. كذلك ما قلنا تدخل القضاء، نقول هل تنجر منه منفعة أو ضرر لغير؟ العقد لا يلزم إلا معاقد إلا معاقديه، لا يترتب عنه لا نفع ولا ضرر للغير إلا إذا كان معناها فيما يتجاوز معناها أصحاب ذلك العقد. وبالتالي لهنا العقد شريعة المتعاقدين، نرجع ونقول العقد شريعة المتعاقدين يعني العقد قانون ما بين الأطراف، وهما ملزمان وإذا كانوا أكثر هم ملزمون بذلك العقد ولا يمكن التحلل من ذلك الالتزام، وإلا فإنه يترتب عليه معناها غرم وخسارة وغيره. عليك علاش نأكد ديما بالله قبل ما نمضي العقود نتاعنا راهو من أهمية بمكان، قبل ما تمضي العقد نتاعك ثبت روحك علاش مضيت، استشير، شوف أهل الاختصاص، عمل الاستشارة القانونية لدى السادة أحد السادة المحامين، ما تخليش نفسك في وضعية يستحيل تداركها فيما بعد طالما أنك ما كنتش على بينة وعلى دراية تامة من الشيء اللي تعاقدت عليه وأمضيت عليه. وبالتالي اليوم كما قلنا العقد شريعة المتعاقدين، فإنه زاد ديما ما ننساوش المبدأ الأساسي هو لا يعذر جاهل بجاهل القانون. ما تنجمش بعد ما تتعاقد وبعد ما تمضي على العقد تقول ما نسخلش وما في بليش وما كنتش نعتقد أنه بالطريقة دي، هنا ما يسمعك حتى واحد، نحكي على حتى كي نوصل التقاضي ما يسمعك حتى حد، أمضيت وانت في كامل مدارك العقلية وتعرف على شنو أمضيت، فإنك ملزم بذلك العقد تجاه وملزم بما هو محمول عليك في العقد هذاك، معناها تجاه معاقدك. وهذا يتم في كل العقود اللي نبرموها، معناها العقود اللي كما قلت ديما تكون عقود قانونية ما فيهاش مخالفة للقانون، ما فيهاش مخالفة للنظام العام، ما فيهاش مخالفة للأخلاق الحميدة، فهي تبقى ملزمة للطرفين.
1: عقود الاحتكار من هذا.
2: كيفاش؟
1: عقود الاحتكار، عقود الإذعان تقريبا.
2: لا هو شوف، هو ما فماش عقود احتكار وعقود إذعان بالمعنى الحرفي للعبارة، خليني أقول لك، لأنه ما نسميه بعقود الإذعان هو مش عقود إذعان بمعناها بأنك مطالب ولا ملزم بإمضاء تلك العقود. إنك العقود لذوما فما عقود الإذعان، هو علاش نطلقها عبارة عقود الإذعان؟ نطلق عبارة عقود الإذعان على العقود اللي تحضرها جهة معينة
1: وما عندكش بديل لها،
2: وما عندكش بديل لها، ما تنجمش.
1: اي دونك فما إذعان.
2: لا ما فماش إذعان.
1: كيفاش؟
2: لأنه فما إذعان في حدود، معناها في الحدود معقولة. فما إذعان في حدود، أنه مثلا تحب تحكي تسمي الأمور بمسميتها، نحكيو على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، نحكيو على الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، ما هذوما زوج شركات ما عندناش بديل. ما تنجم تاخذ ضوء كان من ستاك، وما تنجم تاخذ مياه كان من الصنات، وتبر معاهم عقود. هي في الظاهر تظل لك عقود إذعان. فيش عقود إذعان في الشروط، لأنه الشروط تفرضها المؤسسة التي ستزيل الخدمات، وهي في أغلبها هي شروط تقنية وفنية ومقبولة. علاش قلت لك هنا في التدخل
1: مقبولة من كيفاش أستاذ؟
2: مقبولة معناها شو تحب أنت، تاخذ ضوء بلاش؟
1: لا ما ناخذش الضوء بلاش، أما زاد ماكش أنت باش تعمل اللي تحب. أنا اليوم كي تجيني فاتورة ب 4 ملايين و700 وب 5 ملايين و700 وأنا عديت صيف كامل والضوء يقص، اليوم أنا كي نمشي لك ونقول لك كيفاش تقول لي أدفع، ما كانش راه فما قصان زاد هذا يتسمى عقد إذعان. راه
2: هو مش عقد، هو مش عقد إذعان، ما نجمش نسميه عقد إذعان. لأنه علاش؟ لأنه مثل المسائل
1: دونك ما عنديش بديل عقد إذعان، ما عنديش بدائل، ما عنديش اليوم أنا طرف آخر نلجأ له. وقت اللي أنا نتعارك أنا وياك أستاذ وباش نمشي من بعد حتى يا سيدي نخلص،
2: أي
1: نمشي لطرف آخر أمو نلقى في التوازن، ما عادش نلقى، ما فماش.
2: وشوف العقود
1: أشرب ولا طير قرني.
2: احنا نقولوا العقود. شوف المشرع إيش قال؟ قال لاقت شريعة المتعاقدين، وقال ما لم يكن هناك مخالفة للقانون. لاقت شريعة المتعاقدين في إطار قانوني. راه شوف ما نزيدوش، ما غير ما نزيد. علاش؟ الأمثلة اللي عطيتهم أنت هذوما من الواقع صحيح. يجيك ستيك تقول لك عندك فاتورة 4 ملايين و700 ولا عندك 5 ملايين، ترى أنت المبلغ مشت، والمبلغ ما يتمشاش مع
1: الكونسوماسيون الفعلية،
2: وخاصة برشا عائلات، باعي برشا عائلات وبرشا الناس اللي هو تحكي تقول لك احنا شغلنا منه الضوء في الصيف، والانقطاعات أكثر من اللي يشتغل وغيره. هذا راهو كي تقول لك هي 5000 دينار ولا 6000 دينار ولا 2000 دينار ولا حتى 1000 دينار ولا حتى 100 دينار، راهو فما رقابة لاحقة. اليوم وقت تجيك فاتورة فيها 4700 دينار مثلا، وانت ملزم بأداها تحت طائلة التهديد بقطع الكهرباء، وهنا يبدا التعصف. التعصف هذا في استعمال العقد هذا اللي يخضع لرقابة القضاء، وهنا دور القاضي. علاش قلت انا في البداية في التعريف بالمبدا هذا، قلت ما نلزمش نساو دور القاضي، دور القضاء. القضاء لا يتدخل لإلغاء الاتفاقات. العقد شريعة المتعاقدين يقعد عقد شريعة المتعاقدين، طالما انه ما يخالفش القانون وما يخالفش النظام العام، ما يخالفش الأخلاق الحميدة. مش انت جيت تعاقد معايا على كيلو ضوء مثلا، كيلو ضوء ب 170 مليم مثلا، وتجي انت المحكمة تقول لك لا حط كيلو ضوء 50 دينار، لا هذاك انت قبلنا بالشروط. اما وقتاش ندخل القضاء؟ يدخل القضاء اذا كان فما حصل خلاف في تطبيق العقد. تدخل القضاء يكون لاحقا عند حصول الخلاف ما بين المتعاقدين في تطبيق العقد. مثلا اللي قلت انت، المثال اللي قلته انت، تقول انت 5700 دينار معناها معالي استهلاك الكهرباء راهو مشط، وانا وقتها تنجم ترفع الامر للقضاء، والقضاء ينجم يراقب المساله هذه ويعيد الامور الى نصابها. واذا كان فما تجاوز ينجم يكلف خبير، ونجم يخرجوا خبراء مختصين في المجال هذا ويراجعوا الحسابات نتاع الشركات هذه، ويراجعوا الفواتير والتسبقات اللي تفاتهم وماذا حق وراه الطلب، ونوصل في نهايه المطاف الى تحقيق المبتغى. الطريقه نتاع التعامل هي اللي قاعده شويه ماهيش مواكبه للعصر نتاعنا. ما زلنا احنا اليوم يقول لك خلصوا بعد مره امشي اشكي، هذه خلصوا اشكي ما جاتش. معناها على الاقل اليوم اللي يجب يكون هناك حل بديل، فقط باش نخلص ونشكي على الاقل يكون فما المشاره تدخل تشريع، نامن مثلا المبلغ المتخالف عليه ونشكي. اما كيف نخلص ما يرجع لك حتى شيء، صعب جدا.
1: دخلت الكاسه
2: ثم ان حاجه اخرى. وقت نقول لك انا راني ناقش معاك في معاين الفاتوره، باش تقول لي اذا ما تخلصش نقطع عليك الكهرباء، وهي مع مفهوم المساله هي، لانه اذا كان ما تعملش الاليه تاع قطع الكهرباء توش الشر الناس تولي تقول لك حتى انا مانيش باش خلص الا ما ثبت مموري مع القضاء، هذا معقول. اما شنو تكون الحل البديل يكون في الاليه تاع تامين المبالغ المبلغ المطالب به ولا هو محل خلاف. وقت التامين هذاك التامين يوقف لك على الاقل عمليه تاع قطع الكهرباء ولا قطع الماء لصالح الشراب ويخليك تعمل. هنا تدخل القضاء، تدخل القضاء في العقود معناه حتى لا يصير تعسف في تطبيق مقتضيات العقد هذا. اضافه عندي حب تسميه عقد اذعان لانه بالصوره هذه معناه هو العقد الاذعان سي بروندرو اليسي كما هو ما باش تاخذه ما تاخذوش، لكن مش المشكل مش في مخزن العقد، العقد باش ناخذه لاني في حاجه ليه، عقد التامين انا في حاجه ليه، عقد الكهرباء انا في حاجه ليه، عقد الماء انا في حاجه ليه، عقد مثلا اليوم التزود بخدمات الانترنت انا في حاجه لي. فما عقود لا محيد عنها وبالتالي باش ناخذها انا ولو انا تعدى الجهه الاخرى وناخذ، لكن انا ضامن اللي معناها ضامن قانونا بالمقتضى القانون انه كل عقود هكي ما فيهاش تجاوز القانون، خاطر اذا كان فما تجاوز القانون لهنا يولي التدخل اللاحق للقضاء وهنا تنجم المحاكم تعيد الامور النصابه كما قلت لك. مش زاد تقول لي ادفع لي 3000 دينار فاتورة شهرين كهرباء وراء أنا مثلا كنت مسافر ولا نعرف لأنا ما استهلكش المبلغ هذا، على الأقل تكون فما هنالك آلية أخرى للمراجعة المبلغ هذه، وحتى ما تكونش يكون أحد الأطراف ما يكونش هو المسيطر على العقد هذا. فيما عدا ذلك راه العقود هذه هي عقود تبادلية، هي شركة الكهرباء مقابل انها تقبض منك المبالغ هي زاده مطالبه باش توفر لك الكهرباء
1: وين بون كاليتي زاده مش جهد معناها طايح باش نقول لك تسبب في اتلاف العديد من المعدات وتجهيزات المنزليه
2: وك علاش هي
1: مطالبه وفي مرض العديدين
2: وك علاش هي مطالبه بالتعويض طالما ثبت الضرر متاتي من خطا في من احد المتعاقدين.
1: المشكله في الاثبات استاذ ومشكل في طول الاجراءات ومشكل الانسان اعصابه ما عادش
2: متحمل هذوك. شوف هذاك اللي تحكي فيه هذاك هو الامر اللي لازم
1: تو انا كان عندي ما عندها قيمه معناتها باش نمشي باش نحط فلوسي على عود المنافذين وعلى محامين وعلى حتى شفت القضاء وقت اللي ينطق بالحكم بعد ويكون لصالح المواطن طالب. اللي مثلا ولا طالب الحق أي
2: صحيح.
1: ريت التعويضات حتى متاع المصاريف التقاضي ما تكونش كما هي
2: صحيح.
1: مش كما انا خلصت المحامي والعدل المنفذ والاجراءات اللي قمت به كما باش يحكم لي به التو. ما زلنا احنا في الاحكام القضائيه نخلصوا عباره على بالمليم الرمزي معناتها مصاريف التقاضي صحيح. مازال يحط 200 و300 دينار اللي هو الجدول متاع اتعاب المحاماه مثلا موجود ومعلوم عند الجميع.
2: وما يقع القضاء به في التعويض عن ذلك لا يرتقى الى حقيقه الخساره وهنا راهو فما حتى مخالفه معناها فما سوء تقدير للفصل 107 تجيش من تعويض الخساره ما بذله حقيقه
1: بالضبط
2: معناها وقت انا نجيب نمشي نتقاضى ونجيب معنا فاتوره من المحامي نتاعي الان دفعت مبلغ معين ولا نجيب القائمه نتاع الاتعاب التقديريه اللي في الدنيا وبالتالي هنا وقت المحكمه تعوض لي باقل من اتعاب الدنيا معناها أساء تطبيق الفصل 107 من جهة التزمة العقود اللي يجبرها باش تعويض الكامل. وذاك علاش اليوم احنا ماذا بينا ما يصيرش التجاه القضاء، لكن الإمكانية واردة في العقود العقد هو قانون بين الطرفين، لكن القانون هذاك يخضع لرقابة القضاء حتى لا يقع انحراف من أحد المتعاقدين بذلك العقد ولا بشروط ذلك العقد.
1: هو الحقيقة برشا ما نحكيه في المبدأ هذايا من بينها مثلا الاتفاق ما بين الأطراف على أنه لا يكتسب حق البقاء مثلا في الأكرية التجارية ويصحوا مع بعضهم وكذا، ولكن يقول لك الشرط هذا يلغي
2: علاش
1: وما في خاطر مخالف للنظام العام
2: مخالف القانون
1: بذب
2: خاطر مخالف القانون.
1: كيف كيف فما الاشكاليه الاخرى في عقود العمل الاستاذ اللي يقول لك مثلا كي تصحح مع احدى الشركات يجيك يقول لك في فصم الفصول راهو عندها مغادرتك للعمل في المؤسسه نتاعنا ما عندكش الحق على عام على عامين على ثلاثه تخدم مع الطرف الفلاني في الجهه الفلانيه حدد لك حتى الاطار الجغرافي والاطراف اللي ما تخدمش معاهم لمده زمنيه معينه بالتالي اليوم تقول لك يا اخي شنو اللي نحبك نصبر عليك معناها تقيدني في مجال العمل
2: الناس وعندها شروطها. اش معنى العقد متعاقد الشريعه المتعاقد معناها الناس وعندها شروطها. انا وقت نجيب باش تدبني العمل وانت على سيادتك عندك مؤسسه كبيره وانا عندي شهاده عليا واختصاص وتنت تدبني بمرتب مغري وانا نقبل ذلك المرتب وبالتالي ما زاد مول غنم بالغرمي وقت احنا في صحفه العسل كما يقولوها بالدارج نتاعنا وقت انا نعمل معك الكونتراتو كي ناخذ في مبلغ معناها في ناخذ في جراية من على ما في مرتب شهري بعشرة آلاف ولا بعشرين ألف دينار ولا بخمسة آلاف دينار بمبلغ مهم حصير معناه يرتقي معناه إلى معناه يتجاوز كثيرا معناه الأجر الأدنى المعمول به في البلاد هذه، وبالتالي فإنه نلتزم لأنه في مقابل ذلك المرتب هذا في مقابل ما قدموا مخدمات وما تعاهدوا به التزامات من جملة التزامات اللي قلت أنت قلت تعاهد بعدم العمل لدى مؤسسة منافسة سي نورمال هذا الشرط عادي. وقلت للناس انت وقت انت قبلت بالشهريه الباهيه انا قبلت في المقابل
1: باهيه باهيه وسيتي ذكري 10000 دينار دي ساعات والله في مؤسسات وانا نعرف معناها في وضعيات معينه
2: انت قبلت انت قبلت باش تخدم معايا انت قبلت باش تخدم معايا بالاجر الادنى هاي ما نحيدها الشهريه
1: باهيه
2: تخدم معايا ب 100 دينار
1: اي
2: تخدم معايا في مجال معين انت جيت تشرب الصنعة انا صاحب صنعة
1: اي
2: تشرب الصنعة وتمشي
1: شو حتني عندي مجهود تمشي صاحب صنعة ماني حتني عندي مجهود
2: المجهود نتاعك حاجة والفكرة حاجة أخرى لأنه إذا كنت مارس نفس النشاط نوليو في المنافسة غير المشروع وهنا لازم نفهموا إيش معناها المنافسة غير المشروع هو الموظف موظف الدولة عنده واجب التحفظ حتى بعد إحالته على التقاعد
1: وين ترى فيه
2: ما نحكيش على وين ترى فيه وشنو الواقع خاطر الواقع وكل لازم يجي نهار وتغير نحكي قانونا إذا كان نحب نطبق القانون نحن نحكيه في برنامج قانون
1: إيه فهمي قانون. سمحني باللحظة هذه سمحني قصيت على كلامك بالأحسن ماني أنا كراكة مواطن اللي السيد هذاك كان موظف دولة يخدم في قطاع مثلا جديسة كمسة الصحة مش ما نقولش حاجة أخرى ولقيته بعد يخدم في القطاع الخاص بعد ما خرج للروتريت من دقيقته الأولى وما صار حتى شيء انا نقول لي القانون ما فماش قانون هذا حتى كي تقول لك يخي يقول لك انا باش يسري على الناس الكل
2: لكن لك لكن نحكي على قلت لك في الموظفين مش قلت لك ما عندوش الحق باش يمارس قلت لك الموظف الدوله هو بيدو عنده واجب التحفظ واجب التحفظ حول ما كان يعلمه من اسرار اثناء مباشره العمل
1: تاعو ما هو استعمالها
2: استعمال هذا باش نحكي مش نحكي لك معناها انسان
1: باش يستعمل الاسرار باش يستعمل العلاقات باش يستعمل كل شيء
2: ايه لكن
1: اللي تعلموا في الوظيفه العموميه وشربوا باش يهزوا القطاع الخاص اللي هو مازال مبتدا وباش يستنفع القطاع الخاص
2: مش
1: من تجربته من العموم
2: نحكي لك على الالتزامات التزامات التعاقدي مش نحكي لك على النشاط الالتزام التعاقدي التزام الا في العقد انا نجي عندي التزام التزمت في العقد كموظف ان اسرار الاداره اللي نعمل فيها ما خرجهاش بالقانون ما عندكش حق تخرجها
1: جوست الاسرار
2: انا نحكي لك على هذاك واجب
1: هذاك واجب القطاع الخاص مثلا
2: نحكي على واجب التحفظ مانيش نحكي على النشاط النشاط بعد التقاعد ولا بعد برا مش كيما تحب هذاك معناها لحسابك الخاص اما تجي انت تطلع لي على ملفاتي وتطلع لي على اسراري وعلى حسابيات المالية ومنها تمشي شركه منافسه وتبيعني خليني نقوله باللغه الدارجه وتبيع السر سر نجاحي اذا كان انا ناجح وفي ذلك وتخالف العقد زاد ما تنجمش تكون بدون من انا بدون مساعد وقتاش نحكيو على الامر ذا نحكيو اذا كان احد الطرفين اخلى بالتزام نحكي معك انا في عقد الشغل انت حطيت لي اني من نمشيش نخدم في مؤسسه واحده اخرى المده زمنيه بعامين ولا ثلاثه ولا في معنا مؤسسه واحده اخرى تمارس نفس النشاط وفي معنا رقعه جغرافيه قريبه معنا باش تدخل في المنافسه غير المشروع انا نقول لك اتعاهد ومثل الالتزامات هذه جائزه باش نحطوا في العقود الشغل الامر هذا وبرشا عقود الشغل فيها
1: اي ما يدخلش القاضي مثلا توا فرق ما بينك مثلا اني مثلا نخدم معاك انت طردتني ما عندكش عليا حكم من بعد يا اخي تقطع لي خبزتي وتقعد
2: تلوج انت تواجهت البيت القصيد وقت اللي انت طردني وقتها أنت أخليت بالتزامك وقتها هنا نرجع لك 246 ليس لأحد أن يطلب بتنفيذ التزام طالما لم ينفذ ما هو محمول عليه معناه إذا كان أنت قطعت العلاقة الشغلية من جانب واحد طردتني وإذا كان طردتني أنهيت العلاقة الشغلية ما عادش نجم أنهيت لي بطريقة تعسفية وقتها ما عادش الشرط معناه أنت خالفت المدة نتاعنا المتفق عليها في العقد وخالفت العقد وأنهيت العلاقة بطريقة تعسفية وبالتالي فإنه إذا كان أنت بديت بالإخلال فالإخلال سيقابله بالضرورة إخلال من جانب آخر إمكانية الإخلال من جانب آخر وقتها إذا كان عندك الحق باش تقول ما طالما أنه ما اتفقناش وما توصلش الاتفاق ما بيناتنا وكما يقولوا معناه هو اللي بدا بالعيب معناه وقطع العلاقه الشغليه وبالتالي في الحاله هذه ما تنجمش انك تفرض عليا ان يقوم بذلك الالتزام وهذا شنو قلت لك 246 هو نرجع معك مره اخرى ليس لاحد ان يقوم بحق ناتج من الالتزام ما لم يثبت انه قد وفى من جهته او عرض ان يوفي بما اوجبه عليه ذلك الالتزام بمقتضى شروطه او مقتضى القانون والعرف معناه انت اذا كان قطعت لي العلاقه الشغليه ما تجيش تقول لي عندك التزام ما تمشيش تخدم في واحده اخرى هنا ما تنجمش تطلبني وبالالتزام بذلك الشرط طالما الشرط الأساسي اللي هي العلاقة الشغلية انفصلت بطريقة تعاصفية وفيها معناها تعاصف وإنهاء بطريقة غير قانونية للعلاقة الشغلية.
1: ساعات يدفعونك دفعا للاستقالة ويكون كأنه طرد مقنع أستاذ.
2: هذيك أنت قلت
1: يا أخوي عصابي قل لك عصابي. على كل حال بارك الله فيكم، ما زال ديما متعرضوا له إن شاء الله في مختلف الاستشارات المبدأ هذا مهم جدا.
2: يخرج منه المبدأ القانوني هذا العلاقة بالشركات المتعاقدين هو مش مبدأ خاص بتونس، راهو التشريعات تقريبا بارتو. علاش؟ وهنا لهنا لأنه المشرع هنا يبحث على استقرار المعاملات مش في الصباح الصح وفي العشية تقول ما في باليش. ولهذا اليوم بالله ويبارك فينا الناس كلها قبل ما نمضيوا العقود الناس تشيروا نقروها مرة واثنين حتى نتأكد من أننا موقعناش مخالفة من أي نوع من اللي يمكن تكون علينا معناها ترجع علينا بالمضر.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ غنية قصيرة ثم نعود لمواصلة اللقاء مع المفاهيم القانونية.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
4: 104.7.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مفاهيم قانونية.
1: في مفاهيمنا القانونية اليوم باش نعطيو مفهوم الحكم الغيابي. ماذا نعني به أستاذ نصر قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج؟ تفضل.
2: شوف الرفقة، يعطيك الصحة في اختيار المفهوم هذا، لأنه في برشا مرات تسمع تقول لك فلان عنده حكم غيابي، ولا يقول لك بلغني وانه اصدر علي حكم غيابي. شنو هو الحكم الغيابي ذات؟ الانسان باش يسال اول سؤال يطرح، شنو هو الحكم الغيابي؟ يا اخي نجم يصدر حكم غيابي؟ معناه المفروض انه المتعارف عليه انه شو معناه نحكم تحكم علي من غير ما تسمعني، من غير ما تشوفني، من غير ما تراني عملت ما عملتش. فما الناس يقول لك ما فماش الحكم الغيابي هذا، ولا فما يتسالوا. حاب نقول لهم الحكم الغيابي موجود وامر معمول به في التشريع التونسي وفي برشا تشريعات اخرى. دي بنقول لانه الحكم الغيابي هو الحكم اللي يصدره المحكمه في غياب الشخص المعني بالامر. وعلى وقتاش تصدر المحكمه حكم الغيابي؟ وقت اللي يتعذر تبليغ الاستدعاء. اذا كان ما نجموش نبلغوا الاستدعاء للمعني بالامر شخصيا ما نلقاوش، فانا عدم تبليغ الاستدعاء للمعني بالامر شخصيا، وتنقول لك علاش قاعد نقول شخصيا، عدم تبليغ الاستدعاء المعني بالأمر شخصيا لا يحول ولا يمنع المحكمة من أنها تواصل النظر في القضية وتبقى أوراقها وفي غياب الشخص المعني بالأمر لتعذر بلوغ الاستدعاء إليه بصفة شخصية. وهذا اللي جاء في الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي نص في فقرته الثانية: إذا استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء اليه شخصيا. انا شفت الفصل هنا، هذا الفصل 175. شو الفصل في البدايه نتاعو؟ يقول لك اذا استدعي المتهم، ومنها يقول لك عند عدم بلوغ الاستدعاء اليه شخصيا. تقول استدعوه ولا ما استدعوش؟ هو في الاصل استدعوه، لكن ما استدعوش في شخصه. معناه كي يمشي يبلغ الاستدعاء، المبلغ باش يبلغ له الاستدعاء عن طريق عمدة المكان ولا عن طريق الضبط العدلية ولا غيره من الاشخاص اللي اناط بعهدتهم المشرع تبليغ الاستدعاء. الاستدعاء قد يبلغ المعني بالامر شخصيا، وقد يبلغه عن طريق احد افراد عائلته. تمشي الضبط العدلية ولا يمشي عمدة المكان باش يبلغ الاستدعاء لشخص معني بالامر مطلوب لدى احدى المحاكم، ما يلقاش يلقى مرته. يسمى بلغ له الاستدعاء، لكنه لم يبلغ الاستدعاء شخصيا، بلغه الاستدعاء بواسطة. وعندما لا يبلغ الاستدعاء للمعني بالأمر شخصيا، يتعذر تبليغ الاستدعاء شخصيا للمعني بالأمر، فإن المحكمة لا تتوقف عن النظر في القضية، بل تواصل النظر فيها وتصدر فيها حكمها بما تراه مناسبا. هذا الحكم يقع وصفه بالحكم الغيابي، لأن الأحكام توصف إما كونها أحكام حضورية أو حضورية بالاعتبار أو أحكام غيابية. واليوم اللي نحكي عليه الحكم الغيابي هو الذي يصدر في غياب معناها الشخص المعني بالأمر إذا تم استدعائه بصفة قانونية ولم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية. لهنا الخطورة أنت الحكم الغيابي شو نعمله؟ كي تقعد الناس يقعد تلوش كيش تعمل، كيفاش عندي حكم غيابي وش بيني ما نعلمش؟ لهنا أول المشرع عمل آلية الاعتراض في نفس الفصل 175 في الفقرة الثانية، يقول لك الحكم الغيابي يبقى قابل للاعتراض عليه من المحكوم عليه أو من محاميه، وذلك في ظرف 10 أيام من تاريخ إعلامه إذا كان المعترض قاطن في وإذا كان المعترض قاطن بتونس. وإذا كان المعترض قاطن خارج الجمهورية التونسية فإن الأجل يكون 30 يوم 30 يوما. والأجل هذوما 10 أيام و30 يوم، ردوا بالنا راجل ما نحكيش على 10 أيام من تاريخ صدور الحكم ولا 30 يوم من تاريخ صدور الحكم. مش من يزور عليك الحكم عندك 10 أيام باش تعترض ولا 30 يوم كانك في الخارج.
1: من تاريخ العلم،
2: من تاريخ الإعلام، من تاريخ توصلك بالإعلام. يلزم الإعلام يوصل لك، لكنه إذا يوصل لك شخصيا، لكنه إذا ما يوصل لك شخصيا تنجم تبقى أجل الاعتراض مفتوحة وتنجم تعترض في كل حين. معناه كيما نجمناش نبلغوا لك الاستدعاء شخصيا، نجم نبلغ لك ما نلقاكش نبلغ لك الإعلام بالحكم بصفة شخصية. إذا تم التبليغ بواسطة، إذا تم تبليغ الإعلام بالحكم بواسطة، فإنه زاد كيف الأجل للاعتراض تبقى مفتوحة إلى حين معناه انقضاء الأجل تاع سقوط الدعوى مرور الزمن، طالما لم يتوصل المعني بالأمر بالإعلام بالحكم بصفة شخصية.
1: الحكم الغيابي يتحط الإنسان في الرشاشة،
2: هذيك الخطورة.
1: جوستومون علاش أنا قلت تاريخ العلم مش الإعلام؟ خاطر فما برشا من المتدخلين اللي معانا في البرامج المختلفة كمعتها استشارات قانونية، يقول لك أنا توقفت مثلا في إطار دورية ولا غيرها، لقيت روحي رشاشي نلقى عندي حكم غيابي
2: محل تفتيش.
1: محل تفتيش دونك هو وقتها علم بالأمر وإلا سماع اللي هو معناها عنده حكم غيابي دونك هو مخذيش إعلام بالحكم وإنما سمع به. أنا كي نسمع به ولا نلقى روحي محل تفتيش شنو يلزمني نعمل؟
2: لا ال ال ال الحالة اللي عطيتها أنت مش أنت إعلام وعلم و... حالة هذه تختلف الحالة اللي قلت عليها أنت. إذا كان وقع معناه إيقاف شخص لكونه مدرج بالتفتيش فإنه يقع إعلام وهو حالة إيقافه بكونه صدر في مواجهته حكم قضاء غيابي بسجن. هذاك الإيقاف هذاك ما عادش ولا علم ولا إعلام كعلم قانوني قاعد علمت ولا الضبط العدلية تقولوا إحنا الضبط العدلية شي يصير وكيفاش يوقفوا المفتشان. أما في نطاق الدورية لصالح الأمن العام ولا في نطاق شخص مناخ باش يغادر حدود أرض الوطن باش يتعدى على المراقبة نتاع الديوان الحدودية نتاع ضبط نتاع شرطة الحدود وهنا باش يقع إعلامه مش يقع علمه باش يقع إعلامه بصدور ذلك الحكم وهنا تتحل الأجال نتاع الاعتراض. الاعتراض مبدئيا إذا كان باش والمعني بالأمر ولا محامي راهو يكون يوقف تنفيذ الحكم الغيابي طالما لم يكن الحكم ذاك مشمول بالنفذ العاجل وتبقى ديما الخطورة أنت الأحكام الغيابية معناها حاجة كبيرة. ماذا بين الإنسان كي يعرف روحه أنه عنده محل تتبع ولا محضر قضائي في ماذا به يسعى دائما للحصول على المعلومة وعلى ما قال ذلك التتبع باش ما يلقاش روحه في المحظور.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا أستاذ. نرجع بعد موجز 11 وندخل مباشرة لاستشاراتنا القانونية.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه من المتوقع أن تبلغ صابة الزيتون لموسم 26 و2027 حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بين 2,500 طن من الزيت البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الجني والتحويل. وتم خلال هذه الجلسة اقتراح افتتاح موسم الجني يوم 6 نوفمبر القادم، على أن تفتح 113 معصرة أبوابها هذا الموسم لقبول المحاصيل. تحتضن ولاية زغوان فعاليات صالون الفلاحة والتكنولوجيات والتقنيات المائية الحديثة من 18 وإلى غاية 21 من نوفمبر 26 و2000 بإحدى الفضائات بالجهة. ويمثل هذا الموعد الاقتصادي والفلاحي مناسبة تجمع مختلف المتداخلين والمهنيين في القطاع الفلاحي، إلى جانب الفاعلين في مجالات التكنولوجيات الزراعية والري الحديث وإدارة الموارد المائية والتجهيزات الفلاحية والحلول التقنية الموجهة للفلاحين. شهد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أمس خطوة جديدة في مجال زراعة الأعضاء، تمثلت في الاستخدام الأول لجهاز لايف بور في تونس من قبل فريق طبي تونسي تابع لمستشفى شار نيكول. وتعتمد هذه التكنولوجيا وفق بلاغ صادر عن المركز اليوم على الإرواء بالتبريد، بما يتيح الحفاظ على الكلى المتبرع بها بطريقة ديناميكية ومضبوطة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين استئصال العضو وزراعته لدى المريض. ومن شأن استخدام هذه التقنية أن يفتح أفاقا جديدة لتحسين جودة الأعضاء المتبرع بها وتوفير ظروف أفضل لعملية زرع الكلى بحسب البلاغ. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي خلال ترأسه الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي حول مدينة القدس الذي انعقد بنيويورك أمس على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيادة الاحتلال عليها، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير طابعها أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية والقانونية باطلة ولا أثر قانونيا لها. وأضاف أن تونس تجدد تمسكها بأن القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة تظل السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ليك.
1: استشارات قانونية.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصلنا لقنا من خلال برنامج في دائرة القانون. وصلنا لركن الاستشارات القانونية أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج. برشا استشارات قاعدة توصلني على الخاص الحقيقة، وأيضا استشارات قاعدة توصل لزميلتنا عليا المنصوري عبر رقم 73 460 800. مع تحياتي للمتألقتين نجلة عطية وعليا المنصوري، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا دائما لكم على مجهوداتكم الكبيرة اللي قاعدين تبذوا فيها معنا ومع كل فريق خلينا نقول إذاعة المنسير في مختلف البرامج المباشرة والمسجلة. إذا كان عنا مكلمتنا بدنا ناخذهم، سينو خلينا بنساش ولا خلينا نبدأ بالاستشارات اللي قاعدة توصلني عبر الخاص، وإن شاء الله يا ربي نوفق في تقديم الإجابات على كل الاستشارات القانونية. سي أنيس يقول لك بربي أستاذ شنو معناها المفاوضة والتصريح بالحكم، هل لازم نحضر في الجلسة إيه وإلا لا؟ تفضل.
1: هو شوف، المفاوضة والتصريح بالحكم هو موعد تعينه المحكمة بعد استيفاء الأعمال الاستقرائية وبعد استيفاء المرافعات في القضية، تقرر المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، يعني تعطيها موعد لاحق للتصريح بذلك. موعد جلسة المفاوضة ما هيش جلسة معناها لا يحضر فيها الأطراف ولا يقع فيها التداول في القضية مرة أخرى، فقط المحكمة تنطق بحكمها في ذلك التاريخ الذي حددته، وبالتالي اليوم الحضور موش إجباري موش ضروري. المفاوضة والتصريح بالحكم تصدر في ذلك اليوم المحدد مسبقا يوم الجلسة. يوم الجلسة تنجم في يومه ولا من الغد تصل بكتابة المحكمة باش تعرف شو ما قال ذلك الحكم وشو مصدر في ذلك الحكم، حتى تتبين ما صدر في ذلك القضية، وحتى يكون عندك الإجراء القانوني اللي تراه مناسب مع الحكم اللي صدر في القضية لصالحك مش لصالحك، تحب تعترض تنوي التعفيه من عدم ذلك. أما الحضور بالجلسة راهي ما هيش جلسة نظر في القضية، وإنما موعد للتصريح بالحكم في القضية بعد استيفاء النظر فيها واستكمال كما قلت تبادل أوجه الدفاع واستكمال الأعمال الاستقرائية المأذون بها. معناها المفاوضة والتصريح بالحكم موعد لكي تحدده المحكمة تصدر فيه حكمها في القضية لا أكثر ولا أقل.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: لكن ناشا يقول موعد الحضور مش إجباري، لكن ما ننساوش لابد أنك خاصة في مادة جزائية لابد أنك تتوصل بنتيجة تلك المفاوضة والتصريح بالحكم، خاطر يتبع عليك الإجراء أنت سريان الأجل أنت الطعن ينجم يحكم أن يكون موش في صالحك، وإذا كان حكم حضوري وفي مادة جزائية نعرف أنه على الأجل اللي أنت عودت فيه 10 أيام من تاريخ صدوره، يعني في تاريخ الجلسة هذاك المعين المفاوضة والتصريح بالحكم، على المعني بالأمر أنه يتصل بكتابة المحكمة ليتحصل على منطوق الحكم حتى يتخذ الإجراء المناسب على ضوء ذلك الحكم.
0: مليح يعطيك الصحة بارك الله فيك. ناخذ أول المكالمات الهاتفية. لو مرحبا على السلامة.
2: ألو
0: مرحبا يا لو سهلة. صباح النور.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: بارك الله فيكم على البرنامج، والله نورتونا ونورتونا كثير.
0: يا عايشة.
2: والله راه مصطح صادق صادق ثم صادق.
1: يعيشك.
2: والله.
1: يعيشك.
0: ربي
1: يعيشك.
2: عايشك ربي يحييكم ويعينكم.
0: تفضل لله.
2: عايشك. احنا ورقة اني مدام وداد مشموم تريمش.
1: مرحبا مدام مرحبا. وداد
2: وبيك عايشك. احنا عنا طرف ارض، قطعة ارض بجانب عزيزك اللي احنا المرابو طريق الخنيس.
0: حاول معاك حاول معاك سمين الموسيقى باش ما تخلوش في الاشهار. الله يبارك لك.
2: باه حاضر. حصلوا عنا قطعة ارض فيها 1048

0: متر مربع. البلدية والتجهيز نحيونا 363 متر واللي 735 متر مربع
1: بعد التقسيم هذا.
0: بعد التقسيم سيدي نحاولنا طريق من قدامك السيارة المطروط من قدام، ومن تالي اتصور في معناتها في حي الشعبي يعملوا طريق رئيسي عدد 12 ب 12 متر. 12 متر نحاولنا على طول الأرض خليها نفتك 363 متر. ما عليناش، أنا مانيش نحكي على التعويض ولا حاجة. احنا عندنا 5 سنين باش ندخلوا في السادس. لا احنا نطلبوا من البلدية باش تترك لنا الورقة نتاعنا باش نجموا نعملوا شهادة ملكية بالمتراج الجديد من 148 ل 735 متر كاري. لليوم واحنا نجريوا في البلدية جيبك الورقة رجعك الورقة الدوسيات الكل ركحين، تيليكوم تيليكوم ستاج سوناد الكل ركحين، وناس كل ركحين. كل مرة دوسي راكح ما يتعرضش على اللجنة، انفوا تعرض على اللجنة يقولك الوثيقة هذيك ناقصة. صدقني أستاذ منهم وثيقة 3 مرات ناخذوا فيها من التجهيز. والتجهيز يلزم من 6 ولا 7 من الناس برؤساء مصالح معناتها يصحوا فيها. اذا حضر واحد الاخر ما يحضرش، اذا صح هيك الاخر ما فماش. باش نقول لك راهم 5 سنين من قلت من 2021 اخر مره احنا عاملين توكيل لاختي لما حاله والله هي في فرنسا اليوم بالظهر اليوم تجي ولا راهي تنجم تتدخل معايا.
1: عليك سلامتها
0: الله يبارك لك.
1: ايوه
0: انت كل مره يقولوا لي عاود المطلب 5 فوا.
1: انتم تو عملتوا تقسيم والعقار معناها
0: مش تقسيم استاذ
1: مو تقسيم باش خرجوا الطرقات.
0: عندنا طرف ارض نحاولنا منها فرتين
1: نحاولكم منها الطرقات نحاولكم
0: احنا تو واحلين في البلديه تعطينا وثيقه.
1: شوش عم بيه انت الوثيقة؟
0: الحينو شهادة الملكية
2: حبوا بيعوا الارض
0: بسرخانة.
2: حبوا بيعوا الارض مصالحهم تعطل 5 سنين.
0: مصالحنا واقف اليوم 5 سنين. 5 سنين يا رسول الله كيفاش ولات الإدارة التونسية؟ ما فهمتش أنا.
2: هو يقول لك معناتها الملف يعرض قدام الإدارة، معناتها ما يعرضش قدام الإدارة، ديما فما ورقة هي بيدها تنقص
0: تتهز. خلاها التجهيز والله التجهيز اعطانا شهادة في الاخر وحتم اللوطة راهو لقد معناتها مدينا المعنية بالامر بشهادة مرتين من قبل. فهمت؟ احنا نحبوا تدخل من لدنكم للبلدية للسيد
1: الكريم. طيب مدام رفعت تدخلك
0: هي يرحم والديك ووالديها
1: في طار حق نفاذ المعلومة راهو ندخلوا معنا من ندخلوش
0: والله
1: من ندخلوش من ندخلوش بطريقة اللي يمكن احنا بش في طار حق نفاذ المعلومة اذا كان المعطيات اللي عندك هذوما معنا موجودة وثابتة نجم مراسلة بلدية المكان حتى
0: نجاوبوا والديكم
1: حتى نجاوبوا
0: احنا طالبين حتى شيء حتى تعويض احنا ما طلبناش. هات عطينا الوثيقة باش نحينوا شهادة الملكية نتاعنا من 148 ل 735.
2: معناها مدام معناتها 363 متر مربع انتزعوها معناتها انتزاع والا نحاوها في اطار التقسيم؟
0: نحاوها للطرقات
2: في اطار التقسيم. هيك علاش خاطر كان فما انتزاع وفما تعويض. هو في اطار التقسيم 363 مقصد بقطع النظر مشات للمصلحة العامة ما يقلقش. اما لهنا اذا كان احنا عندنا حقوق صحيح
0: انا اعطيني اعطينا حقنا خليتنا اعطينا نحنوا الوثائق نتاعنا مش نحبوا نبيعوها احنا سبحان الله
2: عبد يستنفع بها
0: احنا مصالحنا
1: مش متبيعها حتى على الحاله هذيك رايها
0: كيفاش
1: هو حتى
0: في شهادة ملكية فيها 148 هي فيها 735 شكون يا غالي يقول
1: لا مو باش تقولوا انت تقولوا الراي باش قال لكم صافي 735 بناء على الشهادة نتاع التجهيز هذيك. شوف يا مدام انت من حقك باش تكون الميزاجور نتاعك باش تكون الرسم العقاري محي هذا حقك، والبلديه التراخي نتاعها هذا اذا كان فما تراخي حسب كلامك انت يبقى مش مفهوم لانه هو باش يزيدها في الرصيد العقاري. هذوما متروات من الاراضي باش تمشي للبلديه بدون مقابل
2: بالضبط
1: معناها باش
2: تدخل الرصيد العقاري البلديه معناتها استنفعت هي
1: نفعا كاملا
2: بالضبط
1: ما عندها وبالتالي ما عندها التاخير هذا ما عندها حتى مبرر. اما باش تقول لي راني ما نجمش نبيع خاطرش ما صدقتليش مش صحيح.
0: شو احنا الا نقولوا له راه الوثائق مازالت في البلديه يقول لك لا نحب شهاده الملكيه رجلو
2: ما هو خاطر فما ناس تاخذ قروض استاذ على شهاده الملكيه
1: يا ودي تاخذ هو من طالما خرجش العقار من ملكها من ذمتها وما تحينتش الشهادة الملكية، هي تولي لحد الآن مالكة 1048 متر.
2: معناها هي معناها لا في خسارة البلدية،
1: مالها شنو ما لفش نحكي
2: معناتها النجم نبيعوا لك على الطريقة هذيك.
1: النجم نبيعوا لك مالها شنو النجم نبيعوا
0: طريق عام.
2: لا لا احنا فاهمينك، احنا نحكيو عليك انت ما ما يتسماش طريق عام طوكو، ما خرجتوش البلديه
1: ما انتقلش الملكيه، هذاك لازم يخرج في رسم وحده مستقل.
2: نورمالمون يلزم البلديه هي تكون الطرف الاحرص على انها تنظم هالملف.
1: هذا لان يظل كاسس برنامج تراسلوا بلديه المكان، شوفوا مع بلديه المنسير.
2: رسلتوش البلديه اوفيسيال ما
0: مشينا لهم 1000 مره اختي
2: كتابيا كتابيا مدام وداد
1: بالكتابه
2: سامحني كتابيا
0: لا كتابيا لا ما نكذبش عليك
1: لا عملوا
0: تمشي تقول لي الله غالب
1: عملوا مكتوب وصبوه في مكتب الضبط وخذوا ديشارش ولكل حادثه حادثه
2: مدام عملوا مكتوب وحطوه في مكتب الضبط واعطينا نسخه منه كاسره برنامج
1: ولا
0: والله يبعث لك الكاداستر وبعث لك شهاده الملكيه
2: مدام. اي انا نحكي معناها
1: تعمل المطلب
2: اكيد تعمل المطلب تعمل المطلب ولي عندنا الامكانيه احنا باش نطلبوا زاد كيف كيف
1: توضيحات
2: خاطر سينو باش نكونوا كاننا احنا الطرف الاحرص لهنا خاطر الكتابي هو اللي
1: هو الذي يترك اثرا قانونيا
2: صحيح فهمت كيفاش باش نولي كاننا احنا كاسره برنامج احرص منكم انتوما على المطالبه بحقوقكم تو المطالبه شفهيه حاجه ولكن كتابيا حتى في صورة ما إذا تعنتت البلدية وقتها فما إمكانية حتى الولوج إلى القضاء لإجبارها على إتمام العمل هذا وسيذك ولا
1: أكيد
0: حتى القضاء
2: مكلف وتحب له برشا وقت وكذا
1: أما نعم. هو شوف احنا توا نجم المسمع ذي تكمل تعمل المطلب الكتابي وتحطه في المكتب الضبط وتبعث لكم نسخة كوسط برنامج وكيف كيف تنجم شكول إذا كان أكيد أنا متأكد أنه فما العديد من المسؤولين بالبلدية منسير بسد الاستماع البرنامج هذا عارضا او صدفه او انهم على ولا انهم على المسبق على الاقل اذا كان فما تفاعل ايجابي رجع الصدام هذا بينا نسمعه من المسؤول وهذاك اش معناه المسؤول مسؤول على الميدان المسؤول على الميدان اللي تبع كل شارده وورده تهم مصلحه مرت الساكنين لمنطقته
2: واذا كان معناها احنا مش مشكلتنا النفي لهنا مشكلتنا انه اذا كان الكلام صحيح هذايا وللبلديه من المفروض ان التقسيم هذايا هي انتفعت به طرقات للمصلحه العامه لابد من الحرص عليه يا اخي تو انت شهاده ملكيه يعجبك انت كبلديه انه تقعد لمتراج هذوما تابعين لشهاده الملكيه للاشخاص هذوما ينجموا حتى هما يبيعوه ينجموا هما معناتها ناس طيبة ونفس مومنا راهو معناتها ما باعوش ما ينجموا معناتها المتراج الموجود في شهادة الملكية يبقى تابعني ونبيعه ونتصرف فيه
1: ونخرجك منها في جدال آخر وموضوع آخر لأنك حتى كان باش تعرض المشتري الجديد يقول لك طالما مر الحق هذا ما رسمتوش في في في الرسم في السجل العقاري ما تنجمش تعرضني
2: به
1: لا وما تنجمش تعرضني به لأن كان أنا كان حاب نمشي نشري عند المرة هذه وما تقوليش هي حتى معطيات تعطيني فقط شهادة الملكية باش نمشي أنا نطلع التي لا على المسبق قبل تحرير العقار باش تلقى عقار ما عليه حتى تحملات مساحته 1048 متر مربع باش البيانات هذيك بيانات تعتبر صحيحه وملزمه طالما انه ما فماش معناه ما يفيد معناه تحيين ولا تغيير في تلك البيانات وبالتالي هنا البلديه هنا مسؤوله هي مطالبه
2: فما تقصير كبير اذا كان الكلام هذا صحيح تقصير من البلديه
1: ما يصيرش ما كانوش يصير
2: هوا صاير هوا صاير خمس سنين هوا صاير لعام لاثنين لثلاثة لأربع خمس سنين معناها على شكون هذا يتوقف ولأنه توا اليوم في ظل غياب مثلا كاتب عام هو كان موجود الكاتب العام وكانت تدخلت معنا المواطنة قبل وما صار حتى شيء اليوم في ظل الغياب شكون المسؤول إداريا أستاذ نجموش نتواجهوا لوالي المكان
1: إذا في غياب
2: السيد الوالي يكون هو معناتها مسؤول على البلدية المعنية بالأمر ويصدر تعليمات
1: يقوم بالمهام هذه
2: خاطر هذايا باش يتزاد للرصيد العقاري بالنسبه للبلديه اوفيسيال مو من حيث التسجيل التسجيل
1: في الملكية العقارية الشخصيه فما مصلحه عامه قاعدين
2: بالضبط
1: قاعدين نتلاعبوا بها
2: وكذا درجه معناها احنا ولينا نستسهل الامور لهالدرجه معناتها فما ايادي مرتعشه يقول البعض لهالدرجه
1: ينجم يكون فما مثلا تسمع هيك في الناس هذوما ولو العباد اللي قاعدين يتكلموا معنا منهم السيد هذه ما علينا كان باش يصدقوهم
2: اي احنا مالا اذا كان هكا مدام توجهوا في اقرب فرصه للبلديه اعملوا المطلب نتاعكم الملف نتاعكم اذا كان عندكم كامل مستوفي حتى في ظل غياب هالوثيقه هذه اللي تختفي تقول انت بقدره قادر من الملف عندكم شي نسخه منها خاطر المفروض الانسان يخلي النسخه عنده عندكم شي نسخه من الملف كاملا تبعثونا تبعثونا حتى على المسنجر وإلا بحطونا في المدخل متاع الإذاعة مع المطلب هذايا اللي انتم حطوه وخذوا ديشارج فيه ونحن فيما بعد نتصل بالبلدية خلنا نفهموا الحكاية شنية. شكرا جزيلا
0: الله يبارك لكم ويعينكم بارك الله فيك.
2: شكرا بارك الله فيك. مواصلين معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. ناخذ المكالمة الموالية. لو مرحبا على السلامة.
3: الو السلام مرحبا بك.
2: مرحبا لو سهلا
3: اهلا بك نتمنى بالوسط.
2: يعيشك ربي فضلك.
3: يعيشك ربي يخليك يا ماتر.
1: يا سيدي
3: يرحم بيك وميتك وانت والاخت. النقطة مهمة مش انتي نحب نحط عليها النقاط.
1: ايوا
3: الهيبة.
1: ايوا
3: انسان كيما نقولوا عمل فيها ابطال ما قضية فيها ابطال الهيبة. تحكم بعد ما سمع الدعوة. شخص برك هذايا. بعتلي بقية الأطراف الورقة ما يعتبروش ورثة يعني إذا عندهم الحق باش يعملوا بترهيبة المعني بالأمر كان عنده حكم في عدم سماع الدعوة قد دخل زمان في القضية جديدة.
1: القضية الجديدة نفس الموضوع أنا فما اختلاف في الأفراد وبرا في الأطراف وبرا
3: الأطراف منهم واحدة تحكمل بعدم سماع الدعوة. هي
1: هو تحكمت بعدم سماع الدعوة ولا بيرفض الدعوة؟
3: لا بعدم سماع الدعوة.
1: اتصل به القضاء علمتوه به وفات أجل السناف نتاعه ولا
3: مش كمل لك يا متر؟
1: كمل لي يا سيدي.
3: بعد مديدة ما قلتش قدمت قضية مع المجموعة الأخرى في ابتدائيا عملت استناف في القضية اللي خسرتها هي وحدها. فهمت؟ ولد عندها قضية في الابتدائي في ترهيبة مع المجموعة وقضية جديدة في الاستئناف في الحكم الأول اللي صدر ضده. هل يصح قانونا هذا؟
1: إجرائيا أمر جائز. الأمر جائز من طالما وقعش البت في الموضوع بصفة نهائية وبيته فإنه إعادة طرح الموضوع ينجم يكون بالنسبة لمن سبق له القيام ينجم يقوم باستئناف الحكم وهذه الشيء قامت به
3: هذاك استئناف من ذا أما تنجم تقدم قضية أخرى ابتدائية مع المجموعة
1: كتعرف مع المجموعة تنجم بإمكانها تقدم من حيث المبدأ بإمكانها حتى شيء ما يمنع ما فماش نص يحجر عليه القيام بعد الأعمال الاستقرائية شنو تنتج والمحكمة شنو تستنتج من الأمور هذيك أمور تبقى مع عند النظر في الموضوع أما من حيث الإجراء بالأساس ديما نقول راه الإنسان كل مواطن عنده أهلية التقاضي راه ينجم يرفع ما يشاء من القضايا ما فماش حتى
3: معناها يعني ما فماش اتصل به القضاء
1: لا هذاك المحكمة بعد تقوله ما فماش اتصل به القضاء خاطر الحكم محل طعن ولكل حادثة حديث انت شكون ريتها شو باش تعمل هي في الاستئناف بالكش باش ترجع في دعواها هذيك وتطلب تسجيل رجوعها في دعواها باعتبار وانا عندي دعوة جديدة مثلا من الحاجات
3: فهمت غير من باب هذا نفهم فيك مثلا
1: من حيث المبدا حتى شيء ما يمنعها باش تقوم مره اخرى مع المجموعه وما تنجمش تعرضها باش القضاء معناش باش القضاء لان الحكم ابتدائي ومستأنف اضافه الى ذلك.
3: النقطه الثانيه اللي ينورك يا متر.
2: ايوه
3: الو النقطه الثانيه ما هي مبطلات الهيبه؟ مبطلات الهيبه ما شنو ما اللي يبطل الهيبه؟
1: ما تعرفها ما احنا قلناها برشا مرات احنا المبتلات اللي قلناها وجاي قلنا جات بها مجلة الأحوال الشخصية هو حالة العسر وحالة الجحود وحالة الحالة التي يرزق فيها الموهوب له ولد يظل حي في ثلاث قيم على انت شو عندك المشكلة انت علاش ما
3: المشكلة
1: قولي المشكلة خلينا نسميه الأمور بمسمياتها بالله
3: اي بالضبط
1: شكون معايا انا شكون سيتك
3: صدق
1: ايوه صدق عرفتك من الصوت لمحل
3: اي نعرف نعرفك من زمان طويل
1: من المستمعين الاوفياء للبرنامج هذا يعطيك الصحه
3: ديما كل ثبت
1: صحيح
3: هذاك ما نتكلمش فيه البرنامج
1: يعطيك الصحه
3: عايش تويك المجموعه الاخرى الاطراف اللي قدموا قضيه من جديد في ابطال الهيبه بدعوى ان المهيبه يعني عمرها 88 عام
1: الواهبه مش المهيبه الواهبه
3: اي
1: قداش
3: عمرها 88 عام
1: اي عشبي
3: وشوف مدعين هما المدعيات اللي هي بدات تخلوض وكذا ومن ومنا
1: بدات ولا تخلوض خو
3: اي مع العلم عمرها ما مشات للطبيب بتاع امراض نفسانيه ولا امراض عقلانيه
1: الحمد لله
3: ولا بتاع الزهايمر
1: وك علاش انت القضاء تقريبا تحكم بعد سماع الدعوه في المره الاولى
3: اي ومع الآن تويك الأطراف البقية الأطراف اللي هما مقدمين أن أوفة المنابة عمرها لم شات لا طبيب نفساني ولا طبيب عقلاني ولا عنده دواء متاع طحيمة ما عمرها ما باشر طبيب.
1: تعرف ايش تعمل معنا؟
3: ها؟
1: عارف تعرف ايش تعمل؟ تعرف ايش تعمل؟ قلت لك تعرف ايش تعمل معنا؟
2: مميزة وعاقلة وإذا كانت تلقاها عدل الإشهاد
3: نورمال. لا عدل الإشهاد أنا كتب لها ما يراش المرأة هي في حالة نفسانية باهية ولا لا؟
1: ينجم يرى مالش يقول لك في حالة وعي وفي حالة إدراك تام وعارفة وبالتالي
3: أنا كمل لك يا أستاذ وجابوا ضد شهود ضد شهود
1: إيه؟
3: بناء أنت واحدة شقيقة زوج واحدة منهم شقيقة زوج زوجة وطعنا ومطعون فيها هي في
1: بس هيش قل له ورا هي ايش
3: انا والثانية هي معينة منزلية تم طردها من المنزل بعد 3 أيام
1: وهذاك علاش حكم بعدم سماع الدعوة هو هيك ولا
3: لا هو عدم سماع الدعوة تحكم للطريق المرأة الأولى كان بسبب يعني لا وجود لتدريس ولا تحيل ولا كذا كذا أما هي طلبت على أساس أني ما صرفتش في الموضوع.
1: على كل حال سي صدق شوف انت الخصوصية نتاع القضية ما هاش باش تناولوها في البرنامج هذا. انت سألت قلت تنجم تعاود تقوم القيام هذا صار ولا مساش وانا قلت لك راهو لكل مواطن عنده أهل التقاضي ينجم يرفع ما يشاء من القضايا لدى المحاكم ويبقى الفصل فيها من حيث الأصل ولا من حيث النتيجة يبقى بعد استبقاء الصفة العمل الاستقرائية التي تأذن بها المحاكم. فيما زاد على ذلك خصوصية الملف تبقى مطروحة في إطار الخصوصية نتاع الملف هذه وفي إطار أوجه الدفاع نتاعك اللي باش يقدمها لك محاميك باعتبار أنه نيابة المحامي وجوبية في مثل هذه القضايا وكما يقولوها ما تحق وراءه الطالب بالنسبة ليك ولا بالنسبة لبقية المتقاضي. وبارك الله فيك على فيقتك في البرنامج
2: يا عايشك. شكرا جزيلا تحياتي لك للقاء نواصل مع المكالمات الهاتفية. لو مرحبا على السلامة. الو تفضل اي مرحبا شكون معنا؟
4: اهلا بك اختي رفقة ومرحبا بك ويعطيك الصحة على هالبرنامج
2: يا عايشك ربي.
4: وانا والله نطلب فيك على موضوع متاع قريبتي هو مش متاعي انا قاتلي يطلب هيري وقلها راني ندعي عليك بالخير كل وين تجي في برنامج من غير حتى شيء قاتلي يعجبني كلامها والله العظيم اللي نقول لك فيه بالصدق يعجبني كلامها وقاتلي مصاب عنا منها برشا راهي صفنا في الحق
2: باي باشا كي تدعيه ولا ما تدعيوش علينا يا عايشك
4: ربي فضل عليكم بسم الله عليك انت ولا استاذ ربي يبارك لكم ان شاء الله
2: ربي يفضلك
4: استاذ سي ناجي يرحمه ان شاء الله سي محسن قربوج ربي يبارك له زاد حتى هو تبارك الله عليه حاسيلو هذه المراه مراه كبيره هي
1: شكون معنا ومنين تكلم فينا اختي
4: ورده منسوسه
1: مرحبا بك
4: الله عايشك الله يبارك لك انا نسمع في البرنامج باستمرار والبرنامج هذا والبرنامج نتاع التامين لا عندي كهرباء لا شيء ما نحب نسمعكم
1: باهي الثقافه القانونيه باهي تبي تعرف القانون
4: عايشك
1: قول لي شيء على جارتك هذه ولا قريبتك
4: اي هذه قريبتي هي امراه كبيره مسنه سكنت في دارك الديار نتاع 26 نتاع قبل الدار ذي مولاتها توفت امرأة عندها ولدها كي نقص شوية حشاك بعدها هي زاد توفى ما عندهاش أقرباء هي معناها من معتمدية بعيدة من ولاية بعيدة مش في سوسة جات سكنت فيها كي توفيت هذيك المرأة هذي قريبتي عندها راجل حشاك مقعد وعندها طفلة ما عرفتش قاعدة معاها مشات سكنت فيها كي سكنت فيها سمعت بها المعتمدة اللي هي سكنت خاطر كانت ساكنة في الزيتون أنا نحكي لكم باختصار صارت لها حاجات عندها انعجاج جاود حموا عليها بالسيف الزهوم لها وكل ولات سكنها في الدار ذيك سمعت بها المعتمدة جاتها طوازي حكاية نحكي لك فيها عندها 6 سنين كي جات لقاتها ساكنة قالت لها راو ما عنديش ونمشي وعندي بنية وهو الراجل مقعد قالت لها باهي برا اسكن فيها من لوحوك شو قعد فيها هي بطبيعتها ما عندهاش شكون الدار
1: قالت لها بالكلمة وبرا السيدة المعتمدة
4: اي قالت لها لكن هي عندها دوسي غادية
1: قالت لها بالكلمة برا اسكن ما
4: اي قالت لها اسكن وهي سكنت فيها ما عندها حد وما عندهاش وين تمشي استاذ هي كانت في الشارع اش تعرف انت سكنت فيها توا 6 سنين مشيت تحب تاخذ الورقة باسمها متاع الماء والضوء. مشيت وهي معناها خلصت لها مسكينة الماء والضوء وصرفت فيها برشا حاجات وطول حيت واتي وماكي ما يخفاكش معناها طوى تبارك الله عنك السرقة في الليل.
1: مسالش يا وردي قل لي برا شو المشكلة
4: حب تعليل هالحيط وكل مشيت للشيخ قلت له هذا نحب ناخذ ورقة باسمي قالها قد يكون يخلوك فيها بعد 6 سنين قد يكون تجي عائلة أخرى يخرجوك منها قلت له كيفها 6 سنين وعطوني الكلمة ومشيت للمعتمدة وللشيخ وللكل قالها ما ناش احنا قلت له ايه ما كومش انتوما
1: ايش نقول لك يا مدام هي رأي مش خرافة رأي الأمور الأمور هذوما الأمور بالقانون المرأة اللي كانت ساكنة في الدار هذيك هي مولاتي هي صاحبة المسك والمسك خذيته في إطار معناه المساكن الاجتماعية أي
2: توفيت بصفة شخصية
1: بصفة شخصية هو الملكية لو باقي على ملك الدولة والإدارة ولا باقي على ملك معناه المرأة اللي تحب تتحول لها ولا هي واضعة اليد عليها معناه التدخلين تاع مطلب للمعتمدية ومطلب لعمدة المكان ما نعرفش علاش شنو الضروره نتاعهم وقت اللي الناس اللي كانوا ساكنين فيها خذاو المسكن هذاك في اطار 26 ما كان يعرف ب 26
2: ما سديبون الملكيه باسمه ولا بقعت باسم الدوله سديبون اللي باسم شكون الملكيه
4: لا باسمها باسمها
1: الملكيه
4: هو المراه اللي توفيت
1: سلموها باسم المراه اللي توفيت هذا شنو بدي نقول لك ايش مدخل المعتمده تعاود تجيها يا اخي كي تعطيني الدار المعتمده ولا غيرها هي مش عطتها لي هي هذاك في اطار قانون متعارف
2: تاع شؤون اجتماعيه ما نعرفوش احنا معناها شو الكونترات واللي
1: شوف حالة واحدة حالة واحدة المرأة دي الدار هذه هي ترجع ملكيتها للزوجة اللي للمرأة اللي توفيت إذا كان عندها ورثة من أبنائها
4: ما عندهاش أستاذ
1: بالكل ما عندهاش مش خاطر بعيدة ولا قريبة بربي باش بالله خلينا نفهموا بعضنا مش خاطر بعيدة ولا قريبة شو ما عندهاش مقطوعة من شجرة هي كيكة هبطت هبطانة
4: لا صدقني هو ما قال
1: صدقك يعني ما تصيرش كل إنسان كل فرع عنده أصل قولك منك الفرية قولوا منك الجيرة
4: أستاذ هم شو نقولك هي إيه؟ ما عندهاش أولاد وما عندهاش عندها واحدة بنت خالتها وقت اللي جات للسلطة قالوا لها لا الدار زي ترجع للدولة احنا نعطوها للإنسان مستحق
1: يا رفقة راي ترجع للدولة إذا كان المرأة دي ما عندهاش وارث من لا وارث له توريث من يقع وتركه من مخلف يرجع لصندوق الدولة مش خاطر طبيعة العقود عقد ناقل ملكية عقد ناقل ملكية نعرفه قانون متعلق بالمساكن الاجتماعية في 26 نعرفه راوك يعطيك يعني يحرر لك عقد ملكية ونقل ملكية راوي نقول لك الملكية بالكامل فماش ناقل ملكية مشروطة مش كراء طويل الأمد مش كراء مملك مش استغلال عوج الفضل طيلة الحياة معناها توظيف وحق ارتفاق ولا حق معناها ارتفاق بالسكنة فقط هو حق ملكية كامل المرأة اللي توفيت هذه إذا كان هي بالحق ما عندها حتى وارث فإنها
4: ما عندهاش يا أستاذ ما عندهاش
1: هي مدام وردة خلنا نسمع بعضنا ولا قاعد تقول لي أنت خرف لي وتبقى نسمع فيك
4: لا لا لا, لا تفضل أنت أدرى بالقانون
1: هو المرأة هذه ما عندهاش وارث ثالثها الدولة اليوم كي ورثتها الدولة ترجع للدار هذه ترجع بالملكية للدولة شنو السؤال اللي تحب تسأله ودي باش نقول لك شنو تنجم تعمل
4: السؤال هو جاوها السلطة
1: أيوة
4: لقاوها ساكنة قالوا لها احنا ثبتنا اللي المرأة هذيك ما عندهاش شكون وارث انت اقعد فيها ما يفكها لك حتى يجي وقت تاخذ الورقة نتاعها الإدارة هذوكم ماك تعرف تمشي ناس وتجي ناس وهي مقدمت لهم دوسي المرابي ومقايدينها ديجا في السكن الاجتماعي توا قالوا لها ماناش احنا اللي قلنا لك تنجم تجي عائلة اخرى نجم نخرجوك منها هي قلت لك تحب تعدي لها الحيوط وتحب تقعد وهي مرة ما عندهاش شكون وكانت ملوحة في الشارع وعندها بنتها توا ما عرفتش تسكن معاها تحب تسأل لشكون تلتجي لشكون تمشي وقلت لك الله يبارك لك دلني معناها انا ما عرفتش وين نمشي اذا كان مسؤول
1: تحب نقولك شو تعمل هي عندها مطلب مسبق صبته مع الإدارة
4: عندها يجيك ناسها دوسية
1: وتوا هي ما هي قاعدة في الدار دي وساكنة فيها تقعد على الحالة اللي هي عليها وما تعمل حتى إجراء آخر وخليك من قالولك وقالولها ممكن جي عائلة أخرى ونخرجوك. هذا موضوع سابق لأوانه, هي أسبق في طلب تقديم المطلب هذا وعنده اعتبار الأقدمية نتاعها. ثم أنا كده حاجزة متصرفة مدة قانونية خليها تبقى حاجزة متصرفة بالطريقة
4: هي عندها 6 سنين أستاذ,
1: خليها تقعد كده. شو المشكلة نتاعك؟ علاش تحير في الدوسي أنت؟ شكون اللي طلبك وشكون اللي قالك؟
4: هي
1: لا مش ما هي يا مدام, طولنا احنا تو في الاجراء هذا ومدري تبقى معنا
2: ولا يعني ولا ربي يفرج لك معناتها فما جدال صناعات ولا عقيم
1: لا وليت مسؤوليه معناها ولينا نحكيو على حاله خاصه
2: صحيت
1: ولا ما تمشيش حتى مع فلسفه القانون البرنامج هذا باش نقعدش اني 4 دراج ولا 20 دقيقه ولا اكثر ولا اقل نحكي على مسألة خاصة. المسائل الخاصه هذه قلنا لك انت تسالت شنو الاجراء المعمول به, قلنا لك من الاحسن بقاء الحاله على ما هو عليه لانه هي تعطي في افتراضاتها. وقالوا لي القيل والقال لا يؤسسوا لي
2: وبسرجع الكلمة قال لي الأستاذ بركة جمعة هذه في إطار استشارة قانونية معينة بعدت له يا أخي قال لي المستشير عادة ما يقدم الاستشارة بطريقة يمرر من خلالها الإجابة التي يريد الحصول عليها.
1: هذا كهي
2: ناخذ المكالمة الموالية. ألو مرحبا على سلامة.
4: ناخذ المكالمة الموالية. ألو مرحبا على سلامة. ناخذ المكالمة الموالية.
2: عند الصوت سكر راديونك الله يخليك اللي مش داخل معنا توا.
5: الو عسلامة صاحبي.
2: مرحبا يا سمح الله وسهلا بك.
5: مرحبا دكتور عسلامة استاذ.
1: اهلا وسهلا.
2: مرحبا.
5: بس فوزي من صقس.
1: مرحبا يا سي فوزي.
5: يرحم وديك عايش خويا. استاذ يرحم وديك وشاطرك في حاجة أنت أدرى في الحكاية القانون. أنا كنت أخذ في الشركة. وشركة اللي كنت أخذ فيها كانت تخلص فيها على بنكة.
1: ما تسمي ليش برا فهمت؟
5: إيه أنا قلت لك على بنك أكون ما حبش تسمي.
1: معنى المرتب يقع معنى المرتب نتاعك يجيك في الحساب الجاري نتاعك.
5: صحيح. هذه كيف من 2023. بطلتني شركة خرجت منها.
1: خرجت منها.
5: قعدت بطل مدة وجيزة وأنا في 23 في عام 23 خذت 500 فروش. وقت الآن نخدم رجعت 150. بقاو 350. مدة 6 شهور التالية كيف عام 26 يبعثوا لي 800,000. أنا
1: فاضل الحساب.
5: فاضل الحساب صحيح.
1: وأنتي آخر مرة استعملت الحساب هذا وقت إيش؟
5: 23 31 أوت 2023.
1: من 23 ما صارت عليه حتى عملية.
5: حتى البطاقة اللي خذيتها معناها البنكير هذاك اللي نجبت بها من الكود بتاعها توم كودي معناها ما حلتوش فهمت؟
1: معناها من 23 لا صبيت
5: ولا جبت. لا سبيته ولا جبته ولا استعملته وعلمتهم قلت لهم راني بطلت من الشركة يعني حتى الشركة
1: ما وقت وشيك ما سكرتوش الحساب انت يا سيد سادة يا سيد فرش
5: مشيت لهم استاذ مشيت لهم مش ندفع ال 350
1: اللي
5: وخذها معنا فروش قال لك لا اخويا عندك 800 لازم تدفع
1: وقتاش مشيت لهم توا مشيت لهم انا
5: مشيت لهم 6 شهور التالي باش نبدا واضحين في الحديث ما نقولكش العام الاول ولا العام الاول قال لك يا اخويا لا ادفع 800 وكل شهر اعطيني 100 تلف دون سكر لك الكونت نتاعك ما تدفعش وكذا كيف زدت رجعت ملامس كلمتني المديره قالت لي رايك معناها بعثوا لي بطاقه اخرى جديده قلت لهم انا لولا ما استعملتهاش باش تبعثوا لي في ثانيه لولا تو قاعد في كودي
1: انت
5: بعثوا لي ثانيه وزادوا بعثوا لي كود معناها بعثوا لي ميساج في 11,098,000 ايه قلت لهم شنو نعمل انت خلص 350 قالت لي والاخرين قلت لهم الاخرين ما تعرفش مين خلص اصل الدين عليه حتى قدام ربي قال لي البنك على جهه انا قدام ربي انا 350 خلص نعطيك 350 بتاعك قالت لي لا وما اي خليتها وخرجت ما نعرفش بالضبط شنو قال لي تو نبعثك عدم منفذ قلت له بعد عدم منفذ
1: هو شوف هو تو بعد التنقيح الاخريني نتاع مجله تجاريه في الباب المتعلق بالحسابات البنكيه راه كل حساب لا يقع معناها التعامل عليه لمده 3 اشهر فانه على البنك ايقاف ذلك الحساب وتجميده.
5: حكيت لنا بالموضوع هذا قال لك لا ما في بالناس
1: لا فصل 700 هم على كيفهم فصل 700 مثلا انت تو شو تعمل باش يقول لك شو كان باش كان انت على بينه بالقانون شو يقول انت تو تعمل لهم جواب من السوق تبعث لهم رساله مضمون الوصول مع بطاقه اشعار بالبلوغ تحط لهم اللي انت يكون انت صاحب الحساب هذا وانك الحساب هذا موقع معنا ايقاف العمل به من عام 23 ما تجرى عليه حتى عمليه حسابيه وانك تطلب غلق ذلك الحساب البنكي وتخلي نسخه بالمكتوب هذاك مع البطاقه الحمراء نتاع علامه البلوغ نتاع الرساله المضمون الوصول وخليهم هم يعيبوا وقت اللي يبعثوا لك عاد منفذ ولا حاجه يولي لكل حادثه حديث، لانه حتى المحاكم اليوم عندها سلطه الرقابه على الاعمال هذه، حتى كي باش يبعثوا لك عاد منفذ ولا باش يقاضيوك ما باش يستدعيوك قدام المحكمه، مش باش يصدر عليك حكم في غيابك. وقت تمشي للمحكمه توريهم اللي انت بعث لهم والحساب مسكر من عام 23 وما نجمش يوظف معناها فاضل حساب للمده اللاحقه على المده اللي وقع فيها ايقاف العمل بذلك الحساب.
5: نمشي
1: لعاد المنفذ معناها؟ لا عاد المنفذ لا شيء، بمشي اعمل رساله وحدك مطلب في
5: كتب عمومي عادي،
1: ما تنجمش تكتبها وحدك، امشي عند كاتب عمومي.
5: نجم
1: كلمتين هما سطرين معناها مطلب، معناها مطلب ولا مطلب في قفل حساب بنكي، تقول اني مونديال سالو فلان الفلاني واكدوا عليكم بقفل الحساب البنكي رقم كذا كذا منذ سنه 23 وتصحح وتبعثوا لهم بالعنوان نتاعهم وباسم التجاري نتاع البنك عشان اسمها التجاري البنك الفلاني ولا كذا وتبعثوا وتبعثوا برساله مضمون الوصول، تمشي البوصله قولها بالله جواب مسوق باللاكيزي بالورقه الحمراء واستحفظ بالوثيقه عندك، وهذيك الثقة في الوثيقة وقت اللي تحمر الوجوه كل واحد يمد المؤيدة نتاعه خويا.
5: سامح لي استاذ ما فيهاش وقوف هذه معنا.
1: فيها هذيك الوالدة زعما ليش ما دخلنا من الوقوف ومن القاعدة. لا فيها لا وقوف ولا قاعدة.
5: أنا نخدم على الطريق سامح نخدم على الطريق.
1: لا لا لا ما فيها هذا نزاع مدني، هذا كيف لك كيما نتعامل انا وياك، انا كان تسلفت من عندي وتسلفت من عندك، لا فيها لا وقوف لا شيء.
5: ماش
1: ماش مش جريمه اللي باش نعملوها احنا ذا، اعمل اللي قلت لك وقدرت الله بيكون كان خير ان شاء الله.
5: والله يرحم والديك.
2: شكرا جزيلا. ناخذ المكالمه الوالد. مرحبا على السلامه.
6: السلامه.
2: مرحبا شكون معنا؟
1: مواطنه تونسيه تغير على البلاد. مواطنه تونسيه تغير على البلاد. كلنا نغيروا على كلنا نغيروا على بلادنا يا اختي يعطيك الصحه.
6: فقط قعدنا نغيروا فقط احنا موظفين تو قبل
1: شويه الغيره هي
6: لا ما الغيره كي تشعل النار من داخل وما عندك قانون يكون الحل.
1: هاي مرحبا بك يا ما
6: كي نشوفوا التشاهد بعينينا ونسمعوا بوزنينا وممنوع علينا نصوروا كيفاش الطريقه باش نوصلوا للمسؤول
1: لا لا ما تبداش ترميلي في اسمع قل لي شنو الواقع
2: عطينا الرسمي تنقول احنا فما قانون وما فماش
1: مش نصور
6: هي مؤسسه تربويه
1: مدرسه ابتدائيه صحيت يا
6: صحيت هم المدارس الكل فيهم مشاكل، المدرسه هذه مش لسه ديما المديرين مثلا عملوا المدير قال لها ثلاث ايام مجال اداره وما فيهاش اثارات مع عداء مع احترامات للشخص فهمت ميناج تابع الحصانات من عمر الحظيره الوحيده اللي تسير في المدرسه اتصلنا
2: بالمدرسه فهم دو ميناج تسير في المدرسه شو معناتها تسير في المدرسه
6: هي اللي توقف على الكل معناتها هي الوحيده
1: اللي معناتها توقف على الكل لا ما تبداش بالله شو معناتها بالله مع احترامنا للناس الكل بالله يا مدام يعيشك يبارك فيك يا مواطنه اللي تغير على بلادك سمينا الاشياء بمسمياتها مدرسه ابتدائيه فيها معينه منزليه ولا فيها منظفه المنظفه هذه خشاده مكان الاداره قاعده في الاداره
6: تحكم يعطيك الصحه خلينا نكملك هي الشاده يعطيك الصحه ثم معلمين يعملوا الكيف لكن معلمين مش الكل كيف ثم ناس كل تخاف من المسؤوليه خاطر هو المعلم مش هو المسؤول
2: مدام ديريكتومون الله يخليك على خاطر نعرفوا من هي الاقواس هذوما كي يتحلوا ونضيعوا
6: اتصلنا بالمسؤوله مشينا كاولياء اتصلنا بالمسؤوله على المدارس الابتدائيه هذا عملناه ومشيت مع في حاجه شافتها عيني وسمعت ودني من المسؤوله مباشره اللي جبت لكم عليها طلبت الاستقالة قلت لها أنا معاش نجم قلت لها ما عنديش بديل وما عندناش بيرسونيل أنت يلزمك تدبر راسك حتى لين نشوفوا الحل غزرت لي ليا كمواطن قلت لها أنا الأولياء معاش نجم بالحق فما أولياء
1: شكون هذه اللي قالت الكلام هذا؟
6: مسؤولة اللي قالت مسؤولة على المدرسة الابتدائية إيه غزرت لي ليا قلت أنت مواطنة أنت تصد المواطنية سكت قلت لها معناتها أنا مواطنة نسد باش ما يخليوش الأولياء يدخلوا المدرسة قلت لها باهي وخرجت وفعلا الاولياء لمينا ثلاثه اولياء حاولنا نوقف وما نخليش الاولياء الاخرين يدخلوا للمدرسه وتجاوبوا معنا خاطر هي مصلحه عامه وبعد ثلاث ايام رجع المدير والمدير سبب انه خرج معناتها عنده معناتها مشاكل خاصه به معناتها قال قدمت استقالتي ما باش نعطيو هذه
1: هو عنده مشاكل حتى المدير عنده مشاكل
6: بربك انت
1: على شنو مبنيه المدرسه هذه فين بالله يا مدام فين المدرسه هذه في المنسيره
6: مدرسه مشهوره ومعروفه وتخرجت البيلوت والاولياء طبيعتهم اساتذه جامعيين ومهندسين
1: شو سؤالك القانوني مدام شو
6: احنا طوه السنين في اول العام تصرف المندوب وديجاجي المندوب كل واحد
1: شو سؤالك القانوني مدام؟ شو سؤالك القانوني؟
6: الوضعية ما تبدلتش، الاتجاه المندوب وراوه
1: شو سؤالك القانوني مدام؟
2: هو شو أتمنى إنه البرامج اللي فيها
1: مش برامج قانوني ليش مش نخدمه؟
2: أغزر لي نجلة. أنا توا جتني برشا ملاحظات وبربي يا مدام احكي على الموضوع متاع الكونكور متاع اسمك شعبة الرياضة والآخر مع كوليج مع تطاح طيحوا له الصورة متاعه وفيها مرمى هذه هذا مش برنامج هذا برنامج شؤون تربوية ربح عبدلاوي ومروزيتي ربي يعينهم وربي يوفقهم وربي يعينهم على مختلف الإشكاليات والنقاط هذا ما نتناولوش مع جزيل الشكر ما يتغشش حتى حد وقت اللي نقول له راه البرنامج هذايا في علاقة مباشرة بالبرنامج متاع شؤون تربوية هو ما يعرفوا كيفاش
1: التخيط معناتها
2: السوجي احنا تدخلونا في مداخل احنا سؤالنا قانوني خلنا نطرح سؤال قانوني انا في اطار استشارة قانونية واذا كان عندكم في علاقة بالاستشارات القانونية في مجال التربية والتعليم مرحبا اما الملاحظات العامة في علاقة بالتسيير وغيره ما هوش موضوعنا وراه هذا موضوع شؤون تربوية مع جزيل الشكر به مواطنة تقول شخص تحصل على مقسم بلدي وتوفي قبل إتمام عقد بيع مع البلدية تقول راجلي شري المقسم من عند الورثة بعقد معرف عليه بالإمضاء وقبض الثمن ثم أنشأ عليه بناية غير مكتملة ثم في مرحلة موالية ورغبة منا في منع في بيع العقار طلب توكيل شامل من عند الورثة يسمحوا له فيه بالبيع وفعلا بعنا العقار للغير وتم التنصيص في عقد البيع أنه بموجب توكيل وأمضى ثلاثة أطراف على هذا العقد وهم راجلي كوكيل الموكلين كبائعين والمشتري هذا العقد أعده محمد
1: الموكلين كل صحة هو قلت ثلاثة أمضاءات ومنها ولي تقول لي بالجمهرة
2: أي أنا تولي نقرأ
1: لك إيه لا نحكي لك مساج كملوا مساج
2: وهذا العقد أعده محامي ووضع الكاشي متاعه فيه وتم تسجيله بالقبض المالي السؤال هنا بسبب تهمة كيدية من جار العقار تم اتهام زوجي بأنه متحيل وتحيل على الورثة ولم يعطيهم ثمن البيع وأنه خان الأمانة وأنه باع ما لا يملك
1: كل ما بعضهم
2: والحال أن الورثة راضين بما قام به الوكيل ولم يعارضوا ذلك ولم يطالبوا بأي طريقة بثمن البيع ولم ينص التوكيل على تسليم ثمن البيع له سؤال ألا يفترض في زوجي حسن النية كيف شرى المرة الأولى ثم باع بتوكيل بموافقة الموكلين هل يلزم القانون زوجي الوكيل أنه يسلم ثمن البيع للموكلين بالرغم من عدم التنصيص على ذلك لا في التوكيل ولا في العقد شنو نجاوب المحكمة على الاتهامات هذه الكل مع الشكر
1: لا هو تو فما شو فما حاجة ما تخلتش الحقيقة هنا تو يقول لك الورثة ما فماش هما الشاكين وما هماش مطالبين والجار هو اللي شاكي يصير
2: شو الصفة متاعه
1: شو صفته يعطيك الصح
2: بالضبط أنا تو علاش نقرا في السؤال ومعناتها نحب على
1: هو على كل حال هو على كل حال هو من طالب عنده توكيل يتصرف كوكيل يتصرف بموجب ذلك التوكيل هو ولا غيره كل إنسان عنده عنده التوكيل نجم يتصرف بمقتضى ذلك التوكيل يعتبر وكيل على الموكل له هو يتصرف في حقه ويصرح في حقه ويلتزم في حق موكله موكله يقوم بكل هذاك جائز قانون هذا ايش معناه التوكيل طالما وقعش الغاء الوكيل يقوم بكل الاعمال التي كان يمكن ان يقوم بها الموكل انا أن توكلني باش نقوم في مقامك في البيع في عمليه البيع هذا ولا باش تعطيني التوكيل في موضوع واحد اخر وقت اللي تم العمل الموكل اللي موجب تم تحرير التوكيل بطبيعه الحال هو مطالب باش يخلص باش هو باش نتاعو العقار هو الورث اعطوه التوكيل باش يبيع في حقهم وبالتالي وقت اللي يتمم البيع حتى اذا كان فما اتفاق من الباطن ما نحبش نحكي في حاجات اخرى على الاقل على ظاهر الاوراق وظاهر الملفات
2: لازم يكون
1: الملف مستوفي بعد اتمام عملية البيع كما حررنا البيع نحرروا حجة ولا نحرروا كتب يقرروا فيه الورثة وأن الوكيل أتم الوكالة في حقهم وأنهم توصلوا بالمبالغ الراجعة إليهم بمقتضى ذلك البيع في غياب الأمر هذا يولي المشكلة مشكلة يولي لنا قد تكون هي وشاية للجار والجار هو أوجه للمالكين والمالكين هم اللي قاموا بتشكي الجزاء اليوم تقول لي شو الحل باش يجاوب المحكمة من يجب يجاوب المحكمة إلا ما يأخذ شهادة من عند الورثة إلا هما تسلموا مناباتهم وتسلموا المقابل نتاعهم وصادقوا على البيع هذه الحالة الوحيدة اللي تنجم تلغي بها معنى التهمة على زوجة ولا على الشخص اللي يعني
2: هي تقول لما تنظيف إنه البلدية لا شكات ولا عارضة البيوعات الصادرة صايرة في المقاسم هذه، وكذلك معناتها في عام السنة بدأت البلدية أبدت البلدية استعداد للتعاقد في بعض المقاسم بالبيع، يعني مش كل المقاسم جاهزة للتعاقد نهائيا بالبيع، ما نعرفش العقار اللي كنا نملكه في المجموعة الأولى وإلا ما زال.
1: موضوع هذا موضوع ما خاص بهم هم، ما نحكي لك نحكيه ديما ديما نخوض رفقة ديما نقول لك راه اخرج من الخاص الى العام، ما تقيدش روحك بالاستشارة الخاصة، راه الاستشارة الخاصة ما تنجمش تكون الجواب عليها في برنامج اعلامي، ما تنجمش تمشي الاذاعة وتبدا تحكي في الاذاعة وتحكي على مشكلة خاصة، هذا حتى يتعارض مع كل المبادئ ومع كل القوانين. المشكلة الاستشارة الخاصة يتناولها السادة المحامين في مكاتبهم، وهذا بالقانون ويختص بها المحامي دون سواه وفي مكتبه، والنزاع الخاص تناوله المحاكم. وهك علاش برشا مرات نقول ما نحبوش الاستشارة الخاصة، كما ما نحبوش ناخذ موضوع مازال محل نظر القضاء، اما المعلومة العامة الثقافة العامة اللي نحبوا نكرسوها، انت من طالما عندك توكيل راهو بالتوكيل تقوم بكل الاعمال نتاع الوكالة، في المقابل انت مطالب باش موكلك ينجم يطالبك ويحاسبك، معناها انا نوكلك تقول لك برا بيع في حقي الدار ولا هالسيارة كذا، إيه أنت مش بيع وتحط فلوس وجيبك، ما ولاش نتاعك حتى كان هي نتاعك معنا بأمور أخرى، لكن من طالما أنت قلت أنا بعت بموجبي كوكيل بوصف وكيل، فأنك تمشي للموكلين نتاعك وتعطيهم حقهم وتسفل وتسوي الوضعية نتاعهم، كاين شي تلقى روحك المسائل الجزائية ومهدد بعقوبة سجنية، وتنجم تكون عقوبة معناها خيانة الأمانة من الوكيل لموكلي راهي من الجنايات ماشي من الجناح، فعقوبتها تفوت 5 سنين حبس، وبالتالي ردوا بالنا ما نتلعبوش بالوثائق هذه، الاراء واللعب ما يجيبش، اللعب في القانون ما يجيبش نتيجه، ديما العمل على حسن النيه وسلامه المقصد والحيله في ترك الحيل والعمل بكما يتطابق والنصوص القانونيه.
2: واضح، شكرا جزيلا. مش نختم باخر ملاحظه، مواطنه مدام كنزه تقول بربي نحب نوصل صوتي، نحب نحكي على الصونات، تصور ثم فويت بتاع ماء عنده توا 4 ايام، الماء يجري والحومة معبيه، تقول مطر صابه البلاصه، تقول في جمال طريق الحزاميه مقابله احدى رضا اطفال معروفه الغادي، والماء هابط لحومة الواد، ولا حتى الصغيرات يتعدوا بصعوبة المدارس متاحهم، بربي وصلنا صوتنا. أنا حبيت نقول لك فقط ملاحظة مدام كنزة، في جمال بالحق مع توادون رمي ورود، الاتصال مباشرة بمعتمد المكان معتمد جمال، راهو كي توصل صوتك لسيد المعتمد يتنقل بيدو على عين المكان وينقل الملاحظات ويحرص على إصلاح العطب مع الجهات المختصة. أنا سأنقل ملاحظتك لسيد معتمد جمال اللي هو من الناس النشطين برشا، واللي قاعد يقوم ب معناتها ب شو نقول معناها مش بدوره بمهامه، أكثر من مهامه وأكثر من دوره، قاعد يلعب في دور كبير برشا في جمال حتى نتلافاو برشا صعوبات إيه سورتو في الصونات.
1: أنا رجل ميدان،
2: رجل ميدان، أنا كان راه نهار المطر سبت المطر والعباد ما نجمتش تقطع الطريق وهو موجود على معين المكان مع الحماية المدنية، يخلي في الصغيرات يعبروا من مكان إلى آخر رغم الكميات الكبيرة متاع الماء، ساعات تقول أنت شلزو يعني هو حرصا منه على القيام بواجباته وأكثر من واجباته. سأبلغ صوتك مدام كنزة وبارك لو فيك. الملاحظة الأخرانية اللي جاتني على المدخل هنا متاع الإذاعة والبيسين هذه، والملاحظة اللي كنا قلناها دون لو في التأمين في أفريل وقت اللي حكينا على الطريق، وقلنا وقت بمناسبة زيارة الرئيس يعملوا في الطريق، وقلنا لما لا يتواصل مجهود خلال السنة، وبرشا ناس مع تلامتنا قالوا كيفاش تتكلموا، وكنا أبدينا الملاحظة قلنا راهو الصلب كما بتاع المولدي البناي، الصلب راهو جاي لداخل وراهو البلاصه باش تتحول البيسين، قالوا لا مش صحيح، واحنا عملنا المستحيل باش الماء يقدم القدام، اليوم كنشوفوا النتيجه صغيره خاطر ما خلطنا عليها، نفهموا اللي راهو الصلب غلط والطريقه نتاع عمل الكياس غلطه، واللي راهو الكياس كي تعمل في الافريل ما نجيوش نحيروه في سبتمبر ونحلوا فيه شانتي ونخليه كيما هكا، حتى التسكير نتاعو ما كانش بطريقه جيده في سما يتحير، وشفتها المكان استاذ وشفت الرجاله الموجوده الغادي نشطه تصريف مياه ولا غيرها، واللي هي الارض هامضت، فبالتالي بربي اللي يعمل حاجه يعملها على قاعده صحيحه على خاطر هذاك مال عام. نقطة الختام، بارك الله فيك أستاذ محسن مستشار قوي البرنامج، شكرا نجلة عليا الجميلة آمنة الغزال ديكم بنشرة الأخبار، تحية للجميع، إلى اللقاء.
7: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون I'm
8: المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
9: المنستير 97.3. في إذاعة المنستير ديما سبور.
8: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
2: تحية طيبة، أهلا بكم في ثانية نشراتنا الأخبارية ونستهلها بالعناوين. المندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة تؤكد جاهزية مصبات المرجين بالجهة لاستقبال كامل كمية المرجين لصابة الزيتون لهذه السنة بالولاية واستيعاب المزيد من هذه المادة من ولايات أخرى. أهالي زغوان يطالبون بإحداث شركة جهوية للنقل خاصة للاستجابة لحاجيات العمال والتلاميذ والطلبة، وقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بالمنطقة يتحصل على الصبغة الجامعية. تغير المناخ واقع أما الصمود قرار، شعار الحملة الوطنية التحسيسية حول التكيف مع المتغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود بالقيروان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم. مع اقتراب انطلاق موسم جني الزيتون بولاية سوسة، قامت الجهات المعنية بزيارات تفقدي لمصبات المرجين بالجهال للوقوف على مدى جاهزيتها، والتي تبلغ طاقة استيعابها 275 ألف متر مكعب من المرجين. وأوضح المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أن هذه المصبات قادرة على استيعاب كامل كمية المرجين لصابة الزيتون بالولاية، وهي قادرة أيضا على استيعاب المزيد من هذه المادة من ولاية أخرى على غرار القيروان والمهدية وباجة، إلى جانب تنظيف خزانات زيت الزيتون بالديوان الوطني لزيت الزيتون بالجهة لاستيعاب حوالي 20 ألف طن، وهي كمية المنتظرة لصابة الزيت لهذا الموسم.
10: في كل موسم، موسم جني الزيتون، يقع الصعوبات الأولية من معاصر، من يد عاملة، من ديوان الزيت بالجاهزين. في النطاق هذا تم زيارة مصابات المرجين المتواجدين بالولاية في إطار اللجنة الجهوية لمتابعة مصابات المرجين، الوقوف على جاهزية هذه المصابات التي اتضح أنها لا تشكل عائق بيئي ولا مشكل بيئي بحكم حق الاستيعاب نتاعها الجملية التي تمكن باش تستوعب كل المرجين المستخرج من معاصر ولاية سوسة، حكم على طاقة الاستيعاب نتاعها تقريبا 275 ألف متر مكعب من المرجين. في حين صابتنا صحيح أقل من صابت عماوي تقريبا 25%، لكن فما صابة إن شاء الله واعدة في سوسة، والمرجين المستخرج إن شاء الله يكون طاقة الاستيعاب نتاع المصابات هذه تكون كافية باش تستوعب الكمية هذه. مع العلم كان المصابات هذه قابلة حتى تستوعب من ولاية أخرى كما سنفرض، ممكن فما اللي جاوا من باجة، فما اللي جاوا من مهدية، فما اللي جاوا زاد حتى من ولاية القيروان. كذلك تم زيارة الديوان الزيت، تم الوقوف على جاهزية الخزانات والمخازن بتاع الزيت اللي وقع إفراخها معناها بصفة كلية من صابة السنة الفارطة بسبب تنظيف هذه الخزانات اللي تقع معناها استيعاب الصابة هذه. ضغط الاستيعاب نتاعها تقريبا 20,000 طن اللي هي صابتنا السنة إن شاء الله.
2: قريبا سينطلق عمل محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها حوالي 1.1 مليون دينار، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. ويمثل المشروع ثمرة تعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل، يتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. كاتب عام بلدية حمام سوسة وسيم جيريما.
11: فرز النفايات المتأتية من النزل والنفايات متأتية من شاطئ البحر، تم تخصيص مركز لفرز وتسمين النفايات هذه، تم تجهيز المركز هذا بالكامل، تم تخصيص بيرسونيل للمشروع هذا وعديد المعدات، نذكر منها زوج شاحنات على ذمته، آلة رافعة، زوج آلات ضغط كبيرة الحجم، هذه الآلات هذه باش تقوم بضغط البلاستيك وباش نقوم عملية التسمين نتاعو، آلات غربلة الشاطئ، فما ما نعرفوا احنا كي نجيبوا الغربال الكبير، الغربال يخدم البحر، لكن توسكي تحكي باراسول وين يقعدوا وين المصطفين، ما ينجمش يدخل تراكتور غاديك. دونك فينا نوع جديد نتاع غرابل كي كيما الموتور هكا ويدخلوا وينجموا يغربلوا كلنا زوز ودخلوا حيز خدمة وغربلنا وين لي باراسول وين الرتلة لنا روبو صغير الحجم لتنظيف ميناء القنطاوي. الروبو هذا يدخل في وسط الماء وينظف وينحي النفايات البلاستيكية. هو مشروع نموذج بدينا توا بالمنطقة السياحية والشاطئ المنشية وإن شاء الله تتعمم التجربة هذه على جميع البلديات وتكون تجربة ناجحة إن شاء الله.
12: في القيروان نظم اليوم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد الحملة الوطنية التحسيسية حول التكيف مع المتغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك من خلال لقاءات تحسيسية مع المواطنين. أكثر تفاصيل يقدمها سنين بن عبدالله المستشار لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
13: اليوم تم اختيار مدينة قيروان باعتبار أنه بلدية الشويشي تتمتع بدعم هذا المشروع في علاقة بالعمل المناخي المحلي والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى 8 بلديات تونسية. والمشروع هذا يهدف بالأساس إلى تطوير المهارات والقدرات كل الفاعلين في العمل التنموي بمسألة التغيرات المناخية. حاولنا من خلال هذا اللقاء تحديد التحديات المناخية في ولاية القيروان وبشكل خاص في بلدية الشويشي باش تتمثل هذه التغيرات المناخيه لمختلف الفئات الاجتماعيه، لانه اثار وانعكاسات التغيرات المناخيه يمكن تختلف من فئه اجتماعيه اخرى، بين النساء والرجال، بين الاطفال، بين الكهول والشباب الى اخره. الكشف عن الحلول القائمه على الطبيعه التي يمكن تطويرها لتحسين الصمود التكيف تجاه التغيرات المناخيه. لا يمكن التكيف مع التغيرات المناخيه لولا تضافر الجهود ولولا تطوير سياسات عموميه تراعي هذه المسائل المختلفة اللي تجب تكون تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة. ونعرف أن القروان عرفت درجة حرارة قياسية هذه الصائف، ارتفاع مستوى البحر، تهديد الغابات بالحرائق مثلا، ندرة وشح مائي كبير تصحر. في كل سياق محلي نبحث عن التحديات، نحاول أن نبحث عن الحلول المحلية التي تتلائم مع المنطقة.
12: في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريبها للمواطنين بمختلف المناطق والجهات، تم إعادة فتح مكتب بريد منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي ولاية سوسة في حلته الجديدة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. ويسؤمن مكتب البريد مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين. صابرين لكناني عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي.
14: منزل محطة ثاني أكبر عمادة ريفية في سيدي بوعلي. المقر السابق كان صغير شوية، فالإدارة متاع وديوان البريد شاف أنه معناها حسب الرنتابيليتي وحسب زاد عدد السكان وحسب الخدمات يلزم أنهم يكبروا المقر، فاختاروا مقر آخر. نهار 24 سبتمبر الخميس هذية انتهت أشغال التهيئة. هي في سيدي بوعلي، فما معناها في سيدي بوعلي المدينة، وفما في المهزبة، وفما في منزل محطة، وفما بريد سد الجو في تم غلقه، وإن شاء الله في أول 2027 باش يرجع زادة. فما معناها برشا إقبال على الخدمات بالنسبة للمستكنية سيدي بوعلي. منزل محطة معناها ديجا كبيرة وفيها برشا سكان ويتعديوا عليها، معناها هي معناها نقطة عبور حتى مع مناطق معناها من أرياف اللي تابعين أرياف هرقلة ولا اللي تابعين أرياف النفيذة يتعديوا من وي سونتريز، دونك منزل محطة اكسيسيبل ليهم وتسهلهم الخدمات نتاعهم.
12: نظرا لتطور المشهد الصناعي، أصبح أحداث شركة جهوية مستقلة للنقل بولاية زغوان من أبرز المطالب التي يرفعها أهالي الجهة للمساهمة في تحسين الربط بين مختلف مدن ومعتمديات الولاية، فضلا عن الاستجابة بصورة مباشرة لحاجيات المواطنين والعمال والتلاميذ والطلبة المتزايدة في مجال النقل. النائب ناصر الشنوفي عن ولاية زغوان.
15: المشهد الاقتصادي وفي ولاية زغوان تطور بصفة كبيرة، يعني كانت هي منطقة فلاحية بالأساس، إلا أن المشهد تغير ولا صناعي فلاحي. تعدد المناطق الصناعية اللي موجودة في الناظور، في الزريبة، في مدينة زغوان، بين المشارقة في زوز بلديات جبل الوسط بين المشارقة فحص، أعداد العمال تطور بصفة كبيرة، ألاف من العمال، ترابط المدن وتطور المسالك والطرقات، ربط بين الأرياف والمدن، تطور عدد التلامذة، عدد الطلبة، المؤسسات الجامعية ولت موجودة، منطقة فيها الجانب السياحي، وقينا لسنوات مرتبطين بالشركة الجهوية للنقل بنابل اللي تضم ولاية نابل وولاية زغوان. صحيح أن هذه الشركة تقوم بدور مشكور عليه، ولكن أصبح بالنسبة لنا من الملح ومن الأكيد أن تمتلك الجهة شركة جهوية للنقل باش تقدم الإضافة وتواكب هذا التطور الصناعي والاجتماعي في ربوع الولاية الكرد.
12: نبقى في ولاية زغوان، حيث تحصل قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان على الصبغة الجامعية، وهو ما ساهم في تحسن الخدمات الطبية المزداة لفائدة النساء من مختلف معتمديات ولاية زغوان. خالد الشابي ناظر بالمستشفى الجهوي بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
16: قسم النساء والتوليد مستشفى زغوان قسم خدمة الصبغة الجامعية، قسم شد قفزة نوعية بالخدمات نتاعو، دخل استيعاب فاتت 22 فرش، جل العمليات وغلبها اللي تخدم هنا في سبيطار زغوان مع شي بعضهم لسبيطارات أخرين، حتى من العمليات الأورام اللي يتخدموا لهنا. هذا من شأنه رمش يقلص من الاكتظاظ على مستشفيات تونس والولايات المجاورة، ونفس الشيء مشي يقلص من مشاكل ومخاطر.

0: تعرف الأسرة ديكليماتيزور علاش لا.
1: في نهاية النشر نذكر بالعناوين. المندوبية الجهوي الفلاحة بسوسة تؤكد جاهزية مصبات المرجين بالجهة لاستقبال كامل كمية المرجين لصابة الزيتون لهذه السنة. أهالي زغوان يطالبون بإحداث شركة جهوية للنقل للاستجابة لحاجية العمال وتلاميذ والطلبة. تغير المناخ واقع أما الصمود قرار، شعار الحملة الوطنية التحسيسية حول تكيف مع المتغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود بالقيروان. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وحنان العباسي ونادرة بن رجب، ويأتيكم في أخبار الرياضة زميل حكيم اسطنبولي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
4: أمي شبي بنت
3: عندي ما نقول
4: هي يحكي هالناس مع فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
8: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
9: إذاعة المنستير
8: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
10: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
11: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجه اذاعه المنستير. بعد شويه نعطيكم برنامج المنتخبات الوطنيه التونسيه لكره القدم، لكن البدايه بالرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. اليوم الموعد مع الافتتاح الجوله الاولى بدفعه اولى من المباريات، محيط قرقنا هلال مساكن الحكم رضوان بالواعر، هلال الشابه يستقبل سكك حديد صفاقسي الحكم وائل العجنقي، سبورتينغ بن عروس مكانه مهدي الحكم منتصر بالعربي، مستقبل جابز جمعيه مقرين بدارة الحكم حسام الحاج علي، الحكم حسن السلمي يزفر مباراه الملعب السوسي كوكب عقارب، النجم الخلادي يواجه بعد محجلة بدارة الحكم إسلام الزوالي، وآخر مباراة لبرنامج اليوم مستقبل سليمان اتحاد تطاوين قمة الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بدارة الحكم أحمد الذوادي. كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق الساعة 3:00. نعطيكم متابعة لنشطات المنتخبات الوطنية التونسية والتحضيرات المواجهات القادمة. منتخب الأكابر يواصل تحضيراته بعد مواجهة المنتخب أوغندا، باش يواجه المنتخب بوتسوانا. من المنتظر المدرب والناخب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية يوم الأحد الساعة 6:15 بالنسبة للمعين الشعباني رفقة اللعب علي معلول بقاعة ندوات بملعب حمد العقربي برادس. الساعة 7:00 باش تكون الساعة 7:15 الحصة التدريبية مفتوحة بملعب الفرعي برادس بالنسبة لمدرب المنتخب بوتسوانا، إلى جانب اللاعب موشا باش يعقد ندوة صحفية انطلاقا من الساعة 7:30. ذكروا المباراة باش تكون يوم الاثنين في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا ضد منتخب بوتسوانا في ملعب رادس. منتخب أقل من 20 سنة يواصل المشاركة في دولة شمال إفريقيا، وغادر بعثة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة في اتجاه القاهرة المشاركة في دولة اتحاد شمال إفريقيا. بالنسبة للبرنامج 24 بالنسبة للبرنامج 30 سبتمبر باش يكون مواجهة المنتخب المصري، 3 أكتوبر تونس ليبيا. ذكروا منتخب أقل من 23 سنة يواصل في تحضيراته أيضا لمواجهة المنتخب البنيني، باش تكون مباراة في ملعب الأولمبي بسوسة يوم 29 سبتمبر بالانطلاق من الساعة 7:00. الفرق التونسية أيضا وتواصل في تحضيراتها قبل انطلاق وعودة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الساحلي خاص صباح اليوم مباراة ودية ضد خطاف القلعة الكبرى، فاز 6-1 شوط أول، انتهى بهدف مقابل 0 لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي. اتحاد منسيري برمج مباراة ودية اليوم انطلاقا من الساعة 3:00 دون حضور الجمهور بعد اتفاق مع المدرب الاتحاد الرياضي المنسيري، باش تكون الساعة 3:00 بعد ما كانت الساعة 4:00. فريق النادي الافريقي يلعب مباراة ودية في ملعب جرومبيليا ضد الفريق جرومبيليا الرياضية الساعة 3:30 في المقابل آخر مباراة ودية باش تجمع نادي البنزرتي بمستقبل رياضي بالمرسى في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، غدوة المباراة الساعة 3:30. نحكي على كرة السلة، واليوم الموعد مع افتتاح الجولة الافتتاحية والأنظار بتتجه لقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، القمة بين الشباب القيروانية والاتحاد الرياضي المنسيري نهائي البطولة الموسم الماضي. المباراة الساعة 5:30 منقول على الوطنية الأولى. في البرنامج النادي الصفاقسي أيضا النجم الراسي الساعة 4:00، الساعة 5:00 اتحاد الأنصار شبيبة المنازة، النجم كما قلت الدلالي النجم حلق الواد ضد فريق النادي الإفريقي الساعة 5:00، والساعة 6:00 آخر مباراة لبرنامج برنامج اليوم النجم الساحلي الملعب النابلي. الملعب النابلي اللي عين المدرب ابن الفريق نزار كنيوة كمدرب أول للفريق. آخر مباراة بشكون غدوة في برنامج اليوم في برنامج الجولة الافتتاحية، حمام سوسة تلعب ضد الدليا ريدي بجرومبيليا الساعة 5:00. نحكي على كرة اليد والمواعد اليوم مع جولة رابعة من البطولة المحترفة لكرة اليد في قاعة حمام سوسة الساعة 4:00. النجم الساحلي اتحاد التميمي كما قلت الساعة 4:00، في قاعة ابن خيار بعث ابن خيار المنزه الرياضي، في قاعة المكنين سبورتينغ المكنين نصرة بولبا الساعة 5:00، في نفس التوقيت الترجي نادي كرة يد بجمال نادي سقيت الزيت ضد مكان مهدية في قاعة سقيت الزيت، واخر مباراة تكون في قاعة الجورجيني الساعة 3:00 النادي الافريقي يواجه جمعية الحمامات. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية.

0: أخسر من حمالة الحطب.
1: نهاركم طيب. حمالة الحطب هو اللقب الذي أطلقه القرآن الكريم على أروى بنت حرب زوجة أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأروى بنت حرب كانت تكنى أم جميل، وأم جميل من شريفات قريش، فهي أخت أبي سفيان ابن حرب سيد قريش وكنانة وأحد كبار أشراف العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. ذكرت أم جميل في القرآن في سورة المسد بوصفها امرأة أبي لهب، ولم يذكر اسمها صراحة، فقال عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وحمالة الحطب هي كناية عن النميمة، فأم جميل ذات الخدم والحشم والجاه لم تكن في الواقع تحمل الحطب، ولكن النميمة عند العرب تسمى حطبا، ويقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به ويحرض الناس عليه. وأم جميل كانت معروفة بأنها تمشي بالنميمة بين الناس فتلقي بينهم العداوة وتهيج نارها كما توقد النار بالحطب. وأم جميل هذه توعدها القرآن الكريم لأنها كانت نمامة، وكانت تحمل الشوك وتضعه في طريق الرسول لتؤذيه وتؤذي أصحابه، فنزلت فيها الآية الكريمة المعروفة:

0: فلما بلغها خبر الآية خرجت غاضبة وفي يدها حجر تنوي أن تشج به رأس الرسول. وكان الرسول جالسا عند الكعبة مع أبي بكر، لكن ربي سبحانه وتعالى عمالها عينيها مرتوش وكلمة أبا بكر وهي تظن أنه جالس وحده، وقالت له أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الحجر. ودورت ومشيت على روح. أبو بكر بهت وتلفت للرسول وقال له أما رأتك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، لقد أخذ الله بصرها عني. وبعد الحادثة هذه قعدت أم جميل تضغط على أولادها الزوز عتبة وعتيبة اللي كانوا وقتها متزوجين من بنات الرسول رقية وأم كلثوم، وقالت لهم رأسي برأسيكما حرام إن لم تطلق بنتي محمد. ونشحت أم جميل في مساعيها وطلق عتبة رقية وطلق عتيبة أم كلثوم اللي تزوجوا من بعد عثمان ابن عفان، وماتت أم جميل على كفرها ملعونة إلى أبد الدهر، وضرب بها المثل في الخسران المبين، حتى قال الشاعر يهجو في غريمه جمعت شتى وقد فرقتها جملا لا أنت أخسر من حمالة الحطب. وقال الناس بعد ذلك إذا أرادوا وصف شخص بالخسران وسوء العاقبة فلان أخسر من حمالة الحطب. وأرسلت مثلا. اللهم اهدنا وسددنا وأعذنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، واجعل ثباتنا وتوفيقنا مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وخميس بوسعيد.
1: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية.

0: الشهر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. بدأت وحدات من الجيش الصيني في اختبار معدات جديدة مأهولة وغير مأهولة بمنطقة تشاين جانغ العسكرية لتسهيل مهام إعادة الإمداد في منطقة الهضبة المرتفعة بالمنطقة ذاتها. وشملت هذه المعدات هياكل خارجية وكلابا روبوتية وطائرات مسيرة قصيرة المدى وعربة عسكرية لجميع التضاريس. وفي أثناء الاختبار أعاقت الطرق الوعرة شاحنات النقل المكلفة بتوصيل الإمدادات إلى الوحدات المنتشرة، ما أدى إلى ترجل الجنود بسرعة حيث شرعوا في تسليم المواد الموصوفة باستخدام المعدات الجديدة. ولا يعتبر إقران البشر بمنصات غير مأهولة في الجيش الصيني لإنجاز مهام لوجستية كما إعادة الإمداد المسبق مفهوما تشغيليا جديدا، حيث عملت في السابق قوات المظلات المحمولة جوا التابعة للجيش الصيني وألوية الأسلحة المشتركة على تجربة طائرات مسيرة صغيرة للإقلاع والهبوط العمودي لتوصيل الإمدادات الحرجة في البيئات القاسية. ومع ذلك فإن أحدث اختبارات في المنطقة تشين شانغ العسكرية يمثل تقدما في قدرة الجيش الصيني على تسخير مجموعة أوسع من التكنولوجيا للتغلب على التحديات اللوجستية، ويدل على التزام الجيش الصيني بنشر أنظمة متعددة المجالات لتلبية المتطلبات التشغيلية المستقبلية. كما سيوفر هذا الاختبار للقوات البرية التكتيكية خيارات دعم لوجستي في جميع المجالات في زمن الحرب. ووفقا لوسائل إعلام صينية تتطلب تعقيدات الدعم اللوجستي تنسيقا متعدد المجالات والأبعاد، كما تتطلب أن تتكيف أنظمة اللوجستية الذكية بشكل مستقل وتدمج القوى المختلفة وتستفيد من التقنية المتقدمة مثل التعلم الآلي والأنظمة المستقلة لتحسين عملية اتخاذ القرار والدعم، ما يتطلب إنشاء مفاهيم لوجستية ذكية. في الوقت الحاضر يبقى مفهوم الدعم اللوجستي لجميع المجالات للجيش الصيني لتكوين فريق من البشر مع أنظمة غير مأهولة لتلبية متطلبات اللوجستيات التكتيكية والتشغيلية في الحرب. وفي المستقبل سيواصل الجيش الصيني تنفيذ حلول عالية التقنية لدعم الخدمات اللوجستية من خلال نشر أكبر لأنظمة صغيرة مأهولة وغير مأهولة، بالتالي تحقيق الهدف متاعه المتمثل في العمليات في جميع المجالات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: هل واحدة إشارة الوقت على موجاتنا؟ إلى موجز لأهم الأنباء. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالراد الرسمي للجمهورية التونسية. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. مع اقتراب انطلاق موسم جني الزيتون بولاية سوسة، قامت الجهات المعنية بزيارات تفقدية لمصبة المرجين بالجهة، وذلك الوقوف على مدى جاهزيتها. وقد أوضح المندوب الجهوي الفلاحة بسوسة سيد نجيب الفحل في تصريح له الأخبار أن هذه المصبات قادرة على استيعاب كامل كمية المرجين لإصابة الزيتون هذه السنة بالولاية، وهي قادرة أيضا على استيعاب المزيد من هذه المادة من ولاية أخرى على غرار القيروان والمهدية وباجة. حصل قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان على الصبغة الجامعية، وهو ما ساهم في تحسن الخدمات الطبية المزداة لفائدة النساء من مختلف معتمديات ولاية زغوان، وفق ما صرح به السيد خالد الشابي ناظر بالمستشفى الجهوي بزغوان للزميل حان العباسي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن يوم الاثنين القادم الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. كما ذكرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم أن الثامن والعشرين من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين. خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدا استعدادها للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. وأضاف أنه حتى إذا كان هناك من يسعى داخل إيران إلى امتلاك سلاح نووي، فإنه لن يسمح بالمضي في هذا الاتجاه، معتبرا أن امتلاك السلاح النووي غير مسموح به دينيا. وأكد الرئيس الإيراني أن المرشد الإيراني بصحة تامة، مشيرا إلى أن الإصابات التي تعرض لها في الوجه والساقين قد تعافت. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير،
8: برامجنا منكم وإليكم.

هنا لا نبحث فقط عن الأسماء بل نبحث عن الحكايات، لا نتوقف عند المحطات بل نفتش عن التفاصيل التي صنعت الفرق وعن اللحظات التي تركت أثرا لا ينسى. في البصمة لكل ضيف حكاية ولكل تجربة درس ولكل إنسان أثر يظل حاضرا حتى بعد أن تنتهي الكلمات. هذه البصمة مع مروى زيدي.

0: تاريخ يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: سعيدة بأنه تكون حاضرة معنا اليوم في برنامج البسمة. وفي العدد الثاني أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة أو كمدربة معتمدة في مجال الطيران المدني. أهلا وسهلا ومرحبا بضيفتنا العزيزة عزيزة صديق. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنسير. وأنا الحقيقة يسرني ويشرفني باش نكون حاضرة في إذاعة عندها بصمة تاريخية كبيرة، وخاصة اللي هو دشنها المجاهد الأكبر زعيم. الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله،
1: الله يرحمه وينعمه. مرحبا بك يا للا. ونساء بلادي نساء ونصف، احنا اليوم فخورين بأنك بحذينا. برنامجنا بعيد كل البعد عن البوز ولا على إثارة ربما مواضيع هكا تنجم تقلقك ولا ما تخليكش تروح فرحانة من بحذينا. فإن شاء الله بصمتك اليوم في البرنامج تكون شبيهة ببصمتك في مجالك وفي اختصاصك اللي الحقيقة اليوم اكتشاف أننا نتصوروا البرشة توينسة باش يتعرفوا بتفاصيل كثيرة على اختصاصك وعلى مجالك وعلى اسمك أنت كعزيز أول امرأة في العالم في هذا المجال أو تتحصل على هذا الاعتماد في العالم. العربية الوحيدة، التونسية الوحيدة.
2: نعم بالفعل أنا أول امرأة في العالم العربي التي تتحصل على اعتماد تدريب المدربين في مجال الطيران المدني اللي هو تابع منظمة الطيران المدني الدولي.
1: نعم ممتاز جدا. قبل ما نحكيه على هذا الكل، معناها الحقيقة باش نحكيه بتفاصيل كبيرة على الاختصاص، على المجال، على الأطراف المداخلة فيه، على الباركور كيفاش بدأ من أوله والآخر. لكن خلينا نبدأ مع البدايات ونسأل بعيدا عن المناصب والألقاب، من هي عزيزة صديق؟
2: بعيدا عن المناصب والألقاب وبعيدا عن البيئة المهنية، أنا عزيزة صديق امرأة بسيطة جدا. وقبل كل شيء أنا راني أم البنوتة، نقدم لها تحية كاملة تتفرج فيها، عندها 5 سنوات. أمل دينا عزيزة قلبي. أنا نشوف حتى راهي الأمومة وكون الإنسان يكون أم هو سان جوب وسي كيني با فاسيل،
1: خدمة صعيبة.
2: أي ساعات أنت كي تتعب من العمل، العمل اللي أنت تباشر فيه يوميا، أو كتاخذ كونجي ترتاح شوية، لكن الأم مش مسموح لها أن هي تاخذ كونجي من الأمومة، تبدأ تعبة وتبدأ شاقية ولازمها تواصل دورها. راو لو فات داتر اون مامون سي ان جوب اوسي.
1: صحيح، ومهنه صعيبه برشا ومهنه شاقه برشا. وساعات كما قلت انت المهنه هذيك تاخذ منك ومن وقتك ومن حياتك ومن تفاصيلك ومن خدمتك. نعم. زيد نحكيهم بعد على تداخل هذا مع ذاك. اما قلت لي امراه بسيطه بعيدا عن الالقاب، كان البساطه هذه تفسرها لي اكثر، تفهمها لي اكثر، ولا كيفاش تعلمتها المراه البسيطه العباره هذه؟
2: شوف كيفاش تعلمت عباره المراه البسيطه. انا نقول اي انسان في الدنيا هذه عنده قيم ومبادئ وعنده اخلاق سمحه كما احنا نقولوا في بلادنا في توزر، راهو كل هذا يجي من تنشئه العائله. لو العائله تزرع فيك قيم ومبادئ طيبه تخليك بالحق تكون انسان بسيط. نعم. تخليك تكون حاط ساقيك على الارض، ما تخليكش تتغر. هذايا هو أهم شيء. أنا إنسانة بسيطة، نقوم الصباح، في الويكاند كي نبدأ ما نشتغلش نسقفتي نمشي نقضي، نشوف ندخل الكوجينتي نطيب.
1: سقيك على الأرض مش في الهواء؟
2: لا سقية على الأرض.
1: الإنسان ما حبيتهاش تكون في الهواء شوية وانت في عالم الطيران وفي مجال الطيران؟
2: شوف في عالم الطيران بالطبع أنه أنا نسافر برشا. أي. وسافرت إلى دول عديدة ودربت مهنيين في جميع أنحاء العالم. صحيح هذا، أما شو معناها كلمة الإنسان يحط ساقية على الأرض؟ الغرور راهو ماهوش به، خاصة في المجال راهو ديما ما يقولش الإنسان لا يدعي المعرفة الكلية. راك ديما تطور من نفسك، راك ديما تتعلم، حتى لأقل منك مستوى راك تتعلم منه. هذا راهو مهم جدا في الحياة. فلماذا الغرور؟
1: وقتاش تختار تطير تبعد على العالم هذايا بصعوبات وبمشاكل؟ وإحنا نحب كلنا نحط ساقينا على القاعة ون نمشيو بثبات. نعم. في الكفاح في مجالاتنا ولا في اختصاصاتنا ولا في حياتنا اليوميه. ما وقتش تقول انا نحب نهرب، نحب نطير، نحب نجنح، نحب العالم الاخر، خليني نهرب شويه من الضغط ربما اللي انت عايشته. ومن شنو بالضبط؟
2: من الضغط، من ضغط العمل طبعا. بيئه العمل فيها رانا ضغوطات وفيها تحديات، لكن الانسان لما يحب المهنه ويحب اللي هو قاعد يعمل فيه، راهو حتى كضغط هذاك النفسي وكضغط العمل وكتحديات كأني على قلبك العسل. أيه. فهمت؟ أيه. خاطر يحب شغله، يحب مهنته، يحب اللي قاعد يأدي فيه والرسالة اللي قاعد يعطي فيها. هذا مهم جدا. ولما نحب نهرب من ضغط العمل أو بيئة العمل، طبعا نلتجأ إلى عائلتي اللي هم سند كبير لي أنا، ونقضي وقت طيب مع عائلتي، وعندي بابا ربي فضله موجود، وهو اللي حفزني، وهو اللي كان لي بصراحة السند بعد الوالدة الله يرحمها. كان أبي أتم معنى الكلمة، وكذلك عائلتي الموسعة كذلك كانوا معايا وكانوا الجانبي وساندوني ودعموني.
1: من بيئة الجنوب، من بيئة ناس الخير، ناس الكرم الخير. والجود،
2: نعم،
1: ناس المحبة بالحق. صح. تحية صح. كبيرة ليهم الكل، سلموا عليهم
2: أي من ناس الجنوب الكل. من أهل توزر الجريدية الكل بصراحة ناس طيبين ومازالوا يحافظوا على أصولهم وعلى هذه العراقة.
1: قديش خذيت منهم من تفاصيل الحياة اليومية متاع الجنوب التونسي؟ قديش خديت بالنسبة مثال شعزيز؟
2: علاش البساطة؟ ذكرنا البساطة خاطرني أنا متربية في بيئة بسيطة، بيئة البساطة هذيك غرستها فيا، فهمت؟ نحن من الجنوب كما أنا نقول لهم راني سافرت إلى دول عديدة. بالحق كي نقول مشيت للقارات الكل راني كي سافرت، وكي أنا مثلا نمشي لبلادي للتوزر ونبدأ عاملة كيف ونبدأ عاملة كيستي مع أهل الجنوب هكا ومتربعة عنا، خطر نحن الطربيعة في القاعة ونقعد ونحكي ونتكلمو، ذيك والله بالدنيا
1: خير ما كل القارات الكل اللي زرتهم والدول الكل اللي
2: تونس العزيزة ذيك، وخاصة تونس العزيزة، وترجع لأصلك، ترجع لجذورك، ترجع لطبيعتك،
1: شم هويك، شم ترابك.
2: نعم نعم.
1: ما تصورش الريحة هذيك تلقاها في حتى بلاد زرتها.
2: لا
1: صعيب ياسر.
2: أنا ديما كي نغادر بلادي، كي نغادر البلاد اللي أصلي منها، أنا ما تولدتش فيها توزر، أنا تولدت في تونس، ما فما حاجة بداخلي في قلبي، فما حنين بصراحة عزيزة وغالية عليا.
1: وانتي اسمك عزيزة، شكون سميك؟
2: الوالدة الله يرحمها.
1: الوالدة الله يرحمها وينعمها. لسم تحبوا نتصور؟
2: نحبوا
1: برشا. عزيزة عليك في حياتك، كأقرب منك تعزهم ياسر ولا
2: هي تركت فيا أثر الحقيقة، أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
2: وغادرتنا من سنوات عديدة، لكن مستحيل أنه أنا ننساها،
1: لا يرحمها بالعب.
2: وتمنيت في هالنجاح هذايا تكون بجنبي، لكن هذه مشيئة ربي ومشيئة الأقدار. نقول راهي اليوم راهي في عالم مخير رحمها الله، الله يرحمها،
1: راهي فرحانة بيك زيدا إن شاء الله. مازال حكينا شوية على العائلة وعلى البيئة وعلى النشأة، خلينا نحكيو على الطفولة شوية، على صغر

0: ولا غلبة الأقدار؟
1: غلبة الأقدار، خاطر كل شيء بالمكتوب في الدنيا.
0: أنت عملتهم الزوز؟
1: أنا عملتهم الزوز،
0: رضيتهم.
1: أي مبدئيا الحاجة البية أنه مجال الطيران المدني هو قائم على تشريعات وقوانين واتفاقيات، وهي تتكامل مع القانون. هو القانون شنو هو؟ قانون هو حطته الدولة لكي ينظم المجتمع المدني.
0: صحيح.
1: والطيران المدني كذلك وضع إطار تشريعي قانوني لكي ينظم النقل الجوي. هذا هو. فاللي دو دومين ما يجوش يتعارضوا مع بعضهم، بالعكس
0: مكملين. وانت لميتهم الاثنين، درست القانون في البداية، وقتها مشي مع حلمة الوالدة، تقول انت الوالدة توفيت خلينا نحققلها حلمتها هي، وبعدها ربي يفضل لي الوالدة تنجيه ونحقق له حلمتها.
1: هكا فكرت اون باراليل.
0: سيتي
1: اون باراليل. برشا عبيد يسخلوني أنا كملت الحقوق وبعد اتجهت إلى الطيران المدني.
0: ملا كيفاش؟
1: لا، سيتي اون باراليل.
0: الباركور هذا قريتهم الاثنين فرد وقت.
1: الاثنين فرد وقت.
0: مش كانتش سهلة نتصور.
1: ما كانتش سهلة. ديما نقول كان أنت تحب حاجة وبالعزيمة وبالإصرار راك توصل. نعم بالفعل توصل.
0: نتصور أما أسهل في الدراسة، معناها مادام نحكينا على زوز اختصاصات مختلفة، هو صحيح يكملوا بعضهم، لكن أما أسهل كان نرجع بيك للاختيار، تقول أنا لا مش نختار واحدة منهم، مش نعمل الاثنين، شو تختار أسهل في الدراسة في التعلمات، معناها في اللي زاكي اللي باش تاخذهم؟
1: في اللي زاكي اللي باش ناخذهم، لو يرجع بيا الزمن نختار دائما مجال الطيران المدني. ما ندمتش على اختياري. لا،
0: علاش
1: ما ندمتش على اختياري؟
0: خاطرك قديتو، خاطرك اليوم قادره،
1: خاطر نجحت فيه، على خاطر حبيتو، وعلى خاطر اليوم انا يشرفني ويسعدني نقل المعرفة. الإنسان راه كي ينقل المعرفة لغيره، وخاصة مجال الطيران المدني هو مجال متجدد ومجال حيوي، وهو اليوم بمثابة الشريان الاقتصادي. تحكي على الطيران المدني هو الشريان الاقتصادي،
0: ما هو قطاع حساس.
1: أي هو يشكل إنه كونكتيفيتي بين التجارة، بين السياحة، بين السياسة إلى آخره. يعني هو راه مجال عنده أبعاد كبيرة.
0: تعتبر روحك في منصب كبير اليوم، معناها نحكيه بالمنطق، مش الاجتماعي، مش بزاوية النظر الاجتماعية، بزاوية النظر البروفيسيونيل المهنية. تعتبر روحك في منصب كبير؟
1: أعتبر المسؤولية هي بصراحة كبيرة. نعم.
0: قدها إن شاء الله وقدود إن شاء الله. أما نتصور وراها تضحيات، وراها صعوبات، وراها ثنية، كما فيها الورد فيها الشوك.
1: صحيح.
0: اللي أكثر الورد ولا الشوك عزيز؟
1: الورد الحقيقة.
0: أي أنت من نوع العبيد اللي تحطت لهم مغرفة الذهب في فمهم وقالت لهم هاي تفضلوا ادخلوا للمجال هذايا وتخصوا فيه وقرأوه هاني وقف معاكم، ولا لقيت أكثر صعوبات؟
1: لا مش صحيح. مش على خاطر راهو الوالد هو اللي في المجال راهو تحطت لي المغرفة تاع الذهب.
0: وهذا تقال لك عزيزي.
1: تقال لي شفته في الكومنتير وشفته في التعليقات. لكن أنا الاعتماد، هل أنا خذيته من المركز الإقليمي ولا أعطته لي منظمة الطيران المدني الدولي؟ ما تنسيوش أنا عندي راني الاعتماد المزدوج. ما عارش كان في حكيت فيه قبل، مش أول اعتماد ناخذه راني في 2026.
0: احنا مش نفسرهم الكل بالباهي باش الناس اللي تسمعنا تفهم احنا على اختصاص نحكيه، ولكن في النقطة هذه بالذات مساهمة الوالد ولا المغرفة الذهب اللي حكيت لك عليها، ولا أنه الطريق تلقاه سهل، مش كما إنسان مثلا أنه تولد وثابر تعب بنشخ اختصاص آخر في الطب مثلا، كما اللي خذي معناها بالوراثة الكابينين بتاع الوالد متاعه في الاختصاص هذيك ومشي كمل عليها ثنية. من عاش كان فهمت سؤالي ولا ما فهمتش؟
1: فهمتك. راو شوف، برشا والدي وفروا لصغارهم الأرضية الملائمة وتركولهم الورث والفلوس، لكن عبثوا به الشيء هذايا.
0: صحيح.
1: وفما والدين يهيئ لك الأرضية الملائمة والشخص ذاك ينجح فيه. فهمت؟ مش ديما راهو اليد المساعدة أو الأرضية الملائمة والفلوس واللي خليه لك راهي هي ديما راهو. ساعات فما والدين كي تلقاه للوليد ولا البنية هي مش حاطة مخها ومش مركزة، مستحيل أنها تنجح فيه. فالهوني المثابرة والجهود المبذولة تلعب الدور.
0: أما نتصور عزيزة المسؤولية أرزن.
1: أرزن
0: برشا، خاطر أنت هنا باش تهز ورثة وحمل وباش تواصل المشوار، ويا باش تكون الاوتور كما قلت أنت، ولا باش تكون كما الفئة الأخرى اللي أي هاو عندي وتو نتصرف وتو كذا وما ننجحش. نتصور هنا المسؤولية صعيبة عليك أنت. كانت
1: المسؤولية طبعا
0: كان تحدي.
1: المسؤولية صعيبة على خاطر كان نحب نحكي المركز اللي أنا نشتغل فيه المركز الإقليمي، أنا ديما نقولها راهو مشروع وإرث وطني. لا ما فماش متاع إكس وإغريق وزيد، ليس باسم الأشخاص، هو المركز الإقليمي للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني المعتمد

0: من هذه المنظمة الأممية. هو ملك خاص للمنظمة، لو أنت تخل بشرط من شروطهم راو يسحب لك علم الأمم المتحدة ويمشي على روحه.
1: صحيح.
0: فهو مشروع راهو وطني بالأساس، وهذا مشروع نحن حتى لما نحكي مع الويل نقول له راهو ديما هذا مشروع الأجيال، تخدموا الأجيال، ماكش بتخدموا أنت وحدك وماكش بتخدموا عزيزة أو الفريق العمل، يخدموا الأجيال. نحن ماذا بينا نضخوا دم جديد وهالأجيال تحط يدها، وهذا يراه متاع تونس بالفعل.
1: الوالد حط البصمة الأولى، عزيزة الثانية، وجايين مسارات أخرى نتصور
0: وفريق العمل كذلك أكيد. ساهم في كل شخص ولا كل حتى فريق العمل عنده بصمة.
1: صحيح.
0: نحن ما نش وحدنا راهو نشتغلوا، طبعا نشتغلوا في دائرة هي مكملة لهذا النجاح.
1: الغلطة معناها تنجم تطيح كل شيء في الماء طبعاً. والوقوف طبعاً. على تفاصيل مهمة برشا لهنا في خدمة دقيقة كنا نفهموها أكثر. الاختصاص هذية وللمجال هذية اللي قلت أنت يجمع بين القانون ويجمع بين الطيران ويتحدث ربما أو يسلط الضوء على كواليس عالم الطيران، اليوم شو معناها أمن الطيران وشنو هالاعتماد هذية؟ قلت لي اعتماد مزدوج، خلينا نفسروه أكثر للناس بطريقة مبسطة.
0: بطريقة مبسطة خلينا نعرفوا أمن الطيران هو حماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل الغير مشروع، خاطر ساعات فما خلط بين كلمة الأمن والسلامة وهما رغم الأمن والسلامة كلمتين ولا مجالين مختلفين لكن يتكاملوا مع بعضهم.
1: نعم.
0: الأمن شو معناها ضد أفعال التدخل الغير مشروع؟ جميع الأحداث أو الأفعال المقصودة هم أشخاص يريدون إلحاق الضرر بصناعة الطيران المدني. جوتيغ عن إكزامبل مثلا أحداث 11 سبتمبر 2001، اللي هم المخربين الإرهابيون إلى آخره، من يريدون فعلا إلحاق الضرر بصناعة الطيران المدني. ولما نتحدث على منظومة أمن الطيران المدني، هي منظومة فيها متداخلين، برشا متداخلين، عنا الجمارك، عنا الشرطة، عنا إدارة المطار، عنا الكومباني أيريان، الانترفنون dans le domaine de l'aviation civile. Donc il y a منظومه فيها برشا متداخلين ويحطوا ايديهم في العجين. انا نقول في هذه المنظومه لكي نحمي بيئه الطيران المدني ضد هذه الافعال المقصوده.
1: نعم. البيئه كيف نوصفوها؟ معناها شنو المقصود؟ انتم تدخلكم او معناها طريقه العمل بتاعكم فيش تكون بالضبط؟ اعطينا هكا بطريقه واضحه مبسطه للمستمعين.
0: بالنسبة للأمن
1: انتم كي تدخلوا في الأمن في أمن طيران، معناها شنو تعملوا بالضبط كي تدرب مثلا المدخلين الكل؟
0: أي شنو هو الأمن؟ الأمن هو باش نحكيه على أمن ناجع ما نحكيهوش على ثلاثة عناصر مهم اللي هو العنصر البشري اللي هو لازم يكون متدرب ولازم يكون كاليفيه ولازم يكون تتوفر فيه الشروط. العنصر البشري اللي هو طرف في هذه المنظومة، لي ماناجير، لي سوبرفيزور، وإلا لي زاجون دو سيورتي ايتترا، هذوما تابعين المنظومة. وكذلك يجب علينا أن نتحدث على إجراءات لي بروسيدور، خاطر هالعنصر البشري ما نجموش نسيبوه وحده يشتغل في المنظومة. هو مقيد بإجراءات وبقوانين لازم يطبقها. وكذلك عنا العنصر الأخير المكمل في منظومة الطيران المدني هو الموارد المادية. لما نتحدث عن الموارد المادية نتحدث على المعدات التي تساهم في تعزيز هذه المنظومة. المعدات اللي هما اللي يسميوهم الاسكانيخ أو آلات الكشف عن المتفجرات أو أثار المتفجرات إلى آخره.
1: تخبيع أنتم تدريبكم فيش يكون بالضبط؟ كل الأشخاص شكون هما ساعة اللي يدربوهم؟ أنت تحصل الاعتماد دولي في تدريب في المجال هذي ولا في الاختصاص هذي، شكون تدربوا بالضبط؟
0: الفئة المستهدفة. مانيش نتحدث على المسمى الوظيفي، لكن أنا باش نعطيك أون غرو الانترفنون اللي هما معنيين بالتدريب. عنا المطارات، كذلك سلطات الطيران المدني والشركات الناقلة لي كومباني ايريان، ونزيدوهم هذوما والمتداخلين في منظومة أمن الطيران المدني
1: في تونس وخارج تونس.
0: في تونس وخارج تونس.
1: اها، مع شكون تتعاملوا بالاساس منهم هما
0: في المنظومة هذه؟
1: في تونس.
0: هاني قلتهم لك عدد ثلاثة
1: واضح من غير ما نسميه.
0: ايه واضح
1: من غير ما سمي.
0: لما نحكي على المطارات ولما نحكي على الشركات الناقله ونحكي على السلطات الطيران المدني واضح
1: واضح بيه واضح. وبالنسبه وبالنسبه لهذوما الكل يعني يتقدموا لكم هما باش يجيو يعملوا تدريب ولا انتوما تاخذوا معناها تطلبوا انه لازم يكون عندهم او في خدمتهم لازم يكون عندهم
0: بموجب القانون
1: بموجب القانون
0: بموجب القانون هو يجب عليه ان يتلقى تدريبات
1: واضح. وقدش دوم التدريب
0: التدريب حسب نوع انا خاطر امن الطيران راه ماهوش درس واحد راه عندنا برشا دروس تتفرع على كلمه امن الطيران وكل فئه مستهدفه هي معنيه بكورس معين بتدريب معين على سبيل المثال عندنا تدريب مدراء امن المطار عندنا تدريب المشرفين عندنا كذلك أمن البريد والشحن الجوي عنا التدريب مثلا فما حاجات ولات ترند جديدة في منظومة الطيران المدني اللي هو نسعى اليوم إلى وضع ثقافة أمنية سليمة وناجعة في منظومة الطيران المدني فما حاجات جديدة كذلك التدريب على الكشف على السلوكيات المريبة وإلى آخر التهديد الداخلي هذا شيء جديد اليوم نتحدث عليه خاطر شفنا أنه الأشخاص الذين يشكلون تهديد في هذه المنظومة ليسوا كان المسافر
1: أي.
0: حتى المتداخلين بحد ذاتهم في المنظومة هذه العاملين في بيئة الطيران المدني قد يشكلون تهديد وذي تفطنت له منظمة الطيران المدني نظرا للأحداث التاريخية وأفعال التدخل الغير مشروع اللي صارت في التاريخ
1: في التاريخ الكل أكثر حادثة ربما كانت تشكل خطر داهم وكبير برشا على الأمن الطيران
0: الحادثة الكبيرة واللي ما تكررتش والحمد لله بعد الحادثة هذه تداخلت منظمة الطيران المدني على كومبليتمون غيرت تغيير جذري وكبير في جميع القواعد والتوصيات الدولية فيما يخص أمن الطيران المدني بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتى كي تصير أحداث أقل بكثير
1: أحداث أخرى أنت ربما عايشتها ولا عشت مع تفاصيلها وفي التدريب تحكيوا عليها أعطينا أمثلة
0: برشا أحداث برشا أحداث
1: أكثر واحدة فيهم تركز عليها عزيزي
0: هي أحداث سبتمبر 2001 أحداث سبتمبر 2001 هو أكثر حدث خطر أصفر على هجوم أربعة هم هجمات طبعا غيروا مسار التاريخي للطيران المدني وصناعة الطيران المدني نعم. أكثر حدث كبير ذين تحطوا عليه
1: كي نحكيوا على صعيد وطني فما أحداث كبيرة تعديت في تاريخ نجمو نحكيوا عليها اليوم في التدريبات متاعكم تركزوا عليها ولا لا؟
0: لا
1: والحمد.
0: أكثر خطأ عليش نحن التدريب متاعنا هو هم حقائب قياسية إيش معناها كلمة حقيبة قياسية موحدة هل التدريب هذا يستدغيس على بوبولاسيون سيبل تري لارج 193 دولة متعاقدة مع منظمة الطيران المدني ما نجمش أن نركز على أحداث معينة
1: دولة ولا
0: لا ناخذوا كالأحداث كلها التاريخية إجمالا وناخذوا منها بصمة وناخذوا منها عبرة هذه باش ما تتكررش عن طريق التدريب والتقنيات اللي نوضعوهم والتشريعات إلى آخره
1: اليوم بدأ تدريب ونقوله بعد فترة وفي من غير ما نحدو شنية الفترة تحس الفرق تحس بصمتك في التدريب هذه تحس أنه خرجوا أو دخلوا بوجه هكا عادي ربما وخرجوا بمعلومات ومعناها رغبة كبيرة في أنهم يحميوا بالحق الطيران وانهم يركزوا على هل اللي صار الكل في الـ في الـ في الـ في الدوره اللي قمت بها ولا في التدريب
0: نعم هو كلمه التدريب شنو بالنسبه لنا احنا الهدف للمدرب سي لو شونجمون دو كومبورتمون مش كيما تدخل لي النهار الاولاني كيما تخرج النهار الثاني
1: مهما كان البوست نتاعك
0: مهما كان البوست نتاعك طبعا هم انا اللي ندربهم هم اطارات عليا يجيوني
1: بالضبط
0: كما قلت لك إطارات عليا من لي مناجير اللي تقلدوا مناصب مهمة في لي زورغانيزم نتاعهم اي سي ان شانجمون دو كومبورتمون لو ما يصيرش شانجمون ما عملنا حتى شيء
1: بالضبط كانوا التدريب مشي على روحه التعامل مع الإطارات العليا كن نحكيوا شويه هكا على كواليس وداخليا ندخل هكا ندغدغ فيك شويه المشاعر الانسانيه اللي تصير تحكيوا على تفاصيل ربما عالم الطيران على الحكايات اللي تدور على المشاكل اللي صايره كلك سوا في تونس ولا في خارج تونس انت حكيوا على الدول الكل تقريبا اللي سميتهم واللي تدرب فيهم ما نعرفش كان تحكي لي شويه هكا ديزانيكدوت ولا طرائف عشتها معاهم في التدريب
0: ديزانيكدوت ولا طرائف اللي عشتها معاهم ساعات يدخل لقاء الطائره هانا باش ناخذ مثال
1: يلا
0: هذه شكلها صغيره في العمر شكون هي اللي باش تعلمني مثلا فهمت هذه نوع من أنواع تشالنج التحدي. أنا قائد وأنا نقود الطائرة وأنا أدير السماوات إلى آخره. واحد
1: سنيني عاد خلينا نقف عليها
0: نقف عليها
1: هنقف عليها بالنقطة بالنقطة. كي نحكيو على العمر ما نعرفش أنا ما نسألش ديما على العمر ما في الثلاثينات هكا ولا
0: الثلاثينات
1: تحكي على روحك
0: أي الثلاثينات
1: مقابل شخص كما قلت أنت يقود الطيارات عنده سنين وعنده تجربة وعنده خبرة وكذا. فأول حاجة أول صدمة تصير له الشوك هذيك الأولى هي
0: تاع العمر فما أما لكن توا ما تنسيش لي أنا قديمة في الدومين نحكي في بدايتي هذي
1: واضح
0: توا وليت معروفة عاد يسمع لي عزيز الصديق لا توا يسمع لي ولو والله مش بالفعل ولا يطلبوني بالاسم في الدول نحب عزيز الصديق هي اللي تؤمن الدورة
1: بيخل حلو القوسين وفكرهم بعد نرجع للنقطة هذه خطرها مهمة ياسر في القوسين اللي حبيت نحلهم قديش عنا من من من مدربين معتمدين بال أنت قلت لي المرأة الأولى العربية اللي تتحصل على هذا الاعتماد لكن قديش فما في العالم الكل
0: أنت تحكي رو نحكيه على الأمن نحن
1: على ذاك
0: الاعتماد الثاني
1: واضح
0: تولي نحكيه وتوفيه كله على الأمن ذاك
1: الاعتماد الثاني هذاك ما فيش
0: ما فيش حتى مرة عربية
1: واضح أما الاعتماد الأول كنتوا برشا مش اختاروا منكم عزيزة مش عزيزة
0: عملية الاختيار راهي قائمة رو العملية الاختيار هي مقنة ساعة لازم ترشحك بلادك مش أي إنسان يمشي ولازم تعبي جملة من الشروط تحطها المنظمة أول شيء باش أنت تشارك في دورة اعتماد المدربين الدوليين في أمن الطيران المدني أول شيء لازمك تكون مدرب وطني معتمد من الإدارة العامة للطيران المدني أو السلطة المخولة في البلاد التي تقنن وتضع وتسن القوانين في الطيران المدني على أقل لمدة 5 سنوات
1: واضح
0: 5 سنوات تكون مدرب وطني وتكون زادة عندك خبرة عندك خبرة في التدريس خلال 5 سنوات هذوما راك أنت أمنت برشا دورات تدريبية وكذلك من بين شروط المنظمة أن بلادك توافق عليك زاد الإدارة العامة للطيران المدني بلادك لازمك توافق عليك لو ما عندكش التصديق أو المصادقة من بلادك راك ما عندكش الحق تشارك في هذه دورة اللي هي دورة اعتماد المدربين الدوليين في أمن الطيران المدني
1: نعم واضح بيخ نرجع للتدريب
0: ليتو كيفاش هو مجال مقننة
1: بالضبط وفيه فروع ربي
0: فما نقطة تفضل حب نزيد
1: يلا
0: لو لا منصبي في المنصب في المركز الأقليمي ما نكونش عندي هذه الحظوظ وهذه الفرصة مش نحط أنا رو المنصب في المركز الأقليمي يعاون برشا ويدعم برشا المسار المهني وذا يروا شيء مهم لأن منظمة الطيران المدني أنو سادغيس با للي بارتيكولي أل سادغيس للي زورغانيزم ولا لزورغانيزاسيون اللي هم رسمية ومعتمدة وتعترف بهم هما فهمت
1: واضح نرجع للطيار اللي يطلع أو اللي يدخل مش قول يطلع الطيار اللي يدخل مش يدرب عند عزيزة صديق فيفجع العمر وتقول لي أنت هو هنا تحدي شو التحدي اللي تاخذه انت ما تتوجعش انت وقتها منها ما تقولش اش بيه هكا هذيا حقرني ولا يغزر لي من النظره الدنيا هذيا
0: لا ما نوصلوش للمحقرانيه هي الحقيقه ما توصلش الدرجه للمحقرانيه اما انت بكفاءتك وبالمعلومات الجديده والمستجدات اللي باش تقدمها له تغير له نظرته فهمت تغير له نظرته هو يعرف يقود الطائره انا ما نعرفش نقود الطائره ولكن عندي حاجات اخرى نضيفها له ما يعرف ايش هو وفما حاجة راهو التدريب راهو اون فونكسيون او مود انتراكتيف اش معناها اون فونكسيون او مود انتراكتيف راني هما صحيح باش ياخذوا مني المعلومات يفون ريسيفوار لا نوفيل ريغلومونطاسيون لي نورم اي براتيك ريكوموندي الدرس اللي صمتو منظمة الطيران المدني وكل في اختصاصه وكذلك انا ناخذ من خبرتهم وناخذ من معلوماتهم ومن اختصاصهم هي عملية راهو المعرفة علاش نقولوا نحن رانا ديما نتعلموا من لي بارتيسيبون وكذلك البارتيسيبون هو يتعلم من المدرب
1: باه نرجعوا للي زانيكدوت
0: انتيراكسيون
1: نرجعوا للطرائف
0: خلينا
1: نعيشوهم هكا شوية الاجواء
0: نتاعكم هذيك هي من بين
1: العمر ديما فكرة
0: امراة
1: كلمة امراة تدرب فيها موجودة ولا لا
0: كلمة امراة تدرب والله الحقيقة مش موجودة بما أني أنا راني نتعامل بصفة مباشرة مع منظمة الطيران المدني الدولي ومعتمدة من هذه المنظمة الأممية في 2017 قامت بمبادرة هذه المنظمة الأممية اللي هي وضعت برنامج اسمه الـ Gender Equality Program كيفاش هذي نفسروها، اللي هو برنامج يسعى إلى التكافؤ والتوازن بين الجنسين،
1: المرأة والرجل،
0: بين الجنسين 50-50 في 2017. ووضعت أهداف، قالت المرأة لازم يكون عندها دور فعال في منظومة الطيران المدني، رح نحكي على منظومة في الملاحة الجوية، في النقل الجوي، في القانون،
1: في المنظومة الكل،
0: في السلامة، في الأمن إلى آخره، وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف. حتى مثلا لما يبعثونا نحن المدربين، فما تدريبات نقوم فيها على الصعيد الإقليمي والصعيد المحلي، وفما تدريبات نقوم بها على الصعيد الدولي. إن ساعات نقوم صباح نحل بوات ميل متاعي، نلقى المنظمة بعثت لي أنيميل تقول لي رانا كلفناك بمهمة في البلد الفلاني باش تقوم بتدريب كذا كذا. ولي لاحظت يستعملوا برشا نساء، هذاك علاش يحترموا، خاطر هما فما بروغرام كما احنا قلنا جديد يسعى الى التكافؤ بين الفرص.
1: نعم،
0: تكافؤ بين المرأة والرجل، فهمت؟ ليس هنالك اختلاف الحقيقه في مجالي، ما فماش حتى تحدي في هذا الموضوع.
1: خبيا الكاسكيت الاقرب الى قلبك، كاسكيت المديره نتاع المركز الاقليمي في اللي خديتها من عام 2015 الاداره نتاعها، والا الكاسكيت الجديده الاعتراف الدولي الاخير هذيا، أم هي اللي تحب تتسمى به؟ أنا تقول اليوم كي تعرفوني المدربة.
0: كي نلبس كاسكيت المدربة نحس روحي أنا.
1: علاش؟
0: أنا نبدأ نقول
1: شنو يعطيك التدريب عزيزة باش تعطيه أنت للناس وتحب تقول أنا نحب نلبس الكاسكيت هذيك أكثر من كاسكيت الإدارة ووراق وخدمة هي صحيحة
0: والحضور في الاجتماعات المكثف. كذلك هي راي المانجمنت، شو معناها مديرة المركز الإقليمي؟ باش نعرفوا شوية بالمجال هذايا، في العالم الكل فما 35 مركز معتمد تشوفوا العالم بما فيهم تونس، فيها المركز الإقليمي. وتونس هي المركز الخاص الوحيد المعتمد من هذه المنظمة. لما جيت في 2015 وعطات هذا الاعتماد، قالت سأقوم بتجربة مع الخواص، وهما توا نأكد لكم اللي فرحانين برشا برشا بالتجربة. قالت نعم الخواص هو قادر على تعزيز إلى بروموسيون de la sûreté de l'aviation civile dans la région et partout dans le monde.
1: نعم. اللقب هذايا اللي قلت انت او المنصب هذايا او الكاسكيت نتاع المدربه اللي قريبه من الفاعلين، قريبه واللي فيها تجديد، نتصور فما ميزاجور ديما اللي قاعده تقدم فيه من تغيرات تصير، المواضيع كثيره، ليزاكس اللي تخدموا عليها ولا المحاور اللي تخدموا عليها نتصورها زاده مختلفه ومتنوعه. شنو في داخلك يحسك عزيزه، يحسك انك تقري هكا وتعمل فكر رساله نتاعك نتاع التدريس ولا التعليم ولا تقديم المعلومه، يعطيك بوفوار اكثر؟ شنو في داخلك بينك وبين روحك، شنو تحس وقت اللي تكون عندك الكاسكيت هيك؟
0: انا نفرح برشا لما ننقل معلومه جديده، خاصه سي ان دومين كيما انت كنت تحكي، سوني با ان دومين فيجي، سي ان دومين متجدد. وحتى الدورات التدريبيه، علاش انا نقول لك جو بريفير الكاسكيت نتاع المدرب؟ انا راني مش ديما راني مدرب، ساعات نكون متدرب بيان سور، ونقول لهم ديجا ساعات نكون بارتيسيبانت. كي نسمع انا مثلا بكورس جديد في ونسافر للدول البعيده، نسافر لسيول، نسافر لهونغ كونغ، نسافر نمشي ناخذ الكورس هذاك، ناخذه نتلقى المعرفه، ناخذ الخبره باش نجي ننقله لغيري. شفت محليه المجال هذايا، انا مانيش ديما مدربه
1: بالضبط.
0: فعمليه نقلي للمعرفه، وخاصه ان المجال هذا حساس، نحس اللي فما مسؤولية وتكليف، خاطر وقت اللي تعطالي الاعتماد، أنا أول اعتماد دولي، مش نحكيه على الوطني في 2018،
1: نحكيه على اللي في 2018 اللي هو بربي خنفسروها الاعتماد الوطني لول للتدريب،
0: الاعتماد الوطني قبل 2018،
1: قبل 2018 بعد شنو جي في 2018؟
0: جاء الاعتماد الدولي كمدربة في أمن الطيران المدني، وأخذت من خلال هذا الاعتماد لقب خبيرة في أمن الطيران المدني.
1: واضح. جيت 2026 وتصبح أول امرأة في العالم تتحصل على الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة لتكوين وتأهيل المدربين والخبراء في مجال أمن الطيران المدني، واللي من 2023 تخدم عليه، قدمت الدوسي متاعك عزيز.
0: زيدا اسمع راهو هو نفس المسار، قدمت دوسية في 2023 et j'ai fait une demande auprès de l'OACI de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile في طلب الاعتماد. وهم في الأثناء ايش يعملوا؟ يدرسوا الملف، يشوفوا هل تتوفر فيك الشروط ولا لا. مش راو أي واحد راو يتحصل على مش يتحصل على الاعتماد، يقبلوه باش يقوم بهذا الامتحان أو عملية تقييم الأداء. فهمت؟ ل2023 في 2026 جاني كذلك إيميل من هذه المنظمة وقالوا لي رانا قبلنا مش قبلنا باش انت نقيموا لك أدائك. وقعدت برشا هي عملية دراسة الملف. أنا اليوم بالحق يسرني بهذا الاعتماد، أنا من ضمن قائمة أو نخبة في منظومة الطيران المدني، يمكن فيها 3 قادة طياري متحصلين على هذا الاعتماد وكبار وعندهم خبرة كبيرة وعالية جدا، وفيهم كذلك شخص يمثل سلطة الطيران المدني وخبير في دولة ما، مش لازم نذكروا الدول، وأنا معه في القائمة هذه.
1: أنت صغيرة فيهم؟
0: أكيد
1: قعدت
0: هم لي اسمهم هم لي وهم راني خذيت منهم خبرة
1: أي.
0: واشتغلت معهم من سذومة وكسبت منهم برشا معرفة، وأنا اليوم نهز تليفون ونشكرهم وعندي علاقة طيبة بهم، ولو عندي تساؤلات أو شيء نرجع لهم
1: أكيد.
0: كما فما ناس ده كذلك ترجع لي ليا أنا.
1: أي طلب العلم ما يستحقش لا عمر ولا
0: لا.
1: يعني أشخاص ولا دولة ولا بلاد ولا ليه، بالعكس أنت تطلب العلم ولو كان في أي مكان موجود. الحقيقة عزيزة جلبني في حديثك كرسانة وثقة كبيرة في النفس، من عاد شكون خذيتها؟ كان نقولوا خذيتها بالوراثة، من شكون ورثتها؟
0: الرسانة الرسانة من الوالدة،
1: من الوالدة
0: رزينة هكا شوية
1: يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها. وإنسانة حتى كي تشوف عبد يعيط ولا يسيح ما تجاوبوش ما تدخلش معاه في نقاش بيزنطي.
1: أي.
0: هي طبيعتها هي هكا.
1: أي.
0: والإصرار والحزم والمثابرة من الوالد الحقيقة. أنا شخصيتي مزيج
1: بيناتهم الاثنين
0: طبعا، مزيج بيناتهم
1: ومزيج مزيان برشا، خرج كوكتيل حلو ياسر ولله الحمد.
0: والله الحمد لله ولله الحمد والشكر.
1: نعم. بالنسبة لك أنت أكثر صفة هي اللي ساعدتك في عزيزة، من غير ما نحكي ومنين خذيتها، أما أكثر صفة ساعدتك باش توصل لهذا الاعتماد ولهذا النجاح ولهذا المنصب اللي احنا تو نحكيو عليه في 2026؟
0: لا بيرسيفيرونس،
1: المثابرة.
0: المثابرة لا بيرسيفيرونس و دونت جيف اب aussi. كيفاش هذه دونت جيف اب؟ ما نستسلموش حتى لو كان ساعات جينا لحظات من الإحباط لا ما توخرش التالي. نقول لهم demain il fera jour. اليوم سافا با، غدوة أكيد هنالك غدا أفضل.
1: كما أي إنسان، لحظات الإحباط، لحظات الخذلان، لحظات الألم نعيشوها الناس الكل في
0: نعم.
1: أي منصب كنا فيه، ولكن هل هذا يعني الشارج الكبير اللي عندك في حياتك متاع الخدمة ومتاع التدريب ومتاع أنك تدور وتزور في العالم ينسيك في هذاك الكل، يخليه يغطي المتاعب ويغطي الشوك، يخلي الورد يظهر أكثر، ولا العكس الحمل يبدأ أرزن على خاطرك أنت تخدم فتنجم تقصر فيكثر الخذلان ويكثر الألم وتكثر المشاكل؟
0: لا، فما توازن. هو راهو كل شيء يجي بالتوازن في الدنيا هذه، حياتك الشخصية في كفة وحياتك المهنية في كفة. بالآخر هو هذه الحياة المهنية أنا اخترتها، وكما قلت لك الاختيار كان على اقتناع.
1: أما تأثيراتها على حياتك بصفة عامة كعزيزة أون بيرسون، معناها بقطع النظر على أي حاجة أخرى عائلية ولا غيره، تأثيراتها إيجابية ولا سلبية؟
0: إيجابية جدا.
1: نعم.
0: وأنت فما في الفقرة عندك البصمة اللي نحب باش نتركها.
1: أي.
0: أنا اللي نعمل فيه هذا الكل نعمل فيه بالحق بكل حب، لأني أنا الدنيا هذه فين يا رب بالحق ولا حالي دوم.
1: أكيد.
0: أنا يسرني نهار آخر بنتي كي تكبر، والله نقول فيه بكل حب وبقلب مفتوح، نهار أكيد نهار من نهارات أنا منيش باش نكون عزيزة باش نمشي على روحي كما مشاو اللي قبلنا الكل. وكل من عليها فين تتفكرني بخير، تقول هذه أمي.
1: شو تحب تتفكر الأم؟ شو تحب تتفكر بالضبط؟
0: تقول أمي ترفع راسها، تهز راسها وتقول هذه في يوم من الأيام كانت أمي.
1: وشو تحب تعمل آخر باش كي ترفع راسها يكون راسها أعلى؟ في المجال هذا ولا في أي مجال آخر؟
0: لا ما نجموش توا احنا صغارنا
1: أكيد عندنا أحلام. لا لا لا، مش هي، أنت اليوم تطمح أنك توصل لمراتب أخرى ربما
0: طبعا،
1: وتخلي هك الراس هذيك راس بنتك العزيزة يزيد ترفع أكثر وتقول أمي في 30 عملت هكا، في 40 قدمت هكا، شنو أحلامك أنت المستقبلية اللي تقول أنا باش بنتي تزيد تكبش بالقديم
0: في المجال في المجال هذا المهني أو البيئة المهنية اللي نخدم فيها راي متجدة، وراه النجم نتحصل على اعتمادات أخرى ونكون في هذه الاعتمادات متميزة ونترك فيها بصمتي.
1: نعم.
0: فما برشا حاجات، فما مثلا لما نحكيه التدريب فما مثلا مجال التدقيق.
1: نعم.
0: التدقيق والتفتيش على هذه المنظومة. علاش لي أنا نقول غدوة ما نصبحش مدقة ومفتشة دولية معتمدة من هذه المنظمة، وتبعثني المنظمة لأداء مهمات للتفتيش على الدول.
1: مهمة أصعبة؟
0: طبعا المهمة أصعب على خاطر شنو هذه سا كونسير انديريكتومون لاسبي كونترول كاليتي. شنو هو المدقق أو المفتش؟ هو كأنه سيتثبت من حسن تطبيق القواعد والتوصيات. هل القوانين والتشريعات المكتوبة في البرامج حبر على ورق نوار سور بلون هل هي تطبق طبعا في أرض الواقع سور تيران اللي تطبق بطريقة جيدة؟ مالك جاوبتني
1: على سؤال هذا، شنو تطمح أنت من بعد وهذه المرحلة الخطوة القادمة؟
0: وقاعدة نخدم عليه ديجا، هاني عطيتك سكوب أنا هذايا في المخطط نتاعي، قاعدة نخدم عليه
1: في المخطط نتاعك. وقداش ياخذ وقت عزيزة باش توصل؟
0: ما ياخذش وقت وكاو
1: ما يخدش بابي باش ما نحرجكش
0: جوست ما يخدش. انا راني نعطي ندرب المفتشين والمدققين.
1: واضح.
0: انا ندربهم. انا نعطيهم التقنيات والاساليب باش يقوموا بعمليه التدقيق والتفتيش. لكن لما لا ان اتحصل على هذا الاعتماد واصبح كذلك مدقة ومفتشة دولية.
1: شفت احنا بصفة عامة المرأة التونسية، ولا حتى خلينا نقول التونسي باش ما ندخلوش في لا مرأة ولا رجل، ولا مع احترامنا للجنسين اللي دائما احنا رانا مانيش الانسان بتبعه ما يرضى حتى يوصل للقمة يبحث على ما اعلى، يبحث انه يزيد يقدم لقب هذايا ما كانش كيفي بالنسبة لك انت، وتقول انا باش نخدم للمستقبل، وهذه دليل على انك من بيئة تونسية 100% تسعى دائما على انها تقدم وتزيد تقدم للقدام. بعد شوية باش نمشيو الفقرة باش تستمتعوا بها باش تعرفوا عليها اكثر، ربما على هكا ما بداخل الانسانة اللي بحذينا اللي هي في نهاية المطاف تشتغل منذ طفولتها ولا منذ نعومة اظفارها على انها توصل الى هذا اللقب والى القاب اخرى. خليكم معنا. انت اخترت غنية على تونس، قلت لي اي غنية تحبها؟
0: تونس العزيزة الغالية واللي ترابها غالي.
1: تراب الغالي هذا قالوا لك تونسية؟
0: قالوا لي
1: منين تونسية؟ وسألوا شنية تونس في بلدان انت سميت لي عدد كبير من البلدان اللي زرتها.
0: لا يعرفوها تونس.
1: يعرفوها؟
0: لا والله يعرفوها تونس، وديما هي تشرف ونسى تونس راهو يشرفوا وراهو تركوا بصمة كبيرة في التاريخ. مرارة وتونسية راهو مخلية بصمتها في الطب في العلوم في برشا مجالات، وراهو حتى المرأة التونسية اللي ما هيش قارية ما نذكروش كل مرأة هي مرأة خدامة ومثابرة وتسعى كل يوم راهي باش تلقت لقمتها. يعني المرأة راهي بصراحة عندها طابع خاص بها تونسية، نحكي عندها طابع خاص،
1: وهي اللي تبني في الأجيال وهي اللي تجيبنا في الكفاءات وفي القدرات صح. الكبيرة. خليكم معنا نستمتعوا بالأغنية هذه وراجعين مع ضيفتنا العزيزة في البصمة عزيزة صديقة.

0: انا اللي عجبني في الاغنيه هذه انه ساعه مجموعه تغني فيها مش واحد بركة حاسة تعبر علينا الكل معناها بالفئات العمريه الكل ثم شرجي تبسيمه خاطر للاسف في حياتنا اكيد لازمنا شرج ولازمنا طاقه ولازمنا نرقد ونقوم ونشرجيو روحنا هكا بطاقه ايجابيه وبالتبسيمه باش بلادنا تكون خير. اليوم احنا ان شاء الله نكونوا مديناكم هكا بشحنه كبيره معنويه من عند تونسيه تتوج بلقب نادر وتكون اول عربيه في العالم واول تونسيه في العالم تتحصل على هذا اللقب. سعداء انك كنت معنا وسعداء بانه نختموا معاك اخر فقراتنا في البسمه.
1: هنا يصنعون الاثر.
0: هنا يصنعون الأثر. أنا كده بش نسألك عزيزة نقولك توا كين تقف قدام المرية مش مع عزيزة متاع اليوم عزيزة متاع البارح متاع كالية متاع الصغرى اختار العمر اللي تحبه اختار المشهد اللي تحبه وأغزر للمرية وشنو تقولها شنو تحكي لها شنو تتمني لها
2: عزيزة هي كي كانت صغيرة
0: كي ما تحب انت حتى كي تحب البارح مش مشكل أما الوقت اللي انت تختاره فيه بش تشوف فيها عزيزة في صغرها في شبابها ما زلت شباب أكيد في عمر 5 سنين في عمر 10 في أي فترة عمرية أنت تعتبرها مهمة ومحطة كبيرة في حياتك شنو تقولها؟
2: في فترة الطفولة علاش أنا نعتبرها فترة الطفولة هي فترة هامة جدا للصغير على خاطر هو في الفترة هذيك يكتسب برشا قيم يا إما خلال النشأة العائلية في فترة الطفولة ديك يا إما أنت تصنع منه إنسان عنده قيمة في المجتمع أو للأسف تصنع منه إنسان ما عندهش قيمة. والحمد لله أن اليوم في فترة الطفولة متاعي عشت مع أسرة خلقت لي بيئة ملائمة وخلقت لي التوازن ونقول أنا العزيزة راني فرحانة برشا برشا وفخورة وإن شاء الله مزيد من الازدهار والتقدم إن شاء الله
0: إن شاء الله يعاون الله إن شاء الله. قدمك مجموعة من الأوراق باش تختار لي منهم اللي تحب فيهم كلمة وانت بالكلمة هذيك باش تبني شنو باش تبدي واي
2: ورقة وقديش نختار من ورقة الساعة
0: احنا والوقت انت اختار ونتبعك بالأسئلة وبالحوار خلينا نشوف شنو تحب باش بديت
2: الفشل
0: بديت بالفشل
2: الفشل
0: تخيلتك تبدا بالحلم تخيلتك تبدا بالمستقبل
2: لا لاني عندي تعقيب بالنسبه لي انا ما فماش فشل الفشل هي محطه تصحيحيه يا ريت كلمه الفشل تتنحى لان نحن حتى كان نغلطوا والغلط هو مشروع ديما نقوله لكن الانسان يحاول ما يكررش نفس الخطا هذا مهم جدا فما فماش فشل نقول حتى كان غلطنا حاول أنك تتعلم من أغلاطك وكذلك تأخذ عبرة من أغلاطك وخاصة لا نكرر الأخطاء السابقة هذا أهم شيء لكن مش سلبية مروة هذا عبرة نحب تكون عبرة ما هو شيء سلبي باش نفهمه الفشل فماش إشاك إشاك نحن اللي نصنعوه
0: ممتاز به الورقة الثانية اللي بتختارها
2: هذا نحطوها دوكوتي هكا يلا فقلنا الفشل هو مجرد محطة تصحيحية توا باش نختاروا
0: الميكرو عزيزة ما نبعدوش عليه ونختاروا عكسه
2: النجاح راهو ماهوش بالفلوس والمناصب النجاح هو ثمرة جهود وثمرة تعب وأهداف أنت رسمتها في الماضي وتحققت
0: المال قوام الأعمال علاش تقول لي مش بالفلوس وبالمناصب من أنا نجحت اليوم كي ناخو تيتر كي ناخو اسم كي نكون
2: لكن ما نجموش أن ثمنوا النجاح ما نربطوهوش ارتباط وثيق بالمال والمناصب أنا نجحت باش تحصلت على منصب معين نجحت باش تحصلت على أموال معينة لكن مفتاح النجاح هي المثابرة مفتاح النجاح هي الجهود المبذولة مهم جدا هذا علاش كيفاش نربطوا النجاح
0: سهر الليالي
2: والتعب والعرق والدنيا باش نوصل للنجاح كان نحطوا الفلوس ونقولوا انا عندي فلوس ولا باش نورث ولا باش نعمل راهو هي باش توصلني الى النجاح لا ليس مفتاح النجاح هذا ما نقدروش لازم الانسان يتعب على الشيء باش يتحصل عليه وذا يقولوا لي بابا الكلام هذا اتعب كيما انا تعبت وانا نتعب والحمد لله
0: اثني الركبه واخدم على روحك
2: اثني الركبه كلمته والله العظيم اللي
0: بفضل
2: عيشك
0: يلا الورقه المواليه وشنو اخترت من قيمه اخرى مقدمك برشا وعندك برشا اختيارات عندك الحلم المستقبل الحب
2: الام
0: الأم اخترت الأم.
2: الأم نعم.
0: ليك ولا لوالدتك أنت كأم ولا
2: للزوز؟ الحقيقة للزوز. الوالدة ديما رحموا عليها وزرعت فيها برشا قيم طيبة، زرعت فيها تيبتها، زرعت فيها عزة النفس والأنفة. هي تقول لي نحبك بالفعل عزيزة. علي سميتني عزيزة هي خاطر بالحق تقول لي أنا نحبك راهو عزيزة.
0: عزيزة قديش غيابها ولا فريقها أثر فيك وتعبك؟
2: أثر فيا، أثر فيا برشا برشا، وأثر في عائلتي وأثر في خويا الحقيقة، أثر فينا. ولهذه ساعة نفتقدوها.
0: قديش العرسة ديك اللي في الدار؟ كيف
2: العرسة توفيت وخليتني عمري 20 سنة وقت اللي بالحق في العمر اللي أنا حشتي بها، باش طبطب عليا، حشتي بها باش تحضر فرحي، باش هي اللي باش تحفز نجاحي، هي اللي باش تعاوني. لكن ربي حب هك، شوف هذا اختيار اختاره ربي، وأكيد هي اليوم في مكان أحسن بكثير من هذا العالم.
0: الله يرحمه
2: والحمد لله. وربي يفضل أمهات الناس كل العايشين واللي عنده أم متوفية.
0: قاعدة نفضلها في وصيتها اللي حكيتنا عليها في أول الحصة.
2: نفضلها في توصيتها والله.
0: وصية هذيك أكل الفقيرك الزواليك اللي يجيك باش دفع عليه، هي هكي قلت لك وقت اللي حبتك تكون محامية، قلت لك استحفظ هذيك من غير ما تخوى عليه فلوس.
2: والله من غير ما نتكلموا
0: فيها. انت قاعده تنصف فيها الوصيه هذيك
2: من غير ما يتكلم.
0: توصيها نفسها هي لبنتك؟
2: اكيد.
0: نفس الوصيه ولا وصايا اخرى؟
2: اكيد نوصيها الوصيه هذيا بيان سور. راهو الجانب الانساني في العبد هذيك راهي من القيم الانسانيه فينا. انك تحس بغيرك، انك تمد يد المساعده لغيرك، راهو مش لازم بالفلوس، حتى بالكلمه بالضحكة. الطيبه، حتى بجبر الخواطر، راهو هذايا مهم جدا. صح. ما عنديش فلوس باش نعاون، حتى اللي كتب ربي. صح. حتى تشوف مراه كبيره تشق الكياس نهز يدها وانا نمررها الطريق. نعم. فما ديجيست في الدنيا في الكوتيديان نتاعنا. نعم. نشوفوهم نحن ديجيست بسيطه، لكن يعلموا فينا وهم اللي يزرعوا قيم الانسانيه فينا.
0: اخر ورقه شوف تختار لنا فيها قبل ما تكتب لنا بصمتك اللي بتختم بها مشوار البصمه معنا اليوم بالكلام الحلو برشا هذا اللي قاعد يتقال.
2: تونس
0: العزيزه،
2: لا تونيزي، تونس تونيزيا.
0: وانت ترفع رايتها.
2: نرفع محافل دولية، نرفع كبيرة. الرايه الحمد لله في المحافل الدوليه. انا نجم نلقب روحي بالسفيره الغير رسميه للبلاد التونسيه، مانيش سفيره رسميه. نعم. اما لكن الغير رسميه. انا اللي نمثل هويه المراه التونسيه المتحره، وكذلك المراه التونسيه الصعيبه والجديه والمثابره. خاطر المراه التونسيه تشوفها هي متحره وكل شيء، لكن راي بداخلها مراه صعيبه، مراه جديه. هذه انا وإن شاء الله تونس هذه أرض الطيبة، راي فيها برشا كفاءات وفيها برشا ناس طيبين. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نشوفوا الأجيال المستقبلية هم اللي بيخدموا البلاد ويرفعوا راية البلاد.
0: ممتاز جدا، يعطيك ألف صحة. وعلى إيقاع بكتب اسمك يا بلادي بصوت ناوي الغشيم، مش نخليك تكتب لنا بصمتك عزيزة صديق ضيفتنا اليوم اللي كنت سعيدة جدا بأنك نورتنا وجيت بحذنا لبرنامج البصمة. أكيد أنتم اللي تسمعوا فينا وتبعوا فينا إن شاء الله رسائل إيجابية تم تمريرها من خلال هذه البصمة اللي تضحى وتشق بها طريقها في الحياة سيدة عزيزة صديق ضيفتنا اليوم. تحياتي للفريق العامل في تأمين البث المباشر من إذاعة المنسير، تحياتي ليك نجلة، وتحياتي سيمونير مروزي دي حلارة. تعطيكم موعد كل نهار سبت من هذه الساعة المساعتين مع بصمة جديدة، ما باش نسنس، نحب نقراها معك. قل لي شنو كتبت عزيز؟
2: نحب نخلي ورايا أجيال من الكفاءات التونسية وعلم ينتفع به، وشكرا.
0: شكرا بهذه الكلمات، نشكركم برشا ونتمنى لكم الصحة والخير والعافية ودائما النجاح وتألق المرأة التونسية.

ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7. إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: ومنها مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس انطلاقا من اليوم بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال SOS من مختلف قارات العالم، إلى جانب حضور أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS. وخلال افتتاحية أشغال هذا الملتقى، شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة أسماء الجابري على مواصلة الدولة التونسية دعم تجربة جمعية قرى أطفال SOS. يشار إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ارتفع من نحو 8000 طفل في بداية السنة إلى 12500 طفل إلى موفى سبتمبر الجاري، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مكديش في تصريح لزميلة فاطمة بن عثمان، وأكد أن الجمعية تطمح للإحاطة ب20000 طفل. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 26 و2000 عفى الله الجميع يوم الأربعاء الموافق ل 30 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. هذا يتضمن كذلك برنامج شهر أكتوبر الوردي أيضا تنظيم حملات تحسيسية وتقصي للكشف عن سرطان الثدي من خلال المندوبيات الجهوية للديوان الموزعة على 24 ولاية. تعمل فرق بحثية بمعهد باستور تونس منذ سنة 23 و2000 على دراسة العوامل الجينية التي قد تفسر تدهور القدرات الذهنية لدى بعض مرضى السكري وتطورها إلى الإصابة بمرض الألزايمر، في إطار التوجه نحو الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتحسين سبل التكفل بها. وقد أفادت أستاذة علم الوراثة بمعهد باستور ريما الكافي بأن أحدث الدراسات تشير إلى أن نحو 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع في قدرتهم الذهنية، بما قد يزيد من إمكانية إصابتهم بهذا المرض عفى الله الجميع. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 26-2000 حوالي 98000 طن مقابل نحو 91000 طن خلال الموسم المنقضي، أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. ويحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان، وفي مقدمتها جابز، تليها باجة، ثم القيروان، وهي ولاية تستأثر مجتمعة بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني. كما تشمل خارطة إنتاج الرمان ولاية أخرى على غرار سيدي بوزيد، زغوان، سوسة، جندوب، المنستير، المهدية، صفاقس والقاسرين بنسب متفاوتة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: رد بالك، ما تجريش.
5: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
4: تسمع من البعاد والقراب ليك.
5: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه وللعزيز عليك،
4: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك. ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
5: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.

0: الترافيك
1: معكم
0: وين ما كنتم.
2: حلوي ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
0: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم في كل الأوقات.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 من سبتمبر 26 و2000 صدر عن الوزارة المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 26 و2000 من غرة مارس إلى 31 من أوت 26 و2000، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقمة إلى يوم 31 من ديسمبر 26 و2000. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيره. وجاءت هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها اليوم قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظمة بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وآفاق الإصلاح، لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. وفي سياق متصل، أفاد المحامي والخبير في الضمان الاجتماعي لدى المحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل هادي دحمان اليوم بأن حجم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليار، وأصبح يهدد بتعطيل المرفق العام، مبينا أن الحكومة عقدت منذ سنتين وأربعة أشهر 6 مجالس وزارية آخرها في سبتمبر، عبرت من خلال هذه المجالس عن جاهزيتها لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية بفروعها المتعددة. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنسير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنسير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض الجلوكوم اللي معروف بالكحلي باللغة الدارجة متاعنا. مرض الكحلي هذايا للأسف ينجم يؤدي لفقدان البصر في حالة ما إذا ما فقناش به وإلا ما داويناش كما يلزم. يبدأ في الأكثر بعد 40 سنة عند الأشخاص اللي عندهم الأكثرية شكون في الفاميليا مريض بالكحلي، وإلا فما أمراض أخرى تهيأ للكحلي هذايا كما مثلا السكر وأمراض أخرى. لذا يجب علينا بداية من 40 سنة نمشي طبيب العينين باش يتفقد لنا التنسيون في العين اللي هي للأسف الشديد ما تعطي حتى أمارة. لذا يلزمنا نمشي لطبيب مختص في العينين باش هو يقيس التنسيون في العين باش يعمل تقصي مبكر لمرض الكحلي. نشكركم، كانت معكم هجر بن عمر طبيبة عيون.
4: دقيقة صحة.
3: لقاءات رياضية.
6: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية اليوم السبت. الرحلة تبدأ معكم من توا حتى لستة متاع العشية. فريق كامل ومتكامل معكم، لطفي المكي في الجانب التقني، منير بوعطاي في تأمين المكالمات الهاتفية والتنسيق، معكم سناء البرهومي. اليوم باش يكون الموعد مع بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي تستأنف نشاطها من خلال الجولة الأولى. اليوم باش نتابع زوز مقابلات من الجولة الافتتاحية، مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية مع محمد طاهر كايم، وكذلك مباراة الملعب السوسي كوكب عكيرب مع ذكر الزرافي. بقية المقابلات نتبعوا تطور نتائجها، وتستنى في الساعة الأخيرة استضافة لممثلين عن الكرة الحديدية بالمونستير باش يحكيونا على الدورة الدولية اللي باش تنتظم قريبا في المونستير، دورة المرحوم فرج الصيدي. أكثر تفاصيل إن شاء الله تستنوها بداية من الخمسة، وكذلك باش يكون حاضر يعني سمير حسن نجي عاشور في الجزء الأخير نصف ساعة الأخير للحديث على المنتخب التونسي ومباراته الأخيرة اللي كانت ضد أوغندا والمباراة القادمة ضد بوتسوانا. هذا هو المحتوى نتاع برنامجنا. مرحبا بالجميع، دون إطالة نمشيو ناخذوا فكرة على كل المقابلات والمعطيات الأولى. نبداو من ملعب مصطفى عمر، الملعب السوسي كوكب عقارب مع ذكر الزرافي. مرحبا بك ذكر.
7: تحية ليك ثانية، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنسير. ملعب مصطفى عمر الأبواب مفتوحة للجماهير لأنه مرنش اقتطاع تذاكر، بالتالي يمكن هيئة ملعب السوسي خيرت أنه تمكن الجماهير في ملعب تقريبا هو في وسط حي شعبي بين مختلف أحياء العوينة ولا حي المطار ولا غيرهم، حي شعبي اللي ينشط فيه الملعب السوسي لأول مرة في الرابطة الثانية منذ سنوات، لأنه ملعب السوسي غاب على الرابطة المحترفة، صعود كان في الموسم الفارق، ويستقبل اليوم فريق كوكب عقارب. مباراة انطلقت عبد خمسة دقائق، ما زال تعادل 0-0 بالنسبة للقاء هذا. يزفروا حسين السيد بمساعدة وائل المخلوفي، جوهر الحرافي وحكم رابع عاصم بالليلي، ويراقب الحكام عبد الله المناعي. بالنسبة لتشكيلة الفريقين، وسيم معلا المدرب اللي هو مؤد بدني سابق كان في المنتخب الوطني التونسي، كان في النادي الساقسي، عمل تجارب حتى خارج تونس، اليوم هو مدرب أول لفريق كوكب عقارب في أول تجربة ليه كمدرب أول. في تركيب نعيم المكلوتي، بلال الزنيتي، منصر عمار، محمد رجيعي، أشرف عيادي، مالك منيف، محمد لولو، نزار العبيدي، شاهين الكوني، أمين نجرات، وزيدان قعيش. في الاحتياط سيف الدلعوسي، ريان التابعي، سالم البحري، فادي التليلي، تامر المدر، صالح بن يونس، حافظ قرقوري، محمد الغانم، ومحمد زويد. تركيب الفريق الملعب السوسي ومدربه شكري مراد، مخلص السلطاني، إياد بخاري. نتبع ركنية لفريق الملعب السوسي، جي على يمين الحارس عين مكلوتي. الركنية تبدو من خلال التمركز تاع الملعب السوسي ومن خلال طول القامة نتاعهم، قد تأتي بالجديد في ملعب مستعمرة في سوسة في تنفيذها فايق السيك سالم باش ينفذ الركنية. في القائم الثاني خطيرة، يدخل حارس مدة العملية دخل مرة الجزاء وتدخل ركنية ثانية. قلت مخلص السلطاني، إيهاب بخاري، فؤاد بن علي، أنيس العيادي، فايق السيك سالم، أحمد برومي، أيمن الزين، أمين السلمومي، صالح الكشباتي، مناف مصدع، وحبيب البريكي. هو في نفس الوقت لاعب وهو رئيس فرع كرة قدم في الملعب السوسي. عبد الحق البدري في حارس مرمى ثاني مع عزيز بن عبد الله، أسامة الحمزاوي، جمال رمضاني، رافع الضيف، خالد السعيدي، عزيز الحامدي، محمد حصالح، وخلدون منصور، وبعض الانتدابات من الأمل الرياضي بحمام سوسة من اللاعبين اللي تخلى عليها فريق الأمل بحمام سوسة رغم عمله تربط مع فريق في عين درام، لكن تعرف صارت بعض الإشكاليات في حمام بورقيبة وتم التخلي عليهم، منهم خلدون منصور، منهم محمود بريكي اللي التحقوا بفريق الملعب السوسي. المباراة متعادلة، حضور جماهيري متواضع الحقيقة، رغم قلنا أن المباراة حسب مريض بدون تذاكر يعني مجانا وفي وسط منطقة شعبية ومنطقة سكنية، لكن فماش حضور كبير اليوم في ملعب مصطفى عمارة بسوسة. والتعادل 0-0 مازال بين الملعب السوسي وفريق الكوكب الرياضي بعقارب.
6: شكرا لك ذكر. نمشي لمحمد طاهر كايا في مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية. مرحبا بك محمد طاهر.
8: مرحبا بك سناء، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. نلعب بالضبط في 11 دقيقة لعب 0-0 بين سبورتينغ بن عروس اللي يستضيف مكارم المهدية في أولى جولات البطولة أو بطولة الرابطة المحترفة الثانية. الحقيقة في 10 دقائق أولى مباراة متوازنة، ما فماش فرص حقيقية أو خطيرة من الجانبين، كل فريق يحاول يفرض السيطرة نتاعه في وسط الميدان، لكن هذه كرة والتسديدة والتسديدة في المباراة تأتي في 11 دقيقة لعب من المهاجم محمد زكريا المليتي، المهاجم سبورتينغ بن عروس، القاتل حارس اسكندر منصور من جانب مكارم المهدية. دون إطالة نمشي لتشكيلة الفريقين. بالنسبة لمكارم المهدية اللي يلعب على يميني او على يساري بالزي الازرق الكيبل، اسكندر منصور حارس المرمى، جبران مزعر قائد الفريق صحبه حمدي الزويني في محور الدفاع، على اليمين وسام الجربي، على اليسار غيث الساعي، ياسين مرابط أيوب الدخلي كلاعبي ارتكاز، لا أحمد سعيدي كصانع العاب، وفي خط الهجوم طاهر حمودة، بسام الشيوش، ووسيم جبلة. في بنك بدلاء المكارم فما كل من مروان مروك، حمزة العابد، وائل البراني، محمد ريان المزوغي، ريان بن كلية، آدم المدبي المهذبي عفوا، محمد أمين الجري، آدم الخماسي، وأحمد الباجي. هذه هي اختيارات المدرب العائد لأجواء البطولة، بطولة رابطة المحترفة الثانية، السيد عماد جبلة مدرب المكالم الرياضية بالمهدية. بالنسبة لتشكيلة سبورتينج بن عروس اللي يلعب باللون الأبيض والأسود، على يميني أنيس بن يوسف حارس المرمى، غيث سعد كظهير أيمن، القائد محمد زين العابدين الفرشيشي كظهير أيسر، في محور الدفاع أسامة العمراني وشوقي الزيتوني، وسط الميدان ثلاثي كذلك فيه كل من حمزة التيفي، محمد بنور ومهدي الجبلياني، وفي الهجوم محمد زكريا المليتي على اليمين، على اليسار مهدي الهيشري، والحبيب الزاز. آخر انتدابات سبورتينج بن عروس كمهاجم صريح. بنك بدلاء سبورتينج بن عروس فيه عزيز السلامي، سيف عماد، يوسف المليتي، سالم المروكي، محمد التونزي، فادي الكواش، وسامة بن عبد القادر، وسامة ملاد، وأحسن الترابلسي. هذه اختيارات المدرب عثمان الشهيد، نعرف كثيرا أجواء البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الثانية. طاقم تحكيم هذه المباراة يقود الحكم الرئيسي منتصر عمار، يساعد هشام سعيدية، ومنذر سعد كحكم مساعد ثاني. بالنسبة للحكم الرابع هو الحكم ريم الدرع، وهذه كرة خطيرة لصالح سبورتينج بن عروس، توزيعة كانت على مستوى خط الستة أمتار، وحبيب اللزاز حاول يحط الكرة بصدره، حقيقة كانت نصف طايرة، لكن ما خلاتش فكرة طيبة من حبيب اللزاز، لكن التنفيذ غايب كما ينبغي. على كل طقس مشمس في بن عروس، شوية ريح تخدم مصلحة مكان

0: الدقيقة الخامسة نعاون ذكر محمد أمين المرسني يعطي الأسبقية التي حد تطوين نلعب وتوا في 11 دقيقة لعب. كذلك تتغير النتيجة في مباراة نجم بن خليد وبعث بوحجلة لصالح بعث بوحجلة. زياد العونلي في الدقيقة التاسعة يسجل هدف السبق البعث بوحجلة وتوا نلعب في 11 دقيقة لعب تقدم للبعث. بقية المقابلة تعاد الأصفار الملعب السوسي كوكب عقارب كما كنت تسمع ومكرم وسبورتينغ بن عروس مكرم هدية. كذلك نلقاو فريق مستقبل جيب جمعية مجني تعادل 0-0 هي الشابة وسيكك الحديد الصفاقسي تعادل 0-0 إلى حدود 12 دقيقة لعب وأيضا 11 دقيقة لعب في مباراة موحد قرقنة هلال مسكن التعادل 0-0. نرجع من جديد للنقل منين بدينا من مباراة ملعب مصطفى عمارة مباراة الملعب السوسي كوكب عقارب. تفضل ذكر
1: 12 دقيقة لعب في الشوط الأول مازال تعادل 0-0 بين كوكب عقارب وفريق الملعب السوسي العائد حديثا للرابطة المحترفة الثانية. وقبل ما نحكيه عزوز فرق هذوما يلزم صراحه نشيد سناء بالاداء نتاع الفريق الاعلامي لفريق مكارم مهديه لانه اللي قاعدين نتبعوا فيه في الاونه الاخيره من لقاءات صحفيه من تنظيم جيد من صور على الصفحه الرسميه من متابعه حينيه من نشرات تخص نشاط مكارم المهديه في كره قدم ولا في كره يد صراحه شيء يعمل كيف في فريق
0: متعاونين حتى نتفكروا في موقف وقت الندوة الصحفية بعثوا لنا مقتطف وقت من تصريح متاع الرئيس مكارم مهدي
1: معناها وخدمة قاعدين نستخدم فما كيف معناها شباب عاملين كيف وقاعدين يطوروا في الصفحة الرسمية ويطوروا ويتبعوا في نشاط النادي وهذا راهو واحد من متممات النجاح. راهو إذا بتحب تنجح يلزم على الأقل يكون عندك فريق إعلامي مميز باش يوصل كما يلزم الأخبار نتاع هذه خطيرة جدا وفرصة كبيرة للملعب السوسي وما زالت العملية داخل منطقة الجزاء والملعب السوسي يضيع فرصة افتتاح النتيجة. فرصة كبيرة كانت أمام أمين التيمومي داخل منطقة الجزاء وتصدي ممتاز من الحارس نعيم المكنوزي في توقيت 13 دقيقة لعب والتوزيع كان من الجهة اليمنى فما خطورة كبيرة من فريق الملعب السوسي من الجهة اليمنى خاصة التوغلات لمناف الفدع والتوزيع والتدخل الحارس أمام تيمومي كان قريب برشا من افتتاح النتيجة يحط الكرة في الركنية مجددا فيق السيك سالم في الركنية على مين الحارس المثلوثي تلعب الركنية في القائم لول بالرأس مازالت الكرة داخل منطقة الجزاء وثم حكم يقول فماش مخالفة وترجع لي فريت كوكب عقارب
0: ذكر
1: خليها المدافع
0: تفضل مستقبل سليماني عدل النتيجة مع اتحاد تطاوين هدف حمزة غليب في دقيقة 12 إذا التعادل هدف لهدف بين مستقبل سليمان واتحاد تطاوين
1: في نكهة الرابطة الأولى هذه مقابلة معناها شيء القرعة أنه رزنامة نجيب مزوز فرق في أول جولة والمباراة تتلعب في ملعب بيربو رقبة في انتظار تأهيل ملعب سليمان معناها الملعب سليمان مازال مش مؤهل يمكن في أشغال في ملعب بيربو ركبة دور المباراة كرة لفيت الملعب السوسي في وسط الميدان تبادل كرة جيد الملعب السوسي بدأ يدخل في اللقاء من صلاح الكشباتي كرة مازالت لفيت ملعب السوسي حاول تسديد من بعيد من صلاح الكشباتي لكن تدخل الدفاع وتبعد كرة لفيت كوكب عقارب فريق ليس ينو بملك منيف حاول يطلع بالكرة لكن تتفك مجددا ترجع لفيت الفريق المحلي أحمد البرهومي اتجاه أيمن الزين طويلة الكرة بدون يمكن ما شافش كما يلزم التمركز المهاجم وكورته تمشي مباشرة للحارس نعيم المثلوثي باش يبقى تعادل في توقيت الآن 15 تلعب في الشوط الأول والكرة ترجع لفيت فريق الكوكب الرياضي بعقارب. لكن سنة فارطة عمل مرحلة متاع إنقاذ في نهاية الموسم ممتازة جدا لأنه كان قريب جدا من النزول للرابطة الثالثة لكن في الأخير استفاد من بعض النتائج متاع فرق الأخرى وخاصة نعول على روحه في عدد من المقابلات باش تمكن باش تجي نقاط جاب حتى نقاط من خارج ميدان الكوكب عقارب الشيء اللي خلاه يواصل في الرابطة المحترفة الثانية. وكما قلنا الملعب السوسي فريق عريق جدا من الفرق العريقة في تونس وفي الساحل خاصة وفريق مدينة سوسة فريق الملعب السوسي اللي أنجب عدد كبير من الأسماء كان في وقت ما في الرابطة الرابطة الأولى محترفة ومش محترفة وما كان وقتها ما زالت ما عندهاش تسمية هذية كان في القسم الوطني ثم نزل من وقتها ملعب سوسي ما شفناش توي نرجع مجددا لفريق للرابطة المحترفة الثانية كمرحلة أولى للفريق هذا اللي سنة فما برشا خدمة الصراحة فما برشا خدمة وسمعنا برشا انتدابات وسمعنا فريق عنده رغبة باش يعمل موسم ممتاز في الرابطة الثانية كرة طويلة تمشي على الجهة اليمنى لفيت ملعب سوسي تبادل كرة جيد جدا لكن تقطع لي فيت الفريق الكوكب الرياضي بعقارب عملية أخيرة كان إريس العيادي من الجهة اليمين قاعد يطلع في الرواق قاعد يحاول يلقى الخطر أو يسمع الخطر تمشي كرة في الجهة اليسرى لفريق كوكب عقارب منتصر عمار باش يرجع الكرة للعب تلعب الكرة تماس قلنا الطقس

0: جيد صراحة، فما شمس ما إلى جانب أرضية ميدان مي معناها متوسطة، مي سيئة. يمكن فما ملعب أخرى هو عش طبيعي، ملعب مستعمرة اللي هو قلت في مدخل مدينة سوسة تقريبا في أحياء شعبية وسط أحياء شعبية، جنبه فما ملعب رجبي، جنبه فما قاعة مغطاة مخصصة للرياضات الفردية والهناء خاصة لرياضة الملاكمة. ونعرف قلت الجهة هذه فيها عدد كثافة سكانية كبيرة وتستقطب عدد كبير من الرياضيين والرياضيات اللي حاولوا أنه يتم تأطيرهم وتكوينهم لأبطال أبطال الغد. وفرصة وقت يبدأ عندك منطقة كمن هكا راو تلقى بارشة شبان وبرشة شبات باش يتم تأطيرهم. هذه كرة فات الملعب السوسي على الجهة اليمين عيادي كما قلت بكر شوية نشيط جدا وتدخل الدفاع طول قامة اللاعب متوسط دفاع محمد جولو وتسديدة وفوق المرمى وتسديدة قوية والحارس نعيم المثلوثي يتصدى يتألق نعيم المثلوثي يحط الكرة في الركنية الملعب السوسي يضغط ثاني فرصة ليه والتسديدة الأخيرة كانت بإمضاء صلاح الكشباطي تسديدة من خارج منطقة الجزاء ومتألق الحارس نتبع الركنية سنه ونعطيك كان تحب الخط في ملعب السوسي في لقاء الملعب السوسي وكوكب عقارب مجددا سايق السيد سالم رابع ركنية في القائم الأول ترجع بالرأس الدفاع قلت طول قامة اللاعب رقم 6 محمد زولو قاعد يرجع في مختلف الكرات يبقى تعادل 0-0 بين الملعب السوسي وكوكب عقارب في توقيت 18 خلاف في الشوط الأول.
1: شكرا لك. نمشي لطاهر كي في مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم هدية. تفضل طاهر.
2: مرحبا بك مرة أخرى. سنوات 22 دقيقة لاعب في ملعب البلدي ببن عروس 0-0 بين سبورتينغ المكان ومكارم المهدية. الحقيقة 10 طالب ثانية في هذا الشوط الأول وكأن بسبورتينغ بن عروس يقدم أكثر ويضغط أكثر على المكارم المهدية خصوصا من الناحية اليمنى الجهة اليمين اللي فيها غيث سعد ومحمد الهيدي الهيشري أصبحت تتحرك أكثر تقريبا 4-5 توزيعات لكن دون يعني فما فشل وصعوبة في إكمال أو إنهاء الهجمة. عليكم كرة في وسط الميدان في مخالفة لسبورتينغ بالعروس زين العابدين الفرشيشي قائد الفريق على التنفيذ يلعب كرة طويلة متجهة نحو منطقة الجزاء بصدر الهزاز يحذر ثم المليتي متسلل محمد زكريا المليتي هو ابن أخ خالد المليتي اللاعب السابق للنجم الساحلي النادي الإفريقي والمدرب أو مدرب جمعية ريانا كذلك سابقا ومساعد مدرب النادي الإفريقي في الموسم الحالي. كرة في وسط الميدان للمكارم عن طريق أحمد سعيد يلعب كرة طويلة دون عنوان يخذها الدفاع نزلت للمكارم ولكن الحكم يقول مخالفة للدفاع سبورتينغ بن عروس تتنفذ بسرعة تمشي للجهة اليمين عن طريق غيث سعد غيث يلعب كرة لحمزة التيفي حمزة التيفي لغيث من جديد يتحرك برشا غيث سعد يطلع ويساند في العمليات الهجومية إذا هيدي الهيشري حاش الحل إلى الأمام يرجع للحارس أنيس بن يوسف يلعب لزيمة العبيدين الفرشيشي على خط التنهيس يخسر الكرة يمشي سوء تقدير من الفرشيشي قائد الفريق بالتالي رمية التنهيس للمكارم على الجهة اليسرى لهجوم الفريق مش يتولى التنفيذ وسام الجربي مكارم المهدية لسبورتينغ بن عروس وسوس في وقت هذا الموسم يراهنوا على الصعود امتدادات من جانب المكارم قيمة جدا صحبة الإطار الفني الذي يقود السيد عماد بن يونس كذلك طاقم فني ممتاز للمكارم المهدية اللي فيه كل من فهمي عياد كان مدرب مساعد محمد أمين بن علي معد بدري محمد الجديد مدرب الحراس الحقيقة تركيبة جيدة مع هذا الأخير على سيد عماد جبلة خبير بطولة الرابطة المحترفة اللي كان عنده نسبة كبيرة في صعود الأمل الموسم الفارق في مخالفة للمكير زرويت الأيمن لهجوم الفريق مش يتولى تنفيذ أحمد بن سعيد. تقريبا كل لاعبي بن عروس في منطقة الجزاء ثمانية لاعبين خصوص لاعبين في الجدار البشري 25 دقيقة لعب إلى حد اليوم. أحمد سعيد استنى في إشارة الحكم باش يحسب مخالفة يتلقى الإشارة سعيد يرفع الكرة مسافة 6 أمتار براس في جانب القائم الأيمن كانت خطيرة وقريبة. أولى محاولات المكان هي الأخطر إلى حد الآن بعد تصويبة محمد الهدي الهجري في الدقيقة 10 في رأسية ياسين مرابط على رابط اللي كان في القائم الثاني يسدد كرة براس
1: نعم.
2: خطيرة كانت على كل 26 دقيقة الآن 0 مقابل 0 بين سبورتينغ بن عروس.
1: شكرا لك. تذكير سريع بمختلف النتائج الى حد الان. تعادل هدف لهدف بين مستقبل سليمان واتحاد طاوين. بني خليد نجم بني خليد متاخر في النتيجه من بعث بحجله بهدف مقابل صفر. تعادل اصفار في كل من مباراه فريق الملعب السوسي كوكب عقارب مستقبل جيبس جمعيه مجرين سبورتينغ بن عروس مكارم مهدي هلال الشاب سيكاك الحديد الصفاقسي ومباراه محيط قرقنه هلال مساكن كيف كيف دون تحقيق اي هدف الى حد الان. تقريبا نشوف 20 إلى 25 دقيقة لعب تقريبا في كل المقابلات. نرجع لمباراة الملعب السوسي كوكب عقارب. تفضل ذكر
0: 24 دقيقة لعب في الشوط الأول ما زال تعادل 0-0 منذ لحظات أو منذ دقيقة تقريبا. كان انفراد من أيمن الزين لاعب الملعب السوسي بالحارس نعيم المتوسي دخل مناطق الجزاء سددت عديت الكرة الحارس الكرة على الخط النهائي المرمى دخلت ما دخلت. الحكم شايف أن الكرة ما تجاوزش بكامل الحجم متاعها أو محيطها بالخط النهائي للمرمى ولاعبين الملعب السوسي كان فما احتجاج على الحكم المساعد الأول على أساس هو وقف على الخط النهائي وكان شايف الكرة لكن الحكم لم يحتسب دخول الكرة للمرمى ويبقى التعادل 0-0 رغم الظريف ملعب السوسي قلت قاعد يزغط قاعد يبقى في الحلول في مناطق فريق الكوكب الرياضي بيعقرب أمين تيمومي مجددا فرصة تسديد وتدخل الدفاع ملعب السوسي قاعد يدخل رويدا رويدا في المباراة قاعد يسيطر على اللقاء وقاعد يلقى في حلول في مناطق فريق الملعب الكوكب الرياضي بعقارب. ترجع الكرة في وسط الميدان لفوت كوكب لفوت الملعب السوسي تبادل الكرة وقصيرة الكرة وما زالت التماس لفوت الملعب السوسي من الجهة اليوم. ترجع الكرة من الجهة اليمنى من فؤاد بن علي صيرة مال تبادل الكرة في مناطق الملعب السوسي في المنطقة الخلفية محاولة صعود بالكرة يرجع مجددا فريق الكوكب الرياضي بعقارب بالمنطقة الخلفية. أحمد البرهومي حاول يتعدى أحمد البرهومي وتدخل الدفاع مرة أولى مرة ثانية كرة تمشي من جهة اليمين العيادي المرة هذه لكن خذ الكرة تخرج تماس كانت أقوى من لازم ما خلطت عليها حبيب البريكي باش تمشي تماس لي فيت فريق الكوكب الرياضي بعقارب باش يرجع الكرة للاعب محمد الرقيعي المدافع الأيسر يلعب في الجهة اليسرى مع إصابة لاعب كوكب العقارب ملقى على أرضية الميدان بلال الزنيفي قائد الفريق. التعادل 0-0 ثانية في لقاء الملعب السوسي وفريق كوكب الرياضي بعقارب في توقيت الآن 24 دقيقة لعب و 25 دقيقة لعب في الشوط الأول.
1: شكرا لك. نمشي لطاهر في مباراة سبورتينغ بن عروس مكرم هدية.
2: شكرا لك مرة أخرى السنة 29 دقيقة لعب في مباراة سبورتينغ بن عروس ومكرم المهدية ما زالت النتيجة سلبية إلى حد الآن المساق خفف قليلا.
1: حاول تقرب للميكرو طاهرة.
2: قلت المساق خفف قليلا مقارنة ببداية هذا الشوط لكن مباراة مسألة منفعة لكرة طويلة في ظهر الدفاع التحذير الترويج السلاشية إلى هدف المباراة المكرم افتتح التسجيل عن طريق محمد زكريا وبسام الشاوش بسام الشاوش يفتتح النتيجة الحقيقة هدف جميل جميل جدا في الملعب البلدي ببن عروس كانت كرة طويلة في ظهر الدفاع، الطاهر حمودة يعمل الترويج ثم يعاود يوزع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، المهاجم بسام الشاوش يروض برجل اليمين في الهواء على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش، ثم بإزدواجية يحط الكرة في الشباك، هدف جميل جدا في الملعب البلدي ببلعروس. تتغير النتيجة في 30 دقيقة لعب عن طريق بسام الشاوش، هدف مقابل صفر للظروف، 1-0 للمكارم في 30 دقيقة لعب.
1: واضح. شكرا لك. نعم نذكر من جديد بالنتائج لحد الآن، 0-0 في مباراة محيط قرقنة هلال مساكن، هلال الشابة سكر الحديد صفاق أيضا تعادل 0-0، مستقبل جبس جمعية مجلين أيضا تعادل سلبي، نجم بن خالد متأخر في النتيجة من بعث بوحجلة بهدف مقابل صفر، ومستقبل سيمان واتحاد تطاوين متعادلين هدف لهدف. نرجع لذكر في مباراة الملعب السوسي كاكو بعقرب،
0: نرجع في توقيت 28 خلاف في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0، فريق الملعب السوسي يحاول أنه يفتتح النتيجة. كوكب عقارب بعد ما شاف الملعب السوسي طلع له المناطق متاعه أصبح يلعب المرتدات، يحاول أنه يلقى حلول خاصة في الكرات السريعة، يلعب الكرات الطويلة خلف دفاع فريق الملعب السوسي، لكن حتى تو المباراة متعادلة مع أفضل ليه كما قلت في الفرص وفي الواقعية لفريق الملعب السوسي اللي عنده الكرة الآن بعد ما تم إسعاف مهاجم فريق الكوكب الرياضي بعقارب اللي تعرض لإصابة زيدان قعيش منذ قليل، كرة يرجعها حكم المباراة بيد بين اثنين الحكم حسان السالمي، بالفعل ترجع لفاية الملعب السوسي في منطقة الخلفية، الملعب السوسي دور كرة إيهاب البخاري فؤاد بن علي وأنيس عيادي يجيهم يقرب لهم كل مرة فايق سيك سالم وطويلة، الكرة تمشي مباشرة للحارس نعيم المثلث، تجارب متعدد نعيم السوسي إذا هو نفس الحارس اللي نعرفوه نعيم مثلوثي، يعني أنه عمل عدة تجارب في الرابطة الأولى ولا في الرابطة الثانية حارسات منهم حتى طاوين وغيره، من الحقيقة ما استحضرش كل الأندية، طويلة الكرة من نعيم المثلوث في مناطق الملعب السوس ستاتوسيان، هذا التسمية مناء اللي يعرفوها الناس كل الملعب السوسي، فيها الكرة برشا ملعبية أنجبهم الفريق هذا، وكان لعبوا في النجمة الساحلي لعبوا في الاتحاد المنصيري، وكان ايضا استقطب لاعبين من فرق الاتحاد المنصيري من النجم الساحلي من عدة فرق جهه لعبوا فيه كره لفيت الملعب السوسي وسط في محور الدفاع، تمشي لفايق سيك سالم يرجع بالكره مجددا لمحور الدفاع يحاول يدور كره، فريق شكري مراد مدرب شكري مراد ابن النادي تقطع مره اولى يحاول مره ثانيه والمناف يصدع والحكم يقول مخالفه لفيت فريق كوكب عقارب، شوف زوج مدربين وسيم معلق، قلت أول تجربة تدريبية ليه كمدرب أول حسب ما نعرف، لأنه يعني وسيم معلق تعدى بتجارب عديدة من ناحية كمدرب لياقة بدنية أو أداء بدني، وهم كفاءات تونسية اللي مشهود لها، وإلى الكرة ترجع بالرأس وسط الميدان ترجع لكوكب عقارب في مناطق الملعب السوسي هجومه عكس لفيت الملعب السوسي انفضع يرجع بالكرة ورائية تبادل كرة ومجددا لفيت الملعب السوسي طويلة طويلة طويلة طويلة يرجعها الدفاع لمسة واحدة، خير المدافع عنه مشتش كرة بلمسة واحدة بالرأس، بعدها منتصر عمار لفيت فريق الملعب الكوكب الرياضي بعقارب، والتماس تشكون لأن الحكم يبدو لي بش يرجع تماس لفيت كوكب عقارب، فم برشة تدخلات وبرشة اندفاع، والرابطة الثانية اللي يمكن أهم الملامح متاعها في طريقة اللعب هو الاندفاع المبالغ فيه أحيانا رابطة عن الأضواء حتى النقل التلفزي صحيح، فما البلاتفورم معناها قاعدة تنقل في العدد مقابل الرابطتين، لكن في كل حالات فماش تغطية الأسبوعية اللي في التلفزة العادية اللي فيها حوصلة للمباريات اللي تشوف بهذا كل يخلي يمكن مقابلة الرابطة الثانية فيها الاندفاع سنة في توقيت الآن نلعبوا في توقيت 30 دقيقة لعب مازال تعاد 0-0 بين كوكب عقارب والملعب السوسي.
1: لحظات لرفع الأذان ثم نعود.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
3: إذاعة المنستير
4: 95.7.
5: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
4: مرحبا بكم من جديد. مضي 3:38 دقيقة، أنتم تسمعوا في إذاعة المونستير، ومنها مواصلين متابعة مقابلات الرابطة المحترفة الثانية في الدفعة الأولى للجولة الافتتاحية. قبل ما نرجع للزملاء، حبيت نعطيكم أيضا برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة، البطولة المحترفة لبرو أ. اليوم الدفعة الأولى حسب البرنامج التالي: النادي الصفاقسي في الأربعة يواجه نجم الراتي، اتحاد الأنصار في الخمسة يواجه شبيبة المنازة، في نفس التوقيت نجم حلق الويد باش يواجه النادي الإفريقي، في الخمسة ونص شبيبة القيروان تستقبل اتحاد الرياضة المنستيري، واللقاء هذا باش تنقله على التلفزة الوطنية حسب ما أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة. وفي الستة نجم الساحلي يواجه الملعب النابلي، غدوة في الدفعة الثانية آخر مباراة في الخمسة فريق كرة السلة بحمام سوسة باش يواجه الدالي الرياضية بجرومبيليا. نرجع لمقابلات الرابطة المحترفة الثانية، تذكير سريع بالنتائج: مستقبل سليمان واتحاد طاوين متعادلين هدف لهدف، نجم بن خليد وبعث بوحجلة الأسبقية لصالح بوحجلة بهدف مقابل صفر، بقية المقابلات دون أهداف. نمشي من جديد لبقية المقابلات مع الزملاء، نبدأ بمباراة الملعب السوسي كوكب عقارب، تفضل ذكر.
6: 10 دقائق أخيرة ثانية في الشوط الأول، دقيقة 35 مازال تعادل 0-0. زوز عمليات يمكن تجذب الاهتمام: عملية الأولى كانت من شاهين الكوني لكوكب عقارب، دخل مناطق الجزاء وسقط والحكم شاف أنه فيه تمويل وأمره، رغم اللاعب احتجم بعدها كثيرا الحكم على أساس أنه فما مخالف عليه، لكن الحكم قال فما تمويل. ثم منذ تقريبا دقيقة حارس مرمى فريق كوكب عقارب نعيم السلوتي وصلت الكرة من زميله، ضغط عليه حبيب البريكي، حاول يفك الكرة، فك الكرة قدام المرمى، تقريبا كان المرمى قدامه، لكن في آخر لحظة تدارك الحارس نعيم المسلوطي الأمر وارتمع الكرة وأنقذ الموقف. بالتالي هذوما تقريبا زوج لقطات اللي شفناهم حتى الآن في الدقائق الأخيرة من اليمين ومن اليسار، مع ضغط متواصل لفريق الملعب السوسي اللي تقريبا يلعب أكثر عدد منكم اللاعبين في مناطق فريق الكوكب الرياضي بعقير.
4: شكرا لك. ونذكروا زيدا أن فريق مكارم هدي خذ الأسبقية منذ قليل على سبورتينج بن عروس بفضل بسيم الشوش. للمباراة هذه نرجع مع الطاهر كي يتفضل. طاهر،
7: شكرا لك مرة أخرى. السماء حقيقة أجواء في ملعب بن عروس، أجواء طيبة على الأخر، يعني حضور جماهيري رغم القلة لكن قاعد يشجع في فريقه منذ بداية المباراة. 41 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر من مكارم المهدية على مضيفه سبورتينج بن عروس الانذار بسام الشاوش في دقيقة 30. وبالحديث على بسام الشاوش، المكارم كان لعب 7 مقابلات ودية، بسام الشاوش سجل 6 أهداف في 5 مباريات، يعني يوعد كل الجماهير بأنه باش يكون موجود في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. دائما عماد شابلة مكتشف الهدفين بعد نور ماني في الموسم الفارق، يأتي الدور الآن على بسام الشاوش. ما جديد يذكر على مستوى الأداء باستثناء تغيير يبدو أنه اضطراري في صفوف سبورتينج بن عروس، دخول فيديا كواش مكان محمد الهادي ليشلي منذ لحظات، هذه كرة طويلة في محور الدفاع ولا خطأ؟ خطأ للمدافع أسامة العمراني. من طاهر حمودة ترجع لسبورتينج بن عروس في الرواق الأيسر بعيدة طويلة على محمد زكريا المليتي، تمشي رمية تنياس من مكان في مراكو، تنياس تنخذها طويلة جايز خط وسط الميدان. طاهر حمودة يحاول يرسل الكرة، يقطع من الدفاعات تعود لزكريا المليتي في الجهة اليسرى، زكريا المليتي قاتل يربح تماس لا الحكم يقول رمية تماس للمكارم، على كل يبقى التقدير الأخير للحكم، لكن كان على الحكم الرابع يعني انه يتدخل. على كل تتنفذ رمية تماس، رمية تماس اخرى للمكارم، نعم في وسط الميدان على الجهة اليمنى لفريق المكارم، نفذت ولا في اتجاه طاهر حمودة يعمل الترويض معاه أسامة العمراني يقطع الكرة، أصبح التركيز سبورتينج بن عروس على الرواق الأيسر، كرة أخرى للمكارم اللي يركز على الكرات الطويلة في
4: طاهر. طاهر انقطع الصوت من مباراة سبورتينج بن عروس مكرم هديان، ذكر مكرم متقدمة واحدة بليش.
7: سلام
4: تفضل تفضل يا طاهر.
7: سلام شكرا ليك. قلت سبورتينج بن عروس قاعد الكرة.
4: لا فما المشكل يا طاهر، صوتك متقطع، نحاول نشوف شنو المشكل بعد لحظات، لكن في الأثناء خلينا نمشيو الملعب آخر، نمشيو المباراة الملعب السوسي كوكب عقرب. تفضل ذكر
6: 40 ثقة لعب 5 دقائق على نهاية المباراة في الشوط الأول، مثل تعادل 0-0 بين الملعب السوسي وكوكب عقرب، وركنية أخرى لفريق الملعب السوسي وفي تنفيذها اللاعب أحمد البرهومي عبر الكرة والهدف الأول، والهدف الأول للملعب السوسي. ممتاز الكرة في القائم نول، بتمكن صلاح الكشباتي من تسجيل الهدف الأول، المرة دي تغير تاريخ التنفيذ، لعبت في القائم نول وصلاح الكشباتي تمكن من افتتاح النتيجة لفريق الملعب السوسي. معناها بصراحة أنصفت الكرة الملعب السوسي بالنظر للمردود اللي قدمه، الأداء اللي قدم فيه، سيطرة كاملة من بداية المباراة، لعب في مناطق المنافس، جد فرصة أولى فرصة ثانية فرصة ثالثة، صلاح الكشباتي يتمكن من افتتاح النتيجة لفريق الملعب السوسي. كما قلت في توقيت تقريبا الآن توقيت وصلنا للدقيقة 41-1-0 للملعب السوسي أمام فريق الكوكب الرياضي بعقرب. ما نعرفش تصلحت الأمور عند الصراحة طاهر ولا
4: طاهر فضلي يا طاهر.
7: سنة شكرا لي. ملعب في 45 دقيقة لها في انتظار اللوحة الحكم الرابع اللي قاعد يتقدم رويدا رويدا نحو خط النهائي للميدان، لحظات ويرفع اللوحة. كنت نقول أنه سبورتينج بن عروس يحاول يدرج بالكرة على أحد الأطراف، هذه كرة من الطرف الأيمن تتوزع خارج، معناها كرة خارجة كانت بخارج الرجل، كان بجانب زاوية ركنية، لكن وزع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، والدفاع موجود في كل مكان وبعاد مثل هذه الكرات. دقيقتين وقت ضايع، سبورتينج بن عروس يحاول يدرج بالكرة على أحد الأطراف، بينما مكرم المهدية يوصل كرة للدائرة المركزية لوسط الميدان، ثم يلعب كرة قطرية طويلة نحو أحد الرواقين الأيمن أو الأيسر ناحية بسام شاونش أو وسيم جبل، ولكن على الأكثر أكثر جهة خدمة واستقبل الكرات هي الجهة اليمنى، جهة وسيم جبل. هذه كرة في وسط الميدان مخالفة على الجهة اليمنى لسبورتينج بن عروس، غيث سعد باش يتولى تنفيذ المخالفة، لعبة طويلة على مستوى ضربة الجزاء رأسية من حبيب اللزاز تمر بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس كندر منصور، ونحن نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت محتسب، بدل ضايع ضربة 6 أمتار باش يرجعها حارس المكارم اسكندر منصور، يلعب كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان ترجع من الدفاع تمشي لمحمد بنور، بنور يلعب كرة لحمزة لطيفي، حمزة يلعب كرة طويلة في اتجاه الريق الأيمن دائما وأبدا لسبورتينغ بن عروس، ترجع من دفاع المكارم في مرة أولى وثانية، غيث سعد ظهير الأيمن يستقبل كرة بالرأس، مازال الصراع في وسط الميدان، وفي الأخير مخالفة للمكارم في وسط الميدان، تقريبا ثواني قليلة تفصلنا على انتهاء أو على نهاية الشوط الأول في الملعب البلدي بن عروس، هدف مقابل صفر من المكارم على مضيفه نادي سبورتينغ بن عروس، هدف متميز بسام الشيروش، هدف رائع الحقيقه في الدقيقه 30، مخالفه تتنفذ طويله ناحيه منطقه الجزاء دون عنوان، ومع تاتي السافره نهايه الشوط الاول بتقدم نادي المكارم المهديه على سبورتينغ بن عروس، هدف مقابل الصفر، هدف قلت بسام الشيروش في الدقيقه 30. في انتظار انطلاقه الشوط الثاني، تحية طيبة لكل من يتابع فينا الآن عبر موجات إذاعة المنستير.
4: شكرا لك طاهر. نمشيو لمباراة الملعب السوسي كاكو بعقير، بتفضل ذكر.
6: كيف كان وقت بديل ثناء في الشوط الأول لتقدم الملعب السوسي على فريق كاكو بعقير، هدف مقابل صفر، هدف صلاح الكشباطي في الدقيقة 43، يحاول الملعب السوسي يحافظ على النتيجة، وكاكو بعقير طلع نسبيا في مناطق فريق الملعب السوسي ويحاول أنه يوصل المرمى الحارس على كل، كما قلت كيفتين وقت بديل برفعهم الحكم الرابع عاطف بالليلي، كرة بترجع في وسط الميدان لفيت الملعب السوسي، في الكرة مجددا لفيت الملعب السوسي، ترجع بالرأس مرة أولى ثم لفيت كوكب عقير بتسديد وفوق المرمى. تفضل ثانية عندك حاجة؟
4: واصل ذكر.
6: كرة ترجع لفيت، تفضل، كرة ترجع لفيت الملعب السوسي 550 باش يرجعها الحارس مخلص السلطاني، ما الحقيقه ما جدوش كرات تذكر اللي نجموا يبينوا مدى القيمه نتاع الحارس هذا، في المقابل حارس فريق الكوكب عقارب تقريبا 3-4 كرات، منهم كره الهدف ومنهم كره صداله زاد حتى في الركنيه الى جانب خطا اللي قام به ثم تدارك امره، هذه تقريبا بعض اللقطات اللي صارت في الشوط الاول، كره تجاوز مدافع الايسر لفريق احمد البرهومي ممتاز كل صراحه، يلعب بالرجل اليسرى، لاعب ممتاز احمد البرهومي، خاصة فنيه وبدنيه ممتازه، كره لفيت الملعب السوسي، كوشباتي تمريره جيده داخل منطقه الجزاء وبتكيك بالبركه، بتكيك بالبركه سيك سالم يحط الكره في الركنيه، والركنيه السابعه للملعب السوسي، باش تفهم السيطره نتاع الملعب السوسي لانه يعني حتى الهدف جاي من الركنيه نفذت في القائم الاول، والكوشباتي يتمكن باش يسجل هدف في التقدم، معناها الضغط جاب الركنيات والركنيات جابت الهدف الوحيد. سيك سالم فايق، سيك سالم كوره في القائم الاول بالراس خطيره مجدده لفيت ملعب السوسي تسديد وفرصه اخرى للملعب السوسي. بعد صعود المدافع محور الدفاع طلع فؤاد بن علي والكوره مجددا لحبيب الدريكي خارج الميدان، والحكم ينهي الشوط الاول بيتقدم الملعب السوسي على كوكب عقارب هدف مقابل صفر، هدف صلاح الكشباتي دقيقة 43.
4: شكرا لك ذاكر. إذا نذكر بالنتائج إلى حد الآن مع نهاية الأشواط الأولى اللي فيهم اللي فيه وفيهم اللي مازالوا بضع ثواني، محيط قرقنا هذا المساكن ثواني وينتهي الشوط تعادل 0-0، نفس الوضعية في مباراة هذا للشبه سيكا كالحديد الأصفاقسي، مستقبل جيبس وجمعية ماجرين أيضا تعادل سلبي، مكارم المهدية متقدمة مع نهاية الشوط خارج قواعد على سبورتينغ بن عروس هدف مقابل صفر، هدف بسام الشاوش، كما كنتوا تسمعوا الملعب السوسي متقدم مع نهاية الشوط على كوكب عقارب هدف مقابل صفر، هدف صلاح الدين الكشباتي دقيقة 43، نجم بن خالد متأخر أمام بعث بوحجلة لحدود دقيقة 47 دقيقتين في الوقت البديل، هدف زياد العونلي في الدقيقة 9، ومستقبل سيمين ويتي حتى تطاوين متعدين هدف الهدف، افتتح النتيجة كان لتطاوين دقيقة 5 عن طريق محمد أمين المرسني دقيقة 5، ثم في دقيقة 12 حمزة غلاب عاد الكفة لصالح سليمان. لنا عودة إن شاء الله مع بداية الأشواط الثانية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. تنطلق يوم الخميس غرة أكتوبر 2026 الدورة 14 من مسابقة التداول الافتراضي، مسابقة بورصة تونس عبر الانترنت التي أطلقتها بورصة تونس. وتهدف المسابقة تظاهرة حسب بلاغ للبورصة إلى تعريف المشاركين بتقنية الاستثمار في محافظ الأوراق المالية وأفضل ممارسات في هذا المجال، إلى جانب تمكينهم من تجربة قواعد وآليات عمل أسواق البورصة في إطار محاكاة عملية. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض. تحتضن مدينة سوسة اليوم فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، والذي يتواصل على امتداد يومين بمشاركة ممثلين عن 10 دول عربية من بينها ليبيا والسعودية والمغرب ولبنان والبحرين وقطر، وذلك بتنظيم من الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بالشراكة مع الجمعية التونسية للعمل التطوعي. اللقاء يسجل مشاركة نحو 160 مشارك، ويهدف إلى تكوين دبلوماسي مدني بفكر تطوعي قادر على العمل في مجالات التواصل والقيادة وإدارة الأزمات. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بوزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقد مثل اللقاء وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية مناسبة للتأكيد على متانة علاقات الأخوة بين تونس وقطر، وتم التطرق إلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة في دولة قطر. تعمل فرق بحثية بمعهد باستور تونس منذ سنة 2023 على دراسة العوامل الجينية التي قد تفسر تدهور القدرات الذهنية لدى بعض مرضى السكري وتطورها إلى الإصابة بمرض الزهايمر، في إطار التوجه نحو الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتحسين سبل التكفل بهم. جاء هذا في يوم علمي نظمته مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية الزهايمر بتونس، والتي أكدت بأن 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع في قدراتهم الذهنية. انتهى الموجز، تعود إليكم بعد قليل الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال الرديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
2: سبور، ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
3: لقاءات رياضية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نذكركم قاعدين نتبعوا في مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. الكل ما التحق بنا نذكر بنتائج الأشواط الأولى: محيط قرقنة هلال مسكن تعادل سلبي، كيف كيف هلال الشبة سيكك الحديد الصفاقسي تعادل سلبي، نفس الوضعية في مباراة مستقبل جبس جمعية مكرين. بقية المباريات: سبورتينغ بن عروس مكرم هدية الأسباقي لصلاح المكرم بهدف مقابل صفر هدف بسام الشاوي دقيقة 29، الملعب السوسي متقدم واحد بلاش على فريق كوكب عقارب بهدف صلاح الدين الكشباتي لصلاح الملعب السوسي دقيقة 43، نجم بن خالد متأخر في النتيجة في ميدانه من بعث بوحجلة بهدف مقابل صفر هدف بوحجلة سجله زياد العونلي في الدقيقة 9، ومستقبل سليمان اتحاد تطاوين تعادل هدف لهدف. افتتاح النتيجة كان من جانب تطاوين عن طريق محمد أمين المرسني دقيقة 5، ثم التعديل حمزة غليب في دقيقة 12، 1-1 التعادل مع نهاية الشوط بين مستقبل سليمان واتحاد تطاوين. نذكر قاعدين نتبع في زوز اللقاءات من خلال النقل مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية مع محمد الطهركية، ومباراة الملعب السوسي كوكب عقارب مع ذكر أسرفي. المشوار يتواصل معكم مع نفس الفريق: لطف المكي في الجانب التقني، منير بوعطية في التنسيق، معكم ساني البرهومي. نذكر أنه إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة من 5 للـ6 بعد نهاية النقل المباشر باش يكون الموعد مع الكرة الحديدية احتضان المونستير، دورة دولية في الكرة الحديدية من 31 أكتوبر حتى لغرة نوفمبر على امتداد يومين. باش يكون الموعد مع حضور عدد كبير من المشاركين في دورة الكرة الحديدية، دورة فرج الصيادي، باش يكونوا حاضرين معنا كل من المزري طبقة، بشير قاسم، وهجرة قام، ممثلين عن نادي الكرة الحديدية، وأيضا لجنة التنظيم. باش يعطيونا إن شاء الله تفاصيل حول هذا الحدث الرياضي، وتستنيوا إن شاء الله في النصف ساعة الأخير باش نحكيوا على المنتخب التونسي لكرة القدم في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، مباراة اللي كانت تلعب ضد أوغندا وفات بالتعادل هدف لهدف. أكثر تفاصيل فنية إن شاء الله وقراءة مع نيجي عاشور وأنيس بن حسن. يلا نرجعوا للأشواط الثانية، نمشيوا من جديد لمباراة الملعب السوسي كوكب عقارب. مباراة خليناها الشوط الأول أسبقية الملعب السوسي بهدف مقابل صفر. أكثر تفاصيل مع ذكر زرافي. مرحبا مجددا ذكر.
1: مجددا تحية ليك ثانية وكل مستمعي إذاعة المنسيرة. الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني، مازالت النتيجة على حالة نتيجة الشوط الأول، هدف مقابل صفر لفريق الملعب السوسي أمام كوكب عقارب. هدف كان سجل صلاح الكشباتي قائد الفريق في الدقيقة 10 في الدقيقة 43 بعد ركنية لعبت من الجهة اليمنى العيادي، وكرة كانت بامتياز كشباتي حتى في المرمى، 1-0. الشوط الثاني الدقائق الأولى واضح فما ضغط من فريق الضيف فريق كوكب عقارب من أجل تعديل النتيجة، لكن حتى الآن مازال واقف فريق الملعب السوسي في المنطقة نتاعه، مريش تغييرات الحقيقة بين الشوطين في انتظار تأكيد 100%. بالتالي المباراة اللي زفرها الحكم حسن السالمي يساعد وائل المخلوف وجوهر الحرافي وحكم راو عاصم الليلي فيها في المرمى نعيم مكوزي بالنسبة للفريق الضيف كوكب عقارب، بلال زنيتي، منتصر عمار، محمد رقيعي، أشرف عيادي، ملك منيف، محمد لولو، نزار عبيدي، شاهين كوني، أمين جراد، وزيدان قعيش. بالنسبة للفريق المحلي الملعب السوسي تشكيلة المدرب شكري مراد، مخلص سلطاني، إيهاب بخاري، فؤاد بن علي، أنيس عيادي، فادي سيك سالم، أحمد البرهومي، أيمن الزين، أمين التيمومي، صلاح الكشباطي، مناف الفزع، وحبيب ليبريكي. هذه معطيات الشوط الثاني سنة في 4 دقائق لعب، مازال 1-0 الملعب السوسي أمام كوكب عقارب.
0: شكرا لك. نمشي لطاهر في مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية. تفضل طاهر.
2: مرحبا بك مرة أخرى سنة، مرحبا بك سادة المستمعين. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، ما زالت تقدم للمكارم، هدف مقابل صفر على سبورتينغ بن عروس. لا تغييرات على مستوى التشكيلة مع بداية الشوط الثاني، ما زالت المكارم بسكندر منصور في حراسة المرمى، جبران مزعر قائد الفريق، وحمدي زويني في محور الدفاع، وسام الشربي على اليمين، على اليسار غيث الساحي، ياسين مرابط، أيوب الدخلي، قدامهم أحمد السعيد في وسط الميدان، وفي الهجوم الطاهر حمودة، بسام الشيخ صاحب الهدف الوحيد لحد الآن مع وسيم الجبل. هذه هي تشكيلة اللي بدأ بها المدرب عماد جبل مدرب المكارم. بالنسبة لعثمان الشيبي مدرب سبورتينغ بن عروس، واللي بدا بكل من موسى بن يوسف في حراسة المرمى، وسام العمراني شكل الزيتوني في محور الدفاع، على اليمين غيث سعد، على اليسار محمد زين العابدين الفرشيشي قائد السبورتينغ. وسط الميدان ثلاثي متكون من مهدي الجبنيان ومحمد بنور وحمزه التيفي، وفي الهجوم محمد الهادي مهيشلي، حبيب

0: اللي كوكب عقارب في توقيت الان نعطيك التوقيت خناتي صاحب الهدف الساعه اللي فات كوكب عقارب ممتاز خارج منطقه الجزاء نزار العبيدي يتمكن من تسجيل هدف التعادل في توقيت 6 دقائق لعب في الشوط الثاني كره رجعها الدفاع ورجعها خاطئه تقريبا في المحور خارج منطقه الجزاء اللاعب على الطاير يتمكن من تسجيل هدف التعادل نزار العبيدي في الدقيقه 6 في الشوط الثاني 1-1 بين ملعب السوسي وكوكب عقارب.
1: شكرا لك ذاكر. كذلك تتغير النتيجة في مباراة هلال الشاب سيكاكر حدد الصفاقسي يسجل هدف السابق عن طريق حمزة عبد الكريم مع بداية الشوط الثاني دقيقة 52. كمل معك يا طاهر. تفضل يا طاهر.
2: شكرا لك سلامي كورة أخرى من كارم لكن هذه المرة بس أنا شاوش معرفش كيفاش يستغل الكورة كانت كورة طويلة في محور الدفاع بالرأس طاهر حمود يحولها ناحيه بسام الشاوش حب يلعبها كرة ساقطة في الزاوية البعيدة بداخل الرجل لكن ما مشيتش كما حب وكما يلزم تمشي بالتالي باش ترجع الكرة ضربة 6 نتاع لي سبورتينغ بالعروس. خلينا في طاقم تحكيم المباراة تزامنا مع هذا التغيير اللي يصير في سوفو سبورتينغ بالعروس قلت منتصر عمار الحكم الرئيسي سعد وهاشم السعيدية الحكم الثاني منذر سعد والحكم الرابع هو ريان الدرعي. بالتالي تغيير آخر في صفوف سبورتينغ بالعروس بعد التغيير الافتراضي اللي صار في الشوط الأول بإقحام فادي كواش مكان هادي الهجري يخرج الآن حبيب الزاز ياخذ مكانه حسين الترابلسي. حقيقة الزاز وحبيب الزاز ما قدمش أداء كبير وكما هو منتظر من جماهير سبورتينغ بالعروس. ترجع كرة في وسط الميدان لسبورتينغ بالعروس تتحول للجهة اليسار مباشرة نحو التماس تماس للمكارم في توقيت 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني ما زال تقدم للضيوف على أصحاب الأرض والجمهور هدف مقابل صفر. الكرة في رمية التماس أخرى للمكارم على الجهة اليمنى لهجوم الفريق باش يتولى التنفيذ بسام وسام الجربي ستة لاعبين من جملة 11 في صفوف المكارم هما منتدبين هذا الموسم واللي هما الظهيرين وسام الجربي غيث الأسائي ثلاثي وسط الميدان احمد سعيد وسيم عرابي وليد الدخلي هذه ممتازه المرور وليد الدخلي ممتازه الميكي يخرج من ثلاثه لاعبين لكن عوده بسام الشاش
1: نعم
2: ينتظر مركز التكتيكيه في الركنيه
1: نكمل الركنيه
2: دقيقه لعب شوف بالفعل الركنيه هي الثانيه في هذه المباراه في سبورتينغ بالعروس بسامي ركنيه في الشوط الثاني كذلك زوز ركنيات فقط بين زوز فرق ركنية على يسار الحارس اسكندر منصور باش يتولى التنفيذ تتوزع المسابقات الأول وتخرج الكرة ركنية ثانية على التوالي من نفس الجهة على يسار اسكندر منصور اللي قام بتنفيذ الركنية هو مهد الجبنياني عاود يوزع كرة أوزعت في التنفيذ للسكوت داخل المنطقة والحكم يطلب اللاعب يقول ما فما شيء. 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني هدف مقابل صفر للمكارم على سبورتينغ بالعروس.
1: شكرا لك. تتغير النتيجة في مباراة محيط قرقنة هلال مسكن افتتاح النتيجة كان القرقنة عن طريق عمر بليل دقيقة 47 بعد بدقيقتين فقط على الدين عطية دقيقة 49 يعادل الكفة لهلال مسكن 1-1 إذن بين محيط قرقنة وهلال مسكن. التعادل أيضا في مباراة الملعب السوسي كوكب عقارب ونرجع المباراة هذه مع ذكر. تفضل ذكر.
0: نعود الآن في توقيت 10 دقائق لعب في الشوط الثاني ما زال التعادل 1-1 بين الفريقين. ملعب السوسي افتتح صلاح القصباتي النتيجة في الدقيقة 43 في الشوط الأول وتمكن في 6 دقائق لعب في الشوط الثاني خطيرة الملعب عقارب وفرصة تضيع على الكوكب الرياضي بعقارب برشا أخطاء أصبحت في دفاع الملعب السوسي. كوكب عقارب طلع ضغط عدل بوسط نزار العبيدي كما قلت 6 دقائق لعب وكان بإمكانه إضافة هدف ثاني بعد دخول بعد التوغل للشيء الكوني من الجهة اليمين لعب ممتاز لعب رقم 12 كان وراه نزار العبيد يطلب منه الكرة باش يرجع حاله ورائية أطنب في المراوغة وفرصة ضاعت على فريق كوكب عقارب اللي كما قلت أفضل في الشوط الثاني ودخل الحارس تدخل حارس الملعب السوسي مخلص

0: السلطاني امام المدافع اللي بيسيء لعب دوره محمد زولو، لعب دوره كمهاجم. الان طلع هو على طويل القامه، الحكم يقول فماش مخالفه ويتواصل اللاعب لفيت الملعب السوسي. كره في وسط الميدان طويله تمشي على الجهه اليسار للكشباتي بالراس وترجع من الدفاع، لمسه واحده من منصر عمار يحط كره في التمرير. حكم المباراه يقول تسلل، قلت تسلل قبل انطلاق العمليه لفيت الكوكب الرياضي بعقارب. تسلل كما في اللعب مفتوح الحقيقه، فما كره من اليمين من اليسار، فما فنيا مش سيئه المباراه فيها متفرج، لانه بعض اللاعبيه عنده امكانيات فنيه كما قلنا، شاهين الكوني، نزار العبيدي، امين تيمومي، اصلاح الكشباتي، فايق سالم، احمد البرهومي، خاصه من الاسماء اللي قاعدين يعطيوا في مستوى فني، ارتفعوا بالمستوى الفني للمباراه. كره بترجع لي فيت فريق الملعب كوكب عقارب. الشوط الثاني افضل كوكب عقارب، بطلع في مناطق فريق الملعب السوسي، قاعد يخلق في الاقطار، قاعد يجيب في فرص. كره تلعب لي فيت الملعب السوسي طويله، ترجع بالراس مره اولى، والضغط مجددا من كوكب عقارب، وفما عمليه انزلاقيه، لكن اصرار من لاعبي كوكب عقارب كوني تبادل كره جيد في مناطق المنافس، تمشي لمحمد لولو وين كمنيف على الجهه اليسار، تغيير في اتجاه محمد الرقيعي، الرقيعي يوزع داخل منطقه الجزاء، خطيره بالراس، الدفاع يرجع كره انيس العيادي، والكره مخالفه لفيت الملعب السوسي. الكره الاخيره فوز بن علي طويل القامه محور دفاع لعب 29، قاعد ياخذ الكرات العاليه، قصد الكرات التراجكتوار نتاع الكرات العاليه، وقاعد يخلي فريقه في امان على الاقل من ناحيه الكرات العرضيه العاليه. فريق الملعب السوسي صعود بالكره من ايهاب البخاري، لكن تقطع الكره، قاعد الملعب السوسي فقد بعض الاليات اللي رناهم في الشوط الاول، الكرات القصيره، التعامل الجيد مع الكره، التمركز اللاعبين. الشوط الثاني كوكب عقارب بصراحه افضل مستوى نتاعه، التسديد وفرصه كوكب عقارب وتمشي ياخذها الحار، يخلط عليها مخلص السلطاني، حاول يسدد من الجهه اليمنى لاعب الفريق الكوكب الرياضي بعقارب زيدان قعيش، لكن ما كانش مؤثره خلال منطقه الجزاء، سدد وكورته كانت في دين الحار، تمشي كره مجددا على الجهه اليسرى لفيت فريق الملعب السوسي. احمد البرهومي يمشي مع ايمن الزين، يستحفظ على الكره ومخالفه لفيت فريق الملعب السوسي، والتغيير قادم الان في الملعب السوسي. زوز تغييرات في الملعب السوسي، خنتبت اللاعبيه اللي دخلوا 30 مكان رقم 3، وايضا التغيير الثاني او بالضبط او نعطيكم التغييرات، عزيز الحامدي دخل في التشكيله الاساسيه مكان ايمن الزين، والتغيير الثاني دخول خليل السعيدي مكان مناف مصدع. هذوما زوج تغييرات في الملعب السوسي، يحاول مدرب الفريق شكري مراد انه يلقى الحل، يرجع في النتيجه بعد ما كان متقدم في النتيجه، اصبح التعادل وقاعد يقبل في اللعب، حاول يتصرف بعض الفنيا وتكتيكيا، حاول يتصرف باش يلقى الحلول في توقيت الان سنه 14 دقيقه لعب او 16 دقيقه لعب في الشوط الثاني، ومازال تعادل 1-1 بين الفريقين.
1: شكرا لك ذكر. نعطي للسادة المستمعين فكرة على برنامج الجولة الرابعة ذهاب من بطولة قسم النخبة أكابر، انطلقت مباراة نادي الإفريقي جمعية الحمامات، ممكن توا في نلعبوا في الدقائق الأخيرة بحكم المباراة انطلقت مع ماضي 3، في الأربعة انطلقت مباراة نجم الساحل اتحاد منزل تبيم، في الخمسة نستناو انطلاقة مباراة بعث بن خيار المنزه الرياضي نفس التوقيت سبورتينغ المكنين نصيرة بولبا، أيضا لقاء ترجي رياضي نادي كرة لاد بي جمال، وفي الخمسة أيضا ساقية الزيت يواجه مكارم المهدي. مع تذكير مجددا ببرنامج البرو آ في كرة السلة، انطلقت في الأربعة مباراة سي اس اس نادي صفاقسي ونجم الراتسي، في الخمسة انطلاقة مباراة اتحاد الأنصار شبيبة المنازة نجم حلق الويد النادي الإفريقي، الخمسة ونص شبيبة القيروان اتحاد المونستيري، الستة النجم الساحلي الملعب النابلي، ونادي كرة السلة بأمل الحمام سوسة، في الخمسة يلعب ضد الدلي رديب جرومبيلي، اللقاء هذا الأخير يتلعب نهار الأحد، وآخر مباراة ضمن الجولة الافتتاحية للبرو آ. نرجع للطاهر كاهية في مباراة سبورتينج بن عروس مكارم الوهدية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تفضل طاهر.
2: نرجع في 21 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وفي ركنية كذلك على يسار الحارس اسكندر منصور لفائدة سبورتينج بن عروس، لكن اللعب متوقف لإسعاف لاعب مكرم أو لاعب سبورتينج بنعروس ملقى نزيل ملقى على أرضية الميدان حكمي كله أنت قريب للخط بعد خرجوا من الميدان وعطى إشارة تنفيذ الركنية الآن. سلامات لكل اللاعبين في كل الميادين. ركنية على يسار الحارس تتنفذ بالرأس من الدفاع في مرة أولى. مرة ثانية مازال الحوار بين المدافعين والمهاجمين تمشي في الرواق الأيسى لهجوم سبورتينج بن عروس يحاول يوزع لكن الكرة تضرب في المدافع وتتحول لركنية أخرى. خمسة ركنيات كاملة في هذا الشوط الثاني لسبورتينج بن عروس اللي قاعد يضغط في ضغط رهيب على مكرم المهدية من أجل العودة في النتيجة. يمشي الجبنياني يرفع كرة عالية على مستوى القائمة الثاني رجع أحمد سعيد بالرأس تعود مرتبة سريعة للمكرم التمريرة البينية ومتسلل متسلل لاعب المكرم اللاعب وسيم جاب الله كان تسلل يعني واضح من جميع يتنفذ مخالفة التسلل في اتجاه البديل لاعب الاخدام كان حبيب المسيس منذ لحظات سيما ترابلسي يخسر الكرة تمشي رمية تنهيس للمكارم في مناطقه على الجهة اليسرى مش يتولى تنفيذ غيث الساحي. غيث الساحي يلعب تنس مين في اتجاه ايوب ترجع الكرة من وسط الميدان حمزة الكيف لصالح سبورتينج بن عروس تفتك من جديد يعود الصراع في وسط الميدان في هذه اللحظات سعيد يربح المخالفة والحكم يقول لمسة يد التالي تمشي مخالفة لسبورتينج بن عروس تحديدا في خط وسط الميدان باش يتولى التنفيذ وسام العمراني محور دفاع الفريق مكيرو والكل رجع لمناطقه باستثناء طاهر حموده اللي وقف امام الكره استنوا تنفيذ المخالفه طويله على مستوى نقطه ضربه الجزاء الدفاع بالراس يحط الكره في الركنيه ركنيه سادسة للسبورتينج بن عروس هذه المرة على اليمين الحارس اسكندر منصور ثلاثة ركنيات على اليمين ثلاثة ركنيات على اليسار في انتظار مزيد الأهداف. هذه المباراة تتوزع على الركنية الرأسية غايبة من المهاجم تمشي تماس لسبورتينج بن عروس في الجهة المقابلة الجهة اليسرى لدفاع المكارم القائد زين العابدي من الفرشيش يلعب تنس طويل على الطريقه الانجليزيه على مستوى خط 6 امتار الدفاع في مره اولى كره ثانيه كيما جات يسددها كيما جات اللاعب فادي الكواش كيما جات عاليه بالتالي تمشي ذره 6 امتار لعبوا في 25 دقيقه لعب
1: نعم
2: في هذا الشوط الثاني هدف مقابل صفر للمكارم هذه كرة خطيرة ثانية لكرة الدفاع هجمة مرتدة للمكارم اللي يصبح يعول كثيرا على الهجمات المعاكسة على كل سنة 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني هدف مقابل صفر للمكارم على سبورتينج بن عروس.
1: شكرا لك طاهر. تتغير نتيجة في مباراة هلال الشبة سيكك الحادد الصفاقسي من جديد سيكك الحادد الصفاقسي يسجل ويضيف الهدف الثاني عن طريق هين العمري دقيقة 59 بعد ما كان حبز عبد الكريم افتتح النتيجة دقيقة 52 أسبقيت سيكك الحادد الصفاقسي في الشبة بذات نبليش على هلال الشبة. كذلك تتغير نتيجة في مباراة مستقبل جيبس جمعية مجرين افتتح النتيجة كان الجيبس دقيقة 59 عن طريق عزيز الخليفي والتعديل من جانب مجرين عن طريق غازي مبارك دقيقة 62 ذن تعادل هدف لهدف. نرجع للذكر في مباراة الملعب السوسي كوكب أجير بتفضل ذكر
0: 21 في خلاف في الشوط الثاني ما زال التعادل 1-1 بين الفريقين. زوج تغييرات قام بهم مدرب شكري مراد حتى الآن ما الأمور ما رجعت النصابة كما رينا الشوط الأول الملعب السوسي بالعكس فريق كوكب أجير هو اللي قاعد ماسك بزمام الأمور في وسط الميدان قاعد يحاول يضغط على دفاع فريق الملعب السوسي من أجل إضافة الهدف الثاني. ملعب السوسي يبدو لي بدنيا طاح شوية الفريق اللي طاح شوية حتى في النسق متاعه كرة ورائية من إيهاب البخاري محور دفاع عنده كرة إيهاب البخاري مجددا يلعب الكرة على الجهة اليسرى يطلع فؤاد بن علي في مناطق الكوكب الرياضي بعقارب. واضح أنه وسيم معلم مدرب كوكب عقارب عمل بعض التعديلات بين الشوط الأول والشوط الثاني، والتعديلات جبت أكلة من خلال هدف التعادل من خلال عدد آخر من الفرص لما نشي في الشوط الأول. فريق كوكب عقارب هذه كرة لملعب السوسي من الجهة اليمين خطيرة، كشبات يهز راس داخل مناطق الجزاء يحاول يحضر لكن ترجع والدفاع متكتل والهجوم المعاكس سريع لفريق كوكب عقارب، لكن ترجع مجددا في محور دفاع فريق الملعب السوسي، تغيير من اليسار من اليمين لليسار على الجهة اليسرى يطلع عيادي يحاول يتعدى الدفاع مرة أولى مرة ثانية والحكم يقول فماش مخالفة وما زالت العملية تواصل، لكن أطنب في احتكار الكرة مهاجم الملعب السوسي مدافع الفريق كوكب عقارب أخذ الكرة ومخالفة لصالحه والعملية الأخيرة فيق السيك سالم مع إصابة لاعب الكوكب الرياضي بعقارب تناء باش يصير تغيير الآن في فريق كوكب عقارب أو التغيير باش يصير فريق كوكب عقارب. تبع اللوحة المرفوعة لوحة اليدوية تغيير باش يدخل اللاعب صالح بن يونس التشكيلة الأساسية. خل الآن اللاعب صالح بن يونس في التشكيلة الأساسية، يبدو لي مكان محمد الرقيعي تزيد نثبت لأنه حكم الرابع ما هزش لوحة إلكترونية في كل الاتجاهات باش نجم نشوفوا الأرقام بالضبط، مع إسعاف لاعب كوكب عقارب بالملقى على أرضية الميدان. جوج مدربين باش يفكروا الآن في النتيجة النهائية، باش يفكروا في تطوير الأداء نتاعهم من خلال التغييرات اللي بتصير من الجانبين، لأنه سالم البحري أيضا باش يدخل في تشكيلة الملعب السوسي بعد شوية اللاعب رقم 7 باش ندخلوا في 25 دقيقة الأخرى للمباراة. بالتالي الدقائق هذوما كلهم مهمين، والفريق مصور اللي سجل هدف ثاني ينجم يضمن 3 نقاط في بداية المشوار نتاعه في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تلعب الكرة تضيع على السيك سالم وتغادر تمشي تماس لفريق كوكب عقارب، تماس من الجهة اليمنى يطلع المدافع الأيمن منتصر عمار باش يلعب التماس لفريق كوكب عقارب، يمشي له الكوني ترجع من الدفاع لمسة أولى ثم لمسة ثانية مجددا لفريق كوكب عقارب والتسديد من بعيد وخارج الميدان. حاول من لمسة واحدة زيدان قعيش حاول أنه يسدد من بعيد لكن خارج الميدان. ترجع للبخاري طويلة من البخاري في مناطق فريق الكوكب عقارب، التغطية السيك سالم ياخذها السيك سالم فايق السيك سالم يحاول يتعد وتبادل كرة والملعب السوسي بدأ يرجع رويدا للتوابت متاعه تدوير الكرات واللعب القصير ثم التفوق العددي من اليمين من اليسار تجنب الكرات الطويلة والكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة ملعب السوسي وفرصة ضيع فايق السيك سالم قدام المرمى سدد خارج الميدان فرصة أخرى للملعب السوسي. قلت الملعب السوسي بدأ يرجع نسبي بدأ يرجع مع تغيير يصير الآن في تشكيلته. صاحب العمل الأخيرة فايق السيك سالم يغادر باش يدخل مكانه جمال الرمضان.
1: تفضل طاهر.
0: تفضل
2: هدف التعادل من سبورتينج بيلاروس في نفس التوقيت لكن في الشوط الثاني 30 دقيقة في الشوط الثاني سبورتينج بيلاروس يعدل النتيجة عن طريق شوقي الزيتوني بعد مخالفة نفذت على مستوى من الجهة اليسرى نفذت على مستوى القائم الثاني سوء تقدير وخروج خاطئ من اسكندر منصور حارس المرمى اللي خلى المهاجم يحول الكرة براسه على مستوى خط الستة أمتار وبلمسة واحدة المدافع الشرقي الزيتوني برجله اليسار يسكن الكرة شباب بتاني تعود للمباراة لنقطة التعادل هدف مقابل هدف بين سبورتينج بيلاروس ومكيرة المهدية. تحقيقة خلنا في آخر ربع ساعة في المباراة المدرب عثمان الشيبي كان بأربع تغييرات كاملة لكن عياد جبالة إلى حد الآن لم يقدم على أي تغيير. على كل سنة لعب متوقف في ملعب البلدي ببن عروس هدف التعادل قلت لي سبورتينغ قال لي مكان عن طريق شوقي الزيتوني في توقيت 32 دقيقة لعب يعني دقيقتين بعد الهدف والمباراة ما زالت متوقفة لإسعاف أحد لاعبين كرم المهدي.
1: واضح شكرا لك. في إطار ودي فريق النادي الرياضي الصفاقسي فاز على فريق نادي جبنينة بثلاث أهداف مقابل صفر جي في إطار تحذيرات الفريقين لقادم الاستحقاقات. بالنسبة لثلاثية السيسيس سجل إياد بالويفي لوليندو وموتيابا. كذلك نادي الفريق قاعد يلعب حاليا مباراة ودية ضد فريق غرومبيليا الرياضية. الجامعة التونسية أيضا في بلاغ لها بخصوص المنتخب بلاغ تناشد فيه الجماهير تجاوز الانتماءات الضيقة ودعم الفريق خاصة في اللقاء القادم ضد بوتسوانا نهار الاثنين على خلفية مسار من اعتداءات وإساءة لفظية أكيد بالنسبة لجماهير المنتخب على حارس المنتخب أيمن دحمان. وكانت العديد من النوادي عبر بلاغات دعمت أيمن دحمان واستنكرت الإساءة هذه على غرار فريق النادي الصفاقسي الفريق اللي ينتمي له أيمن دحمان. واليوم نجم الساحلي تقدم ساقية الدير اتحاد بن قردان بكلهم عبر بلاغات يساندو أيمن دحمان. وأكيد احنا ضد النعارات الجهوية اللي الحقيقة ولينا نشوفوا فيها عنا مدة في صفوف جماهير المنتخب هي فئة قليلة ولكن الحقيقة حتى كانت قليلة تعطي صورة سيئة وسيئة جدا. نرجع لك ذكر في مباراة الملعب السوسي كوكب عقرب
0: ولما لا يتناء العودة مجددا لمركزية اللعب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وضرب الجزاء لفريق الملعب السوسي. ضرب الجزاء للملعب السوسي حسب الحكم حكم المباراة الحكم
2: سلام
0: السلمي
1: فضلت
2: ذكر ضرب الجزاء كذلك في ملعب البلدي ببن عروس. الحقيقة كان استخلاص كرة لآخر مدافع من بسام الشاوش يدخل منطقة الجزاء رابغ الحارس يحط الكرة كانت متجهة رويدر رويدر على أرضية الميدان نحو الشباك لكن المدافع بنزلائية يحط الكرة في الركنية ولكن الكرة لمست يده كانت واقفة للحكم اللي دون تردد أعلن عن ركلة جزاء مع إقصاء إقصاء يبدو لي لشوقي الزيتوني أول إقصاء في بطولة الرابطة المحترفة الثانية أول إقصاء لشوقي الزيتوني من جانب سبورتينغ بلاروس صاحب هدف التعادل يغادر بالبطاقة الحمراء في هذه اللحظات
1: في انتظار التنفيذ عن ضربة الجزاء اللي جت قبل مباراة الملعب السوسي وكوكب عقرب. تفضل ذكر
0: التنفيذ حيني سنة تنفيذ ضربة الجزاء يبدو لي صاحب كشباتي تنفيذ انثبت هو لصاحب هدف الأول لفريق الملعب السوسي. التوقيت الآن نلعب في 26 خلاب وضرب الجزاء للملعب السوسي صلاح الكشباتي في تنفيذ ضربة الجزاء باش يعطيه إشارة التنفيذ صحيحة مش صحيحة فما اعتراض كما لاعبي كوكب عقرب لكن لا فار ولا غيره. اللاعب البديل اللي دخل الرمضان جمال الرمضاني يتقدم جمال الرمضاني ويسجل جمال الرمضاني دخل تقريبا منذ دقيقتين يتمكن من تسجيل هدف ثاني لفريق الملعب السوسي في توقيت 30 دقيقة لعب مين بواحد للملعب السوسي أمام كوكب عقرب. بك يتحدث في لحظات سنة قلت لي ما لا العودة للمركزية بالنسبة للمنتخب الوطني السوسي نرجع له بعض تنفيذ ضرب الجزاء
1: أكيد أكيد تنزل حكي عليها ذيك النقطة هي تفضل تاه تفضل.
2: الحقيقة مباراة مجنونة بين ظفرين بعد هكسا شرقي الزيتوني يأتي الدور لمدافع كذلك المكارم حمدي زويدي اللي كان باش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء يتلقى الكرت الأحمر الآن إقصاء من هنا إقصاء من هنا زوز ورقات
1: علاش تلقى الورقة الحمراء
2: حمدي هذا هو اللي كنت باش نقوله جا باش يسدد ضربة الجزاء فما إذن يبدو أنه دخول أحد لاعبي سبورتينغ بن عروس لمنطقة الجزاء حكم مازال ما عطاش إشارة التنفيذ حمدي الزويلي قام بدفع لاعب سبورتينغ بن عروس بالتالي يعني الحكم دون تردد قام بإقصاء اللاعب في انتظار التأكيد. حمدي الزويلي مازال يشد في الكرة فما بطاقة حمراء خرج من جانب الحكم لكن يبدو أن الحكم أخطأ في البطاقة، الحكم على كل هي ضربة جزاء للبكير عمدي الزميلي يتولى تنفيذ السادس ويسجل الهدف الثاني من بكير في 37 دقيقة لعب في الشوط الثاني. عمدي الزميلي يسجل ضربة جزاء بنجاح كان تروح على حارس وزير اليمنى لكن ما لحقش على الكرة، بالتالي هدف التقدم الجديد للمكارم. نرجعوا للبطاقة الحمراء، يبدو أن الحكم كان يقصد إشهار البطاقة الصفراء أو أنه زوز بطاقات كانوا فرد يعني في نفس اليد، بالتالي أظهر البطاقة الصفراء لقسام تاعها كان كارت أحمر، فالجماهير والمراسلين كانوا يعتقدوا أنها بطاقة حمراء، هو إنذار وليس سالي حمدي الزوير. على كل سماء 38 دقيقة لعب، 2-1 لمكارم المهدية على سبورتينغ بلاروس.
1: اكيد ما حبيتش نقاطعك انت وذاكر لانه فما تغيرت النتيجه في زوز ملاعب. هلال مساكن ياخذ الاسبقيه امام محيط قرقن 2-1. عمر الخشناوي دقيقه 67 يسجل هدف السابق لهلال مساكن، اذا اسبقيه 2-1 امام محيط قرقن. وكذلك مستقبل سليمان ياخذ الاسبقيه امام اتحاد طاوين في دقيقه 71، تبع شوي نعطيكم صاحب الهدف، يصبح متقدم 2-1. نرجع لذاكر، واكيد كنت تحكي على نقطه المركزيه بالنسبه لجماهير المنتخب خاصه أنا تجربة كانت ناجحة في وقت سابق.
0: بالفعل هذا هو ما أنا، إذا ثم تجربة ناجحة وخليت الجماهير تجتمع وتتجمع أمام علم واحد اللي هو العلم التونسي وأمام منتخب واحد منتخب تونس، وبعيد على الانتماءات وبعيد على سيطرة فكرة الأندية على بعض الجماهير، هو وقت اللي صارت التجربة في المناسير سنة، يمكن معناه أكثر تجربة ناجحة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في أيام منتخب كان يفوز في المناسير، كان ما تلقاش تذكرة ما تلقاش مكان شاغر، وهذا نجم يصير في سوسة، نجم يصير في الساقس، نجم يصير في بنزرت، نجم يصير في باجة، نجم يصير في القيروان، في عدد آخر في جربة في غيرهم من الناس اللي عندهم معناها يمكن يستناو في المنتخب وعندهم شغف باش تبقوا المنتخب الوطني التونسي. ما نعرفش علاش يصير في ملعب راس مثل أشياء، رينا اليوم بلاغات، رينا بلاغ النجم الساحلي، كنت نقرا في بلاغ النجم الساحلي بكري في الاطار هذا وتحدث على مركزيه نتاع مباريات المنتخب الوطني التونسي، ما خموا تبقى هنا اشكاليه التاهيل نتاع الملاعب مؤهله على الصعيد الافريقي والا لا. هذه نقطه استفهام كبيره برشا في مخصص المنشات الرياضيه، ونقطه الاستفهام الاكبر هو القرار نتاع الاتحاد الافريقي لكره القدم باحتساب نقاط في اوغندا في التصفيات وقت البدايه، مش مش يتم حساب النقاط، ولو من المفروض اللوائح تبدا واضحه من البدايه مش واحد يعرف واعرف روحه وين بالضبط، لانه من البدايه تكون نقاط مش محتسبه وبعدها تولي نقاط محتسبه. ونعرف منتخب اوغندا معنا متاهل لانه هو منظم المسابقه هذه صاحب بقيه المنتخبات اللي او الدول اللي بتنظم كاس امم افريقيا، تلقى روحك منقوص من نقطتين على ارضيه ميدانك، لانه يبدو انه معين الشعباني سنه معناه اختياره للتركيبه الاساسيه عنده خمم برشا بمقابله بوتسوانا، نظرا لانه بالنسبه لاوغندا من محصول الحافظ، صحيح اللي زلنا نفوزوا صحيح انه نلعبوا على ريف ميدان او المقابله اللي حاب يفوز بها، لكن يبدو فما اختيارات وانا خليته يمكن يخلي الملاعبيه ان المباراه نهار الاثنين امام المنتخب البوتسواني. زاد فما نقطه اخر ثاني، منتخب البوتسواني المفروض نلعبوا له في بوتسوانا ونلعبوا له في الكاميرون لانه ماهوش مؤهلين الملاعب نتاعه، وبالاتفاق وقت اللي طلب من الجامعه التونسيه لكره القدم انه يلعب مباراه ذهاب في تونس والاياب في بوتسوانا، وليت المباراة الأخيرة مع منتخب بوتسوانا في بوتسوانا سنة اللي تنجم تحدد معناها مصير التأهل لكأس أمم إفريقيا، من المفروض احنا كنا نلعبوها في تونس. هذه المعطيات كله كان جات الأمور واضحة من البداية وفي مشاكل راهو برشا أشياء تغيرت، لكن إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر ويكون جاهز يفوز في مباراة بوتسوانا بعد الكل يحسن الحديث، لأنه منتخبنا منذ سنوات طويلة ومنذ عدد كبير من النسخ ما غابش على كأس أمم إفريقيا، معناها مع أكثر منتخبات انتظام في المشاركة في المسابقة الإفريقية. عندي الآن وصلت للدقيقة 35 أو 36 الآن في مباراة الملعب السوسي وكوكب عقارب، وما زال تقدم الملعب السوسي 2 مقابل 1.
1: شكرا لك. ذكر تسكيت سريع إذن بمختلف النتائج لحد الآن تقريبا قبل ربع ساعة إلى 10 دقائق عن نهاية المقابلات. موحد قرقنة متأخر في نتيجة أمام هلال مساكن 2-1. هلال الشابة خسر في ميدان 2-2 أمام مساكن الحدد الصفاقسي. سبورتينغ بن عروس مكارم هدية الأسباقية للمكارم 2-1. مستقبل جابس خسر قدام جمعية مجرين 2-1. غازي مبارك
0: ضرب الجزاء لكوكب عقارب. ضرب الجزاء لكوكب عقارب مرة أخرى وإقصاء. ولو أنه بصراحة ثناء القانون يقول عكس هذا راهو معناها وقت لها تعطي ما تعطيش دوبل سانكسيون. هذا القانون اللي نعرفه كرة قدم إذا فما اختلاف فما لاعب اللي يقوم بالخطأ تعطي ضرب الجزاء وتعطي إنذار ما تعطيش الدوبل سانكسيون رغم أنه آخر مدافع باش ندور طحين. لكن هذا داخل منطقة الجزاء معناه باش يستفيد من ضرب الجزاء. وأليس بالأحسن بربي بعض النقطة ذي راهو فما برشا نقاط لازم نوقفهم في كرة القدم لأنه كل مرة يطلع لنا معناها محلل أو حكم سابق بأشياء اللي معناها فما برشا لخطة اللي نعرفه أنه ما تعطيش عقوبة مضاعفة في العمليات كمنك تعطي ضرب الجزاء ما تعطيش الإقصاء. هو العملية كان فيها آخر لاعب فما انفراد صارت العرق لمتاعه من الوراء الحكم أعنى لضرب الجزاء. ضرب الجزاء ستنفذ في الحين لفيت كوكب عقارب وفي المقابل زاد فما إقصاء للاعب فريق الملعب السوسي
1: حكم حسن السلمي.
0: حسن السلمي قلت عليه حسن السلمي
1: على كل واضح
0: في ضربة جزاء ونعطيك الخط معناه برشا علاش قلت مباراة مفتوحة فيها برشا فرجة فيها حوار تكتيكي حلو بين سكري مراد ووسيم معلا. تنفيذ ضربة جزاء لفريق الكوكب الرياضي في بعقارب تنفذ ويسجل هدف التعادل. هدف التعادل بإمضاء أشرف العيد. أشرف العيد هي المباراة من جديد في نقطة التعادل في توقيت الآن 38 خلاص في
1: صوتتين. شكرا لك ذاكر. كذلك في مباراة نجم بني خالد بعث بوحجلة تتغير النتيجة. الهدف الثاني صالح بوحجلة ومستقبل سليمان اتحاد طاوين الأسبقية دائما لسليمان 2-1. نرجع من جديد للطار في مباراة سبورتينغ بن عروس مكرم هدية.
2: نعود في 88 دقيقة لعب في هذه المباراة. ما زال التقدم من الضيوف على أصحاب الأرض والجمهور المكارم هدفين. أول سبورتينغ بن عروس هدف وحيد مع الإشارة لإقصاء محور الدفاع الشرقي الزيتوني من جانب سبورتينغ بن عروس كرة في مخالفة في الرواق الأيمن لمكارم المهدية. استمر إشارة التنفيذ من الحكم الحقيقة يعني كثرة التدخلات. وهذه كرة خطيرة ما زالت الحارس في ملعبنا ممتاز الحارس يعيد الأمل لفريقه في هذه اللحظات. كانت مخالفة بالرأس في ملعبنا يرجعها قدام المهاجم والحارس يسدد ويتألق فيها بنيوسف في هذه الكرة الأخيرة ترجع للمكارم في الجهة اليمين من جديد عن طريق محمد وسيم جبلة. زوز تغييرات قام بهم المدرب عماد جبلة بإقحام كل من اللاعب وائل البراني وكذلك اللاعب أميم أحمد البيجي. انتظار ثلاثة تغييرات اللي ما زالت لكرة في الرواق الأيمن ولا حكم المساعد يشير لضربة 6 أمتار. فقد حبيت أن نزيد على كلام ذاكر بخصوص المنتخب الوطني التونسي اللي نزلنا نبحث على أول انتصار في سنة 2026. أول انتصار في الرسميات عن انتصار وحيد كان في مباراة
0: يا طاهر يا طاهر
2: المنتخب النهائي
0: يا طاهر يا طاهر في 10 مقابلات الأخيرة عملنا فوز فقط أمام أريتي في مقابلة ودية. في 10 مقابلات الأخيرة كان لا هذاك عليك ترتيب متاعنا تقهقر كثيرا على المستوى العالمي في ترتيب الفيفا.
2: بالفعل هذا قلت نبحث عن أول انتصار رسمي في سنة 2026 اللي ما زال غائب علينا إلى حد الآن والعام نحن في سبتمبر. إن شاء الله يكون أول انتصار أمام المنتخب البوتسواني في المباراة القادمة. على كل باش ترجع الكرة في 45 دقيقة لعب انتهاء الوقت الرسمي من ضربة 6 أمتار. بن يوسف حارس بن عروس يلعب كرة طويلة ترجع من الدفاع في مرة أولى كرة ثانية يأخذها وسط مرمى سبورتيف بلاروس حتكون في الويك هرجع من الدفاع في التماس ليه بالشوش يديرك التماس تمشي مرتدة سريعة لمكيرة ملا مهدية على الجارسات ولا تدخل ممتازة تدخل من محمد دمور حتى الكرة في التماس رمية تماس لمكيرة ملا مهدية تنفذ طويلة
1: طاهر تضليل الفارق الهلال الشاب يحيى العاشوري دقيقة 86 أسبقية للسيكاك 2-1 أمام هلال الشاب.
2: شكرا لك سناء هذه كرة للمكير من جديد اللي قاعد قدم يعني دفاع المكير اللي قدم وتمركز على مستوى خط وسط الميدان طبعا لمنع التوغلات والكرات الطويلة المستفيد كذلك المكيرم من النقص العددي بين نفر أثناء صارت أول مرة قانون التغيير اللي نعرف أنه اللاعب اللي يعني يخرج من الملعب بالتغيير يخرج لازمه في أقل من 10 ثواني خلاف هذايا اللاعب البديل يقعد دقيقة خارج أرضية الميدان وهذا اللي صار مع مكيرم المهدي ترجع كورة لسبورتينغ بلاروس طويلة أرجع من الدفاعات ما زالت في وسط الميدان بالرأس مرة أولى الثانية بالمكيرة أرجع لفائدة سبورتينغ بلاروس يربح التماس أسامة العمراني بالخطأ يربح يمشي التماس لمكيرة المهدي كان ترويج خاطئ من فيديا الكواج نلعبوا في 90+3
1: نعم
2: من جملة تقريبا 5 دقائق أضافة مرة حكم أقل من دقيقتين على الوقت هذه المباراة
1: طاهر تعطيني الخط خنذكر بالنتيج بحكم توفي آخر الدقائق متاع المقابلات مستقبل سليمان يضيف الهدف الثالث حمزة جويدر دقيقة 83 يصبح متقدم 3-1 على اتحاد طاوين بعد ما كان قابل هدف منذ الدقيقة 5 يرجح المعطيات الصالح ويقلب الطاولة خلينا نقوله على اتحاد طاوين يصبح متقدم 3-1 إلى حدود 7 دقائق عن نهاية المباراة نجم بني خلاد خاسر 2-2 أمام بعث بوحاجلة الملعب السوسي وكوكب عقارب كما كنتوا تسمعوا متعادلين 2-2 مستقبل جيبس خاسر 2-1 أمام جمعية مجرين سبورتينغ بن عروس مكارم هدية 2-1 الأسبقية للمكارم هلال الشاب خاسر 2-1 أمام سيكك الحديد الصفاقسي محيط قرقنة هلال مساكن الأسبقية لصالح هلال مساكن 2-1 تذكر في مباراة الملعب السوسي كوكب عقارب قداش مازال وقت
0: مازال 6 دقائق في الوقت الأصلي سناء
1: به نمشيو ميلا لطاهر لأنه ما عندش عنده برشا وقت في البدل الوقت البديل تفضل طاهر
2: دقيقة في الوقت البديل كرة في مخالفة تسلل لسبورتينغ بلاروس تتنفذ طويلة دقيقة يعني تفصلنا على الوقتين الأصلي والإضافي أرجع للمكارم تكتل دفاعي كبير لمكارم المهدية في هذه اللحظات للحفاظ على النتيجة ومعها تأتي صفيرة الحكم منتصر عمار يعلن فيها أن يتم المباراة وأولى انتصارات مكارم المهدية مباراة الحقيقة ممتعة مباراة شيقة شاهدنا فيها كل شيء ضربة جزاء ورقة حمراء هدف خيالي على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش وبالتالي تنتهي المباراة على نتيجة هدفين مقابل هدف افتتاح النتيجة كان عن طريق اللاعب بسام الشاوش في الدقيقة 29 من الشوط الأول
1: نعم.
2: ثم التعادل من شوق الزيتوني في 32 في الشوط الثاني وضربة جزاء ناجحة للمكارم بعد 3 دقائق من هدف التعادل شكرا لك سلام شكرا ذاكر تحية لكافة المستمعين
1: شكرا لك نمشي المباراة الملعب السوسي كوكب عقارب تفضل ذكر
0: انتظار الوقت البديل سناء اللي بترفع الحكم الرابع يستنى في إشارة حكم المباراة لرفع اللوحة للإعلان على الوقت البديل حتى الآن دخلنا فتنا دقيقة 90 ما نعرفش الحكم الرابع أنا ما رتوش حقيقة رفع اللوحة طبعاً نحاول نتابعوا المباراة برشا فرص من الجانبين وخاصة من كوكب عقارب اللي خطير وبإمكانه وزيادة هدف ثالث بكل أمانة من خلال المرتدات لأنه طلع برشا فريق الملعب السوسي المناطق المنافس وخلى برشا مساحات وفما سرعة أصبحت في العمل الهجومي بفريق كوكب عقارب هذه كورة من جهة خطيرة جدا وفرصة ويتمكن المدافع باش يحط الكورة في الركنية او كره تمشي 550 ومطالبه بركله الجزاء لمس كره باليد حتى لاعبي كوكب عقرب لكن الحكم يعطي الكره 550 لفيد فريق الملعب الاسس.
1: مستقبل سليمان يضيف الهدف الرابع من امتحاد طاوين حسن الشلي دقيقة 86 دان سليمان متقدمة 4-1 لاتحاد طاوين.
0: ترجع الكرة في وقت بديل الآن 4 دقائق وقت بديل 4 دقائق وقت بديل والكرة ترجع لفيد فريق الكوكب عقارب من الجهة اليمنى محاولة المرور الحقيقة من اللي تخلى سالم البحري حركية كبيرة برشا اللاعب ممتاز لاعب رقم 7 هو يتحرك الآن يسدد سالم البحري والحارس ياخذ لاعب ممتاز حركية كبيرة برشا نذكر فريق الملعب السوسي كان افتتح النتيجة بواسطة صلاح الكشباتي ثم عدل نزار العبيدي لفريق الكوكب عقارب هدف الثاني من ركلة الجزاء من جمال الرمضاني وعدل لفريق كوكب عقارب الأشرف العيادي. هذوما الأربع أهداف نتاع المباراة بتقسموهم كل من كوكب عقارب والملعب السوسي. الدقيقة الأولى في الوقت البديل تقريبا انقضت وكرة ثانية لفريق الملعب السوسي باش تلعب الآن من الجهة اليسرى باش تلعب الكرة لفريق الملعب السوسي تبادل الكرة محاولة تبادل الكرة لفيت الملعب السوسي أو مخالفة الحكم يقول ترجع الكرة تلعب مخالفة لفيت الملعب السوسي على يمين الحارس نعيم المسلوز 2-2 فما فرجة فما كرة فما محاولات فما قراءة جيدة من الجانبين فما تغييرات ورد عليهم الجانب هذه كرة خطيرة بالرأس ما زالت العملية لفيت الملعب السوسي من جاري صار حاول يخلط قبل التماس يخلط على الكرة المدافع الأيسر في فريق الملعب السوسي وتماس مجددا للملعب السوسي على يمين الحارس نعيم المسلوسي من جهة المدارج صغيرة لكن غير مغطاة معناه فيها مجهزة للتغطية في أي وقت ما إذا توفرت الإمكانيات سنتغطى في أي وقت لأنه الأعمدة موجودة حاضرة جاهزة يمكن الملعب السوسي لكن يثبت روحه في الرابطة الثانية نطور بلدي السوسي مش باش تدخل إلى جانب أشرف عملية خطيرة داخل منطقة الجزاء عملية ازدواجية والحكم يقول أقبلها فما تسلل لفيت فريق الكوكب الرياضي بعقارب نلعبه في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل من 4 دقائق أضافهم الحكم حسان السالمي يعطي إشارة تنفيذ التسلل للحارس مخلص السؤال لنعيم المسلوسي طويلة من نعيم المسلوسي في مناطق الملعب السوسي يمشي الحارس مخلص السلطاني ياخذ الكرة يلعب الكرة على الجهة اليسرى بسرعة مخلص السلطاني عزيز الحامدي واحد من التغييرات اللي صارت في الشوط الثاني عزيز الحامدي ومخالفة لفريق الملعب السوسي وقت اللي حكينا بكري على المنتخب سنة مجددا نتمنى له ان شاء الله التوفيق والنجاح إطار فني تونسي في قيادة معين الشعباني في المقابلة الثانية أمام بوتسوانا إن شاء الله تتغير الأمور إن شاء الله ترجع الثقة نهار الاثنين 8 متاع الليل في ملعب حمد العقرب ترجع الثقة بين الجماهير والمنتخب لأنه عندنا مدة منتخبنا بعيد شوية على المستوى اللي نعرفوه على الأقل على الروح الكبيرة اللي كان لعبها المنتخب معناه في فترات الحقيقة فماش معناه استقرار كبير في هذا المنتخب لكن في فترات منتخبنا يوري يفرج معناها ثم كورة ثم منتخبات ما عنيش قلق باش نفوز عليهم تقول لنا نقلقوا باش نفوز على هولندا وإلا منتخبات بوتسوانا زي منتخبات جيدة اللي كانت فايزة على المنتخب الليبي 2-0 باش نعطي الإشارة نهاية المباراة سنة التعادل 2-2 بين الفريقين بين ملعب السوسي وفريق كوكب عقارب في ملعب مصطفى عمارة في سوسة نحيي زميلي شمس الدين القريشي ونتقابل إن شاء الله في موعد قادم.
1: شكرا لك ذكر إذن نهاية المباراة بتعادل 2-2 ونذكركم بالنتائج لحد الآن نهاية مباراة هلال الشاب سيك الحد سفيقس انتصار سيك الحد سفيقس 2-1 سبورتينج بن عروس انهزم 2-1 وانتصار لمكارم المهدية مستقبل جيبس مجرين 2-1 مازال نلعب في الوقت الأصلي وبعض لحظات الوقت البديل جمعية مجرين متقدمة 2-1 على مستقبل جيبس نجم بني خليد متأخر في النتيجة من بعث بحجلة 2-1 منذ قليل ذلل الفارق محمد شعبين دقيقة 83، مستقبل السمين متقدم 4-1 على اتحاد تطاوين، وفريق محيط قرقنة هلال المساكن. المقابلة هذه في الوقت البديل نلعب 2-1 أسبقية هلال المساكن خارج قواعد أمام نادي محيط قرقنة. بعد شوية بعد الأخبار سنعطيكم من نتائج نهائية بالنسبة للرابطة الثانية، باش نحكيو على دورة فرج الصعيد الدورة الدولية في الكرة الحديدية، ونحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ومباريات ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. لا نعود بعد قليل.
3: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7
4: ثقافة فن وموسيقى
5: علم اقتصاد رياضة وفرغية
4: إذاعة المستير كل الألوان
5: من تقريبا

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. البداية بالأخبار العالمية، حيث أكدت صحف أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأنه يتوقع استئناف الضربات العسكرية ضد إيران بعد نهاية انتخابات البرلمانية الأمريكية. وكان وزير الخارجية إيران عباس عراقشي قال أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية في خلال 7 أيام. وذكرت وكالات أنباء غربية أن إيران تترقب اليوم ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، لكن الرد جاء سلبيا مما يؤكد أن الحرب ستتواصل في منطقة الخليج العربي. نعود إلى تونس. تنطلق يوم الخميس غرت أكتوبر 2026 الدورة 14 من مسابقة التداول الافتراضي، مسابقة بورصة تونس عبر الانترنت التي أطلقتها البورصة. وتهدف هذه التظاهر إلى تعريف المشاركين بتقنيات الاستثمار في محافظ الأوراق المالية وأفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب تمكينهم من تجربة قواعد وآليات عمل أسواق البورصة في إطار محاكاة عملية. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص الذي طرحته البورصة. في أخبار الاقتصاد، حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز 1000 مليار مقابل 830 مليار العام الماضي، وهو مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور. وقد ارتفعت الكميات المصدرة خاصة نحو ألمانيا وصلت إلى 16,000 طن، بينما في إيطاليا بلغت الكميات المصدرة 19,000 طن، وفي فرنسا 14,000 طن. ولا يقتصر تطور صادرات التمور التونسية على الأسواق الأوروبية، بل يشمل أيضا الهند والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وماليزيا، وأيضا عدد من الأسواق الجديدة والبعيدة مثل كمبوديا وسريلانكا والأردن وبيلاروسيا. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر الحالي. وقد صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، وقد نشر برائد رسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة لهذا العام من غرة مارس إلى 31 أوت 2026، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى غاية 31 ديسمبر من هذا العام. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمي علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
4: لقاءات

0: 5:08 دقائق. مرحبا بكم من جديد مستمعينا اكيد في برنامج لقاءات رياضيه من كره القدم من غير الاختصاص. نحكيوا على الكره الحديديه، احتضان المونستير قريبا، الدوره الدوليه المفتوحه، دوره تفرج السيدي في الكره الحديديه من 30 اكتوبر الى غره نوفمبر. وفي الاطار هذا باش ناخذوا كل التفاصيل حول الاستعدادات التنظيميه. يحضر معنا رئيس نادي الكره الحديديه بالمونستير السيد مازر تبقى. مرحبا بك مازر.
1: مرحبا مدام سلام، مرحبا بكل الساده المستمعين.
0: كيف فرحب بزادة سي بشير قاسم رئيس لجنة التنظيم، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سناء وكل المستمعين.
0: إن شاء الله المونستير باش تكون عرس دولي للكرة الحديدية.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: كما عودتونا في النادي الكرة الحديدية بالمونستير قريب.
2: إن شاء الله دورة ثانية.
0: إن شاء الله. هذه الدورة الثانية كما قال سي بشير مازري. الفكرة متاع التنظيم كيفاش كانت واختيار الدول اللي باش تشارك؟ تزيد تحطنا أكثر في الإطار.
1: اكزاكتومون، هنا ماذا بيه لو كان نبدا من الاسم متاع الدورة اللي هي دورة هي أوبن مونستير. حابين نستغلوا نوعنا ممكن تسمية جديدة، ولكن اخترنا وأنه بالنسبة انطلاق من هذه السنة كل في كل سنة باش تكون تحمل اسم شخص من الشخصيات اللي خدمة الرياضة عموما في مدينة المونستير وفي ولاية المونستير وإلا خدمة زادة كيف الكرة الحديدية. وتم الاتفاق على أنه التسمية هذه الدورة هذه تكون باسم سيد فرج الصيادي، ربي يطول في عمره، والناس كل تعرفه وتعرف شنو عطاه للكرة الحديدية في المونستير. هذا من جهة، وان بلوز هذه كيف نعرفوا الأنشطة نتاعو والمدرسة اللي يشرف عليها بالنسبة للحامل الإعاقة. دوك أعتقد أنه إلي طون وقيت أنه الجمعيات الرياضية في المونستير أو عموما في المونستير نوليو نكرموا الشخصيات على حياة عينهم، كما نقولوا احنا نوعا ما من العرفان اللي ما قدموه. وفي هذا الإطار تدخل تسمية الدورة باسم فرج الصيادي. كما قال توا سي بشير، كما قلت انت هي دورة ثانية، ولكن عموما راهو نادي كرة حديدية المونستير على على على مدى تاريخه كان دائما ينظم في الدورات الدولية، ومن بعد جات فترة فما ريبتور صغيرة لأسباب كورونا وبعض الأسباب الأخرى، ثم رجعنا احنا دوك احنا من جديد. هي تواصل لما كانوا يقوموا به كل المسؤولين على اشرفوا على نادي كره حديدية المونستير الى واستغلال خاصه الفضاء نتاع الملعب اللي معناها يعتبر معناها من المكاسب للكره الحديدية بالمونستير، والجميع يشيد بالملعب نتاعنا، والمونستير محببه لدى ممارسي الكره الحديديه. كل ما يسمع فيما دوره في المونستير على مستوى الجمهوريه الا ويكونوا بحذانا، اضافه للاخوه الجزائريين. السنة جديد ممكن هو فما مش جديد كان دائما موجود، ولكن بالنسبة للسنة فما مشاركة من روسيا، فما مشاركات من إسبانيا، فما مشاركات من فرنسا. دوك شن حاولوا أنه المونستير كما في كرة السلة والحمد لله، كما في كرة التنس، كما في الكرة في العديد من الرياضات، نحبوا زي كيف تكون المونستير واجهة من واجهات الكرة الحديدية على مستوى العالم. كنا نظمنا قبل في 2009 بطولة العالم للشبان، وبالتالي معناها باش احنا مش من جديد، احنا قاعدين نواصلوا في المجهودات اللي قاعدة تصير، وسنحاول انه نحاول انه تكون الرياضة مع الفعل الثقافي، مع الفعل السياحي، مع الفعل التربوي، تكون الكرة الحديدية تحاول تجمع هالعناصر هذه الكل. وهو تاريخيا الكرة الحديدية مع نادي التنس ومع نادي ومع الاتحاد المونستيري كان دائما في واجهة الفعل الرياضي على مستوى ولاية المونستير.
0: أكيد، واحتضان زاد نشاط المنتخب الوطني للكرة الحديدية. فما تقاليد إذن في احتضان الدورات الدولية الكبرى. سي بشير، بالنسبة للبلدان اللي باش تشارك تزيد تعطينا أكثر تفاصيل، وحتى أيضا على مستوى اعتماد المسابقات كيفاش باش يكون؟
2: طيب، أستاذ مازري ما خلالي شيء بس.
0: لا مازال عندنا برشا حديث.
2: كما قال 2009
0: حاول تقرب الميكروفون.
2: اي 2009 صار دولة دورة دولية عالمية بطولة عالم، والبطل الهز هو تو بطل العالم. أنا اللي باستكمال يعني باش يقعد عنده ذكرى طيبة نحبوها في المستير. الدورة فيها ثلاث مسابقات كبرى. مسابقة الافتتاحية اللي هي نهار الجمعة باش تكون مقسمة، هي نسميها دورة وزوز مسابقات. يعني دورة للقدماء اللاعبين 60 عام فما فوق، ودورة مختلط وجود الفتيات والنساء مع الرجال، يعني مش تكون شويه فيها، اول مره نعملوها بالطريقه هاي. دونك هذا تجديد. دورات زوز دورات رسميه اللي هي دوره شويه تكنيك، دوبلات نهار 31 وتريبلات نهار 1 نوفمبر، دوره اختتاميه. هذوما يشملوا زوز مسابقات، دوره رئيسيه ودوره تدرج. فيهم تبيع جوائز وفيهم تكريم الى اخره للوفود. اللي انت سالت السؤال هم الدول المشاركه، رجعتك سؤالك، هي الجزائر، روسيا، فرنسا، اسبانيا وتونس بالطبيعة. وهي مفتوحة، اسمها فيها مفتوحة لكل التونسيين، كل النوادي الموجودين بالطبيعة. هي تحت اشراف الجامعة التونسية للكرة الحديدية فنيا، بطبيعة تحت شرف السيد الوالي على المستوى التنظيم العام اللي إن شاء الله يكون موجود معنا.
0: والرابطة زيادة رابط الوسط
2: بطبيعة الجامعة بطبيعة الجامعة والرابطة
1: رابط الوسط والساحة،
2: لكن كل الجامعة تشمل الكل. معنا أطراف أخرى هامة في المشاركة، لأنه هو النشاط مش نشاط رياضي فقط كما شارلوس المزري، هو نشاط فيه أبعاد سياحية، أبعاد اجتماعية، أبعاد اقتصادية، دونك مش نشطوا المدينة. وإن شاء الله نتمكنوا مش نكون موجودة إن شاء الله في ساحة الفنون، مش ناخذوا الفضاء ذاك إن شاء الله. مع النادي ذاك باش تكون الناس نجم باش تنشر اللعبة، والناس تشوف اللعبة وتندمج في كما تعاس المزري باش يكونوا معنا مع الفريق الوطني. الفرق الوطنية كل مخبرة وقاعدين يجيوا المستير وقاعدين يعملوا في تربصاتهم، لأنه مدينة تستاهل كل عناية وعندها اسم كبير. اللي يسمعوا مستير يقول لك نحب نجيوا، وذاك مجال للتعارف ومجال للتبادل الخبرات مع الدول المشاركين. دونك احنا خدمنا السياحة، خدمنا الرياضة، خدمنا بعض الأطراف الكل. كان كل مش منساش مندوبيات ذات العلاقة الكل، الرياضة، الثقافة، من جملتهم إذاعة المسير ووحدة الإنتاج التجربي، لأن الإعلام هام جدا في الموضوع هذا لنشر اللعبة وأعطاها قيمة للدورة الدولية. إن شاء الله تطور أكثر من عام الآخر.

0: رئيس الدولة يمثلها السيد الوالي هنا بالنسبة لولاية المنستير، وباش يكون فما ما نقولوش هي النوفوتي هي صارت قبل، ولكن باش نحاولوا انه مثلا تحية العلم باش تكون بالمباشر، يعني مش باش تسجيل، باش تكون معنا تشارك معنا مدام هاجر تقال، هي في جمعية شباب المنستير، يظهر لي هيك
1: تحية لها،
0: يعطيك صح، مع مشاركة من فيولونيست ان شاء الله توا وقت لا نتأكد. المهم على كل حال باش نحاولوا ممكن هيك نوعا ما من النوفوتي، ما نبعدوا شوية من الكليشيات المستهلكة. عندنا ما نجم نوريه احنا إضافة إلى ممكن الفولكلور اكسترا اللي نعتز به متفقين، لكن عنا ما نزيد عنا ما نوريه من ثقافتنا من موروثنا، وبالتالي باش يكون في هذا ثم الافتتاح، وعموما باش يكون عملي أكثر، لأنه عملية التكريم اللي احنا يلزمنا أوكي، لأنه هي حاجة مستهلكة نقولوا احنا، لكن حاجة ضرورية خاصة احنا نحاول نخرجوها من البروتوكول، لأنه سيتم تكريم السيد فرش صيادي اعتبار الدولة تحمل اسمه وعرفانا اللي ما قدمه للكرة الحديدية، ولكن زاد كيف وخلي يقول اللي يقولوا مثالش سيتقاعد تكريم السيد الوالي، لأنه يعني بصراحة كل ما تعاملنا معها أعتقد ما فماش تمييز لنادي الكرة الحديدية بالمنستير، ولكن كل ما تعاملنا معها وكان دائما كلمة السر هي مصلحة الصغيرات، كل ما كان فما مصلحة الصغيرات معنا مصلحة الشباب هذم إلا وكان موجود والاستجابة تكون مباشرة. دوك السيد الوالي هو والفريق العام معه سي سمير الرايس والأعضاء والسيد معتمد المدينة وحتى المديرين الجهويين سي محمد هيدي السقا سي فواز بن حليمة بالنسبة للسياحة، أعتقد أنه كل ما كان المصلحة أعتقد أن الإدارة كانت موجودة، وتطبيق حرفي لما يقول الدستور، لأنه الدولة راعي لكل ما يضمن رأس المال، ورأس المال الدولة هو البشري هو الشباب، ونحن احنا ننشط في إطار الشباب والرياضة، ودورنا كنادي أنه لا نكتفي فقط بالرياضة، احنا نادي كل حديد منستير واتفقنا أنه تسميته معاش نادي رياضي، هو مؤسسة تربوية بصراحة، لأنه أولادنا ما شاء الله احنا عنا المتميزين في الدراسة في سواء في كل مراحل في الابتدائي في الإعدادي في الثانوي في الجامعي، هذا كل من أولاد نادي كل حديد منستير، إضافة إلى أنه نادينا كل عام قاعد يغذي في معهد الرياضة ومسلك الرياضة بالكفاءات في الكرة الحديدية، صحيح هذا مجهودهم مجهود أوليائهم موجود عائلاتهم، ولكن أيضا يلقاوا الإطار السليم في نادي الكرة الحديدية بالمنستير. احنا اولادنا في النادي ما يستعملوش التليفون، مالجرين التليفون معناها مسيطر على، ولكن فك الوقت اللي يكونوا فيه موجودين عندنا يمارسوا الرياضه ويتعلموا من الكبار، يتعلموا من الصغار، يتعلموا ففضاء مميز جدا. دوك باش ما نخرجش من الاطار، باش تكون الافتتاح في اطار دوك مش بروتوكول، سيد الوالي سنحاول ان نشكره على ما قدمه لنادي الكرة الحديدية بالمنستير، صحيح واجبه ولكن فمسؤولين الواجب ما يقوموش به، هو السيد الوالي قاعد يقوم بالواجب، سي سمير زاد كيف قاعد يقوم بالواجب لانه يمثل الان بلديه المنستير، اعوان البلديه اللي قاعدين يعاونوا فينا، ساحه الفنون باش نحاولوا انه تكون كخليه مده 3 أيام الدوره، لانه مركز المدينه واعتقد انه باش يعطي اجابه محاوله انه النادي لا يكتفي لانه ناخذه في دعم عمومي، والدعم العمومي لازم يكون عنده مردوديه على الشباب، سنحاول انه تكون ساحه الفنون واجهة ونساهم في نقول احنا تنشيط مدينة المنستير، وهذا ما يعطي ممكن التميز نعم. لمدينة المنستير
1: سي بشير نعم. لوجستيا انتوا تقريبا قبل يوم 30 اكتوبر يعني مازال عندكم شوية وقت باش تزيدوا تحضروا في الوقت هذا، فاش قاعدين تحضروا وخاصة باتصال مع الوفود اللاعبين الرسميين كل ما عنده علاقة بالمشاركين في هذه الدورة الدولية؟
2: بالنسبة للوفود سجلوا اساميهم يعني الانجاجمون
1: نتاعهم
2: ما يقارب 17 او 18 اللي سجلوا تو يعني شقع تحديد بطبيعة نهائي للقائمة، والتسجيلات تقريبا احنا ولينا نلوجوا في توسيع
0: القائمة
2: لانه طلبات كبيره على كما قلت بكري على المستير،
1: مازال الاجل مفتوحه معناها اللي يحب يسجل
2: بطبيعه احنا حتى في التنظيم عندنا قائمه كملنا احنا الاعداد
0: هو سكروا معنا احنا 128 في الدوبلات 128 في التربلات سكرت القوائم سكرت. ولكن عملنا قائمه انتظار
2: وما نجموش نكبروا اكثر
1: باش تحكي التنظيم
2: اكثر المنظمه لانه الوقت ما يسمحش ان الدوره تتواصل، ان شاء الله مره اخرى نولي عنا 4 أو 5 أيام ما نحبش نفوت الواحد بكري عشرت للسيدة المدير تيلا نحب نشكرها من هون لان هي بدات استعداد نتاعها للتعاون وحدة الانتاج التلفزي كيف لانه انا في نظري وسيم نظري وكله خيان نعتقد انه الاعلام عنده أهمية كبرى في نشر المعلومة وفي الصداع اللي تاخده إن شاء الله، وهي موجودة ديما تغطي معنا إن شاء الله.

0: حبوها تو مره هذه وتطلبوها بصفه رسميه ان تكون شريك معنا او من الاذاعه من مقر الاذاعه نطلبوها احنا ما زلنا وهي ابدت استعداد لانه العمل الاعلامي هو هام بالنسبه للرياضه نتاعنا وخاصه احنا قراب ما احناش بعد عليكم ان شاء الله يشعل النشاط نتاعنا على مستوى الوطني والعالمي كيف كيف لانه اللي جاونا الوفود باش يكون يحملوا يحبوهم يحملوا يعني انطباع طيب على النادي نتاعنا وعلى مدينه المستير وعلى النمو اللي تشهد فيه واحنا فرحانين كما شار السيد المدري انه يكون يشرف عليها السيد الوالي وتكون تحت اشراف الجامعه بصفه رسميه جامعه تونسيه الكره الحديديه وبطبيعه رابط الوسط والساحل ونادي المستير برجالات والنساء نتاع الموجودين قاعدين يخدموا. السؤال نتاعك انه البرمجه واضحه احنا في الوقت يعني انت تقول مازال وقت احنا احنا ما عادش عندنا وقت خاطر الاطراف كل اللي بتساهم معنا ان شاء الله تمدنا هنا احنا معنا نستناو في الدعم التشاركي ولا العمل التشاركي يعني ماهيش نتاع مستير نتاع نادي مستير لكن نتاع مستير كله نتاع تونس الكل وتو الاطراف الموجوده حتى من الخارج الأخوة الجزائريين بداوا يجيو من عاش بداوا يشاركوا معنا نستقبلوا فيهم احنا عنا سين مازري كنا تسمح احنا عنا مقيمين من الأجانب راهو منخرطين في النادي يعني النادي متاعنا باناشي صغيرات وكبار
1: خصوصية الكرة الحديدية الحقيقة مجتمع موجودين. يحب الكرة الحديدية ومنفتح للتعاون
0: تظاهرات تو موجودة بخلاف ثم تظاهرة موجودة تو يعني قاعدين ننشطوا والأهم من هذا عندنا النخبة الوطنية احنا ما شرناش يكونوا موجودين ان شاء الله معنا في الدورة النخبة الوطنية منهم نادي كرة حديدية المستير بصغيراته وعندنا تتويجات في هذا والحمد لله وصلنا للمرحلة احنا نجم نزيدوا نطوروا كل عام نزيدوا شوية هذا يكون إلا كما موجود السلطة معنا سواء الجهوية والمحلية أو الوطنية وتضافر جهود الجميع ونرجع لإذاعة المستير إن شاء الله تكون معنا هذه دعوة للسيد المدير
2: مصر الحاحن
0: لأنه نعرف قيمة الإذاعة وقيمة التلفزة في نشر هذه اللعبة خاطر الأهمية احنا نلعبه في مكان إذا كان ما نشروش على عبر ما يوصلش للعب
1: واضح خويا مزري باش نسألك على الجانب زادا في علاقة بالجانب السياحي احتضان عدد مهم من المشاركين من دول مختلفة هل هناك برنامج كنت ذكرت سي فواز بن حليمة المندوب السياحة فماش في الإطار هذا برنامج خاص
2: والله احنا جلسنا مع سي فواز وكان هو الانترميديار مع بيننا وما بين لوفيس الديوان الوطني للسياحه بصراحه بون ننتظروا التجاوب نتاعهم في تونس مركزيا ولكن على مستوى جاي لم ننتظر ممكن ما قعدناش نستناو حتى يجي التجاوب واحنا متاكدين انه باش يكون فما تجاوب ايجابي ولكن مع سي فواز حضرنا طبعا برنامج ممكن سياحي احنا باش نقدموا المنتوج النجم نقدموه انا حابين نركزوا على المنتوج الثقافي اكثر منه واحنا لهنا في الاقليم الاقليم الوسط معناها بين مستير سوسة مهدية القيروان وغيره ممكن معناها سي فواز حضر لنا برنامج حضر لنا احنا حضر الوفد اللي عانى باش يكون فما زيارة سياحية وحبينا كما قلت لك نركزوا على المنتوج الثقافي في الجم عندنا لهنا في لمطة عندنا في القيروان دونك وبالتالي باش تكون فما هناك تورني توريستيك منظمة جيدية من عند مندوبية السياحة مشكورة بدون معناها بدون اي تأخر لقينا الاستجابة هذا الهدف إضافة إلى أنه احنا بطبيعة في كما قلت أنت ممكن جو خاص ممكن الكرة الحديدية والعلاقات تبنى حتى عن بعد وبالتالي حتى احنا باش نحاول نكون واجهة كأطراف منتمية لنادي الكرة الحديدية بالمستير وللمنستير عموما باش نحاول نكون أطراف وكون واجهة أنه نستضيف الوفود هذه في جولات وحتى في تعريف ممكن حتى بالموروث متاعنا هدفه أنه كيف يروحوا مش فقط بانطباع على الكرة الحديدية ولكن انطباع حتى على المنستير ومن خلالها تونس عموما
0: تسمح إضافة صغيرة أنه المندوبية السياحة كيف المندوبيات الأخرى زاد لقينا منهم استجابات مندوبية شباب الرياضة البلدية كل الأطراف باش ما نضمنوش حقهم راهم استجابوا ويعاونوا فينا وعاونونا قبل وإن شاء الله يكملوا معنا في المسيرة هذه اللي فات تونس عموما يعني
1: في جوانب تنظيمية تتعلق بالجوانب التنظيمية بحكم سيادتك رئيس لجنة التنظيم المتطوعين حكينا عليهم شوية
0: عندنا 18 متطوع توا بصفة رسمية بالبرج نتاعهم الكل فيهم أساتذة وناس أكفاء خاطر احنا عندنا عمل يومي سواء على مستوى الإعلامية ومستوى التنظيم والاتصالات والمراسلات الكل في تنسيق في اجتماعات متواصلة هم يخدموا قاعدين يخدموا نعطيهم العمل وفي تكامل توزيع الأدوار خاطر التنظيم لازم دور باش نقدموا صوره باهي. الحسن اهم حاجه هي حسن التنظيم وحسن الاستضافه باش نخليه انطباع طيب عند التونسيين وعند الوفود الأجنبي.
1: الجانب المالي مازري فيما يتعلق باحتضان دورة بالحجم هذية، الأمور كل متوفرة وإلا تطلبوا من المنبر هذية مزيد من الدعم؟
2: هو راه في الحقيقة معناها احنا التورنوا هذية من نهاية التورنوا متاع مناول، الدورة متاع مناول بدنا نحضروا لها، وإحنا التزمنا ممكن كما قلت لك بالدعم العمومي اللي قاعدين نتلقوا فيه. ما نحبش ان نعمل كل الدعوه نتاع الى رجالات كذا، عرفت كلمه مستنسين بها، لانه في الاخر معناها احنا كهيئه مدير هذا دورنا، ولكن قاعدين اتصلنا ببعض المستشارين نحاول، لانه فضاء النادي معناها يسمح بذلك بطبيعه في اطار التزام القانون، لانه في الاخر الملعب هو ملعب بلدي دونك يلزم نلتزموا بالقانون، لكن نحاول وانه نروج لفكره القيمه المضافه للمؤسسه الاقتصاديه هذه في دعمها للرياضه نتاعنا.
1: ومازال مجال مفتوح راه، واذا كان يسمعكم توا
2: طبعا احنا عندنا معناها مشينا شويه ان بو بروفيسيونيل، عندنا وليداتنا وبناتنا حضرونا دوسيي نتاع سبونسورينغ ما شاء الله عليهم، دوسيي كامل فيه كل ما ينجم يوفروا النادي وشنو هو اون كونتر بارتي. الكره الحديديه ما تحتاجش لبرشا فلوس، ولكن نحتاجوا الفلوس اون فان كونت، لانه في الاخر معناها لمصلحتك الوليدات ومصلحه الصغيرات هذوكم، لانه نحاول انه نروج الى الفكره هذه. هو اسمه هي دوره اوبن مونستير، ولكن راهو اوبن مونستير كولايه، واضافه الى انه راهو عندنا خيان من قفصه معنا، عندنا خيان من بني حسان معنا، من مكنين من قصر هلال بمبلة، دونك نحاول انه نقدم صوره وتبقى دائما. انا دائما نروج لفكره وانه المونستير تبقى ستونكس بيرونس بيلوت، معناها تجربة نموذجية في استجابة السلطة لرغبة الجمعيات، خاصة كي تكون تحت إطار القانون، احترام المسؤول واحترام الواجبات اللي يقوم عليها الجمعية.
1: أتمنى الدورة هذه تزيد تكبر وتزيد إشاعة متاحة وتزيد تتقدم. كما قلت هي دورة لحقيقة الأطراف الكل مساهمة فيها.
2: باش
1: ناخذ من عندكم كلمة الختام، كلمة الختام سي بشير قاسم، نبدأ معك رئيس التنظيم ونختم مع سيد ميسري.
0: إن شاء الله تتم الدورة متاعنا بتكاثف الجهود. أنا ديما نقول بين قوسين اجتماع بينا السيد دويدي راهو نشكروه على الاجتماع الاعدادي، مازال عندنا اجتماع اخر باش تتضافر كل جهود. نشكروا ديما الامن اللي يغطي هذا، الصحه، الحمايه المدنيه، هم اطراف هامه في نجاح الدوره، اضافه نرجع للاعلام، اضافه لكل باش نخليوا الدوره نتاعنا ان شاء الله ديما من حسن لاحسن. والاضافه اللي قالها سي المزري احنا مفتوحين لكل من يحب يدعم، خاصة الصغيرات منا للجون، ولو هي دورة إن شاء الله نعملوها مرة أخرى نخصوا لهم مساحة مراضية للكبار، مرة جاية إن شاء الله للصغيرات، لأنهم كلهم أطراف ومراهم أولياء وعندهم مستقبل. وفيهم أشار سي مازري أنهم نشحوا عن طريقه، ولو أساتذة ولو دكاترة، عندنا شكون نطلع دكتور من الرياضة هذه، خذا الرياضة وبعد كم دونك عنده علاقة بالتربية بالتكوين بالرياضة، والرياضة بكل شموليتها معناها كرة حديدية. وإن شاء الله فما مفاجآت أخرى إن شاء الله، منها المقيدة ومنها اللوحة إن شاء الله ندخلهم للمستير باش تشمل الرياضة يعني الاختصاصات كل موجودة في مصلحة النادي ومصلحة الفريق الوطني ومصلحة تونس.
1: شكرا لك، شكرا لك. كلمة الختام من عندك
2: فقط. أنا بقول اللي علاش ديما نشكره في السيد الوالي ونشكره في الإطارات الجهوية، نقول اللي يلومنا على الشكر يجي ياخذ بلاصتنا، تو يعرف قداش المجهود وكيف تدق الباب يتحلك الباب ديريكتومون، تعرف شو معناها عندما تشكر، لأنه يجب أن نشكر كل من يساهم في مصلحة وليدات وبنات المنستير. في الآخر ما نجموش نتعداو، نشكر هذا الفضاء الحر، هذا الفضاء المتميز، إذاعة المنستير أختي سناء وكامل الفريق معك وكامل إذاعة المنستير.
1: شكرا على واجب. تعاود تذكرنا بالموعد اللي يسمع فينا توا في المباشرة إذاعة المنستير.
2: الموعد 31 أكتوبر 1 نوفمبر، هذا بالنسبة للدورة، ولكن انطلاقا من اليوم تنجموا تجيو، أبواب النادي مفتوحة للجميع، جيب ولادك وجيب صغارك، ستان سباس فاميليال، إجا أنت والمدام وجيب صغارك وقعد بحذانا وتفرج والعب، لأنه هذاك الفضاء هذاك
1: الجمهور ينجم يجي
2: الجميع، ومن يريد حتى أن يشارك من خارج الجمعية مرحبا، لأنه اليوم الأول فيه مفتوح لغير عندهم إجازات، تفضلوا مرحبا. النادي مجعول للجميع، وكما خلاه جدودنا والناس خلاه وكل الفضاء ذاك، احنا الهدف أن الفضاء يكون دائما معزز بالصغار، واحنا باش نعملوا يوم مفتوح للصغيرات يجيوا مرحبا لاكتشاف المواهب، نوفروا لهم كل شيء، نوفروا لهم حتى فطور الصباح، يجاو مرحبا ويجاو، لانه الفضاء كي يقعد يوم عبي هذاك راهو دائما يعطي صوره ايجابيه للمنستير.
1: زميلي لطفي المكي باش يكون اول واحد باش يحضر باش يجيب العائله يتبع فينا ويتفاعل
2: طبعا
1: معنا.
2: طبعا اكيد طبعا سي لطفي والخيال الكل وحتى زاد سبورت رافاي فريق فريق الاذاعه المونستير في كره القدم زي كيف كيف في كره في الكره الحديديه واكيد باش تلقاو الدعم والمسانده وكل شيء موجود على ذمتكم مرحبا
1: واضح شكرا لك سيد مازر تلقى رئيس نادي الكره الحديديه بالمونستير رئيس لجنه التنظيم سيد بشير قاسم شكرا. حكينا على دوره فرج السيدي اوبن مونستير الدورة الدولية المفتوحة في الكرة الحديدية من 30 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر كونوا في الموعد إن شاء الله في الختام أكيد مستمعينا باش نواصلوا وإحنا معكم المشوار في لقاءات رياضية شكرا لضيوفنا راجعين معكم بعد شوية باش نحكيوا على المنتخب التونسي لكرة القدم وتصفيات كأس أمم إفريقيا
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
4: 90.5
5: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
5: تبع الموجة
4: موعد مع المتعة والإفادة
5: تبع الموجة
4: على موجات إذاعة المنستير
5: احنا الموجة اللي تجمع الكل

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية باش نحكيو توا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المباراة اللي كانت ضد أوغندا واللي فات بالتعادل هدف في إطار الجولة الافتتاحية من تصفيات الكان، مباراة أكيد الإطار الفني والجمهور الرياضي تفاجئوا بأنها مباراة تدخل في الحسابات متاع التصفيات بحكم أوغندا هي بلد مستضيف. كانت الفكرة دارجة وأنه نتيجة المباراة هذه ماهيش باش تدخل، ولكن بمراسلة من الفيفا أكدت على النقطة هذه، ممكن المعطى هذا باش يخلي المنتخب الحقيقة في وضعية مطالب فيها بالتدارك في أقرب فرصة، خاصة في اللقاء القادم اللي باش يكون هاتفين ضد بوتسوانا. هذا مدخل أكيد لحديثنا ونقاشنا على مردود المنتخب وأبرز النقاط اللي جدت في لقائه الأخير ضد أوغندا. في الإطار هذه سعيدة جدا باستقبال المحلل الفني البرنامج أنيس بن حسن. مرحبا أنيس.
1: مرحبا بك سناء، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير، ومرحبا بكل الفنيين في إذاعة المنستير.
0: تحية لطفي المكي معنا في الجانب التقني، منير بوعطي في التنسيق، نوجه تحية لناجي عاشور إن شاء الله الأسبوع القادم يكون حاضر معنا. خلينا نبدأ من النتيجة هذه، معناها قبل ما نسمع معين الشعبين شنو قال ممكن على المشاكل اللي كانت في المباراة هذه. الخبر أكيد غير ممكن نظرتنا للمقابلة هذه.
1: صحيح، خطر بعد ممكن احنا من الأول بصراحة يعني في بالي يتحسب، يعني المقابلة باش تكون خطر صعيب من الأول، مقابلة في كأس إفريقيا في التصفيات ما تحسبهاش، النقاط بتاعها ما تحسبهاش. ولكن بعد المقابلة تفاجئنا بعد المقابلة تفاجئنا بالتصريح معين شعباني أنه قال أنه المقابلة هذه كنا ملعبناش، معناها أنه نقاط ما تتحسبش. ثم جات مراسلة الكاف أنه أكدوا أنه النقاط تتحسب، وأنه الفريق الأوغندي بما أنه مستضيف الترتيب، معناها إذا جاء أوغندا ثانية سنة راهو يترشح واحد برك، مش كما المجموعات الأخرين لسوء الحظ. دونك المنتخب ما عليه إلا يدارك باش نحكيوا على المقابلة، المنتخب بالأسلوب هذاك وبالطريقة هذيك راهو ما يمشيش لبعيد بصراحة، ما يترشحش خير. دونك يزمو يصلح برشا حاجات، وإن شاء الله في قادم الأسابيع، وخاصة نبدأ مقابلة بوتسوانا إلا أعتبرها مقابلة ولات مقابلة المفتاح، خاطر على لقدر معنا نتيجة غير الانتصار صعب برشا الأمور.
0: نرجع لمقابلة أوغندا واحد بواحد. إدم عروس افتتح النتيجة المنتخب التونسي ثم تعديل من جانب المنتخب الأوغندي. نسمع معين الشعباني شنو قال بعد نهاية المباراة.
2: الفريق في البلان أتليتيك فيزيك بوكانس كان سوبريور علينا برشا، معناها الديوال دوزيام بال على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا تيتولير. هذا الفريق نجمو نبنيو عليه بروشيمون، بتاتر تعبو أكبر وقت أكبر تجيع الجوار اللي أول مرة يلعبو ماتش أوفيسيال قدام جمهور. على كل طبيعة مش فرحانين بالريزولتا، ولكن فصان ماتش هذا كما تعرف الناس كل مش محسوبين الدفاع معنا حتى كان ربحنا، ولكن البليز أمبورتون نحضرو كوميلفو الماتش الجاي إن شاء الله. الكومبيتيسيون مش كما لونترينمون، الكومبورتمون في الكلوب مش كما الكومبورتمون في ليكيب ناسيونال. ناسيونال ما تصبرش عليه، لازم وقت اللي تجي تعطي اقصى ما عندك، تكون بيان كونسونتري وتتابليك طبق البورتون. ما خدمناش برشا، عملنا بريس دو تروا سيونس، هي الاكثريه في الفيزيوناج، بعد وقت التيران لازم تطبق اللي حكينا فيه، تلعب معناها للمجموعة. سفري معناها فما فرق بين لونترمون بين الماتش، وغادي تكتشف البرسوناليتي نتاع الجوار والاتيتود، لأنه فما فاكتور بريز امبورتون يدخل أو البريسيون تحمل البريسيون ولا لا. وغادي بشوي بشوي معناها نجمو نقيمو ديسيبسيون. ما نجمش نقول ديسيبسيون في أول ماتش بعد دو تروا سيونس، ديسيبسيون وقت اللي تحاول تصلح وما تلقاش رتور، تجيب تصلح مثلا بعد ماتش هذا، فما برشا حاجات للتصليح برشا من بعد كي ما تلقاش الرتور وقت تصير ديسيبسيون، وقت أنا نشوفه شنو نجم نعمل.
0: كنا نسمع في تصريح معين الشعباني وهذا ممكن يفسر أنيس الاختيارات اللي كانت بسبب ممكن عدم نجم نقولوا اعتبارها مقابلة رسمية، معناها عبارة مقابلة مش داخلة في الحسابات، فبالتالي حتى من الاختيارات اللي الحقيقة عملت جدل كبير وسرتو الطريقة متاع الأداء متاع المنتخب اللي الحقيقة نقولها للأمانة فاقد للهوية، فاقد للإقناع في المقابلة هذه، وخلى ممكن أوغندا تطمع معناها في نتيجة المقابلة تفسر بعدة عوامل. المنتخب ما نجمش يتفسر يتجاوز الخيبة والمردود السلبي اللي كان في المونديال، نجوم وجوه جديدة شابة، اختيارات زادة فنية فيها وعليها، هذا الكل ممكن مش نحاول نفهمه معاك يعني شنو اللي صار في الماتش هذيك.
1: شوف سنة بالنسبة لي المقابلة أول حاجة هي مقابلة حكينا عليها حتى نهار الخميس أنه مقابلة كانت صعيبة على المنتخب، جاية بعد كاس عالم، بعد قلنا خيبة، الجمهور بصراحة مازال إلى حد اللحظة هذه مش مصدق اللي صار في المونديال. تعرف أنت سنة الفرق الإفريقية والمنتخبات الإفريقية الكل ترشحوا للدور الثاني إلا تونس، مع مردود بصراحة بعيد برشا على الواقع، مع لاعبين كانوا الجمهور التونسي عاقد فيهم العزم ومعناها على الأقل باش يوري وجه مشرف لكرة القدم التونسية، هذا كل ما صارش. نتائج عريضة ضد منتخبات نجم نقول لك وظهروا حتى بعد في الأدوار المتقدمة مشاوش لبعيد، راهو سوى هولندا مشاوش لبعيد، يابان مشاوش لبعيد، معناها المنتخب التونسي ظهر أضعف فريق في المجموعة. كل العوامل كانت تنبأ أن المنتخب في فترة صعيبة برشا. جي معين الشعباني صحيح ممكن خدم على الأمور النفسية المعنوية، ممكن القائمة فما ناس برشا انتقدت القائمة، ولكن عاود نقول بصراحة معناش اللاعبين إلا كبار برشا إلا خلاهم وما جابهمش، ممكن فما أخطاء وحكينا فيهم سنة كيما الزعلوني كيما بعض اللاعبين ممكن وسط الميدان، ممكن مهاجم ينجم يكون كان موجود ينجم يزيدوا في القائمة، ولكن بصفة عامة كانت هذكم اللاعبين اللي موجودين مجاب باش حاجة معناها غير معقولة. المنتخب تخل بتشكيلة وريناها من الأول بصراحة تشكيلة متوازنة، رينا حب وأكثر ما يمكن فيها على الجانب الهجومي، معناها كراو في وسط الميدان فرجاني ساسي مع بن رمضان مع اللاعب إسماعيل غربي، تحس فريق وسط ميدان يعرف يلعب كورة. الدفاع ممكن الحاجة الوحيدة سنة وني منزلت اللحظة هذه لاعب يان فاليري مازال بصراحة في المردود متاعه إلى حد اللحظة مورانا شيء، سوى في مقابلة المونديال سوى حتى قبل المونديال ما ريتوش عمل المقابلة في قيمة اللاعب هذا وفي قيمة الكلام اللي تقال عليه.
0: أمين الشيرني مثلا،
1: أمين الشيرني شوف ما عملش أخطاء ولكن ما عطاش إضافة على المستوى الهجوم. أني كنت نتصوره كان بإمكان على الأقل في الشوط الثاني وكي تسكرت المنافذ والفريق الأوغندي كما قال معيرة قال كلمة مهمة، على المستوى البدني قوي برشا الفريق الأوغندي، كل الكرات خذاهم
0: فوق علينا
1: بصفة كبيرة، معناها حتى نسب كبيرة، معناها مش معناها نسب متقاربة. دونك كنت نتصور أني أنت تسكر عليك المنافذ ديما لاعب يعطيك على الجانب الهجومي يعطيك اللمسة الأخيرة قوي على مستوى التمريرات البينية، خاصة كي يبدأ فريق قوي على المستوى البدني تلجم تغلطوا بالخاطر لازم دفاعيا ما يكونش على أحسن ما يرام على مستوى التغطية، تمريرات عليه معلول كان ينجم يعطيك حلول على الجهة اليسرى، خاصة أنه عمل تغييرات بصراحة مش مفهوم. أني يعني بين الشوتين نجم أقول لك أني متأكد أن معين ما في باله مقابلة ودية، خاطر أنت كي تخرج أنت خليل العياري إلا هو من أفضل اللاعبين شوتول، حتى الهدف كان تمريرة صحيح هو ضربة ركنية ولكن كان التنفيذ من خليل العياري.
0: شنو رأيك في النقد ولا خلينا نقول الملاحظة اللي جيت بخصوصه هو من قبل المدرب وطني، يقول لك قاعد ماهوش يلعب للمجموعة يطنب في المراوغات، وقال نصحته في الإطار هذا باش يهذب لعبه باش يحسن. خليل العياري معناه في عمر 21-22 عام، أكيد مازال قاعد يتطور ومازال ينجم يتحسن. اللي شفته أنت أنيس من مردود أنت توأشت بالمستوى متاعه على الأقل مقبول، أنت تقول على الأقل ما يصيرش تغيير متاعه، ولكن كإطار فني في ندوة صحفية يقول أطنب في المغاورات في المراوغات، هل تعتقد أنه تصريح هذا النجم يشكل ممكن ضغط ولا يضر خليل العياري بطريقة غير مباشرة؟
1: هو ممكن التصريح هو كان في الطريق أنه قاعد يلقى في في جواب على التغيير كيفاش غير خاطر ممكن فما سؤال خاطر التغيير ما كانش مفهوم. شوف السنة بالنسبة لي أني ما كانش من أحسن اللاعبين ولا كان أحسن لاعب ولا كان عمل برشا، ولكن مردود محترم برابور اللاعبين. مثلا نحكيه حتى على الجهة اليسر، الجهة اليمنى تحركت أكثر من الجهة اليسر، أكثر من تونكتي كان فاعل أكثر من تونكتي، جاب بيدولي 5-6 مخالفات قراب للمناطق الجزاء، كي ياخذ الكرة يعرف يتصرف بها، مراوغات مراوغات صحيح ما كانش معنا جماعيا أكثر من لازم ولا، ولكن يتصلح. هل أنه بالمردود ذاك كنت تغيره كلاعب أول معنا تاش معناك تغيره، وخاصة أنك تحط اللاعب شكون مكانه حق الطيف، الطيف اللي هو ما يحبتش يلعب على الجهة اليسرى
0: وما كانش لحقيق أداء ومقنع،
1: فهمت؟ عفوا ما يحبتش يلعب على الجهة اليمنى وما كانش مردود ومقنع، وخاصة أنه الطيف في الفترة دي مش قاعد معنا متألق
0: في بولونيا، ماهوش يلعب
1: برشا وزيد مع فريق ضعيف مع بطولة ضعيف، أنا تراجع المردود متاعه. كنت على الأقل أني كنت نتصور بشي دخل عاشوري، فهمتني؟ معناها بون تغييرات حسب نظري كانت بكري شويه.
0: لؤي بن فرحات خلينا نكمل معك مادام حكينا على تركيبه الهجوم، لؤي بن فرحات اقنعك والا لا والا تراه ممكن
1: اللومي ريان اللومي
0: عفوا قلب بالضبط. الهجوم المعذرة على زلت اللسان، هل تراه انه المقابله هذه باش تخدمه في المستقبل والا ممكن ضرته كلاعب تم اعتماده اساسي في ظل مثلا فما حازم المستوري اكثر منه خبره؟
1: صحيح. شوف اني ريان اللومي إلى حد اللحظة رناه في بعض المقابلات في الدوري الأمريكي وسجل هدف، ولكن كي تحسب له قداش لعب ما لعبش برشا مقابلات وما كانش أساسي في كل المقابلات،
0: صغير حتى في العمر،
1: صغير في العمر، وهذا هو هو ممكن الحاجة الوحيدة اللي تخلينا نجيبوه إنه هو صغير في العمر ينجم يتطور، ولكن ما بديش بمقابلة سنة ندخله في 30 دقيقة ندخله نجم نعطيه 20 دقيقة 25 دقيقة ينجم يكون، ولكن أنه يبدأ أساسي صعيبة شوية. أني كنت ننتظر أنه بش يكون لاعب أكثر حضور، بالرغم معناها إلا نعاود نقوله إلا لاعب المستوري ممكن أفضل مهاجم توا في معناها إلا موجودين، بالرغم ما لعبش برشا مع الترجي هذا التونسي. أني أقول أن المهاجم الثاني بعد المستوري ممكن نسمع لاعب الاتحاد الرياضي المنسي
0: أحمد بسيط،
1: أحمد بسيط وكان نجم يعاون خاطر يعطي عمق احمد بسيط، مش على خاطر يلعب في الاتحاد المنستير،
0: خاطر لاعب
1: مهاجم كلاسيكي معناه بخلف المستوري. شوف اني راقد ديده مثلا نعطي اكزامبل، صحيح سجل اهداف مازال ما ظهرش يا اخي، اللي يسجل زوز بونتو نعيطوا له مالك سجل بسيط سجل زوز اهداف وكان حاسم وكان يظل مساهم في زوز اهداف اخرين، معناها راهو
0: نجم تعتمدو كدوزيام اتاكون مع شوات عملي ونجح فيها الخطه هذه يلقى فيها راحته، ممكن تو اضطرارين ندي الفريق يلعب فيه كقلب هجوم
1: ما لقاش هو
0: ممكن المهاجم، لكن مثلا قلب هجوم دميتي
1: بالضبط. دونك ولكن اني الحاجه الوحيده اللي تخلي ديما معين ما نجبوش نحسبه برشا انه مقابله الاولى مازال قاعد راهو شوف لازم تفرج على لاعبين سنه وتبدا من بعيد تفرج على المقابلات الكل، ولكن كي تدربه مش كيف كيف راه
0: او هو قالوا في التصريح مش كيما تمارين كيما
1: صحيح، والله اللي سمعت التصريح اما صدقني صحيح واني نعرف معنى حاجه رب في بعض الاحيان لازم تشوف لاعب وتبدا تتبع فيه لاعب، ولكن كي تدربه تعرف حاجات خصائص ما تعرفها كي تدربه. دونك معين شعبان لازم نعطيه الوقت، المشكله انه الوقت ضيق وجاوا مقابلات هذوما في ظرف اسبوع، ان شاء الله المنتخب التونسي في مقابلة بتسوانع اسمه انتصار ما في شكلان، ثم تبدأ الخدمة تبدأ المراجعة على الرصيد البشري
0: والتصليح قال التصليح
1: ومتأكد أني حاجة سناء أنه القائمة الجاية إن شاء الله وربي حين بخير ما هيش باش تكون هذه، باش تكون فما باشا تغييرات خاطر فما لاعبين نتصور عرف وقف على المستوى متاعهم كي دربهم وعطاهم ممكن للوقت وخاصة في التمارين. نتصور ساعة في المقابلة الثانية بشكون فما تغييرات، هذا لا شك فيه فما تغييرات، على الأقل فما زوز ثلاثة تغييرات في تركيبة المنتخب، ولكن حتى القدام باش نشوفوا تغييرات كبيرة وجذرية خاطر معين وقف على حقيقة إمكانيات اللاعبين هذا.
0: أكيد نذكر مجموعتنا فيها زد المنتخب الليبي فيها بوتسوانا ليبيا أوغندا، تفهموا أنه المشوار ما هوش بش يكون سهل
1: من حسن حظ التعادل راهو بين ليبيا، وفي بالك ليبيا كانت منهزمة 2-2 والمنتخب بالتعادل ما بين بوتسوانا ومنتخب الليبي خاصة بعد تعادل تونس بشيء المصلحة تونس بصفة كبيرة، معناها توا تونس كينا بوم ما صحيح متسمى عثرة، ولكن مع منتخب أوغندي نعتبره أفضل منتخب في المجموعة هذه، المنتخب التونسي ما خسرش حاجة كبيرة. دونك مقابلة بوتسوانا هي بداية التصفيات.
0: أكيد دوك. ونقطة مهمة كان أشار لها ضرورة العمل من أجل التصليح وتدارك كل الأخطاء اللي جات في أداء المنتخب. هو إلى حد اللحظة هذه وإحنا في الحوار هذه بعد شوية راه باش يكون فما ندوة صحفية المدرب معين شعباني وكيف كيف تتاليها ندوة صحفية لمدرب بوتسوانا مباراة نهار الاثنين في 8 متاع الليل. فما نقطة أخيرة زاد باش نحكيو عليها في المباراة هي الإساءة اللي كانت من قبل بعض من جمهور المنتخب فئة قليلة بخصوص الحارس أيمن دحمين. شفنا الجامعة منذ قليل هبطت بلاغة تندد وتنشد الجماهير التونسية بأنه باش يتحلوا بالوطنية ويبتعدوا عن النعرات الجهوية. برشا نوادي تفاعلت، نادي الصفاقسي البارح، اليوم شفنا النجم الساحلي، اتحاد بن قردين، تقدم سقيط الدير وغيرها من الفرق اللي تساند وتضامن أيمن دحمين. في النقطة هذه شنو نجم نقول ونيس؟
1: والله بالنسبة لي شيء يعمل عارس. شوف أنت تفرج على منتخب تونسي ومهما كان منتخب بلادك، مهما كانت الظروف، وتجي وتشد ملاعبي، وتشد ملاعبي مش على خاطر مردود وراه، تشد ملاعبي على خاطر الجهويات، نحب ولا نكره هذاك اللي صار، ولا خاطر مش انت بالفريق متاعك، وإلا انت في تفكيرك أنه الحارس دحمان ما ينجمش يكون أساسي، وأنه الحارس اللي ينتمي للفريق متاعك هو اللي يجم يكون أساسي، وممكن برشا حاجات أخرين. دونك بصراحة حاجات ما تخرجش علينا، راهو المنتخب في حاجة كبيرة المساندة. شوف أنت كي تساند المنتخب التونسي في الوقت الصعيب هذا راهو الساعة حاجة باهي. والحاجة الثانية المهمة أنه اللاعبين راهو ما تصورش لاعب أي لاعب نجم يغلط، اللاعب ونجم يكون مش في مردود متاعه ونجم يكون، ولكن ما نصوروش جاي مدام جاي لتونس مدام يحب يعطي، ولكن فما ظروف، فما ممكن أسباب تخليه المردود مش منتظم. بالنسبة لدحمان في المقابلة دي كان مردوده بصراحة مش مردود، ما جاتوش برشا فرص، مي مردوده كان عادي، ما يتحملش مسؤولية الهدف. ما الهدف كان خطأ دفاعي من يان فاليري على الجهة اليمنى، دونك ما كانش معناها فما سبب باش يصير العملية هذه. وإني من هنا من المنبر هذا سنة راهو الجامعة التونسية لكرة القدم يلزمها تفكر بجدية أنه تبدل المقابلات، تكونش في العاصمة، تكونش في رادس على الأقل في الفترة هذه. لما لا ما يكونش في المستير، ما يكونش في سوسة، ما يكونش في صفاقس، فما ملاعب
0: مع ضرورة توفر التأهيل لمولوجاسيون
1: بالضبط على
0: مستوى الإفريقي.
1: صحيح.
0: إن شاء الله بالتحسينات الجديدة صفاقس
1: صفاقس مستير توا
0: والمنستير قريبا نزيد بالتحسينات يتحصلوا على التأهيل الإفريقي باش ينجموا.
1: والله نقطة سناء راهو مهمة برشا. راهو مثلا أنت استاد مستير كي جات في فترة 2015 استاد مستير تحط كملعب باش تلعب فيه المنتخب، وقت وزارة الرياضة دخلت وعملت تحسينات. لما لا انت كي تحطوا ملعب باش يلعب فيه المنتخب، وخاصه مدينه مونستير تجي في وسط، نحب وانا نكره معناها في الوسط ما بين العاصمه والشمال وبين الجنوب، ولا في سوسه نجم يكون في سوسه راه هذا تر على الاقل انت تعطي المنتخب في المناطق هذم ينجم يجيو بسهوله. اثنين تبدل ما فيها باس، بدل ملعب اخر، جمهور اخر، خاطر كيفاش تقعد مربوط بجورينا فما الجمهور تحب الناس يقودوا فيهم كيما نقولوا بالسيف يجاو الدخول مجاني، يجاو برك ريزانفيتاسيون لتعطات وما فما الجمهور ينبدوا شويه شو المشكل. وكيما قلت انت فما ملاعب ما عندهمش حق يتم تاهيل وزاره الرياضه تحطهم. تو مثلا مستير تو في الوقت الحاضر ملعب مصطفى بن جنات فيه ميزانية كافية أن تصلح الملعب وترد مؤهل للمسابقات الإفريقية. إيش بما صارش لتو شنو هالريتار هذا الويش مو ننزل برواحنا ونخليه ملعب مصطفى بن جنات مؤهل ولا ملعب الأولمبي بسوسة مؤهل، خلي المنتخب يجي وخلي ورينا الفترة الفارطة اللي كانت في المنتخب لعب في مستير كانت تذكر سنة المقابلة الكل كانت بنسبة 100% انتصارات
0: مع كاسبر جاك وزاد مع نبيل معلول.
1: لا مش نبيل معلول، هو نبيل معلول اللي بدلها هي مع المدرب البلجيكي ليكانس وكاسبر زاك، وكانوا
0: خاصه كاسبر زاك مع نبيل معلول.
1: نبيل معلول في اول مقابله في اول مقابله جاء فيها قال لا سبيل لي نرجع الرادس،
0: كان تقليد ناجح وكان
1: صحيح. وكان تتذكر نبيل معلول كي رجع الرادس انهزم ضد فريق معناها مشيت وكاس العالم صحيح فريق الراس الاخضر، وكان معناها هزيمه كانت فضيحه للمنتخب التونسي، هزيمه في رادس بالذات باش تعرف. وكان معناها وبعد قعد ما رجعوش ايضا مع سامي طرابلسي باش من
0: في وقت سابق كاسبر جاك
1: زاده عندك سامي طرابلسي بدي هو وسامي طرابلسي اني وقتها معناه كان معناه حضور نتاعه في مدينه المنستير وكنت معناه بجانبه وحكي كيفاش معناها يلزم نلعبوا في معناها مكان اخر باش اللاعبين ياخذوا اكثر تشجيع ويكونوا فما جمهور كبير ونجح في العمليه سامي طرابلسي وبعدها فما كان لي كانز ثم كاسبر زاك وصل العمليه ثم وفات معنا بن معلول.
0: هو على ذكر ملعب جنيت اليوم في مقر ولايه المنستير فما جلسه عمل انعقدت لمتابعه تقدم المشاريع الرياضيه والشبابيه بمختلف معتمديه ولايه المنستير في بما فيهم ملعب مصطفى بن جنيت فيما يتعلق بالاشغال تجديد منظومة الإنارة فما ميزانية متاع 1.2 مليون دينار معناها 1.2 مليون دينار كيف كيف زاد التركيز المحاولات الكهربائية فما المدرجات والكراسي باش تكون مرقمة يعني بعض التفاصيل يتم الاشتغال عليها من أجل أنه يتحصل إن شاء الله على الهوملوغاسيون قريبا جدا زادا في الموضوع هذايا ونحيو كل الأطراف اللي قاعدة تحاول تنقص المال البيروقراطية والتعطيلات هذايا لأنه أكيد في سباق ضد الساعة مصلحة المنتخب ومصلحة مش كان فقط الاتحاد المنستيري زاد المصلحة الوطنية أن الملاعب متاعنا تحصل على تأهيل الإفريقي نيس نحب نحكي في الدقيقة اللي مازلت منتخب بوتسوانا منافسنا القادم
1: شوف أني تفرست على ملخص ما بين ليبيا وبوتسوانا فريق بوتسواني فريق محترم صحيح مش ديما المنتخبات هذه مثل جمت حكومها ضد خطر ليبيا بصراحة مازالش حاضرة ليبيا بطولة الجال ليبيا مازالت ما بداتش ما نقدرش نحكم على المنتخب التسواني ولكن عنده على مستوى الهجوم عنده الرواق اليمين واليسار يتحركوا برشا سريعين يطلبوا الكرة في ظهر المدافعين كيف كيف دفاع بطيء جدا هذا يلزم يستغلوا المدرب معين الشعباني وسط الميدان يلعبوا كرات عالية كرات طويلة يحبوا برشا هم الكرات ديجا كرة القدم الإنجليزية والأسلوب متاعهم الكرات العالية والتوزيعات على الجانبين اليمين واليسار إن شاء الله المنتخب التونسي يدرس منيح المنافس متاعه ويكون حاضر نهار اثنين ولما لا بداية عهد جديد مع معين الشعبان إن شاء الله ولما ناخذ أول 3 نقاط باش يكونوا مهمين مع المرحلة القادمة التي تستنى فينا مقابلات صعبة وصعبة جدا.
0: شكرا لك أنيس نحب نحيي المستمع نوسة لازرك تفاعل معك بخصوص نقطة الدفاع تقول لك منتصر الطالبي تراجع على المستوى متاعه وهذه أضر أكيد بهيبة دفاع المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نختم نذكر بنتائج الرابطة الثانية دفعة مقابلة اليوم محيط قارخ نخسر 2-1 أمام هلال المسكن هلال الشابة أيضا نخسر ضد سكر الحديد الصفاقسي بنفس النتيجة هزيمة سبورتينغ بن عروس المكرم هذه 2-1 مستقبل جبس خسر 2-1 أمام جمعية مجرين الملعب المستقبل جيبس 2-1 خسر ضد جمعيه مجرين الملعب السوسي تعادل 2 مع كوكب عقرب النجم الخليدي خسر 2-1 امام بعث بوحاجله مستقبل سمين فاز 4-1 على اتحاد تطاوين تحيه كامل الفريق لطفي المكي منير بوعطي كنت معكم سنه البرهومي شكرا نيس بن حسن اجمل تحياتي والى اللقاء

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة أنباء الساعة 6 مساء. لأول مرة قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز المليار دينار. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026. واتحاد الشغل يحذر من عجز الصناديق الاجتماعية ويطرح بدائل للتمويل. مرحبا بكم. أدى وزير التربية نور الدين النوري أدى اليوم زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية للإطلاع على سير العودة المدرسية والوقوف على طبيعة العمل داخل المؤسسات التربوية، وذلك لمعالجة النقائص الحاصلة بشكل فوري. وفي تصريح لمراسلتنا بالجهة نادر اسماعيل قال أنه سيتم انطلاق من شهر أكتوبر القادم تنفيذ مخرجات الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لمقاومة ظاهرة المخدرات والعنف في الوسط المدرسي. حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة الحاجز المليار دينار، أي تقريبا أكثر من 1000 مليار، بمقابل 830 مليار فقط خلال الموسم الماضي، وهو مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ حوالي 160 ألف طن مقابل 125 ألف طن خلال موسم 2024-2025، بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير. فقد ركز المجمع المهني المشترك للتمور في إطار مهامه على الترميج للتمور التونسية والتعريف بجودتها وخصائصها، لا سيما صنف دجلة النور، إلى جانب تكثيف جهود البحث عن أسواق جديدة وتنويع الوجهات التصديرية. وتعكس النتائج المسجلة توسع قائمة الوجهات التي تستقبل التمور التونسية، حيث لم تعد الصادرات تقتصر على الأسواق التقليدية في أوروبا والمغرب، بل أصبحت تشمل عددا متزايدا من البلدان البعيدة. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه من المتوقع أن تبلغ صابة الزيتون لهذا العام موسم 2026-2027 حوالي 90 ألف طن، أي ما يعادل 18 ألف طن من زيت الزيتون، من بينها 2500 طن من الزيتون البيولوجية، وذلك خلال جلسة عمل التأمت بولاية سوسة حول الاستعدادات للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله. ومع قرب اقتراب موسم جني الزيتون بولاية سوسة، قامت الجهات المعنية بزيارات تفقدية لمصبات المرجين بجهة سوسة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتي تبلغ طاقة استيعابها 275 ألف متر مكعب من المرجين. نجيب الفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة قال أن هذه المصبات قادرة على استيعاب كامل كميات المرجين لصابة الزيتون هذا العام، وهي أيضا قادرة على استيعاب المزيد من هذه المادة من ولايات أخرى مثل القيروان والمهدية وباجة، إلى جانب تنظيف خزانات زيت الزيتون بالديوان الوطني للزيت بالجهة لاستيعاب حوالي 20 ألف طن، وهي الكمية المنتظرة لصابة الزيت لهذا العام.
1: في كل موسم جني الزيتون يقع الصعدات الأولية من معاصر من يد عاملة من ديوان الزيت بالجهزية. في النطاق هذا تم زيارة مصابات المرجين المتواجدين بالولاية في إطار اللجنة الجهوية لمتابعة مصابات المرجين، الوقوف على جاهزية هذه المصابات التي اتضح أنها لا تشكل عائق بيئي ولا مشكل بيئي بحكم نقطة الاستيعاب نتاعها الجنبية التي تمكن باش تستوعب كل المرجين المستخرج من معاصر ولاية سوسة، حكم على طاقة الاستيعاب نتاعها تقريبا 275 ألف متر مكعب من المرجين. في حين صابتنا صحيح أقل من صابت عمناء تقريبا 25%، لكن فما صابة إن شاء الله واعدة في سوسة، والمرجين المستخرج إن شاء الله يكون طاقة الاستيعاب نتاع المصابات هذه تكون كافية باش تستوعب الكميات هذه. مع العلم كان المصابات هذه قابلة حتى تستوعب من ولاية أخرى كما سنفارت، ممكن فما اللي جاوا من باجة، فما اللي جاوا من المهدية، فما اللي جاوا زاد حتى من ولاية القيروان. كذلك تم زيارة الديوان الزيت، تم الوقوف على جاهزية الخزانات والمخازن بتاع الزيت اللي وقع إفراخها معناها بصفة كلية من صابة السنة الفارتة بسبب تنظيف هذه الخزانات اللي تقع معناها استيعاب الصابة هذه، ضغط الاستيعاب متاحة تقريبا 20 ألف طن اللي هي صابتنا السنة إن شاء الله.
0: سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بمدينة حمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها 1.1 مليون دينار، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية. المشروع ثمر التعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي للتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل، ويتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. وسيم شقيريم كاتب عام بلدية حمام سوسة:
2: فرز النفايات المتأتية من النزل والنفايات متأتية من شاطئ البحر. تم تخصيص مركز لفرز وتسمين النفايات هذه، تم تجهيز المركز هذا بالكامل، تم تخصيص بيرسونيل للمشروع هذا وعديد المعدات، نذكر منها زوج شاحنات على ذمته آلة رافعة، زوج آلات ضغط كبيرة الحجم، هذه الآلات هذه باش تقوم بضغط البلاستيك وباش نقوم عملية التسمين نتاعو، آلات غربلة الشاطئ، فما ما نعرفوا احنا كي نجيبوا الغربال الكبير، الغربال يخدم البحر، لكن توسكي تحكي باراسول وين يقعدوا وين المصطفين، ما ينجمش يدخل تراكتور غاديكا. دونك لينا نوع جديد نتاع غرابل كيما الموتو هكا، ويدخلوا وينجموا يغربلوا، لينا زوز ودخلوا حيز الخدمه وغربلنا وين لي باراسول وين الرتله، لينا روبو صغير الحجم لتنظيف ميناء القنطاوي، الروبو هذا يدخل في وسط الماء وينظف وينحي النفايات البلاستيكيه. هو مشروع نموذج بدينا توا بالمنطقه السياحيه والشاطئ المنشية، وإن شاء الله تتعمم التجربة هذه على جميع البلديات وتكون تجربة ناجحة إن شاء الله.
0: حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية. جاء هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم باتحاد الشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وأفاق الإصلاح. وأفاد المحامي والخبير في الضمان الاجتماعي هادي دحمان، قال بأن حجم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ 7,000 مليار، وقال أن الحكومة عقدت منذ سنتين 6 مجالس وزارية آخرها في سبتمبر، عبرت خلاله عن جاهزيتها لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بفروعها المتعددة. أذكركم بأبرز العناوين: تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026. لأول مرة قيمة الصادرات التمور التونسية تتجاوز 1,000 مليار. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

En la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: 6:40 على موجة إذاعة المونستير، مساء النور، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج عين العقل. عين العقل اليوم استثنائيا، يمكن الجمعة هذه والجمعة الجاية ديما نذكركم بالموعد لأنه كان تقبلنا الرياضة. اليوم 6 حتى 8 إن شاء الله مع بعضنا إلى حين نرجع إن شاء الله في موعدنا القار اللي هو من 5 حتى 8. إذن اليوم شنو قضية مع بعضنا سويعتين كيما إن شاء الله تعودتوا مع أبرز الأحداث اللي صارت الأسبوع هذايا، عودة على أهم الأحداث الوطنية والعالمية، وباش نحاولوا مع بعضنا نقراو في طبعا آراء مختلفة نقدموها لكم، عيون مختلفة كان صحة العبارة لرفقائي في هالمساحة هذه. باش نرحب أولا مدام شيراز تبرة، مرحبا بك مدام شيراز.
1: مرحبا بك عايشة،
0: نورتنا.
1: أنت زادة بالنورة ومرحبا بكم، وان شاء الله نعديو سويتين مع بعضنا.
0: هذا موعدك الثاني معنا، ان شاء الله تعودت شويه بالبرنامج وبالفكره العامه. دكتوره في الاقتصاد واكيد عندك خبره كبيره في العمل وبش تفيدنا ان شاء الله في مواضيعنا. ايضا على يساري

بيك. إذا باش نبداو فقط نعطيكم فكرة على أبرز المواضيع اليوم، لأنه باش نحاولوا ما نطولوش عليكم إن شاء الله، لكن نخليو لكم أنتم المجال والمساحة باش تفكروا معنا في المواضيع هذه. اليوم باش نحكيو على الصعود اللافت لليمين المتطرف في أوروبا كموضوع عالمي شد انتباهنا. رئيس الدولة يدعو البنوك العمومية إلى دعم الاقتصاد الوطني وإلى تسهيل القروض وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة الضغوط الاقتصادية كموضوع وطني يهمنا الناس الكل، والذكاء الاصطناعي يدخل جدول أعمال مجلس الأمن الدولي وسط تحذيرات من مخاطر الأنظمة المتقدمة كموضوع عالمي أيضا. هذه في الفقرة الأولى كما تعودتوا عين على تونس وعلى العالم. مواضيعنا للنقاش اليوم في فقرة بين العين والعقل زوز مواضيع نراهم مهمين وإن شاء الله تتحقق الإفادة لكم، وماذا بينا نسمع رأيكم زيدا على صفحة الإذاعة. الموضوع الأول هو الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني تذكر جميع الشباب بما فيهم التلاميذ والطلبة بأن عدم تسوية وضعية الخدمة الوطنية تعرضهم إلى عقوبة سجنية. طب نحكيه شوية في الموضوع بعد إن شاء الله ساعة ثانية. وأيضا موضوع ثاني، كراس شروط ينظم شحن السيارات الكهربائية جينو إن شاء الله على قريب هذية باش نصدر الكراس هذية وباش نشوفوا بطبيعة أهم ما جاء فيها من بنود. هذو ما أهم ما عنا اليوم، ثم تنجموا تشاركونا الحوار كما قلت زيدا وأراءكم على صفحة الإذاعة. نغم الأول هذية للجميع ونبدأ إن شاء الله. مرحبا.

0: مرحبا بكم في الفقرة الأولى عين على تونس وعلى العالم. موضوعنا الأول باش يكون على التكنولوجيا والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. ما نعرفش توا اللفظة تكنولوجيا صحيحة ولا لا بالنسبة للذكاء الاصطناعي، توا شمس الدين يوضح لنا. الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن، من يضع الحدود؟ توا الذكاء الاصطناعي كما تبعوا الناس الكل الفترة هذه ما عادش موضوع شركات تكنولوجيا فقط، ولا موضوع يهم مجلس الأمن الدولي ويهم الأمم المتحدة ويهم بطبيعة الدول اللي هي حاضرة في الاجتماع هذية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والأمن الدولي. هكا تطرح الموضوع في المجلس، والأمم المتحدة عقدت يوم 24 سبتمبر الجاري هذية جلسة أو اللي تعدى جلسة لمجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي كما قلنا والأمن الدولي ضمن بند المحافظة على السلم والأمن الدوليين. علاش مجلس الأمن يهتم بالذكاء الاصطناعي؟ لأن التكنولوجيا أصبحت مرتبطة مباشرة بالأمن، الأمن السيبراني، الأسلحة الذاتية التشغيل، المعلومات المضللة، الهجمات الرقمية وغيره من المواضيع اللي زي ما نطرحوا فيها. قبل الاجتماع هذه كانت برشا تحذيرات من مخاطر الأنظمة المتقدمة، وفي الوقت نفسه يتواصل السباق بين الولايات المتحدة والصين وشركات التكنولوجيا لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. اليوم سؤالنا ديما نحن نعودوه على شمس الدين، هل الذكاء الاصطناعي خطر اليوم وإلا لا؟ والسؤال ربما النجم نقول أصعب هو كيفاش نحدد الخطر هذا، كيفاش نحمي أنفسنا منه، شكون يحط لنا القواعد؟ ما نعرفش إذا كان الأسئلة هذه كل نجم نجاوب عليها اليوم. نبدأ حتى بالسؤال ربما السهل، شمس الدين عندك الكلمة.
1: فمشكون نجم يجاوب خير مني؟ الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، خلينا نبدأ بجيميناي ونشوفوا شنو ورايها هي الساعة. جيميناي تسمع فيها؟
2: أهلا بكم مجددا عبر أثير برنامج عين العقل، تحياتي لك أخي الكريم وللزميلة عواطف الجبالي وللضيفين القديرين الأستاذ الناصر الخذيري والسيدة شيراز تبرة ولكافة المستمعين المتابعين لنا. وفي فقرة أعطيني عقلك اليوم نقف عند حدث يختصر تحولا مفصليا في رؤية العالم للتقنية، وصول ملف الذكاء الاصطناعي إلى أروقة مجلس الأمن الدولي. عندما تجلس الدول الكبرى حول أعلى طاولة أممية لمناقشة مخاطر الأنظمة المتقدمة، فهذا يعني أن التكنولوجيا قد تجاوزت مرحلة المنافسة التجارية والرفاهية الرقمية لتصبح قضية سيادة وأمن واستقرار عالمي.
1: شنو رأيك؟ كملوا معها ولا يزيها؟
0: كملوا معها ميسيرش.
1: خلنا نشوفوا صديقها الأخطر اللي هو لولش. كون أول واحد تكلمنا
0: جروك
1: خلط أما لولاني بكل اللي تويك يدير فيه سام ألتمان اللي حضر في الأمم المتحدة واللي قال كلام بعد ما نسمع رأي الضيوف باش نرجع أنا نعطي فيه رأي لأنه باش يكون مختلف نوعا ما، وقصدت بذلك شات جي بي تي. شات جي بي تي اللي مؤخرا ولا قادر فقط على المحاورات المباشرة.
0: أيوة.
1: ومحاوراته المباشرة هذه زاد فيها حاجة خلت الناس تتفجع وتخاف منه في المدة الأخيرة، اللي هو قدرة كبيرة على أنه يفهم سياق الصوت. هل أنت حزين؟ هل أنت متوتر؟ هل أنت قادر على التعامل أكثر؟
0: يعني يقرأ بنفسي
1: يسمع فيه الآن. شات جي بي تي الآن أنت على الهواء معنا على موجة إذاعة البوليستير.
3: حاضر.
1: هل تسمعني؟
3: يا شمس الدين أنا معك بوجهين.
1: قل لي.
3: نعم أسمعك بوضوح.
1: ما مسألة حكاية أنك أصبحت كذكاء اصطناعي موضوع حوار مجلس الأمن هذا الأسبوع؟ ما الحكاية؟
3: لحسن نرى شمس الدين، الحكاية ببساطة أن الموضوع لم يعد تقنيا أو اقتصاديا فقط، بل أصبح يطرح أيضا كمسألة أمن دولي. في 23 من سبتمبر 2026 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة رسمية بعنوان الذكاء الاصطناعي والأمن الدولي، وكان لافتا أن النقاش تناول أنظمة الذكاء الاصطناعي متقدمة تزداد قدرتها على العمل بصورة مستقلة.
1: أين الخطر يا شات جي بي تي؟
3: تطور قدراتها أسرع من قدرة الحكومة.
1: قل لي أين الخطر؟ لا تعطيني الخبر. أين الخطر صديقي؟
3: تم الحديث تحديدا عن الخطر. الخطر حاضر لحظة واحدة بس. الخطر ليس في أن الذكاء الاصطناعي سيستيقظ فجأة ويدمر العالم كما في الخيال العلمي، بل الخطر الواقعي يدور حول استخدامه في الحرب والهجمات السيبرانية وفي إنتاج كم من هائل من المعلومات المضللة. والأكثر إثارة للقلق هو احتمال فقدان السيطرة على أنظمة شديدة الاستغلالية في المستقبل. هذا الاحتمال هو ما يقلق العلماء وصانعي السياسات، ولذلك وصل النقاش إلى مجلس الأمن، لأن السؤال اليوم هو كيف نضمن بقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية، خصوصا عندما تدخل مجالات الحرب والأمن والمعلومات.
1: طيب مديرك التنفيذي كان حاضر، ماذا قال؟ ما هي أهم تصريحاته السيد سام؟
3: دعني أتحقق من ذلك.
1: تحقق؟
3: نعم، سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن آي حضر شخصيا أمام مجلس الأمن في 23 من سبتمبر، حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أسرع من المؤسسات وتتركز قوته في أيدي شركات قليلة أو دول.
1: شكرا جزيلا لك، لقد كنت قلت لي ما أريد. شكرا، مع السلامة.
3: على الرحب والسعة.
0: قدم لك الإجابة شمس الدين.
1: كلمة سام ألتمان شدت انتباهي في مجلس الأمن. قال بشي يولي أسرع من المؤسسات، إيش هي المشكلة؟ تحدث على ثورة صناعية، كلمة طويلة أنا أمامي.
0: نعم.
1: أما عجبني شات جي بي تي يجيب من الأخر، هو لأنه كي تختاروا آربور خطر فيه شخصيات مختلفة، لأنه يعوضته في السؤال هو المدة الأخرى كلها فما برش حديث على الذكاء الاصطناعي، يحبوا يسكروه.
0: نعم.
1: يحبوا يردوك البترول، احنا نلوجوا عليه واحنا نخرجوه وكروه ونبعثوه لكم. الاشكال اللي في العالم اليوم، ان شاء الله مره نمشي نلقاو فرصه باش نحكي ولا سيقضي على الانسانيه ذكر الاصطناعي.
0: نعم.
1: باش نفهموا ما عنده مده ما يسبقوا. عملوا في باريس مؤتمر، عملوا في المانيا مؤتمر، جاء نائب الرئيس الامريكي وقال لهم انتم ما تصنعوش، قاعدين كان تحبوا تعملوا قوانين للاقفال، أصنعوا ذكاءكم الاصطناعي، وكانت صدمة عند الأوروبيين. اللي زاد المدة الأخرى اللي النماذج الجديدة تطورت، 4 أدوية جديدة كات نوفيل موليكول يطلعهم الذكاء الاصطناعي، نظريات رياضية موصلت لهاش العقل البشري.
0: نعم.
1: واللي نحب نقوله للناس، الذكاء الاصطناعي هو في عقل البشر، لكن الإنسان عنده في حياته 60 سنة باش يقرأ، 70 سنة مهما طال سنه، الذكاء الاصطناعي عنده كل ما وصلته البشرية ويبني عليه. هما يحبوا يصلوا لشكل، خاصة بعد ما الصين قدمت نماذج مفتوحة للكون، وهذه كانت صفعة كبيرة في التكنولوجيا. الصين كانت تجن تدخل تبيع معهم، ما هي أهدافها، شنية استراتيجياتها، الله أعلم. لكن اليوم ولينا قادرين باش أولادنا تخرج في أي بلاصة من الكرة الأرضية النامية، اللي عندهم عقول ذكية، اللي ما همش يأكلوا في الهمبرجر وما شابه، يعني اللي يفكروا، اللي يشوفوا البحر، اللي يشوفوا الزيتون، قادرين يجيبوا أفكار ويقولوا للذكاء الاصطناعي حاول تعمل لنا المسألة العلانية، ويطوروا معه ويوصلوا. هذاك علاش هو قال جملة، اسمحها معي بالضبط، إن الذكاء الاصطناعي إما أن يكون أقرب إلى نهضة جديدة للإبداع والاكتشاف، أو ثورة صناعية جديدة تحمل معها الاضطراب والفوضى. الذكاء الاصطناعي أسرع من الشركة. اليوم وقت اللي يبدأ تلميذ قاري يبحث يعرف، ينجم يحرج أستاذه يقول له مسيو مش هكا، يقول له الأستاذ لا، يقول له أسأل شات جي بي تي، مصيبة. كيف كما يبدأ عندك في الشركة متاعك اي تي، لا هي بالتكنولوجيا بالانترنت في الشركة، شركة كل عندها هكايا واحد له يعتبرينه عبقري زمانه.
0: أيوة.
1: يقول ما تجيش هذه تقنيا، يجي الموظف اللي قاري أداب يقول له لا ممكن تقنيا، ولو كان تحط الكود الفلاني واسأل جيميناي. فكيما الاي تي وكيما الأستاذ اللي ماذا بيه ما فهم الذكاء الاصطناعي، كيما الدول اللي سيطرت عليها أنها تصنع وتعطينا القدرة القيمة. أيوة. المضافة، ما تحبش يولي بين ايدينا امكانيات تخلينا على نفس قدم المساواة في البحث والاكتشاف.
0: نعم،
1: هذا الرأي.
0: هذه زبدة الموضوع. شنو رايكم؟ عندكم شيء متعلق مدام شيراز؟ عندك اهتمام بالذكاء الاصطناعي بالتطورات اللي قاعده تصير على مستوى العالم؟
4: نعم، بالطبيعه كلنا الذكاء الاصطناعي، ما انت كما قال سي شمس الدين، ومشكور على لي ريغيرش الثريه اللي عملهم على الذكاء الاصطناعي. أنا نقول ماكرون قال لا بيت إلا الذكاء الاصطناعي،
1: قال هكا
4: لا بيت إلا،
1: سمع بارك الله فيك على التسمية، كيما غريبة
4: لا بيت إلا ماكرون. أنا نقول بالعامية متاعنا بالدرجة، هذا الذكاء الاصطناعي هو غول جيعان وإحنا نوكلوا فيه.
0: أيوة.
4: شمعني نوكلوا فيه؟ نعطيه فيه في المعلومات. هو الذكاء الاصطناعي قد ما احنا نعطيه معلومات قد ما هو باش يولي اكثر وخير بالانسان كما قلت.
0: وهي مدام شيراز الشركات الكبرى اللي تصنع اليوم في الذكاء الاصطناعي حسب ما قريت في بعض المواقع انها قاعده تشري في الكتب. يعني الكتب الكل يظهر لي ثم عدد كبير من الكتب قاعد ينقص من النجم نقول معناها من السوق اذا كان صحه العباره ولا من المكتبات وقاعد يعني يخزنوا فيه على اساس انه هذا قاعد يتعطى لل مش عارف اللي قاعدين نحكيوا عليهم توا يعني الانظمه هذه بمختلف انواعها يقراوا في الكتب هذه يطلعوا عليها وهذا تراكم تاع ربما معلومات ومعطيات وخبرات اللي هي تنجم غدوه تخليه الذكاء هذه اقوى ربما من الفكر البشري. ماعرفش اذا كان هذا صحيح ولا لا.
4: صحيح خاطر اقوى خاطر كما قلت لك كان انا وانت والكل ندخل ونعطيو معلومات وكل سؤالات هو يقعد يلم في معلومات قد ما يلم في معلومات علينا قد ما هو يستعمل فيها.
0: نعم
4: يعني انت ساعات تقول ما عرفش تطلع حاجه يعرف فما كل فيس اي دي فما الوحده ما تمشي يولي يعرف علينا كل شيء واذا كان يولي يعرف علينا كل شيء دونك نهار اخر ينجم يولي ضدنا الحكايه هذيك سمعني ما تتولي أنت نهار آخر بفلسة ينجم يعاقبك ينجم يوقف عليك كل شيء بالذكاء الاصطناعي تولي مثلا الكارت بونكير وعندك أوراق كل شيء
1: لكن سيدة شيراز هذا كان يعرفه عليك تليفونك قبل ما يطلع أي برنامج ذكاء اصطناعي كان من قبل عنده 5 سنين يقول لك هذه تصوير كلبك وهذا قطوسك وهذا يا عمك وهذا يا زوجك كان يعرفهم بالتصاور اللي وقع مع شات جي بي تي لعركة داخل شركة شات جي بي تي اللي كان فيها إيلون ماسك كانت معمولة بي تو بي الشركة كانت معمولة لشركاته هو باش تتعرف أكثر علينا تعارك وخرج منها ما قاوا إنهم يدخلوا في فلسة قروا باش يطرحوا شات جي بي تي على الإنسانية ودليل رد الصين الفوري بذكاء اصطناعي موالي انسى الإشهارات اللي تقالت اللي الصين كان عندها ذكاء اصطناعي وعندها الحوسبة الكونتيك لكن فجأة كي تنزل على الزر وهبط الإنسانية تعطانا المشكل اليوم اللي ولا موجود يعني جمع المعلومات موجودة عندها سنوات المرة هذه ولا بإمكان النيجيريا باش يقول كيفاش نصفي البترول ويجاوبوا الذكاء الاصطناعي
5: معناته الذكاء الاصطناعي هو اللي يفكر هو اللي اختار في التفكير
1: هو تطرح بين يدين البشريه اللي ما كانش مفروض يوصل لها لخطا فني وهذاك علاش كي مشى ترامب لفرنسا لباريس وصحح عليك الاتفاقيه مع ايران كنت تذكروشي قبل ما يوصل منع انه شركه انتروبيك تقدم نماذجها الجديده لكل الشركات الاوروبيه منع تصديرها خروجها من الولايات المتحده الامريكيه لانه اكتشفوا اللي الذكاء الاصطناعي عندهم اكثر من عام خلوه يبرمج روحه قبل كان يجيب مبرمج يصلحه تو قالوا له مادام يقول تفهم انت صلح روحك فهو لا هو يصلح
4: خاطر كما قلت انت مشكور سي شمس الدين لا تكنولوجي كونتيك هو سي الغوريتم راهو هالمعلومات كي ياخذهم فما خدمة معناتها أنا غير بلان تلمك المعلومات
0: هذا بشي راس قرب شوية فقط الميكرو باش نسمعوك
4: دونك التكنولوجي كونتيك وهالالغوريتم وهال معناتها ياخذ المعلومات ويخدموا بهم كما قلت انت يوصل يصلح هو روحه بروحه خاطر هو بالحق ماني أباغ المعلومات فما ما تخدمة أنا غير بلان تتخدم بك الالغوريتم هذاك بك التكنولوجي كونتيك واتسيتيرا دونك سي تري هكا علاش قلنا اللي الذكاء الصناعي باش يفوق
0: الذكاء البشري
4: نعم واللي هو اختار
0: وهنا ربما هو الاختار
4: هذا هو الاختار
0: ينجم يكون نعم تفضل سي ناصر
5: ما انت الاجتماع اللي وقع في مجلس الامن برئاسة فرنسا و15 العضو في بحضور قادة
4: الذكاء الصناعي
5: القادة بما فيهم التمان وداريو ممثلا تاع الانتروبيك تاع لوبيناي تاع ما انت حتى الى علم الذكاء الصناعي يشو الخوف الكبير هو في انه المساله الامنيه
1: اي
5: اللي توحد صبح هذا عالم هذا عالم القاد هذا من العالم الذكاء الصناعي انه يبين المخاطر العسكريه والامنيه اللي يتجم يتسبب فيها الذكاء الصناعي وهكا ليش مش خايفين حتى اليوم فك الحضور ما بين ترامب وما بين رئيس الصين تجبد جبدت الحكايه هذه معناتها وقع التعرض الى مساله الذكاء الاصطناعي بما يشكله من خاصه من مس من الأمن والاستقرار متاع
0: نعم. خاصة نستخدمه في الحروب
5: وفي الأمور الأمنية نعم. وهذا كان الأكثر
1: حاجة اللي يهمهم حتى استخدامه في استخراج الأدوية عاطف
0: نعم.
1: هم باش سيطر علينا بصناعة الفولاذ السلاح والأدوية
0: نعم.
1: إذا أنت وليت قادر باش تعطيه تحاليل مرضى
0: أي.
1: دولة من داخل إفريقيا أو من أمريكا الجنوبية وقلت له شوف لي الأشياء الغير طبيعية فهو باش يحددها تنسميوه مرض شات جي بي تي لأنه هو سيكتشفها في أي. في دقائق يكفي أن تسأل السؤال الدقيق وكتبدأ أنت عالم وقاري تقول له هل الأدوية المتوفرة تداويه يقول لك لا تقول له النجموش نلقاو أنتيبيوتيك يقول لك نعم تقول له إليك قاعدة الأعشاب الموجودة في أمريكا الجنوبية يقول لك مالا فنجربوا هكا ونجربوا هكا وعطيني التحاليل ففي شهرين تجيب مولكيول جديدة وقتها ما وراهاش فايزر مصيبة فهو ولا يخوف فيك على أمنك الشخصي لأنه الصين قبل ما يمشي الرئيس الصين إلى أمريكا كانت قدمت لكل جامعات العالم النسخة المفتوحة بمعنى أطلق الرصاصة عندهم راهو تصرف ثم الصين أعطت المعالج الكمومي رسمي اليوم معاش إشاعات للجيش المصري وللجيش الجزائري وتويكا شفناه عند الإيرانيين ولا عنده عند اليمنيين لأنهم أسقطوا طائرات لا ترى ولا ترصد ولا كذا باش يدخلونا بباب خوفا علينا من الإرهاب أمام تكنولوجيا انتهت لكارتا بيوس ديت عام في الثمانينات راه قعدت لليوم اليوم على الكونتيك الكمبيوتر القادم اللي هو يخمم في الثانية ما تخمو الكمبيوترات الحالية في 50 سنة سيغير العالم شي رجعنا المفتاح العربي صدقني أيوة.
5: أما سي شمس مدام وقع اجتماع وعرض الملف على مجلس الأمن في الجمعية العامة الأخيرة ذكاء الاصطناعي وأنه ثمانية متاع وجود تشريعات
1: ثمانية اللي منعوا
5: لتنظيم المسألة هذه كما النووي
1: كما الكلوناج كما الكلوناج
5: ولا مثلا الكلوناج وأن النووي ما هوش مطروح عليك أنت باش تصنع ما عندكش حق باش تصنع في النووي أنا مش تمشي في الاتجاه هذا هو حفاظا على مادام تعرضت على مجلس الأمن وتعرضت الجمعية العامة وكانت بالملفات المطروحة ومهمة وتعرضت ما بين ترامب وما بين المؤسسين إلا أنه ماشي في اتجاه
1: هذا الهدف اللي ماشي فيه فرنسا ألمانيا وإنجلترا يحبوا يسكروا الذكاء الاصطناعي لأنه مجاوزهم العهد والتاريخ الحاسوب الكمومي مش موجود عند الدول هذه الكل موجود عند مايكروسوفت موجود عند الصينيين موجود عند التايوانيين كتكنولوجيا قادمة وقريبة لكن هذه دول خرجت هي اليوم من التكنولوجيا وتحب تمنع باقي العالم من الولوج إلى هذه التقنية
5: اللي نجم تشكل اختار ما يسمى على سوء استعمالها كما يقولون
1: لا لا خطر الذكاء الاصطناعي أنا تمنيت يتلموا على حاجة أهم في مجلس الأمن تم الذكاء الاصطناعي هو لابد الإنسانية كلها تمول هذا الذكاء باش يولي حق الجميع خاطر كي أنت دونالد ترامب تعمل لي قانون تقول برنامج أنتروبيك يمنع مغادرته التراب الأمريكي بل تحدد الشركات اللي استعملوا في الولايات المتحدة الأمريكية أنتروبيك معناها كلود يتسكر كلود كان في دولتك شو معناه يعني تحب أنت تتقدم أشواط وتزيد تبعد علينا مثلا نقيسوا احنا بيناتنا 50 سنة تحب تردها أنت 300 سنة هذا هو الفرق لكن في الحقيقة لن يتمكنوا من الإيقاف خاطر ولادنا شدت اليوم بيديها أمثلة ولو كانت بدائية من نماذج الذكاء الاصطناعي فإنها قادرة على تطويره لأنه الذكاء الاصطناعي بيش يخلي الإنسان في مستقبل هذا كلام إيلون ماسك اللي كان غايب على هذه الاجتماعات إيلون ماسك يقول بعد 3 سنين الروبو بتاعي بيش يعمل عملية جراحية دقيقة بدون خطأ وإيلون ماسك يقول كيفاش فما 8 ملياردوات في العالم كيف يمرضوا ياخذوا نفس جرعة الدواء إما 50 أو 100 أو 150 يقول هذا غير طبيعي قبل 1000 سنين كانوا يعطيه الطبيب يعني ابن سينا كان يعطي الجرعة قد في المستقبل بالذكاء الاصطناعي لابد أن يأخذ دواه الخاص به هو بحالته هو الاستثنائية هي حرب
0: اللي مازال عنا برشة من حكي وشمس الدين على الذكاء الاصطناعي بحر معناها
1: هم تهمين وسينهي الإنسانية
0: أي بالضبط وهذا موضوعنا إن شاء
1: موضوع
0: الله
1: كبير
0: إن شاء الله في الحلقات القادمة
1: هو قادر أم غير قادر
0: بعد شوية باش نحكيه على موضوع آخر أيضا على غاية كبرى من الأهمية صعود اليمين المتطرف في ألمانيا في أوروبا هو عموما لكن في ألمانيا تحديدا الأسبوع هذا كنت تبعته حزب البديل من أجل ألمانيا حقق نتائج قوية في انتخابات إقليمية حديثة بما فيها تصدره وتحقيقه أفضل نتيجة له في برلين وفق تقرير تعدى نهار 21 سبتمبر في رويترز وتنجموا ترجعوا له. مهم برشا التقرير هذايا يوريكم كيفاش الحزب هذايا وصل أنه يحتل المرتبة الأولى. التطور هذايا أعاد النقاش لمسألة موقع اليمين المتطرف داخل المشهد السياسي الألماني وهذايا زادة ينعكس على برشا دول أخرى في أوروبا بما فيها إيطاليا وفرنسا. بعد شوية إن شاء الله نرجع للموضوع، أخذوا معنا.

0: نقاش متواصل عندنا في الاستوديو، نحن مازلنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي. لا
1: وصلنا للابداع،
0: يقعد يحكينا في الذكاء الاصطناعي. قل
1: وصلنا للابداعي،
0: وصلنا للابداعي توا. ايوه عندك حق. نرجع بكم شويه لليمين المتطرف. اذا كان واصل اليمين المتطرف توسيع حضوره، هل تتجه اوروبا الى تشديد اكبر في قوانين الهجره والاقامه واللجوء، وكيف يمكن ان ينعكس ذلك على التونسيين، خاصه ان احنا عندنا برشا مقيمين في اوروبا، وخاصه اللي هما بطريقه غير نظاميه ديما في كل، ربما ما نراو الصعود هذا نتاع اليمين المتطرف، فين خافوا اكثر على وليداتهم لانه باش يصير عليهم تضييق خنيق. سي ناصر عندك الكلمة، تحب ترجع لنا شوية على الأسباب أنت، هذا مهم برشا، ثم نقرأ التداعيات. نخليك الكلمة.
2: اليوم موضوع نتاع بروز ولا صعود اليمين المتطرف، وهذا عنده ما يقارب العقدين 20 سنة.
0: نعم.
2: وبرشا مش كان في ألمانيا ديرمو، حتى في هولندا، في إيطاليا، في فرنسا حاليا تشوفوا هذا الشيء. الأسباب بتاعه تعرف أنه الأسباب الرئيسية مرتبطة بالأزمات الاقتصادية، لأنه اليوم أوروبا تعيش أزمات اقتصادية، وقضايا الهجرة بالنسبة لهم يقول لك الأحزاب التقليدية اللي شاد أوروبا وشاد الأضمة في أوروبا من اليسار إلى اليمين إلى الوسط، ما القوش من الحلول وما مجموش يخرجوا من الأزمة هذه. إضافة إلى أنه ثم ما يسمى بالهاجس الثقافي. اليوم ثم هجر ثقافي، يقول لك تعدد الجاليه مثلا العربيه والمسلمه في فرنسا ولا في اوروبا شكل خطر على الهويه بتاعنا احنا كاوروبيين. هو هذا
1: ديسكور خطاب من الكنائس.
2: خطاب ويوقع البث بتاعه من طرف الاحزاب اليمينيه بتبيت الحال، وهي نوع من الشعبويه ونوع من الوحدة. ثم عنا من ميب الأسباب كذلك والتداول الاقتصادي اليوم، لأنه العالم اليوم عايش كونجونكتور إيكونوميك، وهذا يأثر حتى على الاقتصاديات، أقوى اقتصاديات في العالم، في أوروبا ولا في غيره. بطبيعة الحال هذا الشيء أدى للبطالة وأدى لله. هذا يقول لك من بين الأسباب أنه أحنا اليوم كألمان ولا كهولنديين والأحلى الأولوية، لأن أحلى في التشغيل، أحلى الأولوية لأولادنا.
0: نعم.
2: فقدان الثقة في الحزاب اللي تعرضنا، نقول أنه اليوم ما عاش ثم ثقة كبيرة بالنسبة للشعوب هذه في الأحزاب بتاعها اللي تقود. هنا وجود فجوة ما بين الأحزاب الحاكمة وما بين المواطنين بتاعها بطبيعة الحال. هذا أدى إلى إيش؟ أدى إلى مع وجود بروز هالوسائل الاتصال وبروز هالوسائل متاع إلى تغذية ثم خطاب متاع شعبوي في اتجاه أنه لابد من إعادة التموقع وإعادة الحكم بالنسبة للأحزاب اليمينية هذه. مثلا هذا بالنسبة
0: الأسباب.
2: نعم. اللي راها في قراءتي لا دو. نعم. ثم خطاب شعبوي من طرف الأحزاب اليمينية،
0: ويغضب بين ظفرين الكراهية،
2: ثم خطاب على الهوية وعنصورية بطبيعة الحال. نعم. هذه كلها أسباب خلت، وخاصة الأزمة الاقتصادية تعيش أوروبا عندها أزمات اقتصادية، وديما رسمها ديما عايش أزمات اقتصادية.
0: أي.
2: وديما بشي يبرر أنه يجيب ما يسمى بأنه الأسبابية أسباب زادة درجة على المهاجرين الموجودين عندنا في
0: الوقت. نعم. ثم تداعيات يظهر
2: تداعيات بس هو تجديد القوانين. أي. على الواحد حتى العام الانتجراسيون تولي بالنسبة للمهاجرين الجالية بتاعنا سواء الجالية المغاربية ما عادش يلقاو التسهيلات. تشوف انت اليوم في إيطاليا ما عادش يكريو للتونسي ولا يقول لك لا الإيطالي أبجل ما تكرلوش مع التضييقات الأمور، حتى على مستوى التشغيل على مستوى الجروب فاميليال ما عادش ثم تباهي. ذي هي من بين ثم الاعتداءات من المضايقات، معناتها محاربة كل ما هو مظاهر التعبير على الهوية بتاعك، معناتها تمارس الهوية بتاعك عملك مضايقات.
0: هذا في الحجاب ورينا في برشا خطابات. نعم.
2: هذايا التمييز في السوق شغل معناتها ما عادش ولاو يخدموهم. هذه التضييقات هذه كل باش في اتجاه انه تقول لك احنا ما عادش هو الهدف هو الاستغناء. نعم. على ولا
0: بالمقابل سي ناصر اني ريت خطاب لبعض زاد رؤساء الاحزاب الكبار حتى في المانيا مؤخرا كان ثم رؤساء أحزاب تدافع على وجود الجاليات هذية حتى ولو كانت موجودة بطريقة غير شرعية ولا غير نظامية، يعني ربما مش مسوية وضعيتهم القانونية، لكن يدافعوا على وجودهم لأنه يقول لك إذا كان خرجوا الناس هذوما فعنا برشة أكيد. أعمال ما عاش
2: نجم يقوم
0: بها بها بما فيها التمريض وبما فيها الأعمال اليدوية خاصة
2: اليوم دي كتمشي لفرنسا ما تشوف كان شكون اللي يخدم في الخدام الشاقة. أيوة. هما الجالية المغربية. نعم. والأفريقية. نعم. هما اللي يخدموا اليوم. هل قالوا الفرنساوي يمشي يخدم الأعداد؟ في اعتقادي أنه زاد صعود ترامب في أمريكا بالديسكور الشعبوي زاد كانت عنده تأثير وكان غذى المد هذا.
0: صحيح.
2: هذه كلها عوامل تخلي أنه
0: ننسوش ميلوني زاد في إيطاليا.
2: أما في نهاية المطاف هو الأزمة في أوروبا هي أزمة اقتصادية بالأساس، وكل ما هو فيه أزمة يزم حلول. الحلول يقول لك باش تلقى حلول، هذا خطاب سياسي شعبوي باش يقول لك له الأسباب براه هي أسباب الهجرة والتفاقم متاع الجاليات هذه الأجنبية في بلاد.
0: نعم شمس الدين،
1: أنا نوافق ناصر في اللي قالوا. بعض التفاصيل الأخرى اللي نزيدها على اللوحة اللي رسمها هو اللي أوروبا باستثناء روسيا عرفت تفشي ظاهرة خطيرة جدا، سيطرة الرأس المال على القنوات التلفزية والصحف والمطابع، بدأت بيرلسكوني في إيطاليا لين بولوري في فرنسا الآن لين في ألمانيا، مما خلاه ولد بنك روتشيلدي واللي هو رئيس فرنسا، وسائل الإعلام تطلع اللي كامشي واللي رئيس للدولة هو قائم بمحاولة اغتصاب، يتبين بعد أن يحرم من دخول الانتخابات اللي في نيويورك كذبت عليه الامرأة الصبراء اللون هكا، وبعده باش يجي ماكرون كيف نقوله على الرئيس المفضل أو المرشح المفضل عند الفرنسيين اللي هو قبل ما عند صديق محامي زوز كوستيمات إلى آخر ذلك، وعطى شهرية لزوجته ويولي ماكرون رئيسا من الفراغ من البنك. فريدريك ميرتش الآن اللي هو المستشار الألماني اللي راه كان الرئيس مدير عام بلاك روك ألمانيا، يعني مش نحكيه على بنك المرة هذه، بلاك روك اللي تحب تخرج الفلاحة الصغار وتأخذ أراضي وتولي هي القمح وسلاحا، واللي يسمع فينا يعرفوا شنية بلاك روك، شدوا الدول هذه يولي في ألمانيا باش إنسان يعمل إيرام وهو خادم أكثر من 46 سنة لأنه سنوات العمل الأطول، يستنى شهرين ونص في 2026 وياخذ طيارة ويجي لتونس بالفلوس مش عند العمومي تتكلف له أرخص، وهو حاجة غريبة. رأي ألمانيا كان يضرب بها المثل في النموذج. في إنجلترا يولي يلاقي روحه ما عندوش باش يخلص التدفئة متاعه، في فرنسا تلقى روحها المتقاعد والمتقاعدة من تدريس يعني من مدرس يأكل وجبة واحدة لأنه كاري ب 800 وراتبه 1600 أورو، فهذوما ما خلطوش ويتلفتوا يلقاوا روسيا 20 سنة التالي كانوا يخفوا بالصف شريف صباط، جاهم واحد قومي ما عملش العملية هذه تخل بطرق أخرى، لكنه الروسيا أولا وغير وجه بلاده. اليوم حتى هما قاعدين يطمحوا إلى تغيير الوضع اللي قاعد الثروة تنحسر فيه عند قمة وقاعدة تقل عند الأقل منهم. أكثر من هكا رأوا فما لعبة يلعبوها الناس هذوب اللي شادين السلطة. قبل كانوا يخرجوا المرشح نتاعهم راسا مع لوبين مثلا باش الشعب بكله يمشي يصوت ماكرون أو يصوت شيراك، بداها شيراك زادا باش المرة هذه كان يلعبوا اللعبة هذه خاطر زادا ما يساعدهمش إنه اليسار يتعدى، قدت كل لوبين هي الرئيس لأنه أغلقت نهاية اللعبة السابقة وزيد قفل نورد ستريم 2 خلى الغاز يجيهم غالي برشا، خلى المصانع تغلق وراء بعضها بطالة شديدة اليوم في أوروبا تصنيع كل شيء.
0: وهذا عليه من الأسباب الرئيسية اللي خليت الخطاب يتساعدك وأيضا بطبيعة
2: بالرغم أنه ألمانيا عاشت تجربة النازية عاشتها.
1: نعم.
2: عاش لمين مطرف وعاش التجربة بتاعه.
1: نعم.
2: وكيفش الانتخابات جالت هيتلر وش عمل هيتلر
1: ألمانيا وفرنسا. فرنسا مازلت 1.6 لكن ألمانيا كيف روسيا 1.4 نسبة النمو السكاني.
0: نعم.
1: لكن هو قالها إيريك زيمور في آخر ظهور ليه نهار تلي قال أنا مترشح للرئاسة وهو بينوار يعني هو من مواليد الجزائر هو أيه أمه الجزيرية معناه هو اللي روحت بين فرنسا هو نسخة من الحركيين المرتفعة أو الفرست كلاس. قال الروبوات باش تتلهى بكبار سن قال ورا والتصوير وراه في الشاشة اللي فما روبو سيعمل يعني ما عاش حشتهم باليد العاملة في المستقبل القريب.
0: شو مصيرهم تاو الجيليات هذه في وضع
1: وشنو مصير الإنسانية بكل وقت اللي يوليوا أقل من 20% هم من يعملون و 80% هم من يستهلكون انترنت والبيتزا والبشر.
2: إضافة أنه زاد كما قلنا شبكات التواصل الاجتماعي هذه والمحطات هذه والأمساهم زاد في زرع وفي تغلغل الفكر اليميني زاد
0: هما
1: كانوا مسكرين عليه وإيلون ماسك هو اللي حللهم إكس بل هو كان يتكلم من أمريكا مع الأحزاب الألمانية بل هنهم كتبهم لهم فليسيتاسيون وقت اللي نشحوا برافو زاد كتب يتمقر لأنه كانت ممنوعين من الظهور.
0: نعم.
1: في رومانيا يا عواطف رأوا في الدورة الأولى من الانتخابات تم إلغاءها الانتخابات بتدخل من الاتحاد الأوروبي وتم منع المترشح من الترشح. الشعب الألماني على الأقل في الليلونت اللي فاز فيهم اليمين تم قبول الصندوق، لكن إذا خلوا الاتحاد الأوروبي خاصة للألمان راو اليوم رئيس الاتحاد الأوروبي اللي ما انتخب أحد اللي هي
2: إضافة أنه ما ثماش كونتروبوا اليوم
1: بالضبط اللي ما انتخب أحد اليوم قالت مرحبا بكندا معنا في الاتحاد الأوروبي وحدها في قرار سيادي.
2: اليوم ما ثماش كونتروبوا في العالم ذاته معناتها كي تشوف انت اليوم في امريكا اليمين من الصعد ولا في اوروبا معناتها شكون اللي تقود شكون اللي يغذيه وتغذيه ما يسمى بالناس اللي عندها المصالح بتاعها.
1: وطير الشعبوي في نيويورك كان يساري اما شعبوي هنا طلع
2: لا
1: بالرغم اللي تلف ضده
2: لكن طلع انه اقتصرت الحبلات على على مساله الهويه أي. بالنسبه لهم يراوا انه الهويه الالمانيه ولا الهويه الواحد هو هو هو هو هذا هو ديسكور هو خطاب باش يبروا به باش يدخلوا به الراي العام الالماني
0: ولا ما ثماش خطاب ما ثماش عكسي نجم نقول
2: يعني لانه زاد راهو الفشل نتاع الاحزاب التقليديه فشلت. اليوم تشوف انت في اليسار في فرنسا ولا في ما قد ولا الاحزاب الوسطيه ولا الاحزاب اليمينيه اليوم ما
0: فقدت برشا من
2: توازنها. نعم هذا يخلى ممكن الفضاء باش الاحزاب اليمينيه
0: نعم اليمينيه طبعا الموضوع ما تروح للنقاش عندكم انتم زيدة في دياركم وبيناتكم مهم برشا انكم تناقشوا في الموضوع هذا. ما ثماش عائله تونسيه ما عندهاش شكون في الخارج أكيد الموضوع هذا يهمنا الناس الكل. مازلنا مواصلين معكم إن شاء الله بعد السبعة موجز لأهم الأخبار باش نحكيه على دور البنوك العمومية في دعم الاقتصاد التونسي وفي دعم القدرة الشرائية للمواطن كما طلب سيد رئيس الجمهورية. بعدين تبارك الله مدام شيراز مختصة ودكتورة في الاقتصاد فأكيد باش نسمعوا منها كيفاش تنجم البنوك هذه تعاوننا رغم اللي نعرفوا أن البنوك هذه هي بيدها في حاجة شكون يعاونها صحيح ولا لا بعد الأخبار نجاوبكم.
3: معقول مش معقول إن لاكل عين العقل
4: عين العقل مع عواطف جبالي
3: عين العقل
4: مع شمس الدين هلال
5: عين العقل
4: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش
3: عين العقل

0: إلا قل.
1: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
2: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. البداية من أخبار أسواق الجملة، حيث أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة اليوم عن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بأسواق الجملة. وقالت الشركة التونسية لأسواق الجملة أنه عملا بأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي، فأن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع سيتم اعتماده من يوم الاثنين 28 سبتمبر، وستكون في منتجات الخضر والغلال من الساعة 5:30 مساء إلى الساعة 1 صباحا، والحصة الثانية من الثالثة صباحا إلى الساعة 5 صباحا، والبيع سيكون من 5 صباحا إلى منتصف النهار. قال رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال السويس، قال إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجيات الأطفال وتطلعاتهم. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. التقى بوزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر سلطان المريخية، وتم التأكيد خلال هذا اللقاء والتطرق إلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة في دولة قطر. حققت صادرات التمور التونسية خلال هذا الموسم تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات أكثر من 1,000 مليار مقابل 830 مليار في العام الماضي، وقد ارتفعت الكميات المصدرة خاصة نحو ألمانيا وإيطاليا. وإلى جانب الأسواق التقليدية في أوروبا، فقد كانت هناك أسواق جديدة مثل الهند والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا، وأيضا دول بعيدة وجديدة مثل إستونيا وكمبوديا وسريلانكا والأردن وبيلاروسيا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8:00. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
0: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال رديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
2: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
3: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: نحكيو ناقشو
1: واختلفو
0: خاطر بالحوار نبنيو أمم واعية
1: مثقفة وقوية. مساء النور، سبعة ودرجين على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج عين العقل في جزء الثاني. نحن دخلنا في الساعة الثانية باش نكملوا فيها في جملة من المواضيع، باش نبدأوها بموضوع مهم. والموضوع هذايا جمعة هذه أكيد راكم تبعتوا الناس الكل، حكينا فيه على دعوة رئيس الجمهورية البنوك العمومية إلى دعم الاقتصاد الوطني وإلى تسهيل القروض وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة الضغوط الاقتصادية. سؤال الناس تسمع فيه تقول لك أو تطرحه، تقول لك البنوك العمومية الفكرة العامة أنه ربما هي بيدها محتاجة إلى إعادة هيكلة من جديد، محتاجة إلى دعم أيضا وضخ أموال، وصار هذا ربما في أوقات سابقة. هل تعافيت البنوك العمومية نتاعنا تنجم اليوم تقرضنا، تنجم اليوم تعاوننا على مجابهة ربما الأسعار المرتفعة وغيره، معناها من الضغوط اللي نعيشوا فيها في اليومي، ضغوط الاقتصادية اليومية؟ في سؤال هذين نطرح عليك مدام شيراز بعد ما نوجه لك التحية، وسيد ناصر وشمس الدين كما العادة. خليك الكلمة تفضل.
2: بارك الله فيك. دونك البنوك العمومية كما قلت مدام اللي هي قلت معناتها ممكن السيتواسيون نتاعها مش الحقيقه كما تناقشنا بكري انا وسي شمس الدين، البنوك العموميه لاباس والحمد لله. يعني كانت فما بنوك معناها عاودت عملت اعاده الهيكله نتاعها، لكن في كي نقولوا البنوك العموميه تسند قروض للمواطنين، هي الدور نتاعها مش يقتصر في اسناد القروض، بل هو يلزم تكون توازن بين معناتها القروض هذه تمشي المشاريع، مشاريع صغرى للشباب. كي نقولوا المواطن، اي حتى المواطن مستحق القروض، نجمه معناتها تساعد وتعطيه قروض صغرى باش يحسن، فما اللي ياخذ قرض للدراسه، فما للصحه، فما احنا شو نقولوا لهنا؟ نقولوا البنوك العموميه تسند قروض بفوائد معناها مدروسه، يلزم تكون دراسه، مهما يكون فما دراسه جدوى، سواء كان مشروع او كان معناتها قرض صغير. علاش؟ خاطر كما قلت انت باش ياثر عليها اخي البنكه. هي منين تاخذ الفلوس؟ هي يعني
1: من المواطن بالطبيعه.
2: ويلزم تكون كي تاخذ تعطي المواطن زادة تضمن تسديدك القرض هذاك باش تعاود تعطي المواطن اخر. يعني وكيفاش هذا يكون؟ عن طريق دراسات. انا نقول كان يحب ذاها البنوك هذه لتنفيذ هالمشروع هذايا تتعامل مع مكاتب، مثلا مكاتب استشارات. قول اني مثال، سي شمس الدين عنده مكتب دراسات، تجي لسي شمس الدين تقول له الشخص هذا باش يقدم على مشروع، انت تعمل له دراسه نتاعو وما تخلص يا سي شمس الدين كان ما البنك تعطيه قرض. يعني تكون حسب رايي معناها هالمكاتب هذه تكون مختصه كيما كنا في الميزانيفو، فما مكاتب مختصه في ليزيتود هذوما دراسات تاع الميزانيفو ايتترا.
1: نعم.
2: خاطر
1: ما فهمتش برشا الفكره نتاع المكاتب، شنو ديما نربط بالمواطنين، شنو الفائده اللي تنجم معناها ترجع كي نتعديو عن طريق مكتب دراسات؟
2: انت
1: شنو باش يختلف معناها
2: المواطن كي باش يقدم المشروع؟ باش يقدم، باش يعمل، باش ياخذ قرض، باش يعطي اوراق. المكتب الدراسات
1: معناه يتوجه مباشره للبنك، والبنك يمشي للمكتب الدراسات.
3: ما يخلص كان ما تقبلوا البنك، تقصد هي ستدفع وتجبر مكتب الدراسات على القيام بدراسه تستحق قرضا،
2: دراسه جدوى.
1: يعني مكتب الدراسات هو اللي يقول لك المشروع هذا يستحق انك نقولوا تعطي.
3: انا مثلا شمس الدين نحب ناخذ قرض، لو كان نمشي للدكتوره ما عنديش فلوس باش نخلصها، انا غالي دراسات، مش لعبه، راه مختصين في كل ميدان. كي تقول لي سي شمس الدين 20 ولا 50 مليون انا دمرت، انتهت نفسيتي. اما لو كان البنك تقول لي برا المكتب الدراسات المعتمد فلان علان 20 تعطيني 50 في جهتي، خذ من عندهم الدراسه، وكان مشروعك سيكون مشروع مقبول من في قرضك ساقوم ساسدد لهم
1: يعني
3: القيمه
1: بناء على راي المكتب. القرض
2: بالطبع. علاش خاطر انت كي تسمع توا نحكيو زاده شويه على قروض، اللي القروض على الشرف اللي جات في الامر 148 من قانون الماليه. وباش تبدا حيز التنفيذ في 1 اكتوبر 2026. القروض على الشرف شنو هي؟ تعطي 5000 دينار للمواطن اللي عنده بيتين ده شخص طبيعي يعني وحده، وإلا 10,000 دينار للمؤسسات الصغرى يعني عنده شركة صغيرة، وإلا 25 دينار للشركات الأهلية. وهالقرض ذي على شرف ما غير فائض، ويكون تزيده على سنتين وفترة إمهال 6 أشهر.

0: للقروض على الشرف هذا.
1: نعم.
0: يعني هو في القانون المالي خصوا 23 مليون دينار للقروض هذه. بالطبيعة ديما نحكيوا على الدراسة.
1: نعم.
0: يعني ما تجمش تاخو قرض وانت ما عندكش دراسة جدوى. مش الناس كل تسمع قرض اي خلينا نمشي نصب. لا يزم عندك. وشكون باش يعمل هالدراسة هذه؟ يزمنا نخمو في هالمكاتب نتاع الدراسة باش تكون الجدوى معناتها يكون الموافقة موجودة. انا الحقيقة قبل في بدايتي اشتغلت كمبسطة في بعض المشاريع وتكوين الباعثين.
1: نعم.
0: قبل ومع مكتب التشغيل ونعملوا تكوين لهالباعثين مدة 21 يوم.
1: نعم.
0: ونوريهم كيفاش يعملوا الدراسة متاعهم وبعد يقدموا قدام بنك التضامن وياخذوا قروضات وتترى. يا حبذا الفكرة هذه تولي ما دام انت باش تعطي البنوك عمومية وخاصة باش تولي تعمل مكاتب خاصة باش تعمل الدراسة هذه.
1: نعم.
2: سناصر في التفاعل معك الشركة هي البنوك شنية هي شركة تجارية والهدف بتاعها هي سبيكولاسيون هو الربح وتنظم القوانين متاع القانون الشركات التجارية وبطبيعة الحال القانون متاع البنك المركزي غيره. اليوم البنكة هي تساهم في الدولة الاقتصادية وتعطيك القروض أما عندها ضمانات ما تعطيكش بغير ضمانات وهك علاش جاء هو الشرف لأنه ثم إجراءات الباكة ما تعطيك اللي بيكون ثم ضمانات باش تحفظ الفلوس اللي باش تعطيها لك.
1: نعم.
2: تكون عندك مثلا عندك أرض مثلا ترهنها مثلا تعمل لها قيد احتياطي معناتها يلزم ضمانات باش هي تحافظ على الفلوس اللي باش تعطيها لك. ما تلوش على بالنسبة لها الرونتابل مش رونتابل المشروع تاعك بالنسبه لها تضمن التاح باش فلوس. علاش مثلا لو نرجع للتجربه في القاع في انجلترا 2008 البنوك الانجليزيه تعطي اجا خذ القرض تعطيك كل واحد تعطيه من غير ضمانات ايش صار؟ انه الناس ما عادش ما ترجع وبالتالي ثم ازمه ماليه وقعت في البنوك. هذاش ادى انه ما ثماش فلوس والناس تعيش في اوروبا ولا حتى في تونس نعيشوا بالقروضات ونعيشوا كما الناس كلها نعيشوا بالبنوك. اليوم الاستهلاك قل لانه البنوك ماش تعطيك ماش تشري سياره باش مش تعمل فاكونس ولا مش تمشي هنا ادى الى ازمه اقتصاديه ماش الاستهلاك هكا ليش تولت على ازمه اقتصاديه. اليوم البنوك التونسيه ما عمرها ما فلست وناجحه. علاش ناجحه؟ لانه الشروط تاع اسناد القروض ياخذ عليه قوانين صار مشوي وهكا علاش الرئيس الدوله جاء وقال باش يعطي على شرف خاطر يعرف انه البنوك بتعطيك قرض اللي بيكون ثم ضمانات ثم شروط وصعيبه شوي مش صعيبه ما انت متوفره فيك تعطيك فهمت هكا علاش المشروع نتاع القانون ولا القانون اللي يصدر في خصوص
1: الشرف هو اللي بالنسبه لقروض الشرف لكن بالنسبه للتوصيه هذه اللي قدم بها رئيس الجمهوريه بالنسبه للبنوك العموميه فيظهر لي موضوع اخر
0: البنوك العموميه اكبر ذيك القروض على الشرف
1: هذا حاجه
0: هو يحكي على المواطن اللي كما نقولوا احنا الشهر اللي عنده شهريه واللي يحب قرض استهلاك
1: اني ماذا بيا ما نعرفش اذا كان ثم والا لا انه يكون الدعوه هذه اللي هي دعوه مهمه برشا ومعناها ونثمنها لكن اذا بينا لو كان ثم اجراءات تخفف على المواطن يخلوا خاطر نحن تو في النهايه شنو الاشكال شكل كلمه شمس الدين انه المواطن اليوم يقول لك نمشي للبنكه بين ظفرين تذبحني لانه نسبه الفائده كبيره برشا لانه المواطن الاجور نتاعنا معروفه اللي هي اجور اقل متوسطه واقل من متوسطه شكون اللي باش ياخذ الموظف واللي عنده ربما رهنيه وكذا اللي عنده ضمان فاللي باش ياخذوا الناس هذوما ما نحكيوش على ما عندهمش ضمان هذوك محرومين خارج المنظومه تماما واللي ماذا بينا زاد يدخلوا هما في المنظومه لكن حتى اللي هما تتوفر فيهم الظروف في او الشروط عفوا فهما زاد باش يكونوا معرضين ل كما قال سي ناصر معناها شروط قاسيه ولا صارمه في حقهم واذا يخليهم الحقيقه انت تاخذ قرض السنه ب 30 ترجعوا بعد 20 سنة ما نعرفش 100 ولا قديش فهذا علاش المواطن زيد التونسي كي تقول له أنت رئيس الدولة يتدخل أو ربما يوصي البنوك يقول لك يا أخوي أعطيني إجراءات تخف عليه.
3: شوف أنا نحب نقول المواطن التونسي اللي يخدم في البنوك العمومية بارك الله فيكم يعطيكم الصحة خمس سنين التالي كانوا يحبوا يبيعوا كل البنوك العمومية كل الأصوات كل البلاتوات بنوك خاصة لبس عليها البنوك العمومية تغرق فتغرق فتغرق كل راجل كل مرأة على جيشي مدير عام المسؤولين بارك الله فيكم اللي تعطيتونا أمل باش غدوة تينيسير تقف على سقيها وباش غدوة
2: المؤسسات العمومية
3: مؤسسات العمومية كل بما أنه القطاع الأصعب والأخطر واللي كان فيه منافسة كبيرة جدا واللي إذا كان لبس عليك يزيد يردك لبس عليك أكثر وإذا كان غير قادر يزيد يقضي عليك هو القطاع البنكي

0: في العالم. وفي العالم سي ناصر اختارت السلطة انها تكون يا مع الشعب يا مع البنكة. دليل انت اقترحته رائع. 2008 الأزمة العقارية بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية. ناس شرت ديار وابارتمونات نظرا للأزمات اليوم في وسطهم ما نجموش يخلصوا. عنده 7 سنين وعشر سنين ساكن يدفع، 3 شهور ما خلص جاءوا كلهم البرة طردوهم وقعدت كيما يقولوا ساكن فيهم الحمام. أوباما اللي هو جاي من يفترض من الحزب العمال يعني جمهور يعني يساري يقرر باجتماع مع البنك المركزي الأمريكي باش يعوضوا الخسائر الكل للبنوك، معناها البنوك الديار الكل اللي دفعت أسوامهم خذاتهم خلصت على دائرة مليم على فلوس الناس وقعدت الملايين من الأمريكان في الشارع. هذاك علاش ولا الأمريكي والإنجليزي بما أنه وقعت أزمة اقتصادية ولا عام الجاي اللي كان يفضل باش يعمل فواياج ويعمل غيره كل عام، خاطر مش أول باش ما نطورش على السادة المستمعين، مش أول أزمة بنكية في العالم ينقذ البنك ويغرق المواطن ولا المواطن اللي كان قبل يمشي يعمل رحلة في جزر موريس ولا يعملهم في تونس والمرة الجاية ما عاش يعمل. هذا الظرف اللي البرة احنا عندنا في البنوك الوطنية والعمومية والخاصة من اللي جاء قانون 2016 سيء الذكر اللي خلى البنك المركزي ما عادش يتبع للدولة التونسية ولا مستقل. واللي أنا أقول للسادة المستمعين ذكروني وتفرجوا على التلفزيون الأوروبية قريبا كل البنوك الأوروبية باش تولي ترجع غير مستقلة على خاطر فرنسا اللي كانت وأوروبا وإنجلترا وألمانيا تتسلف بإلا وبولا تتسلف وخمسة ولا وكيما حبوا يورطونا سبحانه تورطوا. وهما توا يدعون الى هما توا فاقوا قال كيفاش هذه فلوس الشعب الفرنساوي والبنوك تستفيد. وقتها كانت البنوك سواء كانت عموميه او خاصه يساعدها تسلف الدوله، الدوله لا تموت لا تفلس وما يسلفش مواطن
1: اذا كان موش. نحن عندنا المثال هذا يزيد، نحن عايشين اليوم
0: ما هو خاطر 2016
1: يسلفوا في الدوله وما يسلفوش في المواطنين.
0: خاطرنا عملنا قانون سنه 2016 البرلمان التونسي الموقر بقياده شيخاه عملوا قانون قالوا فيه الدولة ما عادش يتبعها البنك المركزي، وكي تحب تتسلف باش تشري قنطرة ولا تخلص الشهري ترجع هي الانتريس كيما المواطن. فولت الدولة كل شهر تمشي للو فما ساعات كل 11 يوم تمشي للبنوك الخاصة تتسلف وترجع بالانتريه كأي مواطن. فولى البنكاجي صح حتى اللي يخدموا في البنوك ما عادش ياخذوا حتى في البريمات خاطر الكبارات ولا تتسلف في الحكومة، ولا أي بنكاجي كجيت أنا بنكاجي ما عادش نعطي تسلف حتى مواطن سلف الدولة لا تموت ولا تفلس. في حين يا عواطف وقت اللي ويسلفوا زادة شركائهم باش يعملوا مشاريع وكل المواطنين العاديين لا. بعد ما عملت الدولة عملنا قانون استثناء اللي مرة واحدة نسلفوا الفلوس وما نرجعوش بالانتري. اليوم شنو ولا مطلوب؟ المطلوب اللي البنوك ترجع للمهام اللي تبعث لها. بنك الفلاح يتهاب الفلاح، البنك الاسكان يتهاب السكن، وما تخليش الاسبيكيلاتور، ما تخليش اللي يحبوا يدبروا روسهم يدخلوا في الثنية باش هما يشيلوا لك الارض ويبيعوها لك وهم يقسموا الارض. رجع مؤسسات الدولة باش يرجع ولدي وولدك وولاد المستمعين كلهم ينجم يشري ارض وينجم يبني وهو في ريعان شبابه مش يولي حلم اسرة.
1: أي حتى المجلس التشريعي لهنا يزمو يدخل زاد على الخط ويرجع له القوانين هذه اللي هي ظالمة في حق المواطن.
0: المجلس التشريعي وقت اللي نحينا وقت اللي وقفنا نزيف الشيكات على خاطر الشيكات هي طريقة لطباعة الأموال. وقت اللي بنكاجي يعطي رجل أعمال 10 كرنيات فيهم 50 ورقة ويخرج خاطر عنده فيه ثقة ما يعطيهمش للليان راه يعطي اللي عنده فيه ثقة ويدور سيب يشري يشري يشري وسيب شيكات على 3 سنين طبع فلوس يا عوطف. ولا عندك بنك مركزي موازي
1: أي لكن ثم بعض المواطنين اللي ضروا من اللي هما أقل ربما أنت تحكي على فئة معينة لكن ثم ناس كنا نخدمه
0: شوف مش على خاطر شيكات ثم وسائل أخرى قانونية تعرفها الدكتورة أكثر مني موجودة في العالم للبيع المؤجل. التو البنوك ما زالت متردة باستثناء زوز 3 بنوك عملت بطاقة تشري بها وهي بغير انتريس وتتعطى لسيفلان وسعلان زادة مش للعموم الشعب. أما رأي فما وسائل أخرى رأي البرة شركة الهاتف متاعك تخليك تشري التلفزة وتخلصها بالشهر يا عواطف. أما إحنا التوى ما خرجتش الحلول هذه لأن يحبوا بالسيف الرجعوا قانون الشيكات اللي هو بينفعش المواطن. المواطن أنا يلقى روحه موقوف في السجن على بعض مئات الدينارات والبعض الأخرين يخرج مليارديرات ويمشي يعمل بعض السنوات في دولة مجاورة ويروح هو عائلته تبدلت الوضعية. يلزمنا تولي قيمة المشروع الفكرة، قيمة الفكرة لازم الدولة تقرر كسلطة تقول عن القطاع الفلاح ونقبل أنه يخسر 10% من شبابنا في القطاع هذا في القروض والدولة ستدعم الخسارة. هكا في فلع. الصين ماشي هكا. الذكاء الاصطناعي يقول لهم
1: الدولة الصين. في فترة سابقة دعمت البنوك العمومية وضخت أموال.
2: الدولة الاجتماعية.
0: البنوك العمومية كانت خارقة دولة بس عليها ما شاء الله.
1: يعني
2: الدولة الاجتماعية.
0: الدولة الاجتماعية.
1: دولة الاجتماعية.
0: وللجميع نفس الحقوق. مش خاطرك عندك داري ولي وعندك دار على البحر وأنا نقعد بلاش.
3: تساهم فيها الدولة نصور باش تدخل تعطي معناتها بارتي من نسبة الفائدة الدولة على البنوك العمومية.
1: وهذا ينقص الحمل على المواطن. وهذا المطلوب.
3: هذا المطلوب. ومش تكون من نصور في البريود هذه قصيرة اللي باش يطلع معناها حاجة قانون ولا حاجة ينظم الحكاية هذه ويقول قداش بورسنتاج دولة تعطي مع البنكة وقداش قيمة القرض وشكون المواطنين المعنيين بهذا وتسترى. يعني مازال مش واضح.
1: نعم إن شاء الله يمشي في الاتجاه هذا وهذا ينجم كان يعاون التونسي على تحمل خاصة الأسعار تشوف السنوات هذه ارتفعت برشا.
0: احنا نحكي على استثمار. نعم. يعني لازمنا استثمار مش استهلاك. نعم. اعطيونا قروض باش نبني وباش
1: نخلص شمس الدين. خلي الناس زادة تعيش. شمس الدين
0: استهلاك هذاك
1: الناس راهي ما عادش واصله باش تعيش.
0: لا لا لا
1: خلص دار راهي ما عادش تنجم تاكل.
0: يعاود في عاود
1: تشري كهرباء ما عادش تنجم تقري ولادها. يعني الناس لازمها تتنفس.
0: كيف باش نحكي لك؟ لا شنو تتنفس؟
1: قول لي حاجه اخرى.
0: عام جاي ما فماش قمح وشعير. ما زرعتش انت باش تموت. لا لا لا لا اعطيني الفلوس باش نمشي افهمني اعطيني الفلوس باش ابنائي يمشي ويشيروا تراكتورات ويحرثوا كذا تدور العجله الاقتصاديه قروض الاستهلاك هذيك
3: هي توا
0: فلنبني اقتصاد وطني بالقروض.
3: سي شمس الدين هي خاطر توا كما حكينا قروض الشرف هذوك بيهموا المشاريع
0: هذوك بيهموا حاجه باش يشرين عجات
3: اما زاد السي الخضيري باش نعقب على كلامه المره كي قلت فما الضمانات بنك التضامن تعطي ما غير ضمان وبرشا مشاريع نجحوا بنك التضامن
1: خاطر عطات المشاريع
3: تعطي حتى 200 ألف دينار
2: اكسيبسيون بنك التضامن كي المعروف
3: على عطات للشباب وبرشا مشاريع نجحت وكل وفكره طيبه على الاخر هذيك معني
2: غير ضمانات تعطي كي وما غير حتى
0: برشا يسحبوه معاش موجود يا دكتور لكن الرأي العام كي تقول له بنك التضامن يقول لي مازال موجود ما تربط بي في فترة كان يحل التلزة يسمع على بنك التضامن يحل الشيش ما يهبط له بنك التضامن فجأة ما عادش عليه حديث
1: ما هو بنك التضامن محسوب على المنظومة السابقة هو مصلح حديث عليه هو لكن هو مازال بالضبط هو ولابيب لكن هو مازال موجود وفاعل لكن زيادة ثم مشكلة أخرى كبيرة وتو نهار نحكي فيها ربما أنه بنك التضامن هو يعطي فقط يعني تجهيزات أو يعني أنت المشروع متاعك ما تحتاج إلى سيولة فأنت ما تاخذ سيولة أنت تاخذ فقط تجهيزات فثم بعض زيادة الإشكاليات
3: شوية شوي حتى في التجارة كان ما يعطيش بداو يمشي
2: كان قبل أتي الدومين بتاعك جيب الشهادة بتاعك كاش مختص
3: يعطيه شوية سيولة
1: إن شاء الله نرجعوا له في حصة قادمة الوقت بعد شوية ترتيحة قصيرة ونمشيوا للخدمة الوطنية موضوع الخدمة الوطنية وقانون الخدمة الوطنية القانون هذا يحتاج إلى مراجعة اليوم ولا ليه خاصة أن وليداتنا التلامذة والطلبة اليوم يقرأوا بتصريحات نسمعها بعد شوية قل لهم راو إذا كان أنت ما سويتش وضعيتك في الخدمة الوطنية راك تنجم تلقى روحك محال أو سيل أو عفوا يقع سلب الحرية متاعك شهر إلى سنة كاملة لأنك أنت ما سويتش ولو عندك بطاقة طالب ولو عندك بطاقة تلميذ عندك الكلمة

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أنتم تسمعوا فعين لقل على إذاعة المنستير. الموضوع متاعنا الموالي كما قدمت قبل لدين ربي يتقبل صلاة الجميع، هو الخدمة الوطنية، قانون الخدمة الوطنية. هذا ملف فيهم ألاف العائلات والشباب، وخاصة التلامذة والطلبة، ماذا بيا نركز حديثي عليهم. الإدارة العامة للتجنيد والتعب بوزارة الدفاع الوطني ذكرت الشباب من بينهم التلاميذ والطلبة كما قلنا بضرورة تسوية وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية. حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 حسب المعطيات الواردة من وزارة الدفاع تبدأ نهار 1 سبتمبر، يعني بديت، وتتواصل إلى غاية 2 أكتوبر. الشباب الكل المعنيين يلزمهم يتقدموا باش يسويوا الوضعية متاعهم حسب بطبيعة القانون المنظم للعملية. باش نسمعوا مع بعضنا الآن وزارة الدفاع الوطني ممثل متاعها يحكي لنا في الموضوع، ثم نرجع نحلقوا عليه. عندك الكلمة هيك.
3: وجميع المواطنون اللي عملوا 20 سنة مطالبون للتقدم للتجنيد. إذا تعذر لك ذلك، صحيح نحن نعرفه في الشريحة العمرية اللي ذكرناها برشا من الوديدات نتاعنا يقرأ، نعرفهم، لكن نحن نتعامل بقوائم اسمية. أنت طالب، ما تقولش أني طالب وإلا تلميذ ما زلت نقرأ، ما نعرفوكش نحن أنت تقرأ. أنت تقرأ أوكي، أعطاك المشرع التأجيل بسنة واحدة على خاطرك مزاول لتعليمك، وكما نقوله مزاول التعليم راه في تونس وإلا في الخارج بالمؤسسات العمومية أو بمؤسسات تكوين مهني، كيف المتعوك بتأجيل إبعام قابل التجديد ما دامك ما زلت تقرأ. كل العام يتم تأجيلك لمدة عام على التجنيد، لكن ما تخليش روحك، ما تقولش راني عندي بطاقة طالب، لا، يلزمك عندك وثيقة تسوية الوضعية هذيك. علاش؟ باش نحن الشريحة العمرية هذه إذا تعديت 4 حصص تجنيد وما جيتش وما تجندتش وإلا ما سويتش وضعيتك وما تقدمش تسوية وضعية، أكيد جدا باش تلقى ملفك عند أنظار القضاء العسكري. ما تستغربش انه بشد حال ملفك حتى ولو انت طالب، نعرفو منتي تقوى تقرا على روحك، ما تقولش راني نقرا، راهو ملفك يبدا عند انظار القضاء العسكري. وما تستغربش من بعد كي تبدا ريشيرشي وانه مفتش عنك لدى مصالح وزاره الداخليه، ما تستغربش، راهو الحكم ينجم يكون سلب الحريه من شر السنه وانت طالب. نزيد معناها ناكد لك، راهو انت طالب وانت تقرا، وانا عندك عذر قانوني باش ما تتجندش، ولكن انت ما تقدمتش بملف نتاع تسوية وضعي.
4: احكيو، ناقشو،
5: واختلفوا،
4: خاطر بالحوار نبنيو امم واعيه
5: مثقفه وقويه.
2: أكيد بالحوار نبني أمم واعية مثقفة وقوية، فيوش كلام هذاك، علاش ديما نحثوكم على الحوار ما بيناتكم. اليوم نحكيو على التجنيد، والموضوع هذا مهم برشا. النقيب أشرف خليفة ممثل الإدارة العامة للتجنيد والتعب التابع لوزارة الدفاع الوطني كان يتحدث وحكي لكم في التفاصيل، قال لكم راهو حتى كان عندك بطاقة طالب أنت مطالب بتسوية وضعيتك، وإلا راهو إذا كان يقع إيقافك راك أنت تحال على المحكمة العسكرية، وهيك لهنا راك باش تتحاسب، وينجم يكون العقاب نتاعك هو عقوبه سجنيه بين شهر الى سنه. فهذيك علاش لازم ننتبهوا برشا. حبيت بربي نعمل قراءه في الموضوع هذايا مع رفقه
6: نبدا بك
2: يغزل لي سناصر، باش نبدا بك سناصر
6: يا رفيق.
2: يا رفيق، على خاطرك انت في المسيحه هذيا مهتم بالشان، معناها سورتو خاصه معناها بالنسبه للقوانين، فمهم برشا انه نرجع معاك على القانون هذايا. شنو رايك في القانون هذا اليوم؟
7: هو قانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالتجنيد. من بين ثم بيتها القواعد منظمة للتجنيد بخصوص السن القانونية والخدمة. السن القانونية هو يجب يكون من 20 سنة حتى 35 سنة. هذا بالنسبة ثم التجنيد الطوعي. إيش معنى التجنيد الطوعي؟ واحد وصل 18 عام يحب يعدي جيش. يعمل مطلب باسم سيد وزير العدل وقلين نحب نعدي الجيش بتاعي من 18 عام. إيش يعدي؟ ثم حالات تأجيل. شو الحالات التأجيل؟ ثم التأجيل وثم الإعفاء. تأجيل مثلا واحد يتديون يقرأ. يعمل كما كنا احنا قد كنا نقرا ونتقدموا احنا لمركز التجنيد نهز الاسكريبسيون تاعي نهز الوعد يعطيني سرسي ورقه كانت زرقاء ونحطها في جيبي باش كيشدني الامنيه والحاجه
2: نستدر بها الدقيقه هذيك. نعم
7: اي التاجيل يكون مده عام وقابل للتجديد مادام تقرا. ثم العفاء ثم التأجيل زاد الأسباب الصحية والاجتماعية. مثلا ساعات يعمل يقول لك إني عندي حالة صحية مريض مثلا إذا ما نجم نعدي جيش إلا ما نبرأ مثلا والاجتماعية وظروف اجتماعية بتاع نجم هنا يعمل أيام التأجيل ولجنة التجنيد نجم تعطيه. ثم بالنسبة للعفاء أولا الحالات وعدم الصلاحية الطبية يعني إنسان مريض وعنده إعاقة ولا حشيك ولا ما كبت بيت ما في كفالة العائلة يكون عنده أب مثلا عاجز ما عندهش ولا عنده أخت عاجزة ولا واحد من العائلة في العهدة بتاعه في الكفالة بتاعه هنا زاد يجم يخو العفاة بتاعه. وإلا بالنسبة لواحد متزوج وعنده عمين بعد البناء يجم يخو العفاة بتاعه. هذوما هم
2: الوضعيات اللي حددهم القانون.
7: وثم اللي يخدم بالخارج يجب ما يخوش ما عنديش جير خاطر يخدم بالبرة وما عنده شهادة إقامة وعامل بالخارج يكون ما يعديوش ما عندهم ما يعديش الجيش.
2: اي لكن يلزم يسوي زاد وضعيته حتى كي يبدا في الخارج
7: يلزم يكون لا مدام عنده ما يفيد في كل الحالات لازمك تسوي وضعيتك.
2: ايوه كي يهبط كل حاله يسوي وضعيته اي
7: كل حد. ومثلا عندي ولدي يعني مولود في 99 لكن ما عندناش باش يسوي وضعيته لازم
2: حتى لو هو خرج حدود الوطن
7: خرج عدده يخدم ولكن أيه. حتى هو زاد مولود مثلا قبل الفيل لكن مش سوى وضعية بتاعه
2: هذي معناتها
7: يزم
2: اليوم نحن سي ناصر الموضوع متاعنا يصب في إطار أنه تقريبا نحن كل يوم قاعدين نتكلم على الإدارة الرقمية والإدارة الرقمية ودرا شنو في الكلام هذي كأنه قاعد يتقال وكهو معني على أرض الواقع نجي نشوفه من القوش
7: كيفاش معناتها
2: كيفاش هاوش يفسرنا شويه شمس الدين الحكايه ذي خاطر اليوم الناس تقول لك يا خويا انت وانت تقول لي الرقمنا والرقمنا مو كل شيء عندكم معطيات الكل نتاعي عندكم
6: اي نعم
2: تستناو فيها باش نمشي لكم الوين.
6: وسؤال اخر زاد عندنا سنين نسيناها الجيش ونسينا الرافل والعلم علاش تو
2: ايوه
6: زعما احنا كير فرنسيس والانجليزي يحبوا يرجعوا الخدمه العسكريه خاطر باش يحاربوا وقال الرئيس بفرنسا نجموا يهجموا على جنوب الفرنسي روسيا وإلا على خاطر زاد لاحظنا اللي عنا شباب مراهقين في الشوارع يخطفوا ويعتديوا وتقلقين منهم. فأنا نبدأ بحاجة يا عواطف أولا مش معقول إنسان يتزوج في 18 وما يعديش جيش وكيف في 20 بالقانون التونسي لكن يحب راغب. فبالنسبة لي أنا في تونس أنا اقترح حاجة إنه سن التعليمي شوية 16 سنة
2: أي.
6: 16 سنة للتعليم شوية أما احنا نقول احنا 16 اللي بطل القراية متاعه قبل 14 لازمه يمشي لوزارة الشؤون الاجتماعية. علاش الوليد هذايا 12 سنة ولا 14 سنة بطل قرايته باش ما نلقاش غدوة يمثل خطر داخل المجتمع. وإذا يبطل قرايته بعد 16 يفترض وقتها يدخل الجيش ويتعلم صنعة ويتعلم لغة يتعلم حلاقة وظيفة الجيش لأنه مش إن شاء الله اللي دخلنا في قتال. ثاني حاجة سواء في هذا السن في اقتراحاتي أنا وإلا لي بعدها خيمشي يلوج على الإدارة وين هو في الله أعلم اللي يسمع فينا والتونسي على كامل تراب الجمهورية أعطيني موقع حط فيه وثائقي
2: أيوة.
6: والوثائق بتاعي هذيك تثبت فيها أنت اليوم أصحاح وترسل لي أنت رقميا كما عملنا في كورونا مش كانت تجينا ورقة إلكترونيا وإلا كي خلص شركة اتصالات ولا انترنت زاد عندي إعفاء في يدي. القانون القديم وأنا كنت في عهدي أنا قديم أنا كان عن البي أم يوقفك الشبيبة دي تعرفش معنى البي أم شرطة عسكرية يعني هو اللي يوقف ويثبت ذاك اللي يهزك المحكمة العسكرية نعم
2: مش الرافل هذا
6: لا الرافل ذاك الأمن العمومي فما حاجة كانت أكثر في تونس العاصمة وفي مستير كان اسمها بي أم
7: وكما بالنسبة لك الجنود قام زرتي ولا حاجة
6: حتى
7: شكوا فيه
6: أي معنى اللي تزلح حاجة أخرى زادة عواطف باش نوصلوا احنا انسان انقطع على دراسة 14 ولا 16 وقت نقولوا له ايش عدي عامك لازم الرقم الحقيقية يلزم في المدرسة يعني يلزم الدولة تراه انطلاقا من المنظومة التربوية اللي مازال يقرأ ولا بطل فأنا طالب في الجامعة نتشاف على المنظومة اللي أنا نقرأ
2: من المفروض
6: ما فما حاجة أخرى على الواقع لأن أولاد الواقع فحكاية الرفل ندفعوا شوية فلوس ناخذوا ورقة شهادة الدراسة ما هذه هي
2: قبل هذا
6: حتى لليوم
2: هاي
6: هذيك اللي أنا عندي للنقرأ نجم نرسم في معهد خاص للحلاقة للموضة
2: نزلهم الشهادة نقول لهم راني نقرأ
6: ما هو برشا يتعملها فما سعر للشهادة بدون دراسة ويعني المشرع اللي حط القانون واللي في الدولة فاهمين هذا ثم عندي سؤال آخر أنا علاش لليوم على طول تاريخنا ولدنا الطبيب والفارماسي والصيدلي إجباري عليه الخدمة العسكرية هو وطني صحيح أما حتى غيره من القطاعات الأخرى لا ما فيها اللي ما عندوش دراسته
7: في القانون وظيفة عمومية وفي الواحد سمحني ما تعرضت لهاش صحكي ذكرتني بها أوبليغاتوارو ما يزمك تقدم ما يفيد مثلا أنت مناظرات مش تدخل بتعمل مناظرة هذا في القانون يزمك تقدم ما يفيد عندك عفاء
6: اللي رسم كلهم
7: ما في لازم تكون ولا خدمه ولا تقول لك عن ولا خدمه
6: العسكري تبقى القانون
7: لا لا باش نقول لك
2: مصدر تونسي يلقاوهم يمكن يمشي يعدي الجيش
6: يبقى نساء تونسي عملنا
2: وهذه نقطه مهمه تو اني كي نبدا نقرا اني وزميل ما في اطار المساواه بين الظفرين عاد تو نحن نطالب بالمساواه تو كازوز نسينا احنا تو في المحله مانيش نطالب بالمساواه يعني عندي راي اخر في الموضوع لكن في اطار هالمساواه اللي كل يوم نحكيو فيها يا اخي تو سامحني اني تلميذ او طالب كملت قرايتي وقدمت المناظره كما قال الناصر وزميلتي اللي هي تقرا معايا فرد كملت زاده كيف في نفس المستوى وقدمت زاده هي باش في مناظره فاني اليوم نحرم الدخول المؤسسة لأني ما سويتش وضعيتي وزميلتي تدخل على روحها وتبدأ في مسارها وتتقبل لأن هي ما عنديش هالشرط هذي في حتى هذي لهنا في جدل زاد التواصل
7: بالنسبة للإناث مش إجبارية
2: مش إجباري
6: في أوكرانيا في الولايات المتحدة الأمريكية
7: في
6: فرنسا
7: في البلدان المواجهة
6: وصلش الإنسانية لهذه الدرجة من
2: كما لاني بصراحه متعصفه برشا عن سيدي
6: لا انت تقول في حقيقي انت تقول في حقيقي
7: سي شمس الدين تحب بلاتفورم انت تكون ثم بلاتفورم ما بين البلديه وزارة البلدية الداخلية وما بين وزارة الدفاع
6: يعني ابنك سي ناصر
2: والشؤون الاجتماعية
7: وتكون عندهم يعني بلاتفورم
6: يعني ولدك من خارج
7: الاسم فلان فلان صاحبي اسمه نطلع الوضعية بتاعه ونجم ماني ما غير بيتقدم لي هو نسوي له الوضعية
2: نعم بتاعه الكترونية
8: هو الطلبة عندهم يعني منظومة بتاع التعليم العالي اي واحد تكتب اسمه هو طالب وبطاقه التعريف بتاعه يجبد لك فانا ما جامعه مرسم يعني عندنا نعم. معلومات على الطلبه مش على التلامذة نعم.
2: حتى التلامذة منصه اللي رسموا فيها
6: في الملاحظه اللي قلتها يا عواطف ساده انت نعم. مهمه في ضياع الفرص
2: اكيد في ضياع
6: نفس الموقع فتح انا وزميلتي متخرجين عندنا 5 سنوات قالوا اللي عندهم 5 سنوات يجي ويدخلوا يفترض كان قبل موجود الطالب الولد يعدي عامه في الصيف يقسمه على 4-5 مواسم علاش ما ترجعش
2: وإذا يحفظ
6: ونجم لا ونجموا يعملوا خدمة
2: نعم.
6: علاش احنا نحبوه مجند سلاح ينجم يعملوا تحت الجيش الوطني في حراسة الغابات 15 هي. يوم مثلا في صراع فاش بتحرش غابات لا قصدي أنا كنت قبل أنا والدي من الأول قبل ما يعدي 4 سنين لأسباب أخرى الاضطرابات في البلاد التونسية من الأول عدى عام بعد إلى
8: رأيك كانوا يتكونوا يعملون صنعة احنا توا مش خاص كان يرجع بالحق ما يعني كما قولوا الرافل متاع قبل وكل الشباب اللي
2: في القهاوي
8: اللي في القهاوي واللي وكل ما انتها يعملوا فيها البركاجيت وهالواحد وكان بالحق يمشيوا للتجنيد الحقيقة
6: ما احنا دكتورة ما بين هذا المطلب وما بين من يقول لك زاد أنا ولدي خارج يعني في دورة وقفوه وطلع مع
7: جيش التونسي قادي سامر وحتى في الدورة الاقتصادية
2: القانون يمنع أنه يقع الرافه اليديه وقع منعه يعني يجوا يهزوا
8: احنا نقولوا هما يتطوعوا مش يتطوعوا نعم. وحده يمشي العائله نتاعو تقول له برا باش يتكون في صنعه ولا حاجه بالعكس هو يقدم روحه مش انا ضد ماني هذا
6: هو
8: الرافه اللي بشي يلم
6: كما قبل بالتصريح اللي بثيته بالتصريح اللي بثيته في عوض قبل كان يهزوا طول باش يقرع له المره دي اش عادي على الكمبيوتر قام محكوم يا عوض
2: يعني وهذا اخطر
6: هي بيدها لا لا هو حتى قبل كان يتحكم حتى قبل يعدي اشهر في سجن
7: عدي بعد مش
6: عدي يتشد في سوق السبت وهو يدور ويمشي يطرح يعني عنده أربع شهور
2: يعني بالقانون يعني هذية هو محكوم إلى حين يثبت أنه هو سوى وضعي كلنا محكومين الأولاد الكل على الأقل محكومة إلى حين تثبت
6: اللي ما قاموش بأداء دورهم الواجب العسكري بتاعهم كيفاش الواجب العسكري بتاعهم مش سنة ضايعة من عمر الإنسان بل هو تحسين إلى وضعية النفسية والعقلية والمعرفية للشاب التونسي الذكر
2: وهيثم قاضي يصلح لي في معلومة يقول لي أنه عن طريق المركز متاع الحي متاعك يوصلك معناها الأعلام ذي يجيك حكم هكا ولا الحكم اللي تحكم عليك بسجن يجيك
7: حكم غيابي
2: حكم غيابي ثلاثة أشهر أو ثلاثة أشهر غيابي يجيك قبل ويعلموك به الحكم هذا يعني يوصل
6: الإشكاليات هذه تقع للمواطنين والشباب بتاعها للأسف شديد اللي والديهم يقاوش بنك تشير لهم دار اللي نقل من دار لدار اللي يبدل بتقطريفه مرة كل عشر سنوات تلقاها راكب في طيارة في سنوات قديمة باش يسافر أصلا من الطائرة ينزل يا عواطف هو في الطيارة لأنه ما في بالوش لأنه بطاقة تعريفه محطوط فيه عنوانه القديم
2: أيه.
6: اليوم احنا في عهد جديد بتاع تكنولوجيا
2: أيه.
6: يجيني أنا عندي رقم ولا عنا رقم كما بطاقة تعريف ولا عنا رقم إلكتروني وموحد لشبابنا يجيني يقول لي راك دخلت في الخدمة العسكرية وإذا عندك موانع اضغط هنا نضغط غديكا نلقى روحي في الموقع نحط بطاقة تعريفي نحط معطياتي
7: شاطيك تأكيد على علاش لازم اليوم نوظفوا التكنولوجيا هذه ونوظفوا الوسائل هذه مثلا انت كي تخش هذا الجهاز بتاعك تلقى نيميرو هكا نمره هكا بعد يقول لك برا جيب شهاده مطابقه الاصل من الشهاده اللي على الجامعه يجم يكون عنده المؤسسه اللي باش تقبلني ولا عنده علاش نسميوه الكي ولا
6: كيركود
7: يجم يضرب لا يشوفها فلسفيه وصحيح
2: بالضبط
7: على نجيب نسخه في المطابقه الاصل وشهاده الصف
6: بالضبط بالضبط وعلاش التنقل وعلاش الليسانس اللي تبردوا فيه والوقت اللي هو أهم حاجة في كل أمة
7: يعني أنا في اعتقادي أن اليوم البرنامج مش برنامج متاع رئيس الحكومة وزارة التخطيط في خصوص
6: الرقبة
7: مشروع متاع تنمية من 26 حتى 30
6: أينا.
7: اللي توي يحكي عليه في تونس اللي هو وخص داوة ثم برشة مقترحات في الاتجاه هذا في اتجاه أنه تعصير الإدارة
8: ورقمنة الإدارة
2: خاصة وهنا أريد العقلية اللي نحن نحكي بها اليوم اللي هي شوف قديش من حلول اتطرحت في كلامنا يظهر لي هذا لازم يصير على خاطر في النهاية القوانين هذه تحسها زجرية ديما نجريوا للحبس ديما نجريوا للعقوبة ديما نجريوا لسلب الحرية في هذه راهو بالنسبة للشباب راهو يقلق برشا
7: هو من خصائص القاعدة القانونية الإلزامية تاعها ما نجموش في أوروبا وفي الدول المتقدمة
2: مش حاجة ما نجمش كيفاش
7: سامحني مدام
2: كيفاش
7: في أوروبا وليس نستخف علاش تخاف في كانوا في بي سكانديناف كانوا اكثر ناس شرس واكثر ناس ممتنع لكن وصلوا تو من اكثر شعوب راقيه لان زاد القانون الدخل اليوم نفذ القانون تطبيق القانون الناس تخاف الناس تتعود واللي القانون مصدر التربيه ومصدر الاخلاق
2: مش باش تحكم عليا بثلاثه شهور او عام ومن بعد تقول على ورقه ما سويتيش وقت اللي نقرا معني وقت انت كنت تنجم تدخل مثلا لوزاره التربيه ولا وزاره التعليم العالي وتعرف اللي تتاكد اللي اني نقرا وتعفيني اليا
7: عليه الحكم شو التوجه
2: هذا رايي راه
7: قراءتي زاد القراءات تاعنا وتوجه تاعنا راهو يصدر حكم غيابي في سجن راهو يقول لك زادة ثم هي بتمحكمة ما حضرتش وما بجاش بحدان ويخليه يدفع باش يجي يسوي هذا يبتاع مش بضرها القاضي وقت يحكم بالحبس عنده ما عنده
6: التفقين سيناس لما الحاكمة العسكرية مش موجودة في كل بلاصة معنى يزمك تمشي تونس العاصمة والكيف
7: كيف عنا في كيف توصل عاصمة في صفاقس
6: بالضبط فتولي مشقة للمواطنين المسألة الرقمية علاش لا زادة أولادنا اللي يدخلوا وقت اللي يبدأوا يقرأوا في سنهم أستاذ التربية ولا أستاذ معين يتتوزع الأوراق عليهم كلهم يعمروا في انتظار نعملوا هالمنظومة ويمشيوا لإدارة الكلية وإدارة الكلية تسلمهم لوزارة الدفاع ويبدأ عنده جذاذة اللي هو تم تقديم المطلب هذاك وقتها نجم نسيطروا على اللي ما يقرأوش بالحق صحيح. واللي هو بالنسبة ليه لو كان يقف في محطة ويتفتف هذا في تليفونه هذا في منقالته خيرير له من 50 سنة قراية، ما هذا اللي يحب يستهدفهم هو القانون، لأنه
7: شو هو
6: كل ثكناتنا كما ثكنات أوروبا لا تستطيع أنها تقوم بجلب الفوج متاع السناء، ما عاش عندنا الإمكانية والمساحة. أحنا واضح منه اللي نحبه كما قالت تويك الدكتورة، كثرة اليافعين هذوما اللي يعملوا في الجرائم غريبة وكثيفة ونفس السن. يا سي ناصر عباد ولا تقول وين الرافر اللي نسمع فيها، أنا في عائلتي نسمع فيها في المقهى قبل هذوما كانوا يمشي للجيش يروح راجل، هذا العباد شطول. هذه الرؤية
7: هذا دور المؤسسة العسكرية في أنها تخلق جيل انت
2: منضبط ملتزم.
7: لا ملتزم
6: كان أصلا كان يبدأ عنده ولد كي يظل موهوش على الطريق المستقيم، في ناس كان يهزه
7: جيش مالهم.
8: كان المؤسسة العسكرية تعمل ممازات إشهارية وتعطي فيها حاجة بوزيتيف لك الشباب، مش هو الجيش معني حاجة تقول رو فما مثلا تكوين فما متاع
7: ليه هم يكونوا
8: ما يعرفوش فما بتعرفش
2: أي شباب ما يعرفوش
6: اليوم نجم يكونون في التكنولوجيا، نجم تحلك الأبواب
2: نعم
6: وينجم العام متاعه ويجي لمركز تكوين مرتين في الأسبوع ياخد درس وهو في درب. أما الانضباطية وكذا مش لازم العام بيت في ثكنة وقائم ويأخذ رخصة يظل لي الدول الحديثة معاش عندها القدرة، خاصة اللي احنا تو نسبة الانتاج بتاعنا مش كدول الأفريقية، أما بالرغم من ذلك منزلنا مانيش قادرين باش نلموا كل من يلزم يعدي الواجب العسكري. وفما زاد التعويض المالي للخدمة العسكرية.
2: موضوع كيما العادة مثير للجدل، أكيد عندكم رأيكم فيه، نتصور نحن نحكي والناس أخرى زادة عندها ما تقول في الموضوع، عندها أفكارها، وهذا هو الغاية من برنامج ديما. نعاود نذكرها نحن نطرح المواضيع ما نمتلكوش الحقائق، نقدمه في وجهات نظر، نقدمه في قراءات مختلفة اقتصادية اجتماعية قانونية، لكن في النهاية زادة مهم برشا أنكم أنتم تحكيوا في المواضيع هذه، والمجتمع ما نجم يقدم ويغير نحو الأفضل كان بالحوار. شكركم برشا، شكرا ليك يعطيك الصحة مدام شيراس تبرع على الحضور، كيف سي ناصر شكرا برشا، سي ناصر الخضيري يعطيك الصحة نورتنا، شمس الدين هكا نقول لهم بسلامة نحن
6: بسلامة ونشكروا هيثم والناس ونقول لعماد العوني حظ موفق في باقي السنة
2: حظ موفق بعدنا نحن يجي عماد. شكرا ليك هيثم، مع تحياتي عواطف جبالي، إلى اللقاء.

0: تمام، 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال زيارة ميدانية أدى اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية للاطلاع على سير العودة المدرسية والوقوف على طبيعة العمل داخل المؤسسات التربوية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مضيفا في تصريح للزميلة نادر إسماعيل أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، ومبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج تنطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة خلال جلسة عمل التأمت بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله، أن صابة الزيتون للموسم 26 و2027 ستكون في حدود 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2,500 طن من الزيوت البيولوجية. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان حوالي 35% وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان على موقع الفيسبوك اليوم، ويشار أن المستشفى ينجز على مساحة تناهز 14 هكتارا وبطاقة استيعاب في حدود 105 أسرة، فيما تقدر كلفته الجملية بحوالي 95 مليون دينار وفق المعطيات الرسمية حول هذا المشروع. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدره 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي للوكالة لدعم التنقل الكهربائي في تونس. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. وجاءت هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها اليوم قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالمنظمة الشغيلة، خصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. نهاية الموجز بعد قليل، حديث الثقافة مع عماد العوني، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في متابعتنا. هكا هو اليوم مثل ما جينيريك قلت لي مالا سايل نخدموا بغير جينيريك. ستة دقائق بعد الثمانية في إذاعة المنسير وفي برنامج حديث في الثقافة. العدد الثاني في تار البرمجة الخريفية الشتوية. لقاء ينطلق معكم الآن ليتواصل كالعادة إلى حدود العشرة ليلا. يمنه لكم هيثم والناس في إخراج الحصة. عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وممتعة ومفيدة لكل لقاءاتنا اليوم وفقراتنا في تار سهرة أو برنامج حديث في الثقافة. سامحوني نضحك، ما هو الواحد يقول ساعات شر البلية ما يضحك، كل واحد يضحك وكهو. اليوم في سهرتنا وفي برنامجنا باش يكون لنا لقاء مباشر بعد قليل مع الدكتورة ناهد بن سيدهم حول إصدارها الجديد والمتميز، خليني نقول علاش، لأنه يحكي على رحلة طالب تونسي في أندونيسيا جاء تحت عنوان على عتبة الشرق. هذا هو عنوان الإصدار الجديد اللي باش نحكي فيه مع الدكتورة ناهد بن سيدهم. ثم بعد تالي باش يكون معنا المدون والمخرج بدر الدين خضر مع بدر الدين باش نتحدث على الجائزة اللي تحصل عليها في إطار الدورة الأخيرة لمهرجان الفيديوهات أو الومضات التوعوية في سوسة. الحقيقة فيديو حلو برشا، تفرجت فيه المدة متاعو بعض الدقائق، مخدوم بالذكاء الاصطناعي رغم بعض الهينات البسيطة لأنه عمل حلو برشا طبعا بعد نحكيه فيه. كما العادة مجموعة من الأخبار الثقافية المتفرقة. ثم باش نتحدث اليوم عن واحدة من المجموعات الثقافية في تونس واللي كان لها دافع كبير في دعم الحركة الثقافية التونسية في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، أقصد بذلك جماعة تحت السور. الصراع الفني بين الأجيال واختلاف الأذواق بين الأجيال والتطور الحاصل في الموسيقى هو ذاك موضوعنا اليوم في إطار لقائنا بالإعلامي والصحفي التونسي القدير محمد الماتري سميطة. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة حديث في الثقافة بالنسبة لليلة.

0: للفنانة التونسية راحلة نعمة. الوقت وبالضبط 17 دقيقة بعد 8 في إذاعة المنسير وفي سهرة حديث في الثقافة. سعداء جدا باستقبال الدكتورة ناهد بن سيدهم. ناهد، مساء النور، مرحبا بك.
1: عسلامة، مساء النور، وينك؟ لبس عليك.
0: الحمد لله، يعيشك. ناهد، آخر إصدار وصدره قبل مجموعة من الإصدارات هو إصدارك على عتبة الشرق، رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. قبل ساعة لو كان نتعرف أكثر على ناهد ونأخذ فكرة على كتاباتك اللي سبقت الكتاب هذا. ناهد،
1: باهي، أوكي. معك ناهد بن سيدهم، أصيلة ولاية قبلي، باحثة. بالنسبة لآخر إصدار، آخر إصدار صدر لي هو قصة جنى وسيد الظلام، وهي قصة موجهة للأطفال خصيصة. بالنسبة للإصدارات القديمة، أول إصدار كان هو عبارة عن ترجمة من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية، تمثل في كتاب الإسلام والحداثة والشخصية الإندونيسية، وهو ترجم الكتاب الأستاذ الدكتور نور خالص مجيد، أشرف على هذا العمل. هو عميد سابق لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، السيد الدكتور منصف بن عبد الجليل.
0: ايوه، هذه. ثم يجي الكتاب هذا اللي هو رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. على شكون تحكي؟ شكون الطالب لهنا نهت؟
1: بالنسبة للطالب اللي حكيت عليه، هو تحدثت على طالب بصفة عامة ولم أخصص على
0: طالب معين
1: التحديد.
0: به أولا ساعة ننطلق من العنوان متاع الإصدار على عتبة الشرق.
1: نعم.
0: رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. المحتوى المضمون متاع الكتاب، هل ترى هو انطباعات أفكار أم هو رواية ربما تنطلق من الواقع؟
1: به هو بالأساس ينضوي ضمن أدب الرحلة،
0: أدب الرحلة،
1: وينضوي أيضا على تجربة شخصية بحكم زيارتي ودرست في كلية أحمد دحلان بجاكرتا بإندونيسيا سنة البلادية 2017-2018، وكانت صراحة رحلة شيقة وتعلمت منها برشا حاجات، وأفردت لها الباب هذا يتمثل في الكتاب على عتبة الشرق، رحلة طالب تونسي في إندونيسيا. وتحدثت على طالب بصفة عامة، ما كانتش هي تجربة فردية ذاتية تهمني أني كشخص فردي فقط، حبيت أتعامل الطلبة الكل ونشوقه أيضا لزيارة معالم جديدة، زيارة البلدان الجديدة، تبادل ثقافي، تبادل فكري، تبادل حضاري. لازم نكون منفتحين على العوالم الأخرى.
0: وعندنا برشا طلبة في إندونيسيا ناهد،
1: قبل ما كانت، اما حاليا ما شاء الله خصصت صارت للجمهوريه الاندونيسيه بتونس، خصصت الكثير من المنح، وحاليا ولت نسبه كبيره من الطلبه التونسيين بداوا يخرجوا لاندونيسيا. ومن الحاجات اللي تضحك انه السفير مرات برك يحكي فيها انه الطالب التونسي ان كان انت او ذكر يمشي يدرس في اندونيسيا يعني تكمل المنحه نتاعه يحب يبقى غادي.
0: هو
1: تعجبهم التجربة، تعجبهم البلاد، يعجبهم الناس.
0: هو الحقيقة السفير متاع أندونيسيا سفير معناها طيب برشا، بشوش برشا، ثم أيضا عنده علاقات طيبة في تونس ويستقبل إعلاميين وطلبة وغيره. بالنسبة لنوعية العلوم أو الشعب اللي يقبلوا عليها التوانسة في أندونيسيا، شنو يقرأوا بالضبط غادي؟
1: صدق بالله المنحة كلها موجود فيها جميع الاختصاصات، إن كانت تكنولوجية، أدبية، علمية، إلى آخره، اقتصادية، حتى علوم القانون، الكل موجود، الاختصاصات كلها متشعبة ومتفرعة وموجودة ومتاحة للجميع ولجميع الأعمار ولجميع الفئات.
0: والدراسة متاعهم كما دراستنا أم فيها اختلاف على عدد الساعات، على المنهج، على التخرج؟
1: مختلفة تماما صدقا.
0: كيفاش؟

0: هم أكثر منا ساعات وأكثر منا اشتغالا، وحتى في الطيلة السنة الدراسية عندهم شهرين فقط كيف تنتهي سنة دراسية العطلة أكهو، بقاها طيلة الأسبوع يقروا من يوم الاثنين إلى يوم السبت.
1: يعني عدد الساعات
0: تم تعال عشية.
1: يعني مش كيفنا احنا، نحن الطالب مدلل شوية لهنا يبدو لي على مستوى عدد ساعات العمل. لا
0: اي اخطريت من 8 ل 6 نتاع العشيه حتى البوز نتاعك وفطورك في في الكليه في الحبس،
1: ونفس نفس
0: اي حاجه
1: نفس سنوات نتاع التخرج.
0: نفس السنوات اي
1: 4 سنين تقريبا الاستاذيه حاجه كيما هكا.
0: لا حتى هما تخلي لهم السيستم اللي مديت بنوه في البرامج الدراسيه نتاعهم، عندهم الليسونس 3 سنوات، الماجستير 5 سنوات، الدكتوراه حتى هي.
1: من خلال تجربتك ناهد، ومن خلال التجارب اللي شفتهم لمجموعة من الطلبة التونسيين، هل ترى بالفعل تستحق يعني الفكرة يستحقها الطالب التونسي، مش مشكل ينجم ينجح فيها يلزم ويتعب عليها، أم حسب تجربتك معناها كي يبدأ في تونس خير؟
0: صدقا هي تستحق على جميع الأصعدة، حتى يعني أبار الجانب الدراسي، حتى على الصعيد النفسي، صعيد الفكري الإدراكي، حتى على الصعيد الروحاني، صعيد الانفتاح على الحضارات الأخرى. يعني كتجربة أني نعتبرها تجربة قيمة تخلي تفكيرك منفتح ويتقبل برشة ثقافات أخرى مغايرة عليك. أنا نعتبرها صراحة تجربة ثرية، ونشجع جميع الطلبة أن يخوضوا غمار التجربة هذه. يعني لماذا؟
1: طيب نرجع للإصدار متاعك ناهد، كتاب على عتبة الشرق، رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. وين نجم نلقاه الكتاب هذا؟
0: موجود في السفارة إندونيسيا بالجمهورية التونسية، موجود في رحلة السفارة.
1: بس معناها يزمي باش نطلع عليه نمشي للسفارة، مش موجود في بعض المكاتب ربما في بعض ال أه؟ ولا الطباعة تكفلت بها السفارة؟
0: لا الطباعة هي مكفلة بها السفارة.
1: فهمت.
0: موجود في المكتبات.
1: بي دي اف واش موجود على الأقل؟
0: بي دي اف عندي نسختي أنا الأصلية موجودة.
1: على كل ماذا بينا نطلعوا أكثر على الكتاب هذا وخلي
0: نخصص لك نسخة هدية
1: مني. مش حتى ليلي بارك ناهد، خلي الطلبة التوانسة ياخذوا فكرة، لأنه إذا كان قلت لي أنه الفكرة تستحق معناها مجهود، فلما لا خلي يطلعوا عليه الطلبة التوانسة. وهذا في إطار معناها أنه المعارف تتوسع أكثر بالنسبة للتونسي، خاصة في أندونيسيا اللي هي تقريبا من البلدان اللي ما نمشيولهاش برشا نحن التوانسة أو سكان صحيح. شمال أفريقيا
0: صحيح. نعم. مانيش من روادها، مانيش من المطلعين عليها، ولا يعني أغلبيتنا نحن نحب ذو السفر للبلدان الأوروبية.
1: البلدان الأوروبية وإلا بالضبط بالضبط بالضبط. ناهد بن سيدهم دكتورة تونسية، شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة حول كتاب على عتبة الشرق، رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.

0: ابتدى ما في شهر سبتمبر، في بداية شهر سبتمبر، المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في سوسة من خلال مجموعة من الأشرطة القصيرة للغاية امتاعها التوعية في إطار هذا المهرجان اللي كما قلت تتضم في سوسة. والفكرة الجديدة في الدورة الجديدة هي الفيديوهات أو الأشرطة المعتمد فيها الذكاء الاصطناعي. صديقنا المصمم مصمم مواقع الويب وتطبيقات الهواتف الذكية بدر الدين خضر كان من ضمن المتحصلين على إحدى الجوائز في هذا المهرجان. بدر الدين، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا، مساء النور أخويا عماد، تحية لكل مستمعي إذاعة المسجد.
0: به عنوان الفيديو اللي شاركت به عنوان واش دخلني، هو الحقيقة الفيديو كنت شفته قبل حتى مشارك في المسابقة وقبل المسابقة، فيلم زيان برشا يعتمد الذكاء الاصطناعي. المشاركة متاعك كانت فيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي في الفئة هذه. لو كان ساعة في البداية نحكيه على الفيديو هذايا ونقدموه للسادة المستمعين، وإذا اللي يحب يتفرج فيه وينجم يلقاه.
1: شكرا على التقديم. الفيلم إيش دخلني موجود، ما يكفي تكتب إيش دخلني على اليوتيوب موجود تلقاه، يخرج لك ديجا الأول خاطر عامل السيو. الفيلم هذا من هي من شروط المهرجان انه ما يفوتش 6 دقائق. كان الطول نتاعو 5 دقائق 59. حبيت نوصل فيه رساله بما انه مع المهرجان هو الافلام التوعويه. كنت اقترحت في السنه الماضيه انه علاش ما يدخلوش الافلام المولده بالذكاء الاصطناعي، حتى اللي ما عندوش امكانيات كافيه وما عندوش كاميرا ومخرجين واعرف معتات التكلفة، إلا عنده فكرة ينجم يوصلها باعتماد التكنولوجيا الحديثة هذه الذكاء الاصطناعي في خدمة التربية والأخلاق وما إلى ذلك،
0: وطريقة التصرف في الشارع وغيره. نعم
1: بالضبط.
0: المشاركة هو الدورة هذه لأول مرة يعتمد فيها الفيديوهات المخدومة بالذكاء الاصطناعي.
1: أي أول مرة، قلت لك أنا مقترح من يعملها والاسم ما كلموني، كنت معناتها مجبر حتى أخلاقيا أدبيا نشارك، ولو أنه معناتها المدة قصيرة معناتها ضبط معناتها الشعفيسة، لكن الحمد لله معناتها لاقى إعجاب جمهور وتحصلت به على الجائزة، جائزة الجمهور الأولى على أكثر من 500 فيلم راهو قدموا للمهرجان هذايا من أكثر من 60 دولة.
0: قبل ما نجي للمهرجان والجائزة، الفيلم هذايا قداش تطلب وقت باش حضرته اللي فيه تقريبا 6 دقائق أو 5 دقائق و59 ثانية، قداش خذيت وقت ومدة باش حضرت الفيلم هذا؟
1: طلب أسبوع عمل، أسبوع معناتها نحكي لك على أكثر من 10 ممكن 12 ساعة يوميا، ممكن حتى أكثر. الأدوات المعتمدة من عرش كلمات تقنية هي ممكن اللي حد يعرف مثلا ما استعملنا في جيبونك تشات جي بي تي والأمني جوجل جيميني وأمني وفيو وشوية كلاود وحكايات أخرى معناتها للسيناريو،
0: يعني برشة تطبيقات خدمت بيهم باش عملت الفيديو هذا.
1: أي أكيد، خطر كي تعطيه نقول واحنا البرومبت تخرج فيديو هو أكثر حاجة أكثر مدة كان 8 دقائق، وتوا إذا كان تاخو أن كونت برو يعطيك حتى فيديو 8 ثواني 8 سكوند.
0: واللي خدمت بيهم كونت برو ولا بدري؟
1: كونت برو والله ما نعرفش، كيف تحب نعرجوا على الموضوع.
0: أي أي ماذا بي أي
1: أي معناتها تعرف أنت الخلاص ما مش بدي نرتوش بما أنه ما
0: بتبيع
1: اهتمام يعني. ونقم أنت تسمع أنت تبارك الله ما تشوف البلاتوات والذكاء الاصطناعي والشباب والأطفال وما نعشنو، وأنت كتونسي غير قادر أنك تشري أن كونت برو. الحمد لله حبيبات البرة فهمتني ياخذوا ولا يعطوني نستعمل الكود نتاعهم باش ما نقولش شريولي تنورط في حاجه اخرى
0: تولي تولي ديفيس وين ماشي هاي يعني عاونوكم
1: اي ما انت بون حبيبات هكا تمشي خدمه في خدمه وبيان يعطيني الكونت نتاعو نخدم به والا نخدم له اني مثلا موقع ويب او تطبيق او نعاونوا على محل رقمي ومعناتها مقايضه ولينا لغالب باش نجموا معناتها نواكبوا باش نجموا
0: بدري علاش اللغه العربيه تحس معناها متاكله شويه في الذكاء الاصطناعي وين المشكل في التطبيقات ولا في الاصوات تقريبا برشا فيديوهات اللي شفتهم في الذكاء الاصطناعي اللغه العربيه ماهيش هي
1: اي ما خاطر فما نقولوا احنا تريننج تدريب ما تدرب الموديل النموذج بتاع
0: النموذج
1: الاصطناعي هو يعطيوه معناتها ولاو توا دي تريليون تاع معلومات يدربوها عليهم وتعرف انت المحتوى اللي موجود معناتها على النت معناتها العربيه شويه معناتها الاغلبيه باللغه
0: الانجليزيه
1: والصينيه والهنديه والله كانت لي محاوله اني باش نعمل معناتها اللهجه التونسيه معناتها باش ندرب نموذج الذكاء الاصطناعي لكن الماتريال ما يكفيش ماهوش دي سي معناتها نتاع يفانك ولا إيسات باش يخدم لك معناتها ماتريال قوي ما تنجم تكفل بها دولة وزارة
0: مش شخص
1: حاجة مش شخص خاصة احنا اللهجة نتاعنا معناتها صعيبة برشا هو ديجا جيراننا ما
0: يفهموناش
1: معناتها ليبيا والجزائر جيت نلقى جملة واحدة خويا جملة واحدة صغار قاموا الأولاد فزوا الزر ناضوا معناتها
0: يعني وليد دربته انت على اساس باش يخرج لك الجمل اللي حاجتك بها
1: شويه لكن مش برشا
0: باه نجيو للمسابقه الفيديو هذا شاركت به في المسابقه في اطار الفقره او المسابقه اللي خاصه بالفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي وحاز جائزه الجمهور
1: الاولى
0: الجائزه الاولى للجمهور
1: شوف نعطيك شوية أرقام هو أنا بالنسبة ليلي أخي عماد الهدف معناتها وصل المبتغى الميساج وصل تعرفش ليش خاطر إذا كان تلقى 43 ألف واحد تفرج على الفيلم وأكثر من 1200 بارتاج دونك ما تحب الفيلم ما عجب العباد عجب الجمهور
0: فرجت فيه العباد
1: اي احنا نحبوا معناتها نوصلوا الافلام هذوما للجمهور مش النخبه او الفيلم اللي بعده ثاني شوف الفارقه 8000 مشاهده و400
0: بارتاج فرق بعيد برشا برشا
1: ما انت باش نمشيو بالجائزه الاولى الثانيه لهنا الفيلم بون نعرفش لازم التحكيم شنو هي المعايير والمقاييس اللي اعتمدت اللي اعتمدتها باش ما انت باش ما تعطيش الى الجائزه الاولى للثانيه للثالثه للسلسه بريم في الجوائز معناتها جوائز مهرجان الرسميه الاصليه لمد لي تروفي نتاع معناتها على الجائزة الذكاء الاصطناعي بون هو ممثل معروف باش نذكروا حتى اسمه
0: صالح
1: حجتي همس لي في وزني قال لي فيلم عالمي طيارة من بعد سألته قلت له علاش ما ماهوش الاول ولا الثاني قال لي تو نحكيو من بعد والله يشوف
0: اولا اسباب ماديه زعمه ولا
1: والله شوف هو فيلم الجمهور ما فيش مقابل مادي
0: ها
1: اي فما مقابل مادي في الافلام
0: الجوائز
1: لهنا يعني شنو نقول معناتها الجمهور حاجه ولجنه التحكيم في موجه اخرى في وقت اخر ممكن خاطر هما ما عندهمش تكوين في الذكاء الاصطناعي صحيح هما
0: حاجه جديده راهو الذكاء الاصطناعي ولا الافلام
1: هما نجوم تاع السينما تاع مسرح لكن ما نعرفش معناتها شنو هي المقاييس ما تنجمش انت تنجم تقيم اداء الممثل مثلا لان في الذكاء الاصطناعي ما تقولش اداء الممثل فما في كريتير اخرين على فكره والله ما بين قوسين اخويا عماد عندنا نجم من معناتها نجم هوليودي نجم هوليود تونسي هو ممكن مش معروف برشا معناتها الا هو كمال كريفه هذا هو لونترونور نتاع فاندام مثل معاه توب ولا ما عارف شو مثل معاه من بعد انتج له اخرج له افلام صديق هو تعرفت عليه بون اترافير كالكا وكي جاء لتونس تقابلنا مرتين تقابلني هو كان موجود حتى تصوري معه في البروفيل تاعي فيسبوك كي تتفرج على الفيلم قال لي واو 20/10 قلت له ما نحبش المجامله قال لي لا انت تميريت هذا نجم هوليود هذا هنا لجنة التحكيم ما نعرفش علاش ممكن ثم ضغوطات خاصه اني سمعت من مصدر موثوق اللي هو المدير المؤسس المهرجان تحية ليه خويا وليد
0: بن حسن
1: انه الفيلم تفرجوا فيه في الولاية ممكن قتلوا تغشوا علاش تغشوا خاطر منعش هنا اللي تفرج في الفيلم ينجم يشوف معناتها ثم خراب وفوشيك معناتها
0: ثم ربما الرسالة اللي حبيت توصلها انت كانت مزعجة شوية معناها
1: كانت مزعجة خاصة أني خذيت الإطار المكاني سوسة
0: بالطبيعة
1: وحتى
0: الأماكن اللي خدمت عليهم أماكن في سوسة بالطبيعة
1: أماكن ولا ما فرش فيه لهنا ممكن ثم مسؤولين ما يعجبهمش إن شاء الله ما يكونش السياسي يتدخل في الثقافي إن شاء الله لا معناتها هذه مجرد معناتها
0: بدري
1: بقول هنا مثلا اللي باش تتغشش فيه انت يا مسؤول راهو لازم ما جيتش ننقد يعني خاطر حتى في الفيلم اللي تفرج فما واحد قاعد يصور في حاشاكم في الزبله في البحر ويهبط على البارتاج وكهو فهمتني يعني لهنا شفت المشلوين حطيت صباع على العداء
0: وخدمت عليه
1: حللت اعطيت الحلول هاو كيفاش تعمل باش تولي هيك انت هيك اذا كان باش تكمل معناتها بالطريقه هذه راك باش توصل للخراب هذا المسؤول باش يتغشش راه واقع راهو الصوره تاع المسؤولين في مهرجان وسو راهي كانت معناتها خايبه برشا ما عطاتش فكره باهي على لا على سوسه وعلى تونس في السياحه على خاطر وراهم من با حطوا حتى تصويره ولا حاجه وتيل خراب
0: شفتوا وكنت عديت يعني نهارتها الاستعراض بشكل مباشر من ابو جعفر الحقيقه تصاور ما عجبتنيش بالكل ومشهد مش حلو بالكل ومش هذيك سوسه بدر الدين الفيلم هذا ماهوش باش يحل كفاخ باش تعمل افلام اخرى لانه توا بدات شركات كبيره حتى في السينما بدات تخدم على الاي اي في الافلام
1: فما مقترح مشروع كبير من السيد هذا اللي قلت لك قال لي حتى السيناريو كمال كريفه نجم هوليودي منتج ومخرج ومعناتها افلام كبار تحكي على فول كونتاكت تحكي على معناتها فوندام فما فيلم قال لي سيناريو محطوط مي مكلف برشا معناتها باش يخدموه خاطر منين تجيب الفيله معناتها الفيوله من كينيا ولا من عشرين معناتها
0: تولي تخدمهم بالاي اي الكل هذوكم
1: بالاي اي وان شاء الله ان شاء الله باش
0: ان شاء الله
1: في قاعدين كان نشوفوا الفيلم حنا بعض خاطر الفيلم اللي تخدم الايطالي موش هذاك حنا بعض ما عطيتش تصويره باهية ما نعرفش
0: الرؤيه ماهيش تونسيه معناها في نهايه
1: المطاف معناتها الدول الاخرى استثمرت في حنا بعض اللي هو معناتها تونس خساره والله ما
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخدموا عليه ان شاء الله توا هاو برشا امور تطورت ان شاء الله نخدموا على حنا بعل وغيره من الشخصيات التاريخيه في تونس بدر الدين خضر المصمم والصاحب الفيديو التوعوي اش دخلني نحب نشكرك برشا على وجودك معنا في اذاعه المنسير في برنامج حديث في الثقافه وان شاء الله نلتقي في مواعيد اذاعه قادمه يا بدري
1: شكرا وتحيه وامسيه سعيده
0: الى اللقاء

0: إذاعة المنستير
1: تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
2: لا تنسى
1: احنا الموجة
2: الموجة
1: اللي تجمع

0: شيء.
1: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انعقد باسم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة اجتماع تنسيقي بإشراف المدير العام للمستشفى شوقي بن حمودة وبحضور رؤساء الأقسام والإدارة الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة، وخصص لمتابعة مختلف مراحل إنجاز مشروع تهيئة جناح جديد للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصين الاختصاص المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار. وتم خلال الاجتماع ضبط مراحل الإنجاز وتوزيع المسؤوليات مع التأكيد على احترام الأجل التعاقدي المحدد بستة أشهر، بما يتيح دخول الجناح الجديد حيز الاستغلال في أقرب الآجال وتعزيز طاقة المستشفى في مجال الجراحة المتخصصة. قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة المتهمين بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال وعدة قيادات بكتيبة أجناد الخلافة الإرهابية إلى جلسة أكتوبر المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة. كشف رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش خلال انعقاد ملتقى الدولي والإقليمي اليوم بالحمامات ملتقى الجمعية وبمشاركة نظيراتها الأجنبية بإشراف وزيرة المرأة، كشف وقال إن الجمعية تمكنت من تجاوز الرقم المأمول بلوغه لسنة 26 و2000 بدعم 12,000 طفلا فاقدا للسند ليصل إلى 12,500 طفلا بحلول سبتمبر الجاري. واعتبر مقديش أن هذا الهدف تحقق بفضل دعم الدولة ودعم المواطنين المحبين للعمل الاجتماعي والمحتضنين للأطفال. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 26 و2000 يوم 34 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامولاي المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران، والذي يتضمن خطة من 7 أيام وضعت بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يرجح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الأمريكي. نعود ونلقاكم في تمام 10 ليلا، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
2: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية، فنية، تربوية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية، سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا

12 دقيقة بعد الساعة 9 مساء مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة حديث في الثقافة المتواصلة معكم حتى 10 ليلا. مجدد لكم التحية أينما كنتم في متابعتنا. من أبرز المجموعات التي عملت في الثقافة التونسية وغيرت فيها وأسست لبعض مناهجها جماعة أو ما يسمى بجماعة تحت السور. ففي ركن ضيق في شارع ضيق في باب سويقة الشعبي بالعاصمة التونسية ترقد هناك كانت خيالات مجموعة من الصعاليك الذين قرعوا المجتمع التونسي الرازح تحت الاستعمار الفرنسي في ثلاثينات القرن الماضي. وطبع هؤلاء بتمردهم في أشعارهم ومقالاتهم التي صدرت في صفحات جرائد هزلية، وحمل بعضهم نصوصهم المتمردة إلى ركح المسارح وأصبحت نصوص أخرى شعرا ملحونا في الجلسات وفي السهرات الفنية. عرفت تلك المجموعة بجماعة تحت السور، حيث اتخذوا مقهى هناك يسمى مقهى خالي علي قبل أن يتحول إلى مقهى تحت السور، باعتبار أنه هذا المقهى كان ملاصق للسور، سور المدينة العتيقة في باب سويقة آنذاك. تشكلت جماعة تحت السور بعفوية، لكنها كانت بمثابة حقل مغناطيس جذب بعناية أشخاص ذوي ملمح واحد، مثقفين أغلبهم فقراء يعيشون على الهامش إلى حد العبثية، يائسين من الوضع ساخرين منه. قادهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي عمقه الاستعمار الفرنسي في فترة ما بين الحربين إلى التمرد على الواقع، حتى باتوا منبوذين من المستعمر ومن مثقفي النخبة أيضا. تزامنت بداية نشاط جماعة تحت السور الأدبية في ثلاثينيات القرن الماضي مع احتفال فرنسا بمرور نصف قرن على احتلالها لتونس، وأعدت في سبيل ذلك محافل ضخمة كلفت ميزانية المملكة التونسية أنذاك أموالا طائلة. في المقابل عاشت تونس أزمة اجتماعية خانقة عممها وعمقها الاستعمار من جهة، وأيضا صدرتها أزمة الثلاثينيات العالمية من جهة ثانية. في ظل ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخانق وقبضة فرنسا التي شددتها على التونسيين، تأسست جماعة تحت السور كرد فعلي طبيعي على التخلف والجهل والاستضعاف، مستعملة أقلام الهزل والسخرية في الشعر والأدب والصحافة والكاريكاتير. وهذا هو الخط الذي جمع بين هؤلاء المثقفين الذين لا يعرف عددهم بالكامل، ولكنهم يجتمعون حول طاولة في مقهى رخيص، لتظهر بعد ذلك جماعة تحت السور التي أصبحت حركة ثقافية كاملة المعالم. جماعة تحت السور ذمت أدباء كبار مثل علي الدعاجي، مصطفى خريف، أبو القاسم الشابي، محمود بيرم التونسي، محمد العريبي، الهادي الجويني، الحكواتي عبد العزيز العروي، والكاتب زين العابدين السنوسي، والأديب المسرحي عبد الرزاق كرباكا، وغيرهم من الأسماء التي كانت فاعلة في المشهد الثقافي التونسي.

0: نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام من أغنية جبار لعبد الحليم حافظ، لأنه الموعد الأسبوعي حان مع الإعلامي والصحفي التونسي القدير محمد الماتري سميدة. طبعا مع ماتران المواضيع دائما ما تكون على علاقة وتيدة بالفن والثقافة التي نصب إليها جميعا. بداية ماتران، مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا سي عماد، مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة المنستير الغراء، وبارك الله فيك على كرم الاستضافة، وإن شاء الله نقضيه معناه وقت ممتع
0: إن شاء الله. ماتران، خليني السؤال اللي تبادر الذهني في بداية اللقاء معك، وأنت معروف جدا بتشبثك بالفن الكلاسيكي الجميل وبالطرب، وخليني نقول طرب الزمن الجميل فعلا، نحب نعرف هل ترى الفن، يعني لهنا نتحدث عن الموسيقى والغناء، هل هو صالح لكل الأزمنة أم فقط مرتبط بفترات وأجيال معينة؟
1: هو المفروض أنه صالح لكل الأزمنة، لكن الأذواق تختلف، لأنه احنا نمر بفترات في الحياة أو محطات في الحياة تختلف فيها الأذواق، لكن الفن لغة عالمية يفهمها المفروض كل الناس ويحسوا بها كل الناس. لكن اللي صاير في بعد ما يسمى بالربيع العربي أو ما يسمى بالثورات العربية، انقلبت المفاهيم رأسا على عقب. مش معناها أنه ما تمش صراع أجيال، كان فما صراع أجيال، وأنت كنت تعدي توفي أغنية لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ تغشش ذات ليلة، كان يغني بعد أم كلثوم، وأم كلثوم معناها هو من المواهب الصعبة، كانت قبلت أنه يغني بعدها، لكن طولت في الغناء
0: غريبة،
1: هي من عادتها أنها تطول في الغناء، فطلع بعدها متغشش عبد الحليم وقال مش عارف هذا شرف لي أني نغني بعد أم كلثوم أم مقلب. ومن وقتها تقلبت عليه الأمور وتغشوا عليه الناس كل، لأنه حسوا أنه غار أو تقلق من وجود أم كلثوم، فحب يثبت وجوده بالطريقة هذيك. والحكاية معروفة وشهيرة وكتبت عليها الصحافة
0: بالضبط
1: المصرية طويلا، وتغشت أم كلثوم وبعدين طلب منها سماح، طلب معناها إلى حد ما مذل بين ظفرين كما قالت الصحافة، بسلها إيدها وقالها تبقى ست الكل، لأنه كان ما أغناه عن هذا معناها. لكن الإنسان ضعيف بطبعه
0: بالضبط،
1: يحب يثبت وجوده، ساعات مجموعة العقد تتحرك أمام نجاح فنان كبير أو قديم، فساعات يتصرف تصرفات نهشية، وهذا اللي قاعدين نشوف فيه احنا في برامجنا وفي أعلامنا وفي تلفزاتنا وفي مهرجاناتنا. فما صراع كبير جدا بين الجيل السابق والجيل الحالي، الجيل القديم يحس أنه أقصي من المشهد، والجيل الحالي يحب يثبت وجوده بأي طريقة، وساعات يقول لك هذا فنان قديم، هذا فنان كلاسيكي، والتسميات هذيك للاستنقاص من الجيل المؤسس. وما يتقدم الفن كان ما تعترف بالجيل المؤسس أو الأب المؤسس للفن،
0: وهذاك المنطلق في نهاية المطاف
1: صحيح. معناها فنحن نعيش انفصام في الشخصية الفنية، خاصة في تونس، واللي تشوف فيه معناها خاصة وقت ظهرت ما يسمى بظاهرة الرابرات أو فن الراب، وقتها اختلطت الأمور واختلط الحبل بالنابل.
0: نعم. مطران، ثم صراع بين الأجيال حول الأذواق الموسيقية، حول الألوان الموسيقية،
1: صحيح، ثم صراع كبير جدا وصراع مرير. وأنا بحكم مخالطتي للجيلين، الجيل القديم مستاء جدا ومش عارف كيفاش معناها يفرض وجوده ويواصل مسيرته في عالم الغناء، والجيل الجديد لا يعترف بصراحة بالجيل القديم إلا ما رحم ربي. فكل فنان يعتقد أنه هو معناها سيد الفن وأنه الفنان الأول، وهك تشوف أنت حتى التسميات ما كانتش تتقال، ولينا نسميه نمبر وان والفنان الكبير والفنان ما نعرف شنوه. وبصراحة وأنا ديما أقولها وأنت تعرفني في هذا الشهاد، الإعلام هو اللي قسم وهو اللي خلى هالصراع هذا معناها يكبر. الإعلام ما يحترمش الجيل السابق، حتى كي يجيبوا فنان يعطيه المساحة الكبرى للموهبة الجديدة، وأنا مانيش ضد، لكن يلزم على الأقل مناصفة معناها
0: هو فعلا مطران الإعلام عنده دور كبير في توجيه الرأي العام، هذا مما لا شك فيه، ومؤثر في ذهن الناس وفي علاقاتهم وفي حتى أذواقهم. الإعلام كما كنت تحكي البعض منه مش قاعد يقوم بدور سلبي على حساب ما يسمى بنفرين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الوترية أو غيره، من خلال معناها تأليه أحيانا لبعض الأشخاص لبعض المطربين، والغاية مش فنية، مش تأليه حتى على المستوى الفني، لأنه عنده غايات أخرى، ناس وليت تخدم بالصورة متاع الفنان، ناس تخمم في مداخيل المادية، إشهار حفلات وغيره، فبالتالي قاعدة تقضي تدريجيا على الفن، الفن الفن اللي نعرفوه نحن، اللي هو الفن خليني نقول الكلاسيكي بعيدا عن الراب، اللي هو في نهاية المطاف موسيقى دخيلة على الموسيقى العربية.
1: طبعا هي موسيقى دخيلة وموسيقى هجينة وكلام فارغ في مجمل وكلام فارغ وبذيء، لأنه المنشط اللي ما يكونش عنده خلفية فنية وعنده ثقافة وعنده رصيد ويكون متشبع بالنغمات والمقامات يفسح المجال للتافه وخوف للفن البدورو للفن السريع لغايات مادية بحتة. أنت بكلهم يحكيوا على الفلوس، والدليل أنه حتى اللي يغنيوا في الراب يحكيوا على الفقر والمزيرة وإلى آخره، لكن أغلب الكليبات متاعهم على كرهب معناها آخر صيحة، يلبسوا كل الاكسسوارات، يغنيوا في أفخم الأماكن، معناها تحس فما انفصام، ما فمش تأثير في الفن، بعكس الفنان الكلاسيكي القديم اللي مر بمحطات وما ولا نجم، كان متعب وتعرقل وصارت له برشا مشاكل في الحياة ومشى على الأشواك، معناها عبد الحليم أم كلثوم فريد كلهم تعذبوا وعملوا رصيد خالد. الفرق بين الجيل الحالي والجيل السابق، الجيل السابق خلد في في في في مجال الفن وفي عالم الفن، الجيل الحالي يعطيه يعيش بأي طريقة، المهم يصور الفلوس يغني أي كلام، والمقياس متاعه نسب المشاهدة، وهذا معناها مدمر للفن وللوجدان.
0: ومترانا بربي خلينا نقول لهنا كلمة قبل ما نرجع الموضوع كنت تحكي فيها برشا، اللي هو نسب المشاهدة. مطران راهي كذبة كبيرة باش العباد اللي تسمع فيها تعرف شو معناها نسب المشاهدة. راهو ثم شركات وموجودة تنجم تعطيها انت فلوس تتفق معاها قديش تحط لك المشاهدة في الفيديو متاعك ولا في الغنية ولا غيره. الأمور أمور مغشوشة برشة، أمور قائمة على فلوس، فبالتالي أمر لهنا مذبية معناها الناس اللي تسمع فيها ما تناقشوش برشة. تنجم تلقى مثلا فيديو فيه مثلا 20 مليون ولا 30 مليون فيو، وهما ما همش 30 مليون فيو صحاح، وهذاك علاش شركة اليوتيوب توا قاعدة تلوج في حلول من أجل أنها تقضي على الظاهرة هذه. هذا من جانب. الجانب الآخر مطران، وإحنا كنا نحكيه على الراب والموسيقى الكلاسيكية، الراب راهو تخلق في أمريكا، تخلق في الغرب، ما تخلقش في تونس، فبالتالي ربما اللغة الأصلية متاعه وتنجم تتغنى به وتخرج عليه، هذه حاجة. ثم علاش الغرب باعتبار أنه موسيقى عالمية وموسيقى كونية، علاش ما ياخذوش الآلات متاعنا الوترية والفن متاعنا ويخدموا به كما خدمنا نحن بالراب متاعهم ولا بالأوركستر ولا بالآلات اللي عندهم العصرية؟
1: لسبب بسيط، وقالها ابن خلدون توا معناها سنوات أو قرون سعيمات، قال لك المغلوب ديما يتبع الغالب. هيك علاش هما احنا متبعوناش، احنا ديما مغلوبين، واحنا المغلوبين نتبعوا في الغالب ونقلدوه في كل شيء وندخلوا كما قلت لك، نعملوا موسيقى هجينة أو أغنية هجينة بكلمات تونسية بلهجة تونسية، ساعات حتى ببذاءة تونسية للظهور، حبا في الظهور والنجومية وجريا وراء كذا وكذا. والدليل أنه أغلب النهايات كانت خايبة لمن يستعمل في الفن الهجين، لأنه ما عندوش ثقافة، ما عندوش رصيد، ما عندوش بوصلة توجهه وتأطره. ما نجدد احنا اللي قلت لك الموسيقى معناها موسيقى عالمية، لكن يلزم تبدأ بموسيقى بلادك وتحترم الكبار متاع بلادك الفنانين الكبار وتسمع الكلمة، الأغنية توا بلا إحساس بلا روح بلا كلمات بلا في حد شيء، في حد شيء صدقني في حد شيء. وحاولت أنا مرارا وتكرارا مش نسمع الراب ونسمع حتى المزود، لكن بكامل صراحة فيه برشة ضجيج وبرشة صخب وبرشة برشة كلام. ثم فما حاجة ماتت أو هي دخلت غرفة الإنعاش، ملكة التقييم، ما عندناش شكون يقيم أو ينقد أو معناه يوازن، ما عادش ولينا نحكموا على نسب المشاهدة. يقول لك والله هو عبى المهرجان الفلاني، عبى ينجم يعبي المهرجان الفلاني، تخلد الأغنية ولا ما تخلدش. ثم أكبر النقاد في العالم العربي المحترمين جدا، معناه يتسألوا أنا هي الأغنية اللي خلدت في العشر سنوات ولا 15 عام هذه اللي ما تمش حتى أغنية. قبل كان عرس فني بكل ما في الكلمة معنى، وقت تغني أم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا حليم أغنية معناها
0: حفلة
1: جديدة.
0: كانت بيتم معنى الكلمة فعلا،
1: الصحافة العربية الكل تكتب وإلى آخره. توهك تشوف معنا عنا ظواهر رديئة جدا كما محمد رمضان، كما حسب ريانا أحمد سعد وبرشة فنانين أخرين، معناها ظواهر سيئة جدا.
0: هو متران رأيك صحيح في محمد رمضان لأنه عمره ما كان فنان، لكن المشكل ثم مشكل كبير في شخصية أحمد سعد. متران أكيد رك تعرف أكثر مني أنه أحمد سعد كان مؤدي في فرقة أم كلثوم للموسيقى، كان صوته كان صوته صوت طربي أصيل، ويعني هذا نحكي 15 سنة إذا كان مش أكثر 20 سنة التالي، كان من أبرز المؤدين لأنغام أم كلثوم، من أبرز المؤدين للموشحات. فجأة انقلب 380 درجة ولا يخدم في نوعية معينة متاع أغاني، الدرجة أنه صوته بدأ يضيع في الأغاني هذه. ربما كي تسألوا أنت لهنا يقول لك الوقت والزمن والجيل يتطلب هذا.
1: هو سير الموضة، هو صوته جميل الحق متاع ربي، صوته جميل، عنده بعض الأغاني جميلة جدا وعنده إحساس وعنده، لكن هو سير الموضة كما الجيل هذا متاع الجيل الجديد، بدعوة أنه يحب حتى هو يجد له مكان وسط هذا الضجيج والصخب، لكن هو ضيع المشي متاعه، هو ضيع حياته، حتى حياته ماهيش معناها كلي مشرفة جدا. حتى تشوف المظهر متاعه المرة الأخرى معناها تحسه كأنه نفسانيا تعب، وقت لخرج بكالوريوس في لحيته وما نعرف شنو، وبعدين نحاهم وبعدين قال هاني باش نولي مظهر جديد. مش عارف انا خاطر الفنان ما همش عارفين شنو معناها فن وشنو معناها فنان وشنو معناها قيمه فنان. الفنان راهو احساس وشعور وصوت واخلاق ومظهر لايق. انت ولاو يطلعوا بدون مريول على المهرجان كلهم يقلدوا في بعضهم، التقليد لا يدوم، ما يبقى كالأصل الثابت لأنه ثابت مثل شجرة ثابتة معناها في الأرض. مع كما قلت لك ما ثمش قبل كانوا ثم برشا صحفيين ينقدوا بشراسة، يوصلوا حتى يسبوا يقولوا له راهو كذا، يحشموا الفنان على روحه. تو ولا حتى الناقد بيدو
0: ما عادش يحب يحكي، ما عادش قايم بدوره. الاعتبارات كما حكيت ربما اعتبارات خاصة وحتى اعتبارات ذوقية، ولا معناها اللي يحب ينقد يحس روحه أنه خارج السرب متران. وهذا اللي لاحظته معناها حتى في حضورك في عدد كبير من البرامج في اللقاءات، تحس متران وكأنه ذلك العصفور الذي يغرد ويحلق وحيدا بعيدا عن السرب.
1: احنا سعيد انت وانا وبرشا ناس وبرشا خيان زاد ممتازين تربينا على الكبار، احنا على الكلمه الطيبه والكلمه الصادقه والنيه الصادقه، لانه اذا ما ثمش صدق في العمل سواء فني ولا اعلامي راه ما ينجحش وينجم يموت بين فينا واخرى. هيك علاش وساعات نلقى روحي انا نغرد خارج السرب ونقول انا فين قاعد والوه ماشي والوه كذا، لكن الطبيعة تأبى الفراغ. مفروض أن الناس الباهية والمحترمة تكون حتى في البرامج الرادية باش توازن وباش باش نعرفوا باش نميزوا بين الجيد والرديء، يلزم فما بوصلة في البرنامج أو في المجال الفني. الغريب في الأمر حتى أهل الثقافة ومسؤولي الثقافة عجبتهم الموجة، وكم من مرة كم من مسؤول يكلمني يقول لي هو الجمهور أنا شتحبني نعمل وهو الجمهور يحب هكا، نقول وانت تحب تأسس وتبني ولا تحب تهدم؟ يقول لي لا هو الجمهور معناها ساعات يقول لك الجمهور عايز كده الجمهور عايز كده، والجمهور ساعات مش صحيح. الجمهور معناها دجنه جمهور يحب الرديح يحب النجومية بهرج النجومية كيف يعمل صورة مع فنان يغني في عوض الفنان وهذا الكل دمر المجال الفني خاصة في تونس والدليل أنه تشوف حتى صرخات الفنانين الكبار عدنان شواشي يكتب شادي الحاجي
0: غابوا كلهم
1: قاعدين يتألموا هك علاش هما مش فاهمينهم قاعدين يتألموا أنا كان جيت في, في, في موقع المسؤول إنه وازن يا سيدي لا ألغي الجيل الجديد ما ننسفوش وما ألغيش زادة الجيل القديم لأنهم يتكاملوا مع بعضهم واقترحت أنا مرارا وتكرارا راهو أي فنان كبير ماذا بينا يخرج معه موهبة من الجهة ولا صوت جديد ولا صوت جميل يأطره ويأخذ بيده هذا الكل ما عادش حتى كي يكرموا مجاملة يظهر في الصورة أنه كرم كذا وكذا وأنه أعطاه قيمته في حين وقت يصعد على الركح يغني أغاني رديئة لا علاقة لها بالمكرم ما هو أنت وقت باش تكرم تكون خير من اللي بتكرمه معنا
0: مطران احنا حكينا على الدور الأساسي متاع الإعلام مطران زاد معايا أنه حتى الفنان عنده دور كبير في هالأزمة هذية لأنه طبعا. اللي سامي كنا نحكيه عليهم وين أغانيهم يقول القايل وين بون لطفي بوشناق ساعة ساعة يعمل غنية سمير العقربي بعد قداش يعمل غنية عدنان الشواشي وين صلاح مصباح وين شكري بوزيان وين سليم دمق وين صوفيا صادق وين الجديد متاع وين هما الجيل اللي فات اللي كنا نشيخه على أغانيه الجيل اللي جاي بعد نعمة وجاي بعد عليا وجاي بعد المجموعة هذيك وعلى الريح الجيل هذا وينه وين ما عادش يقدم ما عادش يخدم ما عادش ينتج مطران
1: هو لأكثر من سبب لسبب مادي كما يقول لي البعض من الفنانين يقول لك الأغنية مكلفة جدا والبروفات مكلفة جدا وإلى آخره لكن هو مفروض وقت يصور برشا فلوس في الصيف يخلي جانب مكل مدخين هذي كان يصرفهاش في ما لا يعني وفي الملذات وفي البحث عن برشا حاجات جانبية يعمل يخلي رصيد للأغنية على الأقل مرة في العام يعمل أغنية ولا زوز ثم الحاجة الثانية سعيد كلهم عجبتهم هذية في غياب سياسة رادعة وأنا أعني ما أقول تمنع أنك تجمر البيت ولو بأسهل الطرق يغني أغانيه القديمة يقول لك مدام الناس معناها تحب أغانيه القديمة برا خلي أنا مخلط في روحي أنا عملت أنا 10 أغاني ولا 15 أغنية وهو حتى الرصيد الغنائي يقول لك إنسان عنده رصيد غنائي معناها رصيد فيه برشا غناء وبرشا أغاني
0: عنده خزينة عنده ريبرتوار متاعه
1: وعنده ريبرتوار متاعه وبرك الله فيك كلهم نساقوا في الطيار هذا مع أنه زاد البعض يحب يمشي البرامج الخايبة باش يهنتلوه مش باش يغني أغانيه وكان شفت أنت ولات عقدة أخرى أي فنان يجيبه عنده تلقى عنده 30 و40 أغنية ما يغنيش من أغانيه حتى أغنية ويمشي يغني أغاني أم كلثوم أو صبيحة أو علي الرياحي هذا الكل دخل الفن في المتاهة الفن حسب رأيي دخل غرفة الإنعاش ما عادش فما علاقات قائمة على الاحترام والمبادئ ولات معناها فيها مصالح وفن المصالح هذايا باش يدمر الضيقة ودمر الضيقة الفنية على المدى القريب وعلى المدى البعيد وفي المستقبل ما عادش باش تلقى ناس معناها تسمع الأغاني يحط الموسيقى متاعه بالذكاء الاصطناعي يخنتب وحده يغني وحده شو الدليل أنهم كلهم ولاو في فيديوهات يخرجوا يغنيوا يمشي المهرجان يدفع 190 دينار و 600 دينار باش يغني هو وباش يحقق معناها فضوله الشخصي ويروي فضوله الشخصي فغاب الفنان وسط الخدم وغابت الضائقة وغاب الجمهور واختلط الحابل بالنابل والعاقل بالهابل وهكذا
0: مطران نحب نغتم فرصة وجودك معنا وحديثنا عن الفن والغناء أكيد أنك تتبع في الموجة الأخيرة اللي عندها تقريبا 2-3 اللي هي الأغنية المقدمة من قبل الذكاء الاصطناعي يعني كلمات ولحن وصوت يخرجه لك الذكاء الاصطناعي الدرجة أنه برشا غاني توا نسمعوه ويمشي في بالنا معناها مطربين وهما لا مطربين لحد شيء وأردوناتور خدمهم العالم بالنوعية هذه متاع الفن اللي ما فيش يروح بالحق فن ما فيش يروح وين نجم يهزنا يا ترى هذا إذان بنهاية الموسيقى الإنسانية الموسيقى المنطلقة من ذات الإنسان من إحساسه
1: هو حسب رأيي إذان بنهاية كل شيء نهاية الإعلام نهاية الأدب نهاية الفن كل إنسان عامل مملكة خاصة ينجم يعمل فيها اللي يحب ويمارس الدور اللي يحب وبدون علم وبدون ثقافة وبدون حتى شهادة علمية يقول الذكاء الاصطناعي يعطيني كلمات متاع أغنية هو الموضوع متاعها يعطيني كلمات ويقول له هو المقام وهو اللحن واقصد ربي وهذا هذا دمر كل شيء لأنه أنا نأمن بالاختصاصات ونأمن بالمواهب والله إنسان موهوب برا ينجم يدبر راسه ويعطينا حاجة جيدة لكن حتى في اختياره للكلمات هذا الذكاء الاصطناعي بلا روح بلا روح يعطيك أي كلام أي كلام وأنت ويعطيك الموسيقى اللي تتوأ مع الكلام هذا كل ويغنيها هذا الشخص وهو منتشي ويمارس دور الصحافي ويمارس دور الفنان ويمارس كل شيء والدليل هنك تشوف الناس الكل عنده المملكة الخاصة متاعه تضوع على الجرايد هذا معناه تو سنوات ما كناش نعرفه وهم يعرفوا أنه قاعدين يعملوا في الذكاء الاصطناعي يقول مرتخاي هذا إمبراطور الصحافة العالمية اللي عنده فوكس نيوز ومن عارف شنو وبرشا جرايد وإلى آخره يقول لك عام 2030 كل حد عنده التلفزة متاعه عنده الأغنية متاعه عنده الفيلم متاعه عنده
0: وهذا
1: اللي قاعد يصير والناس ولا تعمل في سيريات معناها مترجمة وهو ألاف يشاهدوا فيها فيها الغث وفيها السمين كما قلت لك غاب الإبداع الإنساني غاب وإذا يغيب الإبداع الإنساني نوصلوا لمرحلة متاع تصحر ونرجعوا لطبيعتنا الأولى الجهل والسخف والابتذال يعني هم قاعدين يحضروا قاعدين يحضروا سعيماد وحتى بيل جيتس قرروا قربات مليار شخص بشي يتوفاوا مش عارف كيفاش يتوفاوا يظهر لي باش ينتهيوا معنويا وادبيا ونفسيا
0: ممكن ونفسيا وهذا اللي قالوا مش إيلون ماسك منعرف شكون
1: جاكوب زاد جاكوب واحد اسمه جاكوب هذا كان معاهم وخرج وانسلخ عليهم حس انه قيمة الانسان ما عادش عنده حتى قيمة
0: ولهنا اعتقد ما تراني يجي دور الفلاسفة لانه الثقافة لما خلقت مع الانسان الثقافة الانسان هو الكائن المثقف اللي بداية معناها يثقف كان يأكل بيديه ولا فرشيتة كان يحرق على حجر كان عريان ولا يلبس كان يعني الثقافة هي المرتبطة بالإنسان وصلنا المرحلة أنه الثقافة في علاقة بالعلم بالتكنولوجيا الجديدة ولا صراع كبير برشا لدرجة كما كنت تحكي أنه التكنولوجيا قادرة أنها تقضي على ثقافة الإنسان وهذا اللي أعتقد أنه الإنسان في كل مكان في العالم ما نصورش باش يسمح به
1: وهو مفروض أنه نرفع النذير ونقولوا شيء اللي قاعد صاير هما بيدهم حتى صنعوا الذكاء الاصطناعي هما بيدهم رفعوا النذير وقت تشوف أنت الروبوت هو اللي يقوم لك كل شيء بني فلاحة رقص يخدم لك بودي جارد معناها
0: وصلنا
1: ما تتسأل شنو قيمة الإنسان في هذا الكون الإنسان في حد ذاته شنو هي قيمته معناها ما عادش عنده حتى قيمة سواء أنه يستهلك يتبع اللي يتبع وما يحاولش حتى يبدع لأنه بكامل صراحة حتى الإنسان انسلخ عن دوره سعيماد ولا إنسان سلبي احنا في عصر الإنسان السلبي اللي ما عنده حتى دور وفي خلال 3 سنوات روى ما عادش حتى إنسان يفكر أو يبدع فكرة لأن الذكاء الاصطناعي قاعد يقوم له بهذا الكل
0: والفن
1: بطبيعة الحال سعيماد تدمر تدمر وتدمر تدمر ثم دمار نفسي والدليل حتى حد ما هو فرحان حتى حد الناس كلها يتشاطي على الفيسبوك وعلى التليفونات لكن حتى إنسان ما هو شاعر بالسعادة لأنه في داخله يعيش صراع
0: صراع فعلا
1: نتبع ما نتبعش ننسلخ
0: صراع وحيرة حيرة كبيرة برشا
1: حيرة إنسان الحيرة شفناها وعشناها احنا كنا نقرأ عليها في الأدب شنو معناها إنسان محتار وحائر ومتقلق ويبحث ويطرح الأسئلة معناها ويحب أجوبة عن أسئلة حائرة توا ولا هو في حد ذاته حتى السؤال كي يطرحه ما يلقالوش إجابة تروي فضوله فيعيش في غربة وبرشا باش يدخلوا
0: هذه ربما مرحلة الاغتراب اللي حكاوا عليها الفلاسفة منذ 40 و50 سنة
1: صحيح هيك علاش والبعض هرب للغابة والآخر هرب من عرش فين والآخر انتحر والآخر ما معناها صارت كوارث في الحياة لأنه أخيب شيء أنك تعيش كئيب وتعيش مغترب وتعيش أنك غربة نفسية
0: مستلب باستلاب عملية استلاب فعلا
1: والدليل هو يعرفه الناس كل يقعد في القهوة شد التليفون ويتشاطي مع التليفون ولا مع جنبه وما عنده حتى قيمة، فعاد يدخل في نقاش معناه جيد، يحكي على حكاية، يحكي على موضوع، على ملف، ولا هذا شفت الفيسبوك، شفت كذا، شفت الانستغرام، الناس ولات المقياس متاعهم انستغرام شيء يهبل
0: بالضبط،
1: شيء هبل، وعالم كبير وصنع وعمل له دار ما يتلفت له حتى حد اللي سهل لك الحياة.
0: نعم نعم، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله متران نرجع للموضوع هذا، لانه موضوع انساني وموضوع فلسفي وثقافي بدرجه اولى، قضيه استلاب الانسان على المستوى الثقافي في عالم مليء بالتكنولوجيا، والتكنولوجيا المتطوره جدا اللي قادره انها تتجاوز الانسان حتى في كل الاعمال اللي يقوم بها. متران
1: صحيح، بصراحة المستقبل قاتم سعيمات، ويبدو أنه هذه التكنولوجيا اللي يصنعها الإنسان وابتكرها الإنسان ستقضي على الإنسان، هذا مش كلامي أنا، كلام خبراء ومفكرين، وهيك علاش تولوا معناها يحضروا ويندوا، وبرشا دول معناها حدت مجال التعامل مع الفيسبوك
0: ورجعوا للكتب بعد ما مشيوا في بالضبط بالضبط احدى المدارس ظهر لي في الدوله الاسكندنافيه رجعت للكتاب الورقي.
1: طبعا ثم برشا يخدموا في خدم لا فايده في ذكرها، ما عادش ينجم يحرر لا مطلب لا ما ما ما ما ما نعرف شنو، لا طلب، لا ما عاد يمشي طول
0: الشات
1: جي بي تي يقولوا عمل لي كذا ويعطيه بدقه عجيبه، وهو شيخ في لحظات. هذا الكل في المستقبل مش يكون له معناه الأثر السيء جدا جدا جدا حتى في العلاقات، حتى في العلاقات ما عاد حتى حد يحكي مع الآخر، هيك علاش بقضايا الطلاق ما تسألوش علاش قضية هو أساس الحياة الزوجية الحوار، ما عادش فما حوار، كيفاش بتصير؟
0: نعم.
1: معناها ما يسمى بالطلاق الصامت وكل الاغتراب وكل الاستلاب إلى آخره، معناها كيفاش باش
0: ناتج على الهاتف وعلى التكنولوجيا.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا.
0: نعم. مثلا أكيد كما قلت إن شاء الله نرجع له الموضوع هذا، نحب نشكرك برشا برشا،
1: وباش
0: نسمعك رشفة من رشفاتك، لكن قبل هذا تحياتي للمستمعين الكل اللي تبعونا، تحياتي الهيثم والناس في الإخراج الفني للحصة، عماد العوني، أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، وفي عناوينها: وزير التربية يعلن من المهدية أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر. إعادة فتح مكتب البريد بريج منزل المحطة من معتمدي سيدي بوعلي في ولاية سوسة. وفي ولاية سوسة أيضا توقعات ببلوغ إصابة الزيتون لموسم 26 و2027 و2000 حوالي 90,000 طنا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأكد وزير التربية في تصريح للزميلة نادر إسماعيل أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية.
1: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية لمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
0: من جانب آخر، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أن أعمال الصيانة والتهيئة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى ديسمبر المقبل.
1: مؤسسة محتة كان مناسبة لتدجينها والاحتفاء للأهالي بهذا مولود التربوي الجديد في أكثر من جهة. شفناها في بومرديش السويسي في أكثر من منطقة. في هذه المدرسة مثلا أشغال متواصلة، إن شاء الله تكتمل بشكل عاجل. كثير من الأشغال ستكتمل ربما موفى ديسمبر، وأعلننا في كثير من المحطات على انطلاق الجزء الثاني للتهيئة من أجل أن تعود المدرسة إلى جاذبيتها، لتكون هذه المدرسة مطمئنة وتتوفر بها عناصر الحياة المدرسية بيتم معنا الكلمة.
0: تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 من سبتمبر الجاري صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 26 و2000 من غرة مارس إلى 31 من أوت 26 و2000، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 من ديسمبر 26 و2000. وفي موضوع آخر، في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريبها للمواطنين بمختلف المناطق والجهات، تم إعادة فتح مكتب بريج منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة في حلته الجديدة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. وسيؤمن مكتب البريد منزل المحطة مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين. صابرين الكناني عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي والمزيد.
2: منزل المحطة ثاني أكبر عمادة ريفية في سيدي بوعلي. المقر السابق كان صغير شوية، فديوان البريد شاف أنه معناها حسب عدد السكان وحسب الخدمات يلزم أنهم يكبروا المقر. انتهيت أشغال التهيئة، ثم معناها برشا إقبال على الخدمات. منزل المحطة معناها ديجا كبيرة وفيها برشا سكان ويتعديوا عليها، معناها هي معناها نقطة عبور حتى مناطق معناها من أرياف اللي تابعين أرياف هرقلة ولا اللي تابعين أرياف نفيذة يتعديوا من ويسونتريد، دونك منزل محطة أكسيسيبل ليهم وتسهلهم الخدمات نتاعهم.
0: أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه من المتوقع أن تبلغ صابة الزيتون لموسم 26 و2027 و2000 حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2,500 طن من الزيتون البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون بالجهة وتحويله. وفي إطار استعداد لموسم جني الزيتون بولاية سوسة، قامت الجهات المعنية بزيارة تفقدية لمصبات المرجين بالجهة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتي تبلغ طاقة استيعابها 275 ألف متر مكعب من المرجين. وأوضح المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أن هذه المصبات قادرة على استيعاب كامل كمية المرجين لصابة الزيتون هذه السنة بالولاية، وهي قادرة أيضا على استيعاب المزيد من هذه المادة في ولاية أخرى على غرار القيروان والمهدية وباجة، إلى جانب تنظيف خزانات زيت الزيتون بالديوان الوطني لزيت الزيتون بالجهة لاستيعاب حوالي 20,000 طن، وهي كمية المنتظرة لصابة الزيت لهذا الموسم.
3: تم زيارة مصابات المرجين المتواجدين بالولاية في إطار اللجنة الجهوية لمتابعة مصابات المرجين، الوقوف على جاهزية هذه المصابات سوسة حكم على طاقة الاستيعاب تاعها تقريبا 275 ألف متر مكعب من المرجين، والمرجين مستخرج إن شاء الله يكون طاقة الاستيعاب تاع المصابات هذه تكون كافية باش تستوعب الكميات هذه، مع العلم كون المصابات هذه قابلة حتى تستوعب من ولاية أخرى كما سنفرض، ممكن فما اللي جاوا من باجة، فما اللي جاوا من مهدية، فما اللي جاوا زاد حتى من ولاية القيروان. كذلك تم زيارة ديوان الزيت، تم الوقوف على جاهزية الخزانات والمخازن تاع الزيت اللي وقع إفراغها معناها بصفة كلية من صابة السنة الفارطة بسبب تنظيف هذه الخزانات اللي تقع معناها استيعاب الصابة هذه، ضغط الاستيعاب تاعها تقريبا 20,000 طن اللي هي صابتنا السنة إن شاء الله.
0: لأول مرة بتونس تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال أسواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه. الملتقى يتواصل إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري، ويبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش:
4: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12,500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر، هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14,000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله 20,000 طفل، نعرفوا اللي فما أكثر من 30,000 طفل محتاج ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقتها التونسية يعاونوها، لكن بكرامة خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاعها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة.
0: في ولاية زغوان تحصل قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان على الصبغة الجامعية، وهو ما ساهم في تحسن الخدمات الطبية المزدات لفائدة النساء من مختلف معتمديات ولاية زغوان. خالد الشابي نظر بالمستشفى الجهوي بزغوان، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
5: قسم النساء والتوليد مستشفى الزغوان قسم خدمة الصبغة الجامعية، قسم شد قفزة نوعية بالخدمات نتاعو، دخل الاستيعاب فاتت 22 فرش، جل العمليات وغلبها هو اللي تخدم هنا في سبيطار الزغوان مع الشي بعثوهم لسبيطارات أخرين، حتى من العمليات الأورام اللي يتخدموا لهنا، هذا من شأنه روم شي يقلص من الاكتظاظ على مستشفيات تونس والولايات المجاورة، ونفس الشيء مشي نقلص من مشاكل ومخاطر ترونسفير تاع المرضى، خاطر تستنى نعرفوا إذا مش هز مريضة، راك ديما تخاف إذا تخسر الجنين ولا الأم ولا اللي قدر. بالنسبة للعادات الخارجيه من الاثنين للجمعه بالنسبه للاطباء، ومن الاثنين للسبت بالنسبه للسيرش فما هذه ما حاجه تجدد علينا. ثم دي زيك سما سبيسيو دخلتهم مثلا تحليل التشوه الخلق وكل شيء، واللي نعرفوا التحليل هذايا غالي شويه على المواطنين، واللي تخدم هنا في مستشفى زغوان معاش تبعث لبرا، حاجات كما هذه راهي حاجه تفرح، زاد على المرضى والخدمه زادت، ماذا بينا ثم تدعيم من ولفته من الوزاره دي سيرش فام دي انفيرميير خاصه اللي زاد سوانيونت واللي فام دومياج، باش نبقوا على الاقل في نفس النيفو نتاع الخدمة، نحسنوا من خدمات الغرف الأسرة دي كليماتيزور علاش لا.
0: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. وزير التربية يعلن من المهدي أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعاً باتاً خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر. وجهوين إعادة فتح مكتب البريد بريج منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة. نعود نلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج 50. كل بداية وراءها حكاية، وكل حكاية مهما ابتعد بنا الزمن تترك صوتا لا يغادر الذاكرة. في الحلقة الأولى من 50 فتحنا الباب الأول على حكاية إذاعة المنستير، على مشروع بدأ فكرة ثم صار صوتا وصار بعد ذلك ذاكرة لأجيال. واليوم نواصل الرحلة، نعود إلى البدايات الأولى، إلى السنوات التي كان فيها كل شيء يتشكل للمرة الأولى، الأصوات والبرامج والمواعيد والتجهيزات، وحتى التفاصيل الصغيرة التي صنعت يوما بعد يوم ملامح إذاعة اختارت أن تكون قريبة من الناس. نواصل حديثنا مع المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، لنقرأ بعضا مما حفظته الصحافة والوثائق عن ولادة إذاعة المنستير، ونستعيد من خلالها محطات ربما لم تعد حاضرة إلا في صفحات قديمة، ونصغي أيضا إلى شهادات من عاشوا تلك البدايات. سنستمع إلى منيرة الشريف، صوت من أصوات البدايات والتي كانت شاهدة على مرحلة التأسيس وحملت صوت المرأة إلى ميكروفون الإذاعة، وما زالت إلى اليوم حاضرة في أثيرها. سنقترب من عالم آخر لا يقل أهمية، عالم محطات الإرسال، حيث كان الصوت يحتاج إلى من يحمله عبر المسافات حتى يصل إلى البيوت، مع الناصر بن عافية الذي أمضى سنوات طويلة في محطات الإرسال. نستعيد جانبا من الحكاية التي كانت تجري خلف الميكروفون، حكاية التقنيين والمهندسين وكل من كانوا يعملون في الظل حتى يصل الصوت في موعده نقيا وواضحا إلى المستمع. وفي هذه الحلقة أيضا ذاكرة ووثيقة وشهادة وصوت قديم يعود إلينا من بعيد، وفقرات أخرى نواصل بها رسم صورة إذاعة المنستير، لا كما نعرفها اليوم وإنما كما كانت وهي تخطو خطواتها الأولى. لأن 50 ليست مجرد عودة إلى الماضي، إنها محاولة للإصغاء إليه. نصغي إلى الذين صنعوا البدايات، إلى الذين حملوا الصوت، إلى الذين جلسوا خلف الميكروفون، وإلى الذين انتظروا ذلك الصوت في بيوتهم. 50 تفتح اليوم صفحة أخرى من الحكاية، وربما بين سطر وسطر سنسمع من جديد ذلك الصوت الأول الذي قال ذات يوم: هنا إذاعة المنستير.

0: من ذاكرة الورق. في الحلقة الأولى من ركن التوثيق عدنا إلى البدايات الأولى لفكرة أحداث إذاعة جهوية بالمنستير، وفتحنا صفحات من الوثائق التي تؤرخ لهذه المحطة التي ستصبح بعد ذلك جزءاً من ذاكرة جهة كاملة وذاكرة تونسية أوسع. في هذه الحلقة نواصل الرحلة من خلال وثائق صحفية عاصرت تلك اللحظة لنقترب أكثر من صيف سنة 1977، صيف كانت فيه إذاعة المنستير تستعد لأن تولد، وتحول الحلم إلى صوت والفكرة إلى مؤسسة إعلامية سيكون لها حضورها في حياة الناس. وثيقتنا الأولى تحمل عنوان رسالة المنستير الإذاعة الجهوية، ووثيقة أخرى في مقال بعنوان حدث ذات صيف عام 1977 نشرته جريدة الصباح. وسنعود أيضا إلى ما نشرته جريدة الشروق في مادة توثق لتلك المرحلة المفصلية من تاريخ إذاعة المنستير. ولقراءة هذه الوثائق ووضعها في سياقها التاريخي والإعلامي كالعادة يسعدنا أن نلتقي سلمولدي العارم رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. سلمولدي مرحبا بك، أهلا وسهلا، منورنا مجددا في برنامج 50.
1: ربي نورك أخت ربح، مساء الخير، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير في كافة ربوع الوطن.

0: والساحل خاصة وعلى الانترنت.
1: عندما نقرأ الوثائق الصحفية عن إذاعة المونستير في صيف 1977، ماذا تكشف لنا هذه الوثائق عن الظروف التي سبقت انطلاقها، وماذا تعني وثيقة كما رسالة المونستير إذاعة للإذاعة الجهوية من الناحية التوثيقية؟ شنية أهم زادة ما يمكن أن نقرأه في اليوم هذا؟
0: اليوم مش نتعرض في الحلقة الثانية من برنامج 50، اليوم مش نتعرض إلى وثيقتين محفوظتين بقسم الملفات الصحفية بمركز التوثيق الوطني اللي يعد ما يقارب 6000 ملف صحفي.
1: نعم.
0: ورقي وقاعدة بيانات ثرية جدا بالمقالات الصحفية انطلاقا من عام 1996. في المقالين بتاع اليوم مش نتعرض إلى شهادتين. الأولى رسالة المونستير بخط السيد رضا غديرة ابن المونستير مراسل المونستير.
1: نعم.
0: والمقال الثاني هو شهادة للأستاذ المنصف الهرقلي مدير من المديرين الأوائل لإذاعة المونستير.
1: نعم.
0: يقول سي رضا غديرة: جس العديد من المواطنين بالمونستير وخارجها إبرة الإذاعة إبرة المذياع، فكانت المفاجأة سارة.
1: نعم.
0: في إحدى تحركاتها عندما أعلن صوت المذيع هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير.
1: هو صوت المذيعة للأمانة را
0: أكيد.
1: نعم. زميلتنا فوزية فرحات هي أول من أعلن هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير،
0: وهي كانت من المبادرات الأوائل ومن صحبة العديد من الأخوة سنتطرق إليهم لاحقا.
1: نعم.
0: اللي كانوا من المبادرين ومن النواة الأولى
1: لإذاعة
0: المونستير.
1: نعم.
0: كانت دهشة في وسط الأهالي،
1: كانت فرحة زادة،
0: فرحة عارمة.
1: نعم.
0: حدث جلل
1: هو مش فقط في المونستير وإنما في جهة الوسط والساحل.
0: أكيد.
1: نعم.
0: أكيد. كما تطرقنا في العدد السابق قلنا سوسة مستير المهدية القصرين.
1: نعم. القيروان زادة.
0: والقيروان.
1: نعم.
0: بها معناها
1: وحتى سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد وصلت سيدي بوزيد.
1: نعم. خاطر الوسط الغربي القصرين وسيدي بوزيد.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لم تكن دهشت الأهالي المونستير بهذا الحدث أقل من سواهم، نظرا إلى الدوائر المسؤولة في الجهة لم تعطي هذا الحدث حقه من التنبيه والإعلام على ما يكتسيه من أهمية بالغة على المستويات محليا وجهويا وقوميا. يقول سي رضا غديرة: سعيت كغيري من المستمعين إلى الاستفسار عن الإذاعة الجديدة التي اتخذت قصر المؤتمرات مقرا لها. توا وتعرف المقر نتاعها اللي هو قصر المؤتمرات.
1: نعم.
0: وبجانبنا توا.
1: نعم.
0: وتمكنت من الاتصال بالمسؤول الأول عن البرامج.
1: نعم.
0: فأفادني أن انبعاث المحطة الإذاعية الجديدة يقترن بحدثين هامين بارزين، أولاهما الاحتفال بعيد ميلاد المجاهد الأكبر 74، وثانيهما توقيع المجاهد الأكبر على وثيقة المخطط الخامس. معنى ترافق بعث الإذاعة
1: مع
0: حدثين.
1: نعم.
0: اللي هو عيد ميلاد الزعيم لحبيب بورقيبة وتوقيع
1: المخطط
0: الخامس.
1: نعم.
0: وذكر نفس المسؤول أن النتائج الأولية للبث التجريبي كانت مشجعة لأنها أثبتت فنيا أنه بالإمكان تركيز إذاعة جهوية بالمونستير. وعلى سبيل المقارنة نذكر أن المحطة الجهوية بصفاقس انطلقت بادئ ذي بدء بمحطة للبث لا تتجاوز قوتها 5 كيلوات، بينما تصل محطة المونستير حاليا عام 1977.
1: نعم. إلى 20 كيلوات.
0: إلى 20 كيلوات.
1: نعم.
0: كما أن المادة المتمثلة في البرامج متوفرة ومتنوعة ولا تنتظر إلا مكانها في البرمجة.
1: نعم.
0: وأضاف نفس المصدر أنه بالنظر إلى الدور البالغ الأهمية الذي يمكن أن تلعبه هذه الإذاعة الجديدة،
1: نعم،
0: لا يسع أهالي الساحل إلا أن يباركوا هذه التجربة الرائدة، وذلك لعدة أسباب. شنو يزعم الأسباب الموضوعية اللي أدت لي في بعض الإذاعة ترسيم لسياسة اللامركزية في الميدان الإعلامي، وهي السياسة التي تحرص الحكومة على تدعيمها باستمرار تماشيا مع سياسة التنمية الشاملة.
1: نعم.
0: ثانيا، سيكون لهذه الإذاعة دور طلائعي في تقييم الأحداث الجهوية وإعلام المواطنين بما يجري حولهم مما يعنيهم من تنظيم حياتهم اليومية. معناتها نجم تكون فكرة إخبارية لنا بس.
1: نعم.
0: الأخبار.
1: نعم.
0: ثالثا، ستساهم الإذاعة الجديدة في التعريف بالساحل من حيث مميزاته الاقتصادية. معناها مش يولي لنا عندها دور صبغة اقتصادية. معناها ستساهم في التعريف بالساحل من حيث مميزاته الاقتصادية والحضارية وبرجالاته من حيث نضالهم ماضيا وحاضرا. الدور الرابع، ستساعد الإذاعة الجديدة على تقديم التراث. معناها دور ثقافي لنا، مش تلعب دور ثقافي.
1: نعم.
0: في الجهة والمحافظة عليه من التلاشي، مما سيحقق دفعا للحركة الثقافية. وإذا تجاوزنا كل هذه الاعتبارات، نجد أن بعث الإذاعة المحلية بالمنستير إنما هو استجابة أولا وبالذات لرغبة حقيقية ودفينة في نفوس الأهالي الذين يتوقون إلى التعبير عن مختلف أوجه الحياة في الجهة وتبليغ صوتهم إلى ما وراء ربوعهم. هذا واستفدت، معنا سيري ذاغدير يقول، واستفدت أن فريقا من الفنيين يرأسه مدير الإذاعة الجهوي بصفاقس السيد قاسم المسدي أو محمد قاسم المسدي، قد تحول إلى المنستير بغية تسيير المركز الجديد ووضع برمجة للبث الإذاعي، ريثما تركز الإذاعة تركيزا عتيدا.
1: نعم.
0: وتتخذ مسارا قويما على ضوء التجارب الفنية.
1: نعم.
0: وعطاه هو فترة معناها متاع بطاقة تعريف في المقال متاعه لإذاعة المنستير، يقول فيه العنوان قصر مؤتمرات بالمنستير، التوقيت فترة صباحية من الساعة 10 إلى منتصف النهار والنصف. معناها يأتي لكون دامت البث ساعتين ونص. والفترة المسائية من الساعة 5:30 إلى 6:30 ساعة، وفترة ليلية مساء الخميس فقط على الساعة 9 نقل مباشر معناها مشترك بين الإذاعات الثلاث تونس وصفاقس والمنستير. موجة الإرسال المتوسطة طولها بالأمتار 189 متر، أي بذبذبة قدرها 1586 كيلو هرتز في الساعة، قوة المحطة 20 كيلوات.
1: نعم.
0: هذه شهادة في المقال الأول، شهادة الكاتب رضا غديرة.
1: نعم.
0: في الشهادة الثانية اللي هي شهادة الأستاذ المنصف الهرقلي حول فكرة بعث الإذاعة، إن وراء تأسيس إذاعة المنستير الراحل منصور الصخيري، وقد كان واليا على المنستير في تلك الفترة، في الوقت الذي كان فيه الأستاذ صلاح الدين بن حميد المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزة، وكان وقتها الأستاذ المنصف الهرقلي كاتبا عاما للجنة الثقافية الجهوية بالمنستير قبل أن تصبح تسمية المندوب الجهوي، وكلف الأستاذ توفيق الحبيب بالإشراف على الجانب الإداري والتنسيق. وهذا مش نجوه شهادة حية.
1: نعم.
0: الأستاذ توفيق الحبيب بالإشراف على الجانب الإداري والتنسيق لفترة قصيرة قبل أن يتم إسناد الإشراف عليها للراحل محمد قاسم المسدي، الذي كان في ذات الوقت مديرا لإذاعة صفاقس الجهوية.
1: نعم.
0: وكان أن بادر الراحل محمد قاسم المسدي باختيار الأستاذ محمد عبد الكافي.
1: نعم.
0: مساعد له في المنستير من خلال تكليفه بإدارة البرمجة والتنسيق، وتم بذلك تركيز 5 خلايا من المتطوعين بإشراف المرحومين محمد قاسم المسدي وأحمد قلالة بصفته المعتمد الأول بالمنستير، في حين تم تكليف الأستاذ المنصف الهرقلي بتوجيه دعوة رسمية لكل مثقفي الجهة ومبدعيها لحضور هذا الاجتماع التاريخي الهام الخاص بالخلايا 5 للإذاعة الفنية، والتي كانت عن النحو التالي. معناها تكونت 5 خلايا لإعداد البرامج التي ستبث في إذاعة المنستير. خلية البرمجة ترأسها محمد عبد الكافي. خلية الأخبار وترأسها علي الشملي. خلية المسرح والإنتاج الدرامي وترأسها المنصف الهرقلي. خلية البرامج الأدبية وترأسها الهادي النعمان. خلية البرامج الاجتماعية وترأسها رؤوف تريمش. هذوما في البداية. ويبدأ البث بساعتين كما سبق الإشارة إلى ذلك، ثم تطور ليصبح 6 ساعات، فثمانية ساعات، ووصل إلى 12 ساعة. ويحفظ التاريخ للأستاذ محمد عبد الكافي وقفته الحازمة من خلال عمله الجاد وسعيه في أن يكون للإذاعة مقر جديد وقانون أساسي والتمتع بالاستقلالية وإعداد برنامج تنظيم إداري، وهي رهانات كسبها الأستاذ محمد عبد الكافي المعروف عنه الجدية والمثابرة.
1: هو مهم جدا سلمولجي أن نلقاه أكثر من وثيقة صحفية تعود إلى الفترة نفسها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد التواريخ وبتسلسل الأحداث وبتصوير فترة مهمة من حياة الإذاعة، وهي البداية والتأسيس الأولي.
0: أكيد، ومركز التوثيق الوطني هو مؤسسة كما قلنا معناها مؤسسة عمومية وتضم مختلف الصحف التونسية التي صدرت منذ انبعاثها. هذاك علاش دونك للوثائق موجودة بالمركز التوثيق الوطني، وبإمكان مختلف المستفيدين استغلالها. والوثائق موجودة حيثما معناها بحث عنها المستفيد. عندنا العديد من المراكز اللي موجودة في تونس، مراكز قطاعية، مراكز مختصة تزخر بالوثائق
1: والأرشيف
0: كلهم في اختصاصه.
1: نعم.
0: ما عدا مركز التوثيق الوطني فهو مؤسسة عمومية.
1: نعم.
0: والوثائق كل موجودة به.
1: نعم. كنحبوا لخصوا نجم نقولوا للوثائق هذية قاعدة تصفنا في هيك اللحظة الأولى اللي خرجت فيها إذاعة المنستير من فكرة إلى واقع معاش.
0: أكيد الوثيقة هي خاصة كتاب صادرة في وقتها وفي تاريخها مش تنقل واقع معين، وهذا معناها الدور الموكول إلى الصحافة، خاصة الصحافة الورقية.
1: نعم.
0: اللي تبقى محفوظة، دونك دورها هو نقل الوقائع، الجانب الإخباري والجانب الوصفي والجانب الإرشادي والجانب التوعوي والجانب التاريخي. يقول المثل الإيطالي سكريبتا مانينتا فيربا فولينتا،
1: ترجمنا عاد
0: لزكريتير ريست إلي بارول سانفول باللغة الفرنسية، بالعربية الكتابة تبقى.
1: نعم.
0: والشفاهي
1: يذهب مع الريح.
0: يذهب مع الريح.
1: نعم.
0: يضمحل.
1: إذن هكذا نواصل في 50 تقليب صفحات الماضي، لا بحثا عن تاريخ نعرفه فقط، وإنما عن تفاصيل قد تعيد إلينا صورة اللحظة كما عاشها أصحابها. صحف كتبت ووثائق بقيت وأسماء مرت عبر الصفحات، ومن بينها بدأت حكاية إذاعة المنستير التي ستفتح أثيرها على الناس وستحمل أصواتهم وحكاياتهم إلى أبعد من حدود الجهة. في الحلقة القادمة نواصل البحث في الوثيقة ونقترب أكثر من الذين صنعوا البدايات. ابقوا معنا.

0: أصوات صنعت الأثر. في تاريخ إذاعة المونستير أصوات لا ترتبط بمرحلة زمنية فقط، بل تمتد معها الحكاية من البدايات إلى اليوم. أصوات عاشت لحظة التأسيس وشاركت في صناعة البرامج ورافقت المستمعين في تفاصيل حياتهم، ثم واصلت الحضور مع تغير الأجيال، مع تغير الأدوات والأشكال. من بين هذه الأصوات الزميلة وصديقة منيرة شريف، اللي كانت من الأصوات النسائية في بدايات إذاعة المونستير، أنتجت وقدمت العديد من العناوين، منها ما هو للأطفال، منها ما هو موجه للمرأة، وعملت أيضا مذيعة إرسال وواكبت مرحلة التأسيس بما حملته من أحلام وتحديات وتجارب. اليوم بعد سنوات طويلة ما زالت منيرة الشريف حاضرة بيننا في إذاعة المونستير من خلال ركن فنون البيت، وفي 50 نستعيد معها ذاكرة البدايات، نسألها عن المرأة الإذاعية في ذلك الزمن وفي تلك الفترة، وعن البرامج التي قدمتها، وعن أجواء العمل، وما تغير وما بقي. صديقة منيرة شريف، أهلا وسهلا بك في دارك.
1: وسهلا. أهلا وسهلا،
0: أرجو أن تكوني بألف خير.
1: ومرحبا بكل المستمعين، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وهنية بحذاكم.
0: نرجع معاك منيرة للبدايات. كيفاش دخلت منيرة شريف الإذاعة المونستير، وقتاش شنو اللي تتذكروا من الأيام الأولى؟
1: طويلة فترة.
0: نعم،
1: 49 عام
0: ما شاء الله.
1: إن شاء الله في بداية أوت جاي نكون عندي 50 عام.
0: معناها دخلت في 77 فلا شهر؟
1: 77 في شهر أوت، أواخر شهر أوت.
0: نعم، في البدايات. البدايات
1: في البدايات في البدايات.
0: نعم. أعطينا الفكرة، معناها كيفاش دخلت، كيف جاتك الفكرة، شنو كنت تعمل أنت وقتها؟
1: والله بصراحة أنا مني في التعليم، وعنا عطلة جويلة أوت وسبتمبر، كنا ندخلوا في أكتوبر. في الفترة هذيك هي الحقيقة توفيت أمي الله يرحمها في أوت، أكلت أثرت برشا، وسيف رجع جينا وقت بدي في البداية في الرياضة، وهو أصحاب برشا، هو زوجي الله يرحمهم الزوز، هو راني كما تأثر كل، قال له ما
0: حبي يخرجك من الحالة هذه،
1: خرجني من الحالة،
0: هو اللي اقترح عليك معناه،
1: اقترح على زوجي، قال لي قالوا جيب منيرة تخدم معنا في الإذاعة. هيك
0: وبدأت الرحلة من غادي،
1: وبدأت الرحلة في تعجبتني، قلت علاش وش مش نعمل فيها الإذاعة.
0: نعم. كيفش أول نهار في الاتحاد؟
1: أول نهار دخلت، جاء قيد استديو، وكنا في الكاف لوطة، مكتبة عمومية هي أصلا، ونابطوا بالدروج اللوطة، هذيك هي اللي ذا في بداياتها. وقتها لهي بها سي محمد عبد الكافي الله يرحمه.
0: شكون أول واحد عرضك؟
1: عرضني، دخلت عداني مع زوجي سي فرج، معناها ما نعرفش وين باش نمشي. هكا هو سي محمد عبد الكافي. محمد عبد الكافي خدمها برشا بصراحة.
0: نعم.
1: الله يرحمه ياسر، خدم بارشا،
0: كان بمثابة الأب،
1: الأب للكل، كنا عائلة يا رب، عائلة.
0: نعم.
1: كياني دخلت في وسطهم كنا عائلة واحدة.
0: نعم.
1: صراحة وليت قالوا باش تعمل انت تيست باش يشوفوا الصوت،
0: تجربة صوتية،
1: تجربة صوتية. أشكون كان وقت مدير الإذاعة؟ هو سي قاسم المسدي الله يرحمه.
0: بالنيابة، خاطره كان زاد مدير إذاعة صفاقس وقت،
1: هو كان واخد الزوز. وسي محمد عبد الكافي هو اللي لاهي، قال كتبوا لي
0: نص
1: وبديت نقرا فيه قدام. قال بعد المراه هذه خذوها معاكم، ما عندهاش تراك الميكرو وصوتها فيه حني. خذوني معهم، عملت مذيعه ربط وقارئه اخبار في البداية، نخدم في الصباح في التعليم، والعشية نجي مع الأربعة نسكر الإذاعة.
0: أمن حصص الربط،
1: نعمل حصص الربط ونقرأ الأخبار. وقتها سي الهادي نعمان الله يرحمه، وكانت اللي تعملنا الأخبار فايزة الله يرحمها،
0: جلاس
1: فايزة، هي تحرر وانا نقرأ. واضح واضح بدينا بها.
0: نعم
1: سي عبد الكافي قال منيرة علاش ما تعملش برنامج مرأة صوتك باهي، ووقتها كانت سيدة زوج سيدات، واحدة في تونس واحدة في صفاقس، سيدة بالقايد وسيدة سمحني في اللقب
0: في العاصمة
1: في العاصمة. قال علاش ما نعملوش برنامج مرأة وشوف انت شنو اللي المرأة شنو معناها الحاجات اللي محتاجت المرأة تعمل. عملت عالم المرأة طلع برنامج.
0: قديش مد المدة نتاعو هذا؟
1: بديت في الديريكتور هو مش مسجل تو، اول ما خدم المباشر هو انا.
0: قديش المدة نتاعو؟
1: مدة وقتها قربت نص ساعة.
0: وجود المرأة الإذاعية آنذاك في الفترة هذيك كان مثل مشكل معناها في المجتمع ولا عادي؟
1: لا عادي، فرحانين بها وكل مستمعين. كنت معناتها في البداية كنت وحدي وبعد جاوعة.
0: نعم
1: أي جاوعة دخل رقيحة مولدة وشادية وبعد نجات ولا نعم. وبعد ربح عاد نسيت.
0: هل كانت المرأة المستمعة معناها تلقى روحها في البرامج اللي تقدموها خاصة من خلال مواكبة اهتماماتها ومشغلها في الفترة هذيك؟
1: أي وبعد ولا ساعتين زادوا طوروا فيه، زادوه في الوقت، نعملوا كل معناها مواضيع اللي تهمها.
0: تو انت واكبت العقود وكبت المتتاليه لاذاعه المونستير، تو اليوم هاك ترى كل شيء متوفر عبر الانترنت. كيفاش كنت تجمع الماده؟
1: نطالع برشا ونسال برشا ونبحث برشا ونخدم برشا.
0: نعم.
1: صراحه
0: كانت منافسه محلاها قبل في انك تود المستمع بالغناء الجديده بالغناء المزيانه بالمعلومه المفيده بالضيف اللي عنده وزن.
1: طبعا كنا معناها نستدعوا برشا مختص اهل الاختصاص.
0: نعم.
1: نجيبوهم. وبعد ولا عندي فنون البيت سميناه، خدمنا انا وإناس سنوات كبيره.
0: نحن نخلينا في الفتره التاسيسيه الاولى، احنا نحكيو توا على البدايه.
1: إناس رايتو برشا معنا.
0: لا إناس جيت بعدي انا، معناها احنا نحكيو توا على الفتره الاولى 77 78
1: عالم المرأة. خدمت وحدي.
0: نعم
1: وحدي. وبعد قال هاي سي محمد عبد الكافي نعملوا عالم الأطفال. الأطفال هذاك نجح لي قعد لي 14 عام.
0: نعم شنو عنوانه؟
1: عالم الأطفال.
0: عالم الأطفال
1: وشكون كان فيه؟ مواليد 64
0: نذكر ليلى الملولي زادة كانت تقدم
1: بعد جاء ليلى.
0: نعم.
1: أما أنا في البداية خدمت برشا 14 عام.
0: نعم
1: منهم محسن قبوش تو.
0: نعم
1: اي محسن نوكع بنته عبس البنت كان من الأطفال اللي هو عمره وقت 13-14 عام. أنا بديت زاد بديت صغيرة.
0: نعم اي شنو الفرق بين منيرة وقتها ومنيرة توا؟
1: والله هذيك منيرة معناها في أفكاري في محبتي للمستمعين في هيك علاقتي مع زملائي هذيك هي
0: اللي نلاحظوا أنه في البدايات المنتج يكون منشط ويكون مذيع رسالة ويكون قارئ أخبار. يعني توكل له أكثر من مهمة.
1: أكثر من مهمة.
0: نعم
1: خذيت برشا مهمات
0: كيفاش يلقى معناها الطريقة المثلى للتوفيق بكل المهام هذه.
1: نخدمه برشا ولا يخدم بالقلب وراهو ينجح.
0: نعم
1: وما يحسش بالتعب وما يحسش معناها يحس روحه كونه يعمل فرحان.
0: نعم فرحة. والعلاقة معناها بين المذيع والتقني والمنتج والصحافي كيفاش كانت؟
1: عائلية. كانت عائلية ومحبة.
0: نعم
1: ما فماش واحد يوجع راسه والكل اللي يصب ويطل عليه. تقولين عاد ما عاد شبي.
0: لا مش لدرجة هذي عاد.
1: والله
0: عدنا بين العلاقات الجميلة اليوم.
1: اي ما قلناش لا.
0: نعم
1: اما مش شكل علاقات متاع قبل اللي كانت خوية عائلية. خاطر
0: كنتوا شوية معناها انتم ما
1: كنا برشا.
0: قديش برشا. كنتوا تقريبا
1: نساو ولا
0: نساو رجال معناها كل
1: اللي يجوني نساعد ليانا كيف
0: قديش؟
1: جيني وعك صحي قديش معانيها عنا عشرة
0: عشرة عشرة
1: عشرة مش برشا. وفما الإدارة وفما كما كانت السيدة قبل تخدم الإدارة كانت وفايزة في الأخبار هي برشا عنصر نسائي كانوا يخدموا راه.
0: نعم.
1: والفنيين هذوك بدينا مع المسجلة كانت واحدة واحدة راه. وإذا كان مثلاً عدم التذيكة معناها المنشط اللي في استديو يلزم هو يواصل ويحكي ويعمل باش التقني يصلح كل العطب اللي صار.
0: نعم.
1: كما الهادي عنا بارش
0: بعد مرور كل سنوات هذية وقت ما تسمع معناها تسجيلات قديمة ولا تذكر برامج قديمة شنو الإحساس اللي
1: تطورت بارش تطورت بارش اللي ذا
0: أما محليه مثلا نسمع صوتي وأنا صغرونة يهزك معناها لك السنوات الأولى سنوات البدايات
1: البدايات طالت عمري 21 والتو هني معلش عاد المستمعين يحكموا
0: اليوم تغيرت الإذاعة برشا فما تغير سرعة الأخبار فما البث الرقمي فما الصورة فما وسائل التواصل
1: مخضر ما نتم
0: نعم
1: خدمت في القديم
0: أما خير بطريقة القديمة ولا بطريقة جديدة
1: جديدة عاد جديدة نعم. خير في الطبيعة أما الأخرى كنا نتعبوا فيها برشا
0: نعم
1: نتعبوا في التحضير ونتعبوا في التسجيل كنت قبل برنامج الأطفال كان خدمته مباشرة هو
0: نعم
1: خدمته مباشرة
0: مع التغير هذايا
1: ايه؟
0: تحس اللي المرأة المستمعة اللي انت قدمت لها عالم المرأة ولا الطفل المستمع اللي قدمت له عالم الأطفال يعني يحتاج إلى نفس النوعية من البرامج كما قبل كما توا مع التغيرات التكنولوجية اللي نعيشوها اليوم
1: ينعم يربح مازالوا مستمعين متاعنا يحبوا عك التجربة ويحبوا عك اللاستيس ويحبوا يسمعوها ما نعرفش ما يعطيوش ثقة كبيرة في الانترنت ولا بتجاربهم على خاطر يقول لك منيرة أعطتنا حاجة الله يرحم والديها صحيح
0: رملي بنقرة جميل. واحدة على على الانترنت
1: تلقى
0: كل الأفكار شنو الفرق ما بين اللي نلقاه ما بين اللي تقدمه لمنيرة هذا هو
1: تقدمه منيرة مجرب
0: نعم.
1: تجربة وتطلع صحيحة مشيت لي قدمت المستمعين ما نجحت ليش ما نعطيها لهمش
0: نعم
1: هذا هو سر النجاح كما يقولوا أما كانت مواضيع برشة للمرأة رأى.
0: نعم
1: كانت المرأة تحتاج ما نقولوا احنا للتطور ولل ونعطيوها وكنا نعملوا الديكور ونعملوا مني زاد عندي اختصاص في الديكور قريت وكل
0: نعم.
1: وزيد هوايه وفن هذا هو
0: كان نقول لك وصف لي اذاعه ايه؟ المنستير في جمله معناها في الفتره هذيك شنو تنجم تقول عليها في البدايات في الفتره الاولى
1: في البدايات ناجحه ومحلها
0: انطلقت من عدم انطلقت ولكنها من صنعت لنفسها طريقه
1: صنعت لنفسها طريقه ربح العربية ما يمتعك وليك طريقة بالحق خديناها وخدمت بشائر الصباح 4 سنوات
0: نعم.
1: في عهد سي صادق بعبان مش هو المدير أما هو المسؤول وقتها البرمجة خدمت معه 4 سنوات بشائر الصباح
0: بشائر النهار
1: بشائر الثلاثاء
0: الثلاثاء
1: الثلاثاء
0: اللي هي اليوم من نصيب زميلتنا نجوى المهري
1: أي هذيك أنا كنت نخدم فيها
0: نعم.
1: وخدمت قليب وربي كما يقولوا ونجحت بالباهي بالباهي
0: طيب كان نسألك من خلال تجربتك الطويلة مع إذاعة المنستير شنو اللي يلزم تحافظ عليه الإذاعة من روح الأوائل من روح جيل التأسيس
1: جيل التأسيس تحافظ عليه كمحبة الناس ليهم راه
0: حب العمل والاجتهاد والمنافسة
1: وهذاك وحب الناس حب نعم. المستمعين
0: وشنو اللي تحب معناه الأجيال برشا. الجديدة تضيفه للتجربة المتراكمة منذ البداية
1: والله توا موقنا نخدم معناها بطريقة أخرى وكل ينجموا معناها كيف يستضيفوا أهل الاختصاص باهرة
0: نعم
1: باهي برشا أي يزيد يضيف
0: نعم
1: المعلومة
0: هو ذي اللي قاعد نعمله فيه
1: هو ذي اللي قاعد نعمله فيه
0: نعم
1: صراحة نشجعه
0: بعد 50 عام من عمر الإذاعة كيفاش ترى مستقبل إذاعة المنستير في قادم الأيام
1: إن شاء الله يا ربي تكون من أحسن إلى أحسن
0: نعم
1: ربح بصراحة نقولوها كان قبل فما روح محبة للعمل برشا
0: نعم
1: تو ريتو العمل واجب
0: نعم
1: ما هيك نقصت هيك حسب رياني
0: نعم
1: أي.
0: في الأخير ماذا تقول منيرة الشريف للأصوات التي بدأت معها وللزملاء الذين رحلوا أو غادرونا بالتقاعد، وللأجيال التي واصلت المسيرة وللمستمع الذي ظل

0: أفي مفيدة و...
1: نحافظ على هذه المنارة. على المنارة
0: أي هذا هو إن شاء الله يا ربي. والمستمعين بارش يحبوا إذاعة مستير.
1: نعم.
0: وبرشا اللي معناش ما نعرفش هكاك يعلقوا لا لشيء من دون حتى فايدة.
1: لا كل إنسان حر
0: بحتيرة.
1: معناه كل إنسان حر
0: أما
1: في
0: أغلب
1: رأيه.
0: بيت يحبوه.
1: نعم
0: صراحة. أما تحب الناس
1: طبعا صوت منيرة الشريف يقعد صوت من أصوات البدايات لكنه لم يبقى حبيس الذاكرة من سنوات التأسيس إلى برامج اليوم إلى مذيعة الإرسال ثم إلى حضورها المتواصل اليوم في فنون البيت. مسيرة تختصر جانب من حكاية إذاعة المنستير نفسها. وفي 50 نستمع دائما إلى الذين كانوا هناك عندما كانت الحكاية في بدايتها لأن تاريخ الإذاعة ليس فقط ما كتب في الوثائق وإنما أيضا ما بقي في أصوات الذين عاشوا.

تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة للأطفال والأسر، مبينة لدى إشرافها مساء اليوم على الحفل السنوي لهذه المنظمة الكشفية أن الوزارة تراهن على الكشافة التونسية شريكا وطنيا فاعلا في تنفيذ السياسات والبرامج العمومية، وخاصة تلك المتصلة بالطفولة والأسرة والشباب. في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريبها للمواطنين بمختلف المناطق والجهات، تم إعادة فتح مكتب بريج منزل المحطة من معتمدي سيدي بوعلي من ولاية سوسة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. أفادت صابرين الكناني عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي بأن مكتب البريد منزل المحطة سيؤمن مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع المستشفى الجهوي سنف باء بمعتمدية حفوز حوالي 35% وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان على موقع الفيسبوك اليوم، ويشار إلى أن المستشفى ينجز على مساحة تناهز 14 هكتارا وبطاقة استيعاب في حدود 105 سرة، فيما تقدر كلفته الجملية بحوالي 95 مليون دينار وفق المعطيات الرسمية حول هذا المشروع. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارة الأجرة للانتفاع بمنحة قدر 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج الوكالة النموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. كشفت معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان صادرة عن المجمع المهني المشترك للغلال أن تقديرات إنتاج تونس من الرمان خلال هذا الموسم تبلغ حوالي 98 ألف طن مقابل 91 ألف طن خلال موسم 25 و2000، أي بزيادة تناهز 8% في الإنتاج. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته طهران في مضيق هرمز لن تكون آمنة، وأكدت القوات المسلحة أن الأمريكيين لن يتمكنون أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز، وإذا تدخلوا فسيواجهون ضربات عسكرية إيرانية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق رفضه المقترح الذي تقدمت به طهران، والذي يتضمن خطة من 7 أيام وضعت بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. نعود نلقاكم مجددا في تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: في إذاعة المنستير ديما سبورت.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال الرديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
0: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
2: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
3: في هذا العدد الجديد من خمسون نواصل الاقتراب من بدايات إذاعة المنستير، لا من داخل الأستوديو هذه المرة ولا من خلف الميكروفون فقط، وإنما من جهة أخرى، وأعني أوفياءها من المستمعين. الإذاعة لا تولد كاملة يوم يبدأ إرسالها، إنما تولد أيضا في آذان الذين انتظروها، وفي بيوت كانت تفتح أبوابها على صوتها، وفي قلوب تعلقت منذ الأيام الأولى بذلك الصوت القادم من المنستير. هذا روبورتاج نعود من خلاله إلى البدايات الأولى، إلى شهادات عدد من المستمعين الذين عايشوا ميلاد الإذاعة وتابعوا خطواتها الأولى وحفظوا أصواتها وبرامجها ووجوهها، وربما يحتفظون إلى اليوم بتفاصيل صغيرة لا توجد في الوثائق لكنها بقيت حية في الذاكرة. إنها حكاية الإذاعة كما سكنت بيوت مستمعيها، وكما أصبحت منذ سنواتها الأولى جزءاً من يومهم ومن ذاكرتهم وحياتهم.
0: من المستمعين
4: إذاعة المستير من ولد الدنيا، من اللي احنا صغار نحبوها، من اللي تخلقنا نلقاو إذاعة المستير هذيك ديما معانا من صباح لليل. حبوها، برامجها باهية، كانت نجاة الغريان الله يرحمها يرحم عظيماتها محلاها، نحبوها برشا، وطوي خلات بنيتها إن شاء الله خليفتها زادة محلاها باهية، ديما نسمعوها نجاة في كل وقت. وزاد عنا حاجة متاع ربح الفجاري، زاد هذيك ليلة الجمعة عنا ليلة مميزة نشيخوا فيها بالجو، والله نبدأ ننشط ونبدأ فرحانين، نبدأ نستناو في برامجه، ما يخلي ما يحكي ما يخلي ما يقول، نحبوها تفرهدنا حتى في النهار حتى في القايلة، تبدأ حاجات زادة محلاهم يقولوها ديما نسمعاها. وبالأخص نهار لحد زادة يجيبوا هكا متاعك الكبار الكل يجبدوهم، وديما ديما الحق ديما نحلو كان إذاعة المستير، نحبوها برشا ومميزة على الإذاعات الكل، تبدأ راكحة هادية، نحبوها مع عمارنا مع منول الدنيا لطو هيك، يبدأ كالراديو الراكح وجو محلاه. حق إذاعة المستير ما كيفها حتى إذاعة، ومن الإذاعات الكل بهينا من إذاعة المستير راكحة على الكل.
5: عليك ذكرى مميزة مع إذاعة المستير؟
4: عندي ذكرى مميزة مع نجاة الغرياني، الحق باهية برشا وبعد بنتها، والمميزة المميزة عندي يعني سي ربح الفجار ليلة الجمعة عنا جو معاه ما يخلي ما ايه هذيك باهية، تجيب لنا الجو وتخلق لنا الجو، تقولش عليه عرس في الدار، نبداو نشطحوا معاه معك الغنايات معاه. قعدت لي ذكرى باهية مدة توجي يعمل 5 سنين، جانا معرض في هيبون في المهدية بلاد الباثر، مشينا ومعايا زميلتي سي رابح متعدي من بعيد. قلت لي هون سي رابح الفجاري هون، أنا كل اللي لابس برطلة هون. قلت له والله من نشيله اللوج عليه ونكلمه ناي ما نعرفوش، كان في الراديو. قلت لي هون هون ناي نبدأ نتبع فيه من البلاصة للبلاصة ونغزر له ونغزر غزر لي عمل روحه مرانيش ناي مش نغزر له مش نكلمه. حشمت حشمت طيب يقول لك مرة كبيرة تكلم فيها ذي، يعني من عام 58 لا محالة، ويعجبني هو. قعدت نتفرج عليه من بعيد وما كلمتوش، هيك خاطر ديما نسمع فيه. قلت خنكل ما جيتش فيه الفرصة نتبع فيه هو وشكون كلمه هو الرجال هو شنو، ما جيتش كيفاش نعمل إلا غير طو مرور الزمن والوقت تبدل. وليت ننساها ليلة الجمعة متاع سي رابح، ما ساعات نفكرها الفيسبوك وتليفون وكل بدلونا الحاجات.
5: قبل الخير
4: قبل الخير، ايه قبل محلاها العيشة محلاها الدنيا ورويد عني ذات المستير هي الكل.

0: 79 بمحطة الإرسال بالغدير، وواصل مسيرته إلى سنوات عديدة، ثم انتقل لما انتقل العمل وانطلق بمحطة الإرسال برأس المرج وسي الناصر من الأعمدة، خليني نقول الأساسية في المرحلة التأسيسية الأولى لإذاعة المونستير. مساء النور سي الناصر، أهلا وسهلا بك.
1: السلامة أختي ربح، بارك الله فيك على الاستضافة ونشكرك برشا.
0: أنا نحب نفتح معاك سي ناصر، ماذا بيا نفتح معاك صفحة من ذاكرة الإذاعة، لكن من وراء الكواليس هذه المرة، من عالم الإرسال، من عالم التجهيزات والمهام اليومية. نرجع في البداية لنهار 12 جوان 79، أول نهار ليك في إذاعة المونستير بمحطة الإرسال بالغدير. خلينا نذكر معاك البداية، هاك البدايات الأولى هذيك، شنو كان أول عمل قمت به؟ كيفاش كان أول نهار بالعمل؟ شكون الأشخاص اللي التقيت بيهم؟ كيف جاتك الفكرة باش تلتحق بمحطة الإرسال وباش تشتغل في إذاعة المونستير؟
1: اشتغالي في إذاعة المونستير جي عن طريق بيرو الشغل. أخذت الموافقة من بيرو الشغل وجيت لإذاعة المسير. في ذلك الوقت كان سيل هادي ديماسي الله يذكره بالخير وإن شاء الله ربي يفرج عليه، هو ألق بني. ثم سي محمد عبد الكافي الله يرحمه.
0: نعم.
1: نهار 12 جوان بدأت العمل في محطة الإرسال بالغدير.
0: قالوا لك حاجتنا شكون يكون في محطة الإرسال؟
1: بطبيعة الحال حاجتنا بشكون يكون في محطة الإرسال. نهار 12 جوان مشيت محطة الإرسال نلقى سي الهادي
0: القلي
1: الله يرحمه،
0: اللي هو من الأوائل
1: اللي كونوا محطة الإرسال بالغدير.
0: نعم.
1: ومعاه سي عبد الحميد الصخيري وسي الهادي سليمان اللي بعتالي كان قيدوم لذاعة في إذاعة مسير.
0: نعم.
1: ووصلت العمل إلى سنة 1986، انتقال محطة الإرسال بالغدير إلى محطة الإرسال برأس المرج.
0: نعم. خلينا نمشي واحدة واحدة سي ناصر. بالنسبة للمستمع، الإذاعة تعني له الميكروفون، المنشط الصحافي اللي قدام الميكرو، أما بالنسبة لكم انتوما فما خدمة وفما يعني مواظبة وفما وقت مبكر تخدموا فيه قبل ما تنطلق الإذاعة. أعطينا هكا فكرة على كواليس العمل. كيفاش
1: الإذاعة في ذلك الوقت كانت تخدم ساعتين في النهار؟ من 9 للـ10 ونمضي ساعتين لمضي 3.
0: نعم.
1: احنا مهمتنا أن نقوم بتأمين الإرسال من الإذاعة إلى محط الإرسال إلى المستمع.
0: نعم.
1: عن طريق المذياع.
0: توا نحط روحي في بلاصة المستمع، نحب ناخذ يعني بعض المعلومات عن العمل في البداية، خاصة عندكم مقر في محطة الإرسال بالغدير. توا كي نسمع محطة الإرسال نتصور هكا تعقيدات، يعني أجهزة معقدة ومحطة كبيرة وحتى يوصل صوت الناس. شنو كنتوا تحتاجوا باش يوصل صوت المذيع للناس؟
1: محطة الإرسال بالغدير اللي ما يعرفهاش نقول له راهي جاية في بارك أشغال العامة، كانت تتسمى قبل اليوم وزارة التجهيز، وفي شطر محل معناها مقسوم على زوز بين مكينة متاع نجارة ومحطة الإرسال. محطة الإرسال تتكون من جهاز يسمى إيماتير 20 كيلوات، ثم الأعمدة الهوائية اللي تنقل الموجات إلى المذياع لمش يلتقطوا المواطن.
0: نعم. واللي يخدم وقتها شنو المطلوب منه بالضبط؟ معناها يبعث نتذكر أنا حسب هكا معلوماتي الأولية، لأني جيت في فترة متأخرة نوعا ما، مش كيفكم انتوما في البدايات، أما نتذكر نجي في الصباح بكري للإذاعة، تجينا إشارة من محطة الإرسال، ثم زميل التقني يبعث الإشارة، بعد ينطلق البث. معناها نقربوا التصويره شويه هكا للمستمع.
1: نقربوا التصويره الله يبارك. العامل بمحطه الارسال لازم يكون موجود تقريبا قبل ساعه من بدايه من انطلاق الارسال. يشغل الجهاز ثم يبعث، نقول احنا فريكونس ميل هرتز، الإشارة.

0: ثم تقبلها الإشارة هذيك الإذاعة عن طريق المذياع، ويقوم بالفني الموجود في الإذاعة في وقت مخصص ليه باش تنطلق الإذاعة، يبعث الفريكونس متاعه ثم نقبلها احنا ونخرجها على جهاز الإرسال، وثم ما يسمح المواطن.
1: نعم. شنو المطلوب في اللي يشتغل في محطة الإرسال؟ معناها فما تكوين علمي معين، فما مهارة، خطر برشا ما عندهمش شهادات علمية لكنهم يتميزوا في مواقع العمل متاعهم لأنهم صارمين، بكلهم دقة، بكلهم انتباه، الكل كبيرة وصغيرة.
0: اللي يحب يخدم في محطة الإرسال يكون عنده مستوى علمي أقل ما يمكن، عنده مبادئ أولية في التقنية بصفة عامة.
1: نعم.
0: ثم يتربص عن طريق أشخاص يكونوا أقدم منه ثم يتعلم. العلامة ما هيش صعبة برشا باش معناها يولي يعرف كيفاش يخدم جهاز الإرسال، وفما معناها كتب، وفما يجب يكون معناها متثقف،
1: مواكب
0: العمليات اللي تقع في الوقت هذاك.
1: نعم.
0: احنا كنا نخدمه معناها بطريقة نقولوا احنا أنالوجيك،
1: مش نيميريك.
0: أنا أنالوجيك.
1: أي؟
0: أنالوجيك معناها تناظرية.
1: طيب الفترة هذيك اللي أنت خدمت فيها خدمت مع برشا أسماء كما أنت اللي ذكرتهم لي، سي الهادي القولي الله يرحمه، سي عبد الحميد السخيري، زميلنا الهادي سليمان اللي يخدم معنا برشا في استوديوهات البث وفي الروبورتاج وغيره، سي عبد الحميد العويدين، ناصر بن تقية، ثم البشير نويرة. شنو تتذكر من أجواء العمل مع المجموعة هذه؟
0: بل ما نتذكر نقول لي الفريكونس فك الوقت هذاك على جهاز الإرسال 20 كيلوات كانت 1521. معناها وقتها المواطن مش يجبد إذاعة المسير يجب يحط في الكادر 1521.
1: أجواء العمل
0: كانت طيبة وطيبة للغاية، لأن ما عناش عدد كبير من الزملاء. نعم. ساعات الإنسان يخدم وحده.
1: ما عندكمش نظام العمل بالمناوبات؟ معناها
0: عندنا نظام العمل بالمناوبات لكن معناها شخص أو اثنين، معناها أكثر،
1: وخاصة نحكي على الأعياد والأحاد والمناسبات الاستثنائية كالسهرات متاع رأس العام اللي كانت فيها الإذاعة معناها 24/24 وغيرها من المواعيد الاستثنائية اللي تعيشها الإذاعة، فالعمل متاعكم باش يكون زيادة استثنائي نتصور.
0: العمل الاستثنائي احنا ديما موجودين في محطة الإرسال سواء كان أنا أو زميلي ما فماش تفرقة بيناتنا، ولا مش يقعد يخدم على طول ساعة ساعتين 10 سوايع 20 ساعة، لا مش ينجم يخدمه ما عناش مشكلة شكون مش يخدم. المفيد الإرسال متواصل.
1: كنتوا متفاهمين معنا؟
0: كنا متفاهمين.
1: أكيد صارت بعض الأعطال ولا بعض الانقطاعات أو المشاكل التقنية، شنية الخطوات اللي تقوموا بها يعني بسرعة باش يرجع الإرسال وباش تجاوزوا المشكل؟
0: قبل كان سيل هذا الكل من حمام سوسة ما يجي قدر تيح الإرسال ما يجي، كان تحب له سوايا، كانوا زملائي يستنجدوا بي لأني نسكن معناها قريب. وكنت معناها نقوم بالإصلاح في أقرب وقت ممكن.
1: من محطة الغدير لرأس المرج شنو اللي تغير؟
0: تغيرت برشا أحياء، برشا أشياء تغيرت
1: تقنياً.
0: تغيرت برشا أشياء. الجهاز كان 20 كيلوات، ثم الجهاز الأول في محطة الإرسال برأس المرج 100 كيلوات. الفريكونس اللي كنا نخدم عليها 1521 ولات 603. الانتان معناها الحامل اللي كنا نخدم عليه في الغدير كان 10 متر، في محطة الإرسال برأس المرج ولا 125 متر. دونك تغيرات كبيرة. الصوت كان يوصل نقوله معناها لا حدود تونس في رأس المرج ولا يوصل حتى الأغادير في المغرب وفي ألمانيا.
1: ودليلك الكم المهول من الرسائل
0: اللي بعتلي ولا جات لي ذات مسير.
1: نعم. بعيدا عن الجانب التقني سي ناصر، أكيد في محطة الإرسال فما كانت حياة يومية بينكم كزملاء، فما قعدة، فما قهوة، فما حديث، فما انتظار، فماشي بعض الطرائف ولا المواقف اللي ما زالت عالقة في الذاكرة متاعك؟ سؤال صعيب شوية. نرجع بيك للذاكرة شوية هكا شوية دردشة ودغدغة.
0: سؤال صعيب شوية. نقول من أنا نحكي لك على ذاكرة. كنا في محطة إرسال بالغدير عندنا جهاز هو اللي يصنع الفريكونس، وقعت العطب نتاعه. نعم. استنجدنا بجهاز خارجي. وكان اعتبار على راديو كبير فيه منها إبرة كبيرة ومنها مشاكل. نركحوا الإبرة على الفريكونس اللي حشنا بها اللي هي 1521. زميل مزملاء متعدي ضرب القفلة بساقه. تغيرت الفريكونس دوبا ما تغيرت. كلمونا الفاتيكان لأن احنا كل وقت هذاك شوشنا على إذاعة الفاتيكان. يعني ولا تليفونات ومشاكل وراغلة كبيرة. باش عودنا رجعنا الفريكونس للبقعة نتاعه. من هذه الطرائف اللي ربما معناها ما يعرفوهاش المستمعين.
1: صارت شي هكا مرة حكاية مع مذيع ولا مع أغنية ولا بث يعني مباشر خليتكم تضحكوا وقتها وما زلتوا تتذكروها لليوم؟
0: المواقف مثلا كان فما زملاء يقولوا كلام غلط في الإذاعة، في عض نصبة ضمة، في عض كذا، ندخل
1: أخطاء لغوية، معناتها
0: أخطاء لغوية ندخل. عنا تليفون مباشر بيناتنا منا في
1: نولي نقولوا صلح،
0: نكلم صلح يا فلان صلح
1: يا فلان صلح. عندك زاد لغوي مهم؟
0: عندي زاد والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: شنية أكثر لحظة ربما حسيت فيها أنه الخدمة اللي تقوم بها رغم أنها خلف الكواليس لكن هي جزء مهم أو هو الأهم من إذاعة المنستير؟
0: قل أني محب لعملي ونحب إذاعة المنستير بالذات لأنه لحم كتافي من خيرها، إلى يومنا هذا نمشي ونجي على إذاعة المنستير.
1: نعم.
0: ما بطلتش معناها الاتصال بزملايا.
1: خاطر احنا نحبوك برشا سي ناصر. الحقيقة أنا في البرنامج هذا نحب نركز برشا على الناس اللي كيفك، اللي تخدم في الظل بصمت ولكن عندها رصيد من الشعبية ما بين زملائها كبير برشا. ولحظات التأثر البادية على وجهك أنا معناها تفرحني كما تؤلمني، خاطر الفراق صعيب ولكن احنا بالحق معناها الكلنا نحبوك برشا ونكونوا لك كم كبير من المحبة والتقدير والاحترام نظرا لما قدمته للإذاعة ونظرا لدماثة أخلاقك اللي تحليت بها طوال سنوات العمل حتى بعد ما غادرت محطة الإرسال والتحقت بإذاعة المنستير. فنشكرك برشا، هذه مناسبة باش نقولك يعطيك الصحة سي ناصر وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة والعافية.
0: أجمعين إن شاء الله أجمعين. وهذا من حصول أخلاقك وقت ربح. علاقتي طيبة بزملائي بصفة عامة.
1: نعم.
0: نفرح بهم ويفرحوا بي. ما نلقاش الكلمات اللي نجم نعبر بها على.
1: أنا باش خليك تلقى الكلمات، باش نقول لك نعطيك دقيقة من زمان توجه فيها كلام عمرك ما قلته لزملائك ولإذاعتك. شنو تقول؟
0: قول زملائي حبوا بعضكم، وهذه أحسن حاجة تقول لكم عليها. ولا يخدم يزم يحب خدمته ويزم يقوم بواجبه باش غدوة كان عشنا كي يخرج في الريترات ما يحسش اللي هو خرج. والحمد لله أني عندي 10 سنين خارج في الريترات وكأني مزلت نخدم. نجي لي دعاء ونقابل زملايا ونقعد ونشرب قهاوي ونتحدثوا والحمد صحيح. لله
1: صحيح، هذا اللي دوم هو
0: وهذا اللي دوم.
1: نعم. الناس سي ناصر تذكر ديما صوت المذيع، صوت عنوان البرنامج، الأغنية. نحبني اليوم أنت كي تسمع صوت ذات المنستير وأنت واحد من أولادها وترجع بيك الذكريات وبرشا صور تتعدى هكا قدام الذاكرة، شنية أهم حاجة تذكرها؟
0: نتذكر سيد بخاري الله يرحمه.
1: ربي يرحمه وينعمه.
0: اللي هو كان أعز الناس.
1: الله غالب، هذيك الأكبر حقيقة نعيشوها هي حقيقة الموت. ربي يرحمه إن شاء الله.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه وينعمه.
0: ثم نتذكر سي منور المداني في الإطلالة متاعه سبع غربة، كان عنده حديث خاص في ذات المسير اللي تقريبا أغلب الناس يتصنتوه يسمعوه وبعض الزملاء إنسان ما ينجمش معناها. وكانت برامج قيمة إلى درجة معناها كان سيد بخاري يخدم فترة صباحية ثم يخدم ألوان الضحى ويخدم حتى في الليل وما يروحش من إذاعة المسير.
1: نعم.
0: وبرشا زملاء
1: هم أصوات البدايات كما القيا حمودة،
0: كما القيا حمودة الله
1: منيرة الشريف،
0: كما سيدة منيرة الشريف.
1: نعم. برشا أصوات
0: برشا
1: إن شاء الله في ميزان حسناتهم
0: إن شاء الله يا رب،
1: اللي هما وقفوا الإذاعة على أعمدة صحيحة كما نقول.
0: زاد نتذكر سي حبيب بالعيد اللي هو من الارتسي وجي يخدم في ذات مسير.
1: نعم.
0: عدة مرات وكان عنده صوت يطرب
1: رائع سي الحبيب، وفي صوته وفي توجهاته الثقافية وفي عمق طرحه لكل القضايا ونوعية البرامج اللي قدمها. طبعا معناها شهادتنا مجروحة فيه. شنو اللي تحب تقول في ختام اللقاء هذا سي ناصر؟
0: قول ربي يشدكم صحة البدن وربي يعينكم وربي يستركم وربي يحفظكم.
1: أنا راني نقول له راهو الإذاعة ما هيش فقط صوت المذيع ولا صوت الصحفي، الإذاعة راهي بأولادها اللي معاهم نكتشفوا تاريخ الإذاعة واللي يحملوا ذاكرة مهمة، وهما رجال صنعوا جزء مهم من هذا الصوت ومن هذا الصرح الإعلامي الذي نحتفي به اليوم. شكرا جزيلا سي ناصر، وأنا كنت فرحانة برشا بهذا اللقاء.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا،
1: يعطيك الصحة ومرحبا بك، منورنا ديما.
0: وربي عينك.
1: يعيشك.

0: مفردات الإذاعة.
1: الأستوديو. قد يكون الأستوديو في عين من لا يعرف حكاية الإذاعة مجرد غرفة مغلقة، جدران صامتة، وأجهزة كثيرة، وميكروفون ينتظر من يقترب منه. لكن الذين عاشوا الإذاعة يعرفون أن الأمر أبعد من ذلك بكثير. فالأستوديو ليس مكاناً تقال فيه الكلمات فحسب، بل مكان تولد فيه الكلمات. هنا في تلك المساحة الصغيرة كان الصوت يستعد كل مرة ليقطع مسافة لا ترى، من حنجرة المذيع إلى أذن المستمع، ومن أذن المستمع إلى قلبه، ثم يستقر هناك في مكان لا تستطيع التكنولوجيا أن تصل إليه. كم من صباح بدأ من هنا، وكم من مساء امتد فيه السهر بين جدرانه، وكم من صوت دخل الأستوديو وهو يحمل ارتباك البدايات، ثم خرج منه أكثر ثقة، أكثر دفئاً، وأكثر قدرة على ملامسة القلوب. في الأستوديو كان الصمت معنا، الصمت الذي يسبق فتح الميكروفون، تلك الثواني القليلة التي يتوقف فيها كل شيء، وكأن المكان بأكمله يحبس أنفاسه ثم تأتي الإشارة، وكأن المكان بأكمله يحبس أنفاسه ثم تأتي الإشارة، من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر فيولد الصوت، وكأن لكل شيء في الأستوديو ذاكرته، للكرسي الذي نجلس عليه وقد تعاقبت الأجيال، للطاولة التي حملت أوراقاً كثيرة، للسماعة التي أنصتت إلى أصوات لا يعرفها إلا من عايشها، للضوء الذي يعلن أن البث بدأ، وللصمت الذي كان يقول إن اللحظة أصبحت على الهواء. وربما لهذا يبدو الأستوديو بعد سنوات طويلة أكثر امتلاءً مما كان عليه يوماً ما، فالجدران لا تحتفظ بالأصوات كما تحتفظ أجهزة التسجيل بها، لكنها تحتفظ بشيء آخر، إنها تحتفظ بالأثر، أثر مذيع كان يقرأ خبراً للمرة الأولى، وأثر صحفي كان يبحث عن الجملة الأدق، وأثر فنان جاء يحمل أغنية، وأثر ضيف جلس مرتبكاً قبل أن يكتشف أن الميكروفون يمكن أن يكون أليفاً، وأثر تقني ظل خلف الزجاج يراقب المؤشرات ويعرف أن خطأً صغيراً قد يربك لحظة كاملة. وفي إذاعة المنستير كان الأستوديو جزءاً من حكاية أكبر، حكاية إذاعة بدأت متواضعة في المكان والإمكانيات، لكنها كانت كبيرة بما حملته من أحلام. في البدايات لم تكن هناك رفاهية اليوم، ولا وفرة الأجهزة، ولا سرعة التكنولوجيا، لكن كان هناك الإنسان، كان هناك صوت يؤمن بأن هذه الإذاعة يمكن أن تصبح بيتاً للناس، وكان هناك تقني يعرف قيمة كل زر، وصحفي يعرف أن الكلمة مسؤولية، ومنتج يبحث عن فكرة، ومذيع يضع صوته بين يدي مستمعيه ويقول دون أن يراهم: نحن هنا وأنتم معنا. كم من حكاية بدأت داخل أستوديو وانتهت في بيت بعيد، وكم من أغنية خرجت من هنا فأصبحت جزءاً من صباحات الناس، وكم من كلمة قيلت عابرة بالنسبة إلى صاحبها لكنها بقيت في ذاكرة مستمع سنوات طويلة. ذلك هو سحر الإذاعة، أنك لا ترى من تخاطبه، ومع ذلك تشعر أنك تعرفه، لا تعرف أين يجلس ولا كيف يبدو ولا ماذا يفعل في تلك اللحظة، لكنك تؤمن أن هناك شخصاً ما في بيت ما، في سيارة ما، في متجر أو في مكتب أو في مقهى قد توقف قليلاً ليستمع. ولهذا لم يكن الأستوديو يوماً مكاناً مغلقاً، كان أكثر أماكن الإذاعة انفتاحاً، فمن داخله كانت الأبواب تفتح على العالم. واليوم بعد 50 عاماً تقريباً من عمر إذاعة المنستير، تغيرت الأستوديوهات، تطورت الأجهزة، اختفت أشياء وحلت محلها أشياء، وأصبح الصوت صورة أيضاً، وصار المستمع يستطيع أن يرى من كان يكتفي بسماع صوته ذات يوم. لكن خلف كل هذا التطور يبقى جوهر الأستوديو هو نفسه، إنسان أمام الميكروفون وإنسان آخر في الجهة الأخرى ينتظر، وبين الاثنين مسافة لا تقاس بالكيلومترات بل بالثقة، ثقة المستمع في الصوت الذي يأتيه من المذياع، وثقة المذيع في أن كلمته لن تضيع في الفراغ. لهذا حين ندخل اليوم إلى أي أستوديو في إذاعة المنستير، قد نرى أجهزة حديثة وشاشات وميكروفونات وكاميرات، لكن لو أغمضنا أعيننا قليلاً ربما نستطيع أن نسمع شيئاً آخر، صدى أصوات مرت من هنا، أسماء صنعت البدايات، أصواتاً ما زالت حاضرة رغم الغياب، ضحكة في نهاية برنامج، ارتباك مذيع في أول إطلالة، نبرة كانت تميز صاحبها من أول كلمة، وموسيقى كانت تعلن للمستمع أن موعده مع إذاعته قد حان. ربما لا تحفظ الجدران أسماء الذين مروا بها، لكن الذاكرة تفعل، وربما لا يستطيع الأستوديو أن يخبرنا بكل ما عاشه، لكن صمته الطويل يقول الكثير، يقول إن هنا على امتداد عقود كان هناك من يجيء كل يوم ليصنع من الصوت حياة، وأن هذه الغرفة الصغيرة لم تكن صغيرة أبداً، لأنها حملت مدينة وحملت جهة وحملت بلاداً وحملت العالم وحملت أحلام أجيال وحملت أصواتاً عبرت الزمن. الأستوديو ليس غرفة خلف باب، إنه ذلك المكان الذي يلتقي فيه الحاضر بالغياب والصوت بالذاكرة والإنسان بالإنسان. وفي 50 حين نستعيد حكاية إذاعة المنستير، لا نستعيد الجدران والأجهزة فقط، نستعيد النبض الذي كان بينها، فكل أستوديو له صمته، لكن بعض الأستوديوهات يبقى صمتها مليئاً بالأصوات، وإذاعة المنستير واحدة من تلك الأماكن التي حين تصمت نسمع تاريخها.

هكذا نصل مستمعينا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج 50، لكن الحكاية في الحقيقة لم تنتهي. كلما اقتربنا من البدايات اكتشفنا أن لإذاعة المنستير أكثر من ذاكرة، ذاكرة تحفظها الوثائق، وأخرى تسكن الأصوات، وذاكرة أخرى يحملها أولئك الذين عملوا بعيدا عن الأضواء وكانوا جزءا من كل لحظة وصل فيها الصوت إلى المستمع. اليوم استمعنا إلى الوثيقة مع المولدي العارم، وإلى صوت من البدايات مع منيرة الشريف، واقتربنا من عالم الإرسال مع الناصر بن عافية. ثلاثة أصوات وثلاث زوايا من حكاية واحدة، حكاية مؤسسة لم تكن مجرد أجهزة وميكروفونات ومحطات إرسال، بل كانت ولا تزال أصواتاً ووجوهاً وذكريات وأجيال. وفي كل مرة نعود فيها إلى الماضي لا نبحث فقط عما كان، بل نبحث عمن كان وراء ما كان. هنا في 50 سنواصل فتح الأبواب واحداً تلو الآخر، سنستمع إلى أصوات أخرى ونستعيد حكايات أخرى، ونترك للذاكرة أن تقول ما لم تستطع السنوات أن تمحوه. فإن كانت 50 سنة قد مرت، فإن بعض الأصوات لا يمر بها الزمن. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نبقى على موعد مع ذاكرة إذاعة المنستير. 50، نحكي الماضي لنحفظ الحكاية ونصغي إلى الأمس بإذن اليوم. مع تحيات حسين قدرية وربح عبد اللوي، إلى اللقاء ودمتم على محبة.

0: كبير.
1: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال زيارة ميدانية ادها أمس عددا من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأكد وزير التربية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. من جانب آخر، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أن أعمال الصيانة والتهيئة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى ديسمبر المقبل. انعقد بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة اجتماع تنسيقي بإشراف المدير العام شوقي بن حمودة وبحضور رؤساء الأقسام والإدارات الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة والمقاولين، خصص لمتابعة مختلف مراحل إنجاز مشروع تهيئة جناح جديد للعملية الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار. وتم خلال الاجتماع ضبط مراحل الإنجاز وتوزيع المسؤوليات، مع التأكيد على احترام الأجل التعاقدي المحدد ب6 أشهر، بما يتيح دخول الجناح الجديد حيز الاستغلال في أقرب الأجل وتعزيز طاقة المستشفى في مجال الجراحة المتخصصة. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقاصي حول سرطان الثدي لسنة 26 و2000 يوم 34 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقاصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. في شأن القضاء، قررت الدائرة الجنائية المخصصة أو المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة المتهمين بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال وعدة قيادات بكتيبة أجناد الخلافة الإرهابية إلى جلسة أكتوبر المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة. أخيراً، وفي الشأن الدولي، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط عرضتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مرجحاً استئناف الضربات الجوية ضد طهران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وهذا يأتي رفض الرئيس الأمريكي عقب نحو أسبوع من الدبلوماسية النشطة في نيويورك وسلسلة من الاتصالات قادها الوسيط القطري بين طهران وواشنطن. نهاية الموجز، نلتقي في موعد إخبارية قادمة. إلى اللقاء.
2: عالم، وإنها لمنارة للضياء.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

Thank you.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أغاني وأجيال.

0: أغاني
1: وأجيال.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، الفائق ذي لقاء جديد في أغاني وأجيال. تسمعونا على فريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير وعلى راديو منستير.ان.